0: الله أن يفرج كروبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يشفي مرضانا وأن يعافينا من كل سوء ومن كل بلاء. أعود معك إذن أستاذ رضا في انتظار مكالمة السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا ولطرح أسئلتهم واستفساراتهم بطبيعة الحال. كنا وعدنا في الأسبوع الماضي معناها بعض الإخوة اللي اتصلوا بنا على أساس أنه نجاوبهم الأسبوع ذي نرجعوه إن شاء الله معناها ربما لأنه معناها أو إذا أمكن أنهم يعودوا يتصلوا بنا فنجاوبهم على أسئلتهم بإذن الله تعالى. يسألون بعض الإخوة أستاذ رضا عن الصلاة في جوف الليل، ما المقصود بها الصلاة في جوف الليل؟ هل هي صلاة مخصوصة؟ هل هي معناها أنه جوف الليل فترة زمنية محددة معناها كما نقوله معناها من بعد نصف الليل أو قبل نصف الليل أو بعد معناها أو هي الثلث الأخير من الليل وما إلى ذلك، معناها ما المقصود بها وهل هي عندها آيات أو صور مخصوصة تصلى بها وكم عدد ركعاتها؟
1: ليس هناك إلى حد علمي ليس نعم. هناك صلاة اسمها اصطلاحا يعني بالاصطلاح نعم. الشرعي اسمها صلاة جوف الليل
0: نعم.
1: وإنما يعني هي كلمة عامة. الجوف في اللغة هو الداخل، هو العمق المسط
0: نعم.
1: يعني كل صلاة تصلى في قلب الليل إن صح التعبير، مهما كانت هذه الصلاة قد تكون يعني عادة هي تسمى لها أسماء متعددة، نسميها القيام، نسميها التهجد، نسميها التطوع، يعني كل تلك الصلوات التي تصلى في الليل فهي تنطبق عليها صفة أنها تصلى في
0: نعم.
1: جوف
0: نعم.
1: الليل
0: نعم.
1: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
1: وهو يخاطب تقريبا أبا هريرة يعني من جملة ما قال له وصلي ركعتين في جوف الليل
0: نعم.
1: يعني في قلب الليل
0: نعم.
1: في وسط الليل
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه الصلاة في ذلك الوقت لها أجر كبير وأجر عظيم، لأنه الإنسان يصعب عليه أن يستيقظ في ذلك الوقت
0: نعم.
1: فهو ربي سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا يعني
0: نعم.
1: جعله لي النوم
0: نعم.
1: يعني كأننا نتلبس
0: نعم.
1: به كاللباس
0: نعم.
1: فيعني الليل هو مجعول للنوم، لكن من يعني يتغلب على شهوته ورغبته في النوم ويقوم في قلب الليل في
0: نعم.
1: جوف الليل
0: نعم.
1: يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين أو أكثر فيعتبر قد صلى في جوف الليل ويعتبر قد قام الليل أو قد تهجد إلى غير ذلك
0: نعم.
1: من الأسماء
0: نعم.
1: التي تمنح للصلاة التي تكون في جوف الليل
0: نعم.
1: وله بذلك الأجر
0: نعم.
1: العظيم إن شاء الله.
0: هل هي صلاة مخصوصة لها معناها ما يميزها مثلا؟ هل أجرها أكبر؟ هل هناك صور معينة؟ هل عدد ركعات معين؟
1: لا، عدد الركعات ليس له حد
0: نعم،
1: وليس هناك صور معينة يقرأ بها
0: نعم.
1: كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يصلي في جوف الليل
0: نعم.
1: لنستعمل
0: نعم.
1: هذا
0: نعم.
1: المصطلح
0: نعم.
1: يعني يقوم الليل أو يقوم للتهجد، فكل هذا يعني هو صلوات يعني يقوم بها الإنسان في جوف الليل
0: نعم.
1: ويقرأ ما تيسر مهما كان يعني سواء من الطوال أو من المتوسط أو من المفصل إلى غير ذلك
0: نعم. نعم.
1: من قصار الصور
0: نعم.
1: يعني يقرأ ما تيسر ويصلي إن شاء ركعتين
0: نعم.
1: فأكثر بقدر ما يصلي، يعني إذا كان بقدر ما يكون عدد الركعات أكثر بقدر ما يكون له الأجر أكثر
0: نعم.
1: بطبيعة الحال
0: نعم.
1: فبالتالي يكفي أن الإنسان يعني لا يضيع في خضم يعني هذه كثرة المصطلحات
0: نعم.
1: والتسميات
0: بالضبط.
1: يعني أنت يكفي أنك تقوم في الليل وتصلي
0: نعم.
1: تصلي لله سبحانه وتعالى ما
0: نعم.
1: شئت، ويبدأ يعني القيام. متى يبدأ القيام؟
0: نعم.
1: بعد دخول صلاة وقت العشاء، وصلاة العشاء يعني يصلي العشاء ومباشرة بعد صلاة العشاء يبدأ القيام لمن أراد أن يقوم.
0: نعم.
1: ويتواصل إلى ما قبيل
0: الفجر.
1: يعني الفجر. يعني مع اختلاف بين العلماء في تحديد الوقت بالضبط، لكن عموما هو يبدأ من

0: ويذهب إلى المسجد، لكن لو يعني صادف أنه قام قبل الفجر بوقت يكفي كي يتوضأ ويصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يقول أنا لست متعودا بهذه الصلاة أو
1: نعم.
0: ما شابه ذلك، لا، يعني ما دام الصلاة جائزة في ذلك الوقت وممكنة فتوضأ وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، احسبها من اللي تحب
1: نعم.
0: قيام وتهجد
1: أو
0: رواتب، المفيد أنت تقول الله أكبر ويعني تدخل في مع الله سبحانه وتعالى في عالم قدسي، في
1: نعم.
0: عالم يعني
1: أجملها تلك اللحظات،
0: نعم، لا
1: يعتقد فيها الإنسان أنه يختلي بالمولى عز
0: نعم.
1: وجل،
0: ليس هناك
1: ليس بينه
0: يعني
1: وبينه
0: ضجيج وليس
1: نعم.
0: هناك صخب وليس
1: نعم.
0: هناك
1: نعم.
0: صياح إلا ربما صياح الديكة التي
1: نعم.
0: يعني تؤذن في ذلك،
1: تؤذن مؤذنة بدخول الأوقات. أستاذ رضا نستقبل مكالمة هاتفية أولى. ألو
2: ألو، اسمك خير سيدي الشيخ؟
1: مرحبا
2: بيك، عايش،
1: تفضل عايش سيدي، مرحبا بيك
2: سيدي الشيخ. عندي زوج أسئلة.
1: تفضل. السؤال الأول،
2: صلاة الضحى الوقتاش وقتاش تصلى؟
1: صلاة
2: الناس يقول لك تصلى من بعد الفجر حتى نصف النهار، عندك حق تصلى؟
0: نعم، لو ترفع في لو تعيد السؤال من فضلك.
2: سيدي الشيخ، ما الناس حب نعرف وقت الصلاة الضحى من وقتش لوقتش. والسؤال الثاني
1: يسأل على صلاة الضحى، هذا سؤال الأول. السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني أمري حيرني بصفة عامة، نشوف في برشا ناس يمشي يعمل حجة وهو يعتمر ويرجع بعد لعب الورق والكلام البذيء،
1: يعتمر ويرجع لل معناها يقول لك يعتمر ومن بعد والا يحج وبعد يرجع للعب الورق وحتى كلام بذيء.
2: ثم شكون اللي عمل اعتمر ما يبدي بذيء، وانت اعتمرت وكذا تحاسب عليه اللغو الحديث. قال لي لا راهو فزلك، ودرك تعاس مش فزلك.
1: نوعية الصوت معناها ما نشتسوا فيك بكده لحظات فقط معناها ونرجع لك.

0: نواصلوا استاذ رضا، لو كان تسمح اخوي اذا كان مازلت معنا تعاود لنا معناها السؤال الثاني.
1: الو، السؤال الثاني قلت ثم حجاج يحج او يعتمر
0: هي.
1: وبعد مده يرجع يلعب الورق معناها الكارتة ويرجع حتى يفزلك بالكلام البديل مش به. ثم شكون نعرف اعتمر معايا؟ قلت له يا ربي بعديك معناها الكلمه ذا تحاسب بعدي لغو الحديث وعنده احكامه. قال لي ليه انا مفلل ودك مش تفلل ودك مش بعد مش تفلل وتتوضا وقول هل فلك حب نعرفه بالضبط. جزاك الله
0: خير. تو نتحدثوا فيه ان شاء الله، بارك الله فيك، يعطيك الصحه، شكرا على الاتصال. مكالمه مواليه. الو
2: الو،
0: مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بالله باش نحكي لكم في باش تحكي لي في نفس الموضوع اللي كنتوا تحكوا عليه على صلاة الجوف، كيفاش صلاة
0: جوف الليل
2: جوف الليل. تو نحن

0: تعرف توا عريس وكل شيء، بعد ما نصلوا المغرب نمشوا نحضروا فك العريس هذيك، ساعات نروحوا اخر مع اخر مع نص الليل مع يعني الماضي ساعه. يا هل ترى نصلي العشاء والشفع والوتر ولا تسمى صلاه جوف الليل؟
1: باهي تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك،
0: شكرا
1: شكرا
0: جمعة.
1: ليك. إذا أنا مكالمة موالية. ألو،
2: ألو، صباح الخير،
1: نهارك سعيد، مرحبا،
2: عايشة كمان.
1: تفضلي. يعني مرحبا بك.
2: بالله والله هو تاح الموضوع، يعني كما ناشرين وبارك الله فيكم. عندي صلاة نعملها بين الظهر وقبل العصر،
1: بين الظهر وقبل العصر. أي
2: صحيح، لكن ما عرفتش ايش نسميه.
1: عدد ركعاتها قديه انت الصلاة
2: أربعة
1: دي اللي عملتها
2: الولاد.
1: انت؟ اربع
2: أربعة
1: ركعات.
2: يا الولاد صحيح.
1: باه
2: وبعد
1: باه.
2: رد السلام ما عرفت نسميها لندرا، والله نقول اللهم اني نويت صلاة للمولى.
1: باهي، تو جاوبك الشيخ ان شاء الله وربي
2: عايشة
1: يقبل منك،
2: عايشة
1: معناها
2: والله،
1: ان شاء الله.
2: ما دام تحت الفرصة في الموضوع.
1: اي معلش، لا
2: وشكرا
1: بالعكس، يعطيك
2: شكرا
1: الصحة، شكرا ليك، يومك
2: عايشة
1: سعيد مبارك. سلامة. المكالمة الموالية، اذا عندنا مكالمة هاتفية موالية. الو،
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
3: جمعة مباركة إن شاء الله.
1: أجمعين إن شاء الله، مرحبا، تفضل.
3: عايش ولدي، نحب نسألك، أنا ساعات في الليل كي في صلاة العشاء، تصير لي في صلاة العشاء،
1: أي
3: ساعات نبدا مثلا كنت مسافرة ونجي ولا نتعب، ما نجمش حتى نركز في الصلاة.
1: أي
3: نرقد ونفيق مع ماضي ساعتين، نقول نصلي العشاء مرة واحدة ونصلي ما تيسر من قيام الليل، نبقى للفجر لنصلي الفجر، معناها صليتي هكا صحيحة ولا ما عادش نعمل؟
1: باهي، تسمع الإجابة بإذن الله. أبقى شوية
3: يعني
1: معنا
3: ربي
1: تسمع
3: يبارك
1: الإجابة إن شاء الله.
3: لكم
1: شكرا ليك،
3: إن شاء
1: يومك سعيد مبارك. باهي، نشرع في الإجابة على المكالمات أو الأسئلة أستاذ رضا، وإذا عندنا مكالمات أخرين نستقبلهم إن شاء الله.
4: نعم.
1: تفضلي.
4: صلاة الضحى، يعني صلاة الضحى بطبيعة الحال نبدو بوقتها، وقتها هو من ارتفاع الشمس، يعني اللي نقول بوقتنا نحن تو ممكن في حدود ربما 20 دقيقة، ما بين 20 ونص ساعة،
1: نص ساعة نقول نص ساعة.
4: نعم، يبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبيل زوال الشمس، يعني إلى ما قبيل صلاة وقت الظهر، يعني قبل الظهر لنقول بربع ساعة وأربع دراج أو
1: باهي، هذا توقيتها،
4: هذا توقيتها
1: من بعد ارتفاع الشمس بنصف ساعة نقوله.
4: نعم.
1: حتى تقبل الظهر بربع ساعة مثلا
4: أو تقريبا،
1: أو تقريبا.
4: نعم.
1: باهي.
4: صلاة
1: الضحى
4: عددها يعني من ركعتين إلى ربما إلى 12 ركعة، هذا المعروف على الأقل المشهور. بطبيعة الحال يتوضأ لها كما يتوضأ لأي صلاة، ويصلي ركعتين ركعتين، يسلم كل بعد ركعتين. وإذا كان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني وهو يصف كيفية يعني الانتقال من صلاة إلى أخرى، أن الصلوات تصلى مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. لكن إذا أراد أن يتشهد التشهد الأوسط ثم يقوم دون التسليم ويأتي بأربع ركعات مع بعضهم فله ذلك، لكن الأرجح والأنسب أنه يصلي يعني ركعتين ركعتين، وكل بعد ركعتين يعني يتحي ويزكي.
1: نعم.
4: ويأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. لماذا أقول يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ لأنه سكمال.
1: نعم.
4: سواء بالنسبة للنوافل أو بالنسبة للفرائض، للصلوات الفرائض كما الصبح والظهر والعصر، اختلف العلماء في حكم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، سواء بالنسبة للصبح في يعني بعد الركعتين، ولا للمغرب بعد 3 ركعات، ولا بعد الركعة الرابعة في الصلوات الرباعية. اختلفوا، منهم من قال يعني الصلاة الإبراهيمية هي سنة، إن لم يأتي بها فصلاته صحيح، يعني المالكية يقولون بذلك. لكن هناك من قال الصلاة على الرسول هي فرض، هي ركن من أركان الصلاة، ومن تركها عمدا قد تبطل الصلاة، ومن سهى عنها عليه أن يعني يرقع صلاته.
1: والحجة في ذلك،
4: الحجة في ذلك أنه الاختلاف
1: الله وملائكته يصلون على النبي مثلا الآية الكريمة
4: هذه مطلقة ليست خاصة بالصلاة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة لكن هما فهموا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هناك من فهم أنها سنة وهناك من فهم أنها ركن من خلال صلاته صلى الله عليه وسلم والذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فيقول من يقولون بأن الصلاة على الرسول هي ركن يقولون على الأقل يأتي بالحد الأدى وهي أن يقول اللهم صل على محمد يعني لابد من أتيان وهذا الخروج
1: من هذا المأزق
4: من الاختلاف من الاختلاف بين الفقهاء وبين المذاهب ويعني احتياطا أن الإنسان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو مطالب بأن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وله في ذلك رحيم. الأجر الكبير
1: نعم. به ممتاز
4: فإذا هذه هي صلاة الضحى تقريبا ماذا يقرأ يقرأ ما تيسر من القرآن يقرأ السورة الفاتحة ويقرأ مع سورة أو ما تيسر يعني آيات. من الآيات البينات ثم هو طرح مسألة كبيرة يسر وعظيمة وخطيرة وهي أن كثير أو بعض الناس يذهبون لأداء مناسك الحج أو العمرة أو كليهما ثم بعدما يعودون يعني يتكلمون بالكلام البذيء والعياذ بالله ويشغلون هو أعطى مثال الورق لعب الورق يشغلون أوقاتهم باللغو يعني العمل أو الكلام الذي ليس من ورائه فائدة فبطبيعة الحال هذا مناف للعبادة التي قام بها ونحن دائما نقول نقلا عن العلماء بطبيعة الحال ونقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ينقلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن العبادات هي مدارس تربوية تربي الإنسان تربي فيه السلوك السوي السليم الصحيح المنسجم مع تعاليم الإسلام الذي يدعو إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الاستقامة وإلى المعاملة الطيبة والجيدة مع الناس وعلى التلفظ بالكلام الطيب والابتعاد عن الكلام البذيء والمنحرف والنابي والعنيف وأن يعامل الناس بلطف ولا أن لا يعاملهم بعنف وباعتداء وبكلام يعني فيه عنف وما إلى ذلك هذا معنى أن يعني أن تربي العبادات الإنسان المسلم الذي يقوم بها ويمارسها ويحافظ عليها والحج والعمرة هي أيضا من المدارس التربوية التي يتربى فيها الإنسان وهذه التربية يجب أن تكون تربية يعني متواصلة هو ينطلق من العمرة والحج كي يحسن سلوكه وتربيته وكلامه وألفاظه وتواصله مع الناس وأن يبتعد عن الغش وعن النميمة وعن الغيبة وعن كل والكذب والزور وكل وشهادة الزور وكل الانحرافات ويلتزم بالصلاح وبالتقوى وبالاستقامة وبالصدق وبالإخلاص وبالعمل الطيب والكلام الطيب الذي يقول الله تعالى فيه يرفعه يعني يرفعه إلى السماوات العلى يعني الإنسان الذي يعني يذهب إلى الحج ثم يعود إلى السالف أعماله وسلوكه المنحرف فهذا كأنه لم يحج ولم يعتمر بل بالعكس قد سيصبح الحج وتصبح العمرة شاهدة عليه لأنه ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة وربما سار في الأماكن نفسها ووضع قدميه في المواضع نفسها التي وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه الشريفتين وكذلك الصحابة والتابعون والصالحون والعلماء والإمام مالك والإمام الشافعي وغيره من الأئمة الذين قاموا بمناسك الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة فبالتالي ثم من المصطلحات المستعملة والتي ترتبط بالحج السليم الصحيح هي الحج المبرور. والعلماء يعني فسروا تفسير كثيرة لمعنى المبرور، لكن من التفسير المشهورة هو أن يعود بعد الحج وكذلك بعد العمرة، أن يعود إنسانا مختلفا عما كان عليه قبل أن يذهب إلى الحج وإلى العمرة.
1: بنأخذ مكالمة هاتفية وبعد نرجع أستاذ رضا. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: جمعة مباركة. تفضلي معك. عايش خويا عندي أسئلة باش نسألهم لك.
1: تفضلي.
5: عايش بلاي حلفت ما حلفتش شنو قلت؟
1: حلفتي ولا ما حلفتيش؟
5: نحلف عليها ما عادش نعملها. يتسمى حلفين ولا لا؟
1: عاودي سؤالك ما سمعناش وبالكدا.
5: باش على الحلفين. قلت لك الحاجة هذيك ما عادش نعملها، نحلف عليها ما عادش نعملها.
1: إي.
5: يتسمى حلفت ولا لا؟
4: باه نجاوبك ان شاء الله.
5: سؤال مول. سؤال اخر بلكي نقرا القران نقراه بالسر ما نقراش
1: بالجهر.
5: بالجهر نقراه كيما يقولوا في قلبي ما نقرا تسمى ذاك عادي ولا لا؟
1: باه
5: ذاك هو.
1: عندك سؤال اخر؟ شكرا لك يعطيك الصحه اجمعين. يومك سعيد مبارك. تمام. عندنا مكالمه هاتفيه موالي. باه نرجعوا لمساله الحج والعمره. معناها استاذ رضا هو الانسان معناها ما يبقاش يستنى حتى يرجع، معناها حتى يمشي للحج والعمره باش يقطع مع سلوك سيء مثلا ولا مع كلام، معناها وكانه قبل ما يمشي للحج والعمره مسموح له مثلا باش يتكلم كلام بذيء ولا يقعد في المقهى ويتحدث حديث لا طائل منه وما الى ذلك، وكانه معناها الإنسان اللي يمشي للحج والعمرة أفضل درجة من الذي لم يسافر ولم يحج ولم يعتمر.
4: لا هو على أي حال أستاذ كمال،
1: هي عبادة من العبادات. نعم. أستاذ كما ذكرت كالصلاة والصيام. نعم. وكالزكاة
4: كما ذكرت أنت. يعني المسلم هو مطالب بأن يكون سلوكه سويا وأن يكون مستقيما وأن يكون تقيا بالقدر المستطاع. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم كما جاء في الآية. نعم. الكريمة. لكن يتأكد ذلك بعدما يذهب إلى الحج وإلى العمرة،
1: وكأنها مفصلية المسألة. نعم.
4: وأحيانا أحيانا الإنسان لنكون واقعيين يعني ينجم يكون راه ملتزم بالصلاة إلا أنه للأسف يلهو ويتلفظ بالكلام البديهي وكثير هم كذلك.
1: مسألة نفسية. نعم.
4: لكن على
1: بمجرد انه معناها يحج او يعتمر يلتزم اكثر. نعم. ويصبح معناها.
4: نعم. هو ناخذ مثالا اخر من العبادات، ناخذ مثال الصوم. الانسان عندما يقترب رمضان يجتهد كي يعدل من سلوكه، ثم في رمضان ما شاء الله يعني يصل يلتزم درجه عاليه من الصلاح ومن الاستقامه، بعد رمضان يحاول انه يحافظ على ذلك المستوى، لكن مع التقادم ربما يبدأ المستوى هذاك ينقص شوية حتى يأتي رمضان القادم فيأخذ شحنة جديدة وهكذا.
1: نعم.
4: يعني الإنسان بشر ويعني البشر مهما يعني استقام ومهما يعني عدل من سلوكه لابد وأن تأتي لحظات ضعف فيخطئ فيها.
1: نعم.
4: لكن على الأقل يعني بعدما يذهب إلى الحج والعمرة سيصبح أقل، لا نقول أنه سيغادر جميع الأخطاء والمخالفات، ولكن سيصبح يعني يولي يعس على روحه يولي يحترز ويحاول أن
1: يزرك حاج.
4: معناها نعم. يقولها بينه وبين نفسه، لا ينتظر حتى يقولها له الناس.
1: حتى يقولها
4: أنت أديت أنت ذهبت إلى بيت الله الحرام وعاهدت الله سبحانه وتعالى ووقفت بالملتزم والتزمت مع الله سبحانه وتعالى، فحري بك أن تحافظ على ذلك المستوى.
1: والإنسان معناها أستاذ رضا معناها يلتزم مع ربي سبحانه في أي مكان وفي أي وقت، معناها ما يستناش حتى يمشي للعمرة ولا الحج حتى يقف على عرفات أو في أثناء السعي والطواف وغير. يعني الإنسان معناها ملايير البشر لم يتسنى لهم الذهاب إلى الحج والعمرة، وبالتالي الحق عندي احتراز على مسألة أن يعود كما ولدته أمه مثلا، لأنه كثير من الأحاديث مثل هذه معناها أستاذ رضا تحسها تجارية أكثر منها معناها تجارية أكثر منها معناها ترغيب في الذهاب إلى ذلك المكان باش يغتسل الإنسان عن نمشي نغسل ذنوبي معناها وهذه خاطئة معناها
4: لا نقول الأحاديث تجارية لا ربما الذين يوظفونها
1: توظيفها
4: يوظفونها بهذا المعنى أما الأحاديث ليست تجارية
1: الكثير من الأحاديث معناها المشكوك في صحتها
4: نعم ثم يعود كيوم ولدته أمه بمعنى يعني تمحى بإذن الله تعالى
1: ربي سبحانه ما يقولناش هكاك ربي سبحانه يقولنا راهو معناها يوم القيامة المسألة الكل راهي مرتبطة بيوم القيامة الأعمال الكل ستعرض على الله سبحانه وتعالى فماش حاجة اسمها أو الحج يغسل الذنوب معناها لا صحيح قلت معناها تعبيرك جميل جدا أستاذ رضا أنه الإنسان يولي يحس بروحه أكثر يولي يراقب نفسه أكثر في أنه في كلامه في سلوكاته في ما إلى ذلك وما هي إلا عبادة من العبادات معناها الحج
4: لكن هذه حقيقة أستاذ كمان وش ليس الحج فقط
1: أي.
4: بل الصوم
1: الصيام فعلاً. فعلاً. فعلا
4: وكل الأركان يعني هي
1: خلي الإنسان يراقب روحه
4: لا سبب أولا لمحو الذنوب تقول لي ربما بشوي يتعامل معها بالمعنى التجاري أقول لك ربما هذه درجة يعني ليست أعلى الدرجات لكن هذه درجة شرعا جائزة لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نعم يتاجر مع الله سبحانه وتعالى وليس في ذلك عيب يكفي فقط أن لا يلحق ضررا بالناس وأن لا يخدش من صدق نيته
1: هذا هو
4: ما يخدشش الصدق نيته مع الله سبحانه وتعالى لكن ولذلك هناك ناس يصلون درجة عالية من القرب من المولى سبحانه وتعالى ومن الإخلاص يقولون أستاذ كمال نحن لا نعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته وفي ثوابه وخوفا من عقابه لكننا نعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لأن يعبد,
1: نعم.
4: هذه درجة عالية لكن لا نلوم من يتصرف في هذه
1: فعلا لا نلومه نعم. بأستاذ رضا أنا مكالمة هاتفية موالية استقبلها ألو مرحبا سيدي تفضل لو كان تغير مكانك شوي ما نش نسمع فيك بقدر ريزو مش باهي
6: قلت لكم سلموا على سيدي ذا
4: الله يبارك فيك تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله
6: نحب نفس سيدي ذا بارك
1: اي تفضل
6: طب بما انه شان السعودية هو غادي
1: اها
6: ما هو شان السعودية يعني
1: ما نعرفش الله وقالم ما انت مني جبت المعلومة
6: نحب نفس البركة نحب نعرف
1: اي اعطينا سؤالك انت
4: تفضل
6: انا نحب ندخل بركه غادي في السعوديه اللي يسكنوا في مكه والمدينه يا اخي ما عندهمش هوايات هم ما يفدكوش مع اصحابها ما يقعدوش في القايه عكا كما نحن نقعدوا هنا مثلا نلعب الورق ما هوش حرام نلعب الورق تسليه ليك وبعد يخلص قهوته ويمشي على روحه
1: ايوه واضح به
6: عادي جدا وبعدين حتى نبقوا حارقين مع هم ونصحوا نصحوا نصيحه ما خلاش براي هو حر ويعمل اللي حاب بعد مش حاسب ربي هو على الكلام اللي يقول فيه ولا على
1: صحيح يا سيدي بارك الله فيك
4: ان شاء الله نتوسعوا فيها
1: يعطيك صحه
6: مش معقول والله لا معقول
1: باهي واضح ما عجبتش باهي يعطيك صحه واضح الملاحظه نتاعك بارك الله فيك تفاعلك مع المكالمه اخر مكالمه هاتفيه باش نجموا نجاوبوا على المكالمات اللي فاتت الو الو
7: مرحبا
1: باهي نقص خويا الراديون ولا سكروا جمله بحذاك هاي
7: بابيك او بات
1: هاي تفضل اي
7: ربي فضلك مبدئيا
1: اي
7: عندي سؤال بس نسل كاليش
1: تفضل اي
7: اذا كان واحد ماتله ميت
1: اي
7: معناه يدفن في اي وقت قبل الظهر
1: اي
7: قبل ذوق الشمس مثلا في الصباح بكري ولا مثلا في المغرب تم اللي يقول ما تدفنش في المغرب الا مثلا قبل تغيب الشمس وما تدفنش قبل الظهر وفي الصبح ما تدفنش قبل فرق الشمس
1: نجاوبه مباشره المكالمه هذه استاذ
4: اي هو
1: ابقى مع شوي بركه تسمع الاجابه
4: اي دفن الميت يجوز في كل وقت
1: ما فماش وقت محدد
4: ما فماش وقت يعني فهمت في اي وقت يجوز دفن الميت والله اعلم وسيدنا علي بن ابي طالب دفن السيده فاطمه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما دفنها في الليل مؤخرا وهناك صحابية كانت تخدم المسجد يعني تهتم بشؤونه ودفنها الصحابة في الليل أيضا
1: نعم واضح باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيها أستاذ رضا يلا نجاوبه على الأسئلة المتبقية
4: نعم، بحكم أنه سؤاله هو مرتبط نعم. بسؤال الأخ نعم. رأوا يعني نحن عندما نقول أولا نذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة بعد ساعة نعم. يعني المسلم يرفه عن نفسه، والقلوب إذا كلت عميت نعم. وتعبت تعبت ولم تعد قادر على أنها تركز وما إلى ذلك، سواء في الطاعات أو في الأعمال نعم. حتى العادية نعم. واحد. لا شك في ذلك نعم. لكن يعني ما أولا ما ينهى عنه الإسلام هو اللغو والكلام البذيء نعم. وتضيع الوقت فيما لا يعني. أما أن الإنسان حتى بالنسبة لعب الورق الأفضل أن يجتنبه، خلنا لنكون يعني صراحة. لكن إذا كان مرة يعني ما هوش باش يكون مدمن عليها يوميا وهو في المقهى وهو يلعب في القهوة يلعب في في في, في, في الورق، يعني إذا كانت واتي مرة يلعب لعبة نظيفة مع أصحابه، لعبة نظيفة ما فيهاش يعني لا قدر الله ما لا أقول قمار، أما شبهة القمار يعني كل إنسان يخلص الحاجة اللي يقتنيها اللي يأخذها
1: يستهلكها
4: فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يجتنب ذلك لأنه هو لعب
1: ورق أصلا معناها توا فما أساد وأيمة وما شاء الله معناها ويقعدوا في المقهى وتحدثوا حديث باهي، وأحيانا معناها يلعب ورق بمعناها فيه من الفدلكة وفيه من الروح معناها الدعابة في كنف الاحترام والتقدير وتقدرهم الناس معناها وتجلهم، وليس في ذلك حرج معناها مش ما نعملوش من حكايات معناها
4: إنما عادة وهذا واقع أنه الإدمان على لعب
1: الإدمان
4: يجر إلى اللغو وإلى الكلام البذيء وإلى ربما إلى الغيبة وإلى كذا وإلى هو أصلا الجلوس في المقاهي كما الجلوس يعني على قارعة الطريق وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا أعطوا الطريق حقه. أما أنهم لأنه عادة المجالس هذه هي مظنة لأن يكثر فيها
1: اللغو
4: وربما حتى الغيبة ويبدأ إنسان متعدي يبدو يذكر فيه ويذكر فيه أصله وفصله
1: صحيح موجود
4: وإلى
1: صحيح
4: غير ذلك
1: صحيح موجود
4: الأسلم والأحوط أن الإنسان يبتعد عن الأمور هذه. أما إذا كان ناس يعني يجلسون مع بعضهم ويتحدثون في أمور يعني مهمة حتى ليس بالضرورة أن يمكن أن تكون حتى بالفدلكة لكن فدلكة نظيفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا فلا بأس بذلك. الإمام الكسائي أستاذ كمال وهو أحد القراء السبعة وكان يعني وقد اتخذه الرشيد كمعلما ومربيا لابنه الأمينة والمأمونة وشيء من هذا القبيل، وكان بحرا في علوم اللغة فضلا عن القراءات وعن التجويد وما إلى ذلك. وكان لا يهمز لفظة الذئب في سورة يوسف عليه السلام إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون عفوا كان لا يهمز، كان يقرأ وإني أخاف أن يأكله الذيب فسألوه وكان صاحب دعابة سألوه لماذا لا تهمز الذئب، قال أخاف أن يأكلني لأن الهمزة فيها شدة وهذا يعبر عن شدة الذئب، يعني قالها من باب الدعابة والفدلكة لا غير، وهو لا يهمز لأن قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لسنا ضد يعني الدعابة والفدلكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يداعب كثيرا وكان يمزح كثيرا، لكنه لا يمزح مزاح مبني والعياذ بالله على الفرية وعلى الكذب وما وعلى المبالغة التي تصل إلى حد الكذب إلى غير ذلك.
1: به سؤال الموالي ونحاول نسرع شوي أستاذ رضا.
4: صلاة جوف الليل تحدثنا عليها.
1: تحدثنا عليها.
4: ثم الصلاة بين الظهر والعصر 4 ركعات. يعني عادي أنا لا ما أفهم هل هي تصلي
1: قلت شني نسميها لا قلت شني نسميها الصلاة ذيك
4: صلاة تطوع وهي كل الصلوات مهما كانت تسمية متاعها
1: هي تحب تسمي سيريثا هي تحب تسميها كما مثلا تقوم لصلاة الضحى هي نيتها أن تقول راني نويت صلاة الضحى
4: صلاة نويت صلاة النافلة أو صلاة التطوع
1: هذا هو تقول الكلمتين واحدة
4: نعم.
1: منهم هذا
4: نعم حتى هي. إذا كان عندها اسم وقالتها بالشكل هذا هي. فهي مقبولة بإذن الله
1: بإذن الله نعم. سؤال اللي بعده
4: الأخت الكريمة تقول يسهروا في الصيف بطبيعة الحال وهذا واقع يعني يسهروا في المناسبات وكذا ويروحوا مؤخر تقول يعني نروح تعب خلاص ما نجمش نصلي العشاء فنولي نوخر ونصليه مع ماضي ساعة ولا ساعتين ولا نصليه بالمناسبة يعني
1: كمل حتى الفجر
4: باش نصلي صلاة التهجد أو القيام أو التطوع أو النوافل في الليل في جوف الليل فلا بأس بذلك وإن كان يعني هناك من العلماء من يعني يقول إن آخر الصلاة آخر وقت ضروري للعشاء هو منتصف الليل لكن بما أن هي يعني عندها نوعا ما عندها عذر حتى وإن ذهبت إلى عرس فيعتبر عذر لأنها مشت لحاجة مباحة فبالتالي يعني استثناء أن تستطيع أن مدام هي تقول حتى ما نجمش حتى الركس فتنام تأخذ نصيبا من الراحة ثم بعد ذلك
1: هاي تقوم معناها تقوم معناها ما شاء الله معناها
4: وديننا مبني على السماحة وعلى اليسر وعلى كل ذلك
1: به السؤال اللي بعده
4: الأخت الكريمة تقول نحلف عليها نحلف على الحاجة ثم لا أنها ما هيش تعملها فهل يعتبر ذلك حلفا هو الحلف يكون عندما نحلف بالله يعني نذكر اسم الله سبحانه وتعالى فنقول مثلا
1: والله,
4: والله أو أقسم بالله إلى غير ذلك
1: نعم.
4: يبقى إذا كان هي نيتها
1: حلفين
4: نيتها أنها باش تعبر عن أقسم بالله أو والله تعبر عنها بنحلف فتولي ربما تؤاخذ بنيتها ويصبح كأنه قسم
1: هذا هو
4: والله أعلم
1: مسألة خطيرة معناها
4: نعم والله أعلم
1: أي ولي يحلف لهنا وإنها حلفت وعاودت ورجعت
4: تولي تكفر عن اليمين تكفر عن اليمين إما بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة ما أتاقب عاش موجودة وإن لم تجد لم تستطع فتصوم 3 أيام وسيانة إن كانت هذه الأيام 3
1: متواترة وإلا متباعدة به به به سؤال مويل أستاذ رضا
4: سؤال الأخت الكريمة ترى تقرأ القرآن تطوعا وتقول أقرأ سرا في قلبي هو ديما الأفضل حتى يعني أن تحرك الشفتين واللسان
1: نعم.
4: بحيث تنطق تستعمل الأعضاء التي تساهم في تكوين الحرف لكن
1: تنطق بشكل خفي وكاو
4: إذا لم تستطع وقرأت سرا يعني في قلبها فبإذن الله مأجورة والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى
1: وما أخفى
4: يعلم السر وأخفى
1: وأخفى نعم به عن سؤال آخر سيد رضا
4: سؤال هو تقريبا جاوبنا عليه ألحقناه بالسؤال الأول أو الثاني يقول هو فما ناس في مكة وفي المدينة وما أدراك وألا يلعبون الورق ألا يجلسون في المقاهي نحن لسنا مهما كان المكان يعني المسألة في المبدأ أن الإنسان يكونش مدمنا على ذلك ويجره ذلك إلى الوقوع في المنهي عنه مدام يعني أحيانا يجلس بشي للترفيه المباح الجائز بل المسلم مطالب بأن يرفه عن نفسه في حدود ما أحله الشرع وما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك سواء كان في مكة أو في المدينة أو كان في القدس أو كان في ستوكهولم أو كان في تونس أو في الجزائر أو في أي مكان يعني الله سبحانه وتعالى يراقبنا حيثما كنا وإن كان يعني قيمة المكان وقدسية المكان تجعل الإنسان يعني أكثر التزام لا شك في ذلك لكن مبدأ الترفيه عن النفس من حين إلى آخر بطرق مشروعة فهذا مطلوب في الإسلام ولا حرج في ذلك
1: فقط استاذ رضا انتهت الأسئلة شكرا لك شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع نلقاك بإذن الله في مواعيد قادمة شكرا لكامل الفريق العامل معنا هذا الصباح نلتقي بإذن الله إلى اللقاء

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف. الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الحدوام. جمله من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. موسم حصاد والتجميع انتهى بشكل عام، انتهى صحيح هذا في كل الحالات. توا اجمالا نحكوا بشكل عام على موسم تعدى في مرحله بين الموسمين، يعني باعتبار الموسم هذا صحيح انتهى، ولكن بدايه شهر سبتمبر يبدأ الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027، وأكيد ينتهي هذا الموسم في آخر شهر أوت تحديدا. إجمالا في علاقة قلنا بهذا الموسم كانت ذلك باش نحكو فيه اليوم، خاصة على مستوى الشمال الغربي، أكبر الولايات المنتجة ولاية باجة أكيد، ثم بقية الولايات تباعا. هذا الموضوع باش نحكو به في علاقة في تقييم بشكل عام لهذا الموسم، والحديث على الاستعدادات باعتبار على مستوى حتى وزيري ثم أو ثم الحديث على الاستعدادات المبكرة للموسم الجديد، ومبدئيا خاصة فيما يتعلق بالأسمدة الكيميائية، مشكل قديم جديد وإن شاء الله السنة ما يكونش مشكل. هذا بالإضافة إلى الحمد لله اللي تجوزنا، قلنا إجمالا تم السيطرة على الحرائق في ولاية الكيف، إن شاء الله في بقية الولايات ربي بقي الستر، وكان ثم حرائق إن شاء الله ربي جرى أصلح. ولكن اليوم باش نحكو بشكل خاص، باش نطرقوا لهذه الحرائق بشكل خاص، اللي هو باش نحكو عليها من زاوية مربي النحل. وربو النحل ضروا بشكل مباشر وغير مباشر، نعرف راهو اليوم اللي يسمع فينا وغيره راهو علاش حكيتوا على النحالة برك، راهو بطبيعتنا تم لجان باش تخرج وباش تخدم وباش تقوم دورها في علاقة بالتقييم، وهذا اكيد مثل السلطات الجهوية والمركزية والغيره، وهذه خدمتهم. ولكن احنا تحديدا كي نحكوا اليوم حتى ناخذوا بعض النحالة مش بشرط هيره ونعملوا في تقييم، واللي نجم الفل النحال اللي يحب يطلب ويتدخل معنا مرحبا به، ثم 78 متاح والحوار مفتوح اكيد. ولكن اليوم باش نحكوا على باش ناخذوا معنا بعض النحالة اللي ضروا، قلنا الخط محلول للبقية، بنحاولوا اكيد نحكوا على تربية النحال والحرائق الأخيرة المسجلة في ولاية الكيف. على مستوى وطني الحديث عن 12,000 هكتار تقييمات أولية، أقول اللي ولاية الكيف هي نصيب الأوفر، هي أكثر ولاية سجلت فيها هذه الحرائق. ولاية الكيف الأولى على مستوى وطني سابقا، إن شاء الله تكون مدرجة كبيرة في نبت الكليل والمساحة، مساحة الكليل والزعتر وغيره. أكيد بعد هذه الحرائق ثم متغيرات كثيرة، ثم تأثير مباشر وغير مباشر على مربي النحل في هذه الولاية، خاصة المينا قلوش. هذا الموضوع اللي باش نحكوا فيه، هذا بالإضافة إلى ركن متفرقات. أهلا وسهلا بكم، نمشي نغم ثم لنا عودة.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في الحدوام. اليوم باش نحكوا على قطاع تربية النحل في علاقة بالحرائق الأخيرة خاصة على ولاية الكيف. نحكوا على مستوى وطني، ثم تقييمات أولية، المصدر هو الإدارة العامة للغابات، الحديث عن 12 ألف هكتار مساحة غابية تضررت في الكيف، هي أكثر المساحات المتضررة. نعرف حرائق كبيرة شدتها ساقية سيدي يوسف، الطوير، في نبر، ومؤخرا تجروين، ربي يبقي الستر، إن شاء الله ذاك حد الباس. ولكن مش نحكي اليوم على هذا القطاع الهام، قطاع حيوي. قبل ما نمشوا لضيوفنا نحكي على مستوى وطني، القطاع ذا وإن كان الإحصائيات نعرفوا الدولة تقوم بالإحصائيات لازمها شوية تحيين، يضم القطاع 13 ألف مربي، 305 ألف خلية نحل، هذه الموجودة على مستوى وطني. تراجع مستوى إنتاج الخلية الواحدة من 20 كيلوغرام إلى 8 كيلوغرام حاليا وحتى أقل. أهم التحديات الموجودة للنحالة: التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، نقص الأمطار، انتشار الأمراض، الطفيليات، استخدام المبيدات، وأكثر أقول ترجع الغطاء النباتي. أكيد من أكثر اليوم التحديات اللي هي الحرائق. الحرائق صحيح نجم داخلة في التغيرات هذه، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قطاع تربية النحل. كي نحكو على ولاية الكيف نحكو على مساحة غابية في حدود 129 ألف هكتار. مساحة الغابات على مستوى وطني خاصة في ما يتعلق بالنباتات العاسلة اللي الكليل والزعتر وغيره، الكيف من الولايات الأولى على مستوى وطني، هذا قبل الحرائق. إن شاء الله نشوف التحيين وغيره ونشوف المساحات المتضررة على ولاية الكيف، إن شاء الله تحافظ على المرتبة دي. ولكن ما يعنيش الحرائق دي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على هذا القطاع. أختنا سعيدة سلمان دي ما تحضر معنا، أكيد نحالة ومكونة في تربية النحل. سي فتحي الميهوب ومن الفتانة السفلى أولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف حاضر معنا، باش يزيد يلحق بينا سي طارق بعد شوية. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بيك يا اخويا فتحي، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الكاس.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. تأثير قلنا الحرائق هذه باش تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع. سي فتحي زاد حاضر معانا، اهلا وسهلا من الفتان السفلى ولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف، مرحبا سي فتحي.
2: وبيك عايشك، بارك الله فيك وحاضرين، وان شاء الله معناها يكون هذاك حد الباس.
0: ان
2: هذا ما
0: شاء الله
2: نقول
0: ربي يعوض عليكم، ان شاء الله ذاك حد الباس. اختنا سعيده في وقت سابق 30 ماي زاد حريق، يعني اثر بشكل مباشر وغير مباشر وضرها في النحلات نتاعها. ان شاء الله ربي يعوض عليكم وكل النحاله اللي يسمعوا فينا، راهو ينجموا يطلبونا يتفاعلوا معنا، مرحبا بهم. 78 الرقم تعرفوه. نبدأ معك أختي سعيدة وبعد نرجع لأخونا فتحي. أنت سبق في 30 ماي حريق ضريتي في الرزق متاعك، وبالتالي الوجيعة ذي ظهر لي ما يحس بالجمرة كل اللي يعفس عليها.
1: أكيد هو أخويا فتحي بالحق، الله لا يغير على كل نحال وعلى كل فلاح، لأنه مش النحالة كهو في الحرائق هذه تضر، الفلاحة كلهم تضروا، لأنها الغابة مصدر رزق للنحال،
0: أكيد
1: للفلاح، مصدر رزق للناس كلها،
0: أي
1: ثروة نباتية كبيرة بالحق تضرينا فيها وديجا

0: ده تيران، الكل ما يحبوش يعملوا
1: يدخلوا
0: التيران
1: تحت
0: بتاع
1: الزقفة دي.
0: المحل،
1: صحيح.
0: يدخلوا تحت القطاع هذا على خاطر يقول لك نسبة التود مورتاليتي، نسبة الموت
1: مرتفع
0: في المحل كبيرة ياسر.
1: الضياع كبير.
0: أقل حاجة في الشتاء نسبة كبيرة، في خاطر احنا عندنا ماك تعرف الشتاء كيف على الأخر، في الصيف زاد كيف كيف، ما يحبوش يدخلوا تحت القطاع هذا. لذا بالحق نتمنى، وأنا حكيتها في عديد المواسم مؤخرا بعد الحريقة اللي صارت عندي، الله لا يوريها لحتى محال يا ربي، اللي جا الضر فيها المحل وضريت فيها هنا، كنت موجودة وصارت لي أضرار والحمد لله،
1: الحمد
0: معناها هنا
1: لله
0: وبابا وخرجنا منها الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: معايا زاد الشاب اللي أنا حاطة بحذاه المحل اللي تحرقت له البرغاتير والزيتون
1: اي
0: وبالحق نتمنى والله
1: اي
0: حتى حاجة توجع شباب يحب يستثمر في بلاده،
1: مهم.
0: وفي المقابل ما يلقاش حتى دعم حتى تشجيع.
1: اي
0: يقولك ديار
1: نذكر الحريق هذا وين صار
0: في
1: اختي
0: خمس
1: سعيده؟
0: حاجة. نعم،
1: الحريق اللي صار معك وين صار بالضبط المكان؟
0: صار في عين دبوش،
1: اهين
0: كان ما بين
1: ببوش.
0: تجرين والكيف،
1: واضح.
0: 30 مي اليوم الأسود للأسف.
1: اي
0: ومن بعد ديجا تتالت الحرائق، المنحل متاعي في ثاني في القلعة في بجنب سرات، كانت قريبت لي النار على الأخر، بالعمل مشيت طايرة في الليل باش نقلت النحل في ليلتها. مؤخرا في الحوض
1: في
0: زاد كيف
1: الحوض
0: كيف، كنت
1: التجريوي.
0: متواجدة ديجا على عين المكان، كنت في النحل وقتها. بالحق يا ربي حني، نتمنى الله لا يوريها حتى نحال، وإن شاء الله كيف ترجع كيف ما كانت. صعيب برشا باش ترجع على حسب اللي ريتو
1: اي
0: انا، الحق الساقيه شفت شويه من الصور
1: اي
0: توجع على الاخر،
1: او سي
0: اما
1: فتحي باش
0: بالنسبه
1: يحكي لنا.
0: للحوض والقلعه كنت موجوده على عين المكان.
1: اي
0: حاجه توجع على الاخر.
1: في الحوث ثم شكون حالة الذر في اي
0: النحاله
1: الحمد لله
0: والفلاحه ما ذروش
1: الحمد
0: الحقيقه،
1: لله
0: لانها
1: الحمد
0: حدها
1: لله
0: حد الجبل،
1: جت في الجبل، ولو انه
0: الفلاح
1: جبل زاد
0: كانوا
1: خسارة
0: خارجين
1: خسارة اخرى.
0: بالتأشيرات
1: اي
0: والكل حدها حد
1: اي
0: الجبل.
1: واضح. سي فتحي مرحبا يا اخوي.
0: مرحبا وبيك يا
1: سي
0: عيشك.
1: فتحي
0: مرحبا
1: ميهوبي الفتان السفلى ولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف
0: بالضبط.
1: من نحالة اللي تضر، وزاد أكيد ثم من معارفك ومن أقاربك نحالة تضر بشكل كبير. تفضل
0: أكيد
1: احكي لنا أخويا.
0: أكيد عايشك. أول حاجة نقول إن شاء الله ربي يعوض بالرزق
1: آمين
0: الحلال على
1: آمين
0: المتضررين الكل، سواء كان محل ولا غيره.
1: ربي يعوض عليك.
0: والساقية هي معناها منطقة منكوبة بأتم معنى الكلمة، نقول لك منكوبة لأن الأرزاق والغابة كيف نحكوا على قطاع المحل، نقول بون القمح والشعير صنع يابس العام الجاي بحوله يتعود ويخضر، اما الجبل ما عادش يخضر. الجبل معناها يابس، ياخذ وقت مئة
1: كبير.
0: سنه على الاقل، وشوف يرجع كيف ما كان. شوف لا معناها انت
1: انت
0: كيف يحل
1: والمطر
0: عينيه
1: وانت والتشجير. صحيح.
0: بالضبط. وعلى بالك اللي معناها نحل عمل ياسع على الجبل، نحن
1: صحيح
0: متعودين معناها كيف هكا نحل يتعب شويه، جويلي وأوت خاصه يتعب بعد
1: اي
0: طب المطر ينور الكليل، نتفرهد ونحن ويتفرهد المحل ونعملوا ياسر على الكليل. توا واحد يفيق معناها يقل جبال على مرمى العين، الجبل كله رماد.
1: اي
0: الكليل معناها سنوات باش يتعوض.
1: صحيح.
0: علاش قلت هي كارثه. وتوا معناها النحال قاعد يفكر، حتى اللي ماتوا ان شاء الله ربي يعوض عليه، واللي
1: امين
0: منع يخمم على المرعى بروشين ما وين باش يهز، وين باش يهز
1: صحيح
0: نحله.
1: صحيح صحيح
0: حتى ثم نباتات أخرى غبية طرفة في الويدان أكلتها
1: طرف.
0: النار،
1: صحيح.
0: يعني نحن نقولوا المرزيطة اللي يعمل عليها المحل باش يلم عوش والشتوية
1: صحيح.
0: كيف كيف أكلتها النار، معناها تو المحل قالوا كان الماء،
1: اي
0: قالوا كان الماء بالضبط، على الأقل نحكي على منطقتي،
1: اي
0: منطقتي المنكوبة.
1: اي
0: معناها بقاتلوا كان يشرب في الماء ويرجع أكهو. أنا
1: بطبيعة.
0: أنا
1: اي
0: منعت نحلاتي الفضل معناها الرب سبحانه، ووقفوا معايا رجال. ونصيحة للإخوة النحال الكل يبعدوا نحلهم على القرط وعلى الحشيش وعلى الزرع
1: صحيح.
0: وعلى الحصيدة،
1: اي
0: لأنه ذاك هو
1: فرصة
0: المصيبة الأولى.
1: صحيح.
0: على الأقل كيف يحط نحلات وينحي عليهم الحشيش،
1: اي
0: نعرف
1: اي
0: نحال
1: ينظف
0: في
1: عليهم
0: المنطقة معناها
1: ينظف.
0: ما بقى ليهم شيء، معناها إن شاء الله ربي يعوض عليهم.
1: اي برشا بربي اللي يضروا بشكل مباشر في ولاد عمك في اقاربك في المعارف نتاعك.
0: انا نحكي لك من المحيط نتاعي نعرف على الاقل اون ديزين بالضبط،
1: واضح.
0: 10 10 نحاله
1: 10 نحاله
0: نعرفهم تضروا، معناها كان عنده حل.
1: كان
0: صح
1: عنده حل.
0: حكيت لا كان عنده حل. هي كارثه، الله لا يعيدها لحبيب. واللي قلت لك اللي يغيظ اكثر الغابه،
1: اي
0: الغطاء النباتي، انت معناها حطيت ايدك في مداخلتك، حطيت صبع على الداب بالضبط.

0: معناها اللي هو الغطاء النباتي اهم حاجه في الكيخ. احنا في ساقي فيديوس معناها في الغطاء النباتي فقدناه.
1: واضح. بربي على ذكر قلت لي منعت في اخر لحظه، كيفاش كنت حكينا على الظروف اللي منعت فيها، لانه كي تشوف النار تقرب حاولت، كيفاش منعت؟
0: احنا احنا اول حاجه نحن ما حصدناش، بلادنا واعره معناها
1: جبلية
0: تمشي تبع السهل، نحن ديما
1: تجي في اخر لحظه
0: باهي يعان باهي يجونا في اخر لحظه صحيح. مش مشكل
1: ما يهمش
0: وقت اللي بدات تاكل في النار. ثم تراكتور عنده عمل لنا خط داير بالمحراث برشا خطوط، ورغم ذلك النار وصلت كيف ما قلتك، معناها انا جاب ربي حاش عليهم الحشيش من الربيع،
1: نحيت
0: عليهم الحشيش اما وصلتهم معناها انا نقول لك مترو نار، معناها نحن واقفين ما بين المنحل والنار مترو، معناها نحن فروحنا تصطادنا.
1: ايوه
0: نحن تصطادنا فهمت ايش قلت؟ يلزمني نمنع النحلات وباقي ما بقى خليفنا على ربي. الناس معناها مضروره في هوشات، مضروره في مرحاتها، مضروره. قلت نحن ما روحناش حتى بشكاره، معناها قمح وشعير ما روحناش حتى بشكاره للدار، كلها كلت النار. هذاك يتعوض، معناها كما قلت لك اثناء يابسه العام جاي خضراء. الغابة الساقة، الخضراء الساقة معروفة معناها جبال ورغة معروفة بصدارها، وثم حالة ينقلون غاديكا وقت الكليل. الكليل راي فيه معناها، وهي أختي سعيدة معناها حالة وتعرف الكليل معناها تبني من وتفرخ عليه، وقت ينور الكليل نحن نتفرهد وقت ينور الكليل نحن نتفرهد والنحلة تفرهد توا، معناها كيف تدور جبال ورغة ما تلقاش معناها كليلة خضراء.
1: صحيح
0: بالحق
1: كارثة. يحضر معنا سي طارق العامري من التويرف تحديدا. سي طارق اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: اهلا عسلامة،
1: مرحبا بك اخويا، وان شاء الله ربي يعوض عليكم. نعرف اللي صار من شويه، كنت تحكي لنا فقط باعتبارك نحال، هالحراقه ذي كيفاش اثرت بشكل مباشر وغير مباشر عليك وعلى ارزاق النحاله تحديدا في التويرف؟
2: والله بالنسبه للشكل المباشر معناها تحرق انحل، نقولوا
1: ربي يعوض
2: الله ما شاء فعل،
1: الحمد لله
2: يعوض الله
1: الحمد لله،
2: معناها هذا الشيء المباشر نقول البيوت انحل، معناها مشتري تنتهي، ويمكن نكون معناها خير من غيري، ثم شكون الضرر برشا يعوض عليه ربي.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: الطريقه غير مباشره، وانه الجبل معناها سي عند سر كير صوت برك يستريد شيء معناها مثل شيء ما يتوصفش، معناها التو مانيش مصدقي.
1: اي يعني يعني من نهار ونحل بقى كما كان يحكي صفتها، عنده كان الماء، وحتى الماء احتمال حتى الماء نقص شوي.
2: كير فريد كي تشوف النحل كيفاش معناها يغور على بعضه، معناها بلغه بلغه النحل هي يجوع النحل،
1: يجوع
2: حتى النحل معناها اللي ما تحرقش باش
1: يموت بالجوع،
2: مالو باش يموت، بالشر. وريت قطاع النحل هو بطبيعه والدوله ما نعرفش، يمكن ما هوش وقت، ويمكن مش نفس قوس تحسوا معناها قطاع محجور. حتى بلغتنا نحن معناها يقول لك ريت انت كي يطلبك معناها واحد صاحب يقول لك تحرق لك غلام، تحرق لك ما يسالكش عن حل، ولا حتى تقول له نحل يقول لك لا نحل لا. شو قطاع مهمش ومحجور ما
1: هذاك. علاش هي فرصه حابين اليوم في المباشر هاللجان اللي بتخدم وتقيم، حابين نبدو بنحل كما تحكي، خاطر قطاع في المنسيات منسي مش ماخذ حق.
2: مشكورين مشكورين مشكورين
1: خويا، هذا دور هذا
2: خاطر ريت يعتبر معناها قطاع مهمش من جميع النواحي.
1: تبقى معنا سي طارق، نرجع اختنا سعيد الفضلي عندك مطلع ذي.
3: أخويا فتحي يعطيهم الصحة الأولاد على المداخلة. هو كما قال كلمة الدولة متاعنا مهمشتو القطاع للأسف الشديد، والهياكل متاعنا يعتبروه قطاع مخلينه قطاع مهمش ما همش متلفتين ليه. مع أنه مؤخرا كانت صيحة فزعة كبيرة، كان لاحظ كان تبعت شوية أخويا فتحي من الحالة في كامل تراب الجمهورية على العسل المستورد وعلى الأعسال اللي دخلت لنا، ومشكورين التجارة اللي استجابوا للصيحة متاع النحالة وقاموا بحجز عديد الكميات من عديد الولايات.
1: أي.
3: وكانت أثمان مهمة اللي حجزوها.
1: أي.
3: لكن خويا فتحي احنا كنا قمنا بمراسلات وعديد المراسلات للهياكل الأساسية
1: أي.
3: المتداخلة في قطاع النحل من بينهم وزارة الفلاحة.
1: أي.
3: لكن ما شفنا
1: حتى نتيجة
3: من الوزارة الأساسية اللي يهمها معناها قطاع النحل واللي تنجم تدخل في القطاع هذا. نتمناه بعد اللي صار هذا كله خاصة في ولاية الكيف. ربي يجبر ويعوض كل نحال. قطاع النحل ماهوش قطاع المفروض ما يكونش مهمش، لأنه من أهم القطاعات. النحلة مهمة في القطاع النباتي، والنحلة مهمة في تلقيح النباتات وإعادة إحياء النباتات اللي
1: تضررت،
3: مهمة في تنظيف الهواء، مهمة. النحلة قطاع حيوي على الآخر ودورها كبير على الآخر. لازمنا بالحق ان نحاولوا نحموها، لانه كما قال لك يسالونا يكلموك يسالوك على الغلم يسالوك على مدري شنو، وناسين النحله والدور الكبير نتاعها. ان شاء الله ان شاء الله نلقوا استجابه، وان شاء الله نلقوا حل، وخاصه بالله نداء معناها للسلطات اللي تنجم تتدخل لاستيرونس نتاع النحل. راهي مهمه على الاخر. والكيف راهو عنا عديد وعديد
1: النحال،
3: وعنا فوق ال 200 نحال كي يتلموا كلهم مع بعضهم.
1: واضح. تبقى معي اختي سعيده باش نرجعك للعنصر المسجل، سبق وسجلناه وكنت حاضر معاكم مع سي عباس ومكون دولي وغيره، وقت اللي يحكي على ولايه الكيف ويحكي على العسل المورد ويحكي على الغابات الكليل والزعتر في الكيف. نسمع العنصر المسجل ثم نعاود.
4: برشا كافية يا جلال ينقل كان لخيان يخدموا في الغابات. يا أخي نحن في تونس كنا بدون دوره ودور اللي بيع في العسل ايش يقول عسل كليل وزعتر. أحسن عسل هو الكليل وعسل الزعتر. ونبتة الكليل المساحة الأولانية في الكيف هي موجودة في الكيف عندنا. حسب الجرد ما جبتوش من راسك، شوفوا الجرد بتاع الغابات الخيالي وحسبوا حسب انت تلقوا أكبر مساحة بتاع الكليل موجودة في الكيف في ولاية الكيف. كي تحسبها على الولايات تلقى ولاية الكيف الأولى في المساحة بتاع الكليل. حتى رساقة سيدي رابع أكل برور هذيك كلها كليل. كذلك الزعتر تسمع النحال يقول لك والله يهزل زغوان للزعتر، وهي كيف الأولى في المساحة بتاع الزعتر. بالله الجماعة اللي يشروا في أكل الناشر بتاع اللي يقطروا في الزهر لابد ان يقصوا قصان ويقلعها كلها فهمتي باش يربح في الميزان ودرا شنو. هذيك خطرت كلها مضره للبيع، هو مع التغير المناخ ومع الانسان. انا قدمت مداخله برا في اوروبا، قلت لهم هي على اعداء النحل، قلت لهم اللي عنده رقم واحد هو النحال اللي ما عندوش حشاكل في مخه، هو اكبر عدو للنحل هو الانسان. في بعض المؤشرات الاقتصادية مثلا من 2011 حتى 2022 كمية العسل اللي كنا ننتجها في تونس معناها تقريبا معدل في خلال 10 سنين هذوما 1785 طرناطة في تونس. المعدل السنوي نتاع انتاج الشمع هو 126 طرناطة، والمعدل السنوي لتوريد العسل والعسل بين بقرين الله اعلم دي شطره مش شطره على خاطر هي للأسف الشديد عنا الإمكانيات في تونس الشراق والعسل، لكن أنا نسأل كيفاش تدخل ألاف من الأطنان بتاع العسل نفس العسل بتاعنا، أول حاجة نفس العسل بتاعنا، ثاني حاجة فيها حتى أنواع بتاع العسل ما عندها حتى علاقة بالحل. تدخل من الهند واحد يشري العسل من الهند بأربعة دولارات يا أولاد بثلاثة دولارات، قولوا لي كيفاش يبيعوا كيفاش معناها كيفاش هذا يشري العسل هذا بثلاثة دولارات، كيفاش انت تحب تنافسه بالعسل نتاعك الحر هذا؟ ومش معقول يكتب عليه عسل ويبيعه باسم العسل، مش هذا الحق، هذه مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المراقبه، مسؤوليه المراقبه الاقتصاديه. وعندنا المخابر، عندنا المخبر وطني كبير ياسر في مجال باش يشوفوا هالانواع دي نتاع العسل.
1: أهلا وسهلا مرحبا ذاك التعقبين في الاستماع. نحكو على مربو النحل والحرائق الأخيرة في ولاية الكيف. نرجع فقط كتعليق صغير على اللي كنا سمعوا فيه ساعة باس مكون دولي في تربية النحل في حديث على أكبر عدو للنحل وللطبيعة هو الإنسان باعتبار الحرائق الأخيرة قلنا 12,000 على مستوى وطني، المساحة كبيرة على مستوى ولاية الكيف هي الأولى، اللي الإنسان 95% من الحرائق هذه السبب متاعها هو الإنسان سوى باللست تهتر متاعه وإلا متورط بشكل مباشر وبالتالي ثم حتى اللي تم القبض عليه. نرجع فقط نرجع لك أختي سعيدة تعليق وحضر معنا سي منير هك سي طارق
0: فتحي
1: أي مرحبا.
3: تصديقا لكلامك خويا فتحي هو الانسان اكثر، هو ديجا احنا اكثر بالحق في الكيف الحاجات اللي ضرونا وديجا النحاله تشكيو منها برشا، هذه يصدق انهم معناها يحكيو عليها برشا الناس اللي خاصه يجيونا من بلايص اخرى ومن ولايات اخرى ويعاش يخضروا للغا
1: الكليل
3: والزعتر
1: وينحوه من جذوره
3: اسباب الحرائق حسب ما سمعت مؤخرا
1: ما صارت في ولايه زغوان وتم القبض على البعض وغيره. اي نرجع لك سي
3: هذوكم بالحق اكثر الناس اللي يستنوا الفتروه النباتيه نتاعنا خاصه في ولايه الكيف بالحق ندائي الى الجهات المختصه يشوفوا لنا فيها حل. وحاجه اخرى خويا فتحي سي عباس ذكري في المداخله نتاعو احكي على العسل المستورد
1: والاحلى
3: الجديد ما عندناش دي لابوراتوار، هو تو العسل المستورد ما تنجمش تقارن ما بينه والعسل ما تنجمش تفرق
1: الا بتحاليل
3: معمقه
1: والتحاليل تتكلف ولا برت ورات بتبيع
3: قادر باش يعمل تحاليل ليه وما نجمش نعمل تحاليل
1: مكلف شريقة. مكلف برشا مكلف برشا وياخذ وقت وياخذ وقت وما عندناش صح
3: تعاون لنا حال يقوم صحيح عندنا المركز المريسه نابل مصاب مركز المريسه في نابل يتعاون مع السيار ديام تاعنا الثقه هما رام سيار ديام تاعنا كي نتوجهوا لهم يسمعونا يقوموا بمبادرات خاصه المراه الريفيه مصاب نشوفوا لابوراتوار نتعاملوا معاه كيف السيار ديال المريسه في نابل كل سوا لابوراتوار سنترال كل سوا من عرش نتابع الابتيار يشوفونا سنتر لابوراتوار نتعاملوا معاه نعم نجمو نعملوا تحاليل العسل نتاعنا خاطر المستهلك في فتحي وين نمشي برشا للمعارض ونتحرك برشا ولا يفهم يقول اعطيني تحاليل نتاع العسل نتاعك شنو فيه قداش نسبة السكر قداش نسبة كذا لما صار بالحق نشوف لنا حالة مخبر مثلا في ولاية الكيف
1: موجود في بالي في ولاية جندوبة في ولاية الكيف لا اكيد تبقى معنا اختي سعيدة اي خاص اي لا خاص نحكي خاص مع صار ما يخدمش العسل به شكون يطلب الكلمه سي منير
0: الو سي فتحي
5: مرحبا
1: به قبل ما نمشي لك سي منير نشوف سي طارق ولا سي فتحي يطلب الكلمه تفضل
0: الو
1: مرحبا فتحي مرحبا تفضل سي طارق مرحبا سي منير سي فتحي اهلا وسهلا
6: انا اسمع فيك
1: واضح سي سي سي به سي طارق يطلب الكلمه
6: اي
1: سي طارق خليك الكلمه تفضل اي
6: بالله بالنسبه للموضوع نقولوا نحن العسل
1: اي
6: معناها نحن نطلبوا من الدم مانيش نطلبوا التعويض نطلبوا من عند ربي سبحانه هو اللي يعوض هو اللي يعوض ريت ممكن تمشي للمشروع اغلب حاجه نقولوا نحن تسترزق بلغتنا نحن معناها كمشروع فلوس اما معظم المربين حل تلقيه مغروم تلقيه يخدم بالخساره تلقيه عسل وقاعد معناها ويرجع روحه بالخساره بالواحد على حساب عائلته ويفهموني كان النحاله معناها ريت تلقيك في الشتاء تعاني وفي الصيف الكومبينيزون تاع النحل وانت تنقل مثلا كله على حساب عائلتك تلقى العسل ما عندناش ترويج نطلبوا من الدوله نطلبوا من الدوله تعمل لنا مراكز تاع تجميع عسل وتعمل هي معناها دير ابو ونبيعوا لها معناها
1: واضح المهم نتجاوزوا مشكلة نلقوا محل الترويج واضح
6: نلقوا
1: واضح
6: ونجد.
1: واضح.
6: ومن
1: كتي
6: أخرى أنا نطلب من إدارة الغداء بحكم نحن لهنا معناها عندنا كان الكليل وشوية الحمد لله الكليل الكليل حتى المستهلك ما يقبلش رسالة الكليل ونحن الغطاء النباتي لهنا كان الكليل ما نقوله قدر الله وما شاء فعل
1: لما
6: علق قال الغداء تتحرك وتعاود تعمل إعادة تهجير.
1: واضح.
6: معناها تغرس حوايج اخرى نقولوا نحن توا سي توا
1: اللي صار صار
6: اللي صار صار على الاقل.
1: شكرا شكرا سي طارق يعطيك الصحه. به نمشي سي سي سي سي منير. سي منير مرحبا. سي منير هذا حضرت معنا نحاله اكيد نحكوا على قطاع معين نعرفوا الضرر كبير يتجاوز نحل ولكن اخترنا اليوم باش نحكم الزاويه ذي نعرفوا نحاله ضرت ارزاقهم بشكل مباشر غير مباشر في سواء في الجبل اللي تحرق ولا في بعض النحل نتاعهم اللي خسروه جزء منه. عندك متعلق تفضل سي منير.
5: والله يا شكرا يا صح ومرحبا بكل تمنيات. كيف ربما نحب في النقطه هذه بالذات خاصه في الاحرانيه ونحو على سل احنا ولايه الكيف يعني ولت اصبحت يعني جهه منشاه رغم على يعني لكن اللي ربما اثر شويه على الجيش وربما حتى على يزم بلاتفورم. انا حكيت المره الاخرى حتى مع سيد مندوب الفلاحه وسيد نايل الشاطري الممثل يعني يعني هي اللي يديها بالمراه الفلاحه وقلنا علاش ما نعملوش منصه بلاتفورم
1: لتجمع
5: النحاله كل في ولايه كيف وتكون سما على الاقل نعرف قديش على النحال وقديش على الانتاج وبالتالي نجموا علاش كل واحد يبيع واحد وخاصه الجدل اللي تو صاير على يعني المحل العسل المورد هذايا للامانه هو لازم ندور وزاره التجاره وزاره الفلاحه يلزمها تتحرك باش نحموا القطاع هذايا اللي هو قطاع مهم برشا وقاعد عايشه منه برشا ناس وخاصه نحكوا على الناس في المناطق اللي فيها والمراه الفلاحه واحنا عندنا الحمد لله يعني عندنا برشا مجامع. كنت نسمع تو في السيده سعيدة سلماني تحكي اللي هي مربية وعنا برشا عنا برشا فلا عنا حتى مزودين متاع نحل في ولاية كيف وبالتالي نحن القطاع ذي زلنا نحموه نحموه في حاجتي أول حاجة يلزم نشوفه هالمصدر هالعسل اللي جاي غيري وخاصة وذي ما نجموش نعرفوه ووزارة التجارة تعرفوا اللي احنا قديش عنا وردنا عسل وبالتالي تقارن بالمقارنة
1: شوفوا
5: قديش وقديش الموجودة ذي يعني نعرفوا العسل اللي هو جاي من برا ما نعرفوش مصدر نتاعه اثنين اللي هو الحقيقه كيف الغطاء النباتي احنا الحمد لله اللي صار الحمد لله الحمد لله ما نجموش على اعتراض هذا حكم ربي
1: ولا حكم ربي سبحانه
5: لكن الغابات اللي مازالت وبالتالي انا للامانه حتى كمنظمه انا ضد وانه خاصه كرا هذه التقطير في نتاع الكليل ولا الزعتر ولا غيره احنا الغطاء النباتي هذا نستحقوه بما انه تو قلت لك عندنا قطاع ولا عندنا تربيه النحل ولا قطاع ما يقلش اهميه على على على, على, على الزراعات الكبرى وعلى تربيه الماشي وهذا عايشه منه عائلات وبالتالي يلزمنا نحافظوا على القطاع الغطاء النباتي باش نحافظوا على ديمومه النحله.
1: واضح. نرجع كلمه اخيره معك اختي سعيده وسي فتحي تفضل. سي فتحي مرحبا. سي فتحي ميهوبي.
7: اي بره بالضبط على السلامه.
1: تفضل سيموني العبيدي كان يحكي رئيس الاتحاد الجوي الفلاح حاضر معنا تفضل. ايه سي فتح لحال من اولاد من الفتان السفلى اولاد ميهوب ساقيت سيليوس تفضل. ايه
7: يعيشك. حبيت عندي زوز مواضيع ما الاشكاليات معناها محسوب الكل تحدثوا فيها الخيان الزملاء سعيده مطيرف. انا حبيت عندي زوز مواضيع نضم كلمتي لزميلي مطيرف اللي قال لك الغطاء النباتي نحن في ساقيت سيديوس ولاية الكاف معناها الكل والصنوبر حلبي أكيد الغابات معناها باش تعمل مبادرة متاع التشجير يا حبذا لو الطعم هالصنوبر ذا بشوية كالاتوس
1: لأنه
7: الكالاتوس معناها زاد فيه ثمرة كبيرة برشا للنحل ولخيان النحالة يعرفوا هذا.
1: واضح.
7: الموضوع الثاني هو أنا ريت في معتمدية ساقيت سيديوس في عامين قائمة واللي متضرر يجي معناها يقيد اسمه وشنو ويصرح بك شنو اللي عنده متضرر.
1: واضح.
7: هنا معناها نجم اي واحد معناها ما هوش متضرر ان النجم يجي ويعمل تصريح باللي يحب هو يا حبذا وهذا معناها نداء للسلطات المحليه بكل لطف يا حبذا عن الساده العمد يعرفوا الناس الكل.
1: واضح.
7: معناها تعمل لجان تخرج على عين المكان وكل واحد معناها يعاون كل شيء واضح قدامه وتكون معناها المساعدات تكون للناس المتضررين فعلا. مش كل واحد معناه يصرح بتصريح
1: نحن من التصريح لا يكفي واضح معقول شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي فتحي ميهوبي
7: أهلا وسهلا
1: مرحبا
7: الله فيكم
1: مرحبا
7: مرحبا شكرا معناها الاخوة النحالة
1: أهلا وسهلا مرحبا شكرا جزيلا يعطيك الصحة مرحبا أختي سعيدة ناخذ معك كلمة أخيرة ونرجع لسي منير وتحضر معنا أختنا نسيمة عايفية من أصلها من ساقيس اليوسف باحثة مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية نرجع معك أخت سعيدة مرحبا أهلا وسهلا كلمة أخيرة تفضل
3: ويا فتحي هو أنت يعطيك ألف صحة ديما كنت حاضر ومواكب للنحالة ومساند رسمي للنحالة في ولاية الكيف
1: شكرا
3: يا
1: غدوة
3: شمونير تطرق الموضوع اللي صار رينيوف في الديام بين الاتحاد ومدينة المرأة رئيس
1: دائرة المرأة الريفية السيدة ليلى الشافعي والمندوب
3: اتصلت بيا مدام نيلة وحكيت ان نعملوا مجموعة متاع تلم النحالة في ولاية الكيف الكل ومن هنا بالحق هذا نداء النحالة كلهم اذا كل نحال في المنطقة نتاعو كيما الاولاد توا مساقية وتويرف ينجم كل واحد يعمل ليستا النحالة اللي موجودين في المنطقة نتاعو
1: واضح
3: وهكاك وليستا يتقدم بها ما نعرفش كيف سؤال الاتحاد الفلاحين فراسي منير والا مدام ليلى والا سي ارديا هكا نجم نلمدوا النحاله نتاع الكيف الكل وينجم يحط كل نحال الاتصال رقم هاتفه اللي كوردوني نتاعو وعدد الخلايا اللي بينا معناها عدد الخلايا اللي موجوده عنده بالطريقه هذه بالحق نجم نعملوا احصاء على الاقل في ولايه الكيف
1: واضح شكرا جزيلا يعطيك الصحه وان شاء الله ما نسمعوا كل الاخبار البيه ان شاء الله هذه اخر الازمات اللي تصير سوى النحاله والغابه اكيد شكرا جزيلا اهلا وسهلا اختنا سعيده سلميني نحاله كانوا في تربيه النحل سيمونين نرجع لك وبعد نمشوا لاختنا نسيمه سيمونين اليوم انتم كاتحاد جهوي الفلاحه على مستوى ولايه الكيف قمتوا بمبادره اللي هي باش تحاولوا تعاونوا اللي ضروا بشكل مباشر وغير مباشر نعرف انتم دوركم تأثير واكيد تمثلوا الفلاح كنت تحكينا تعطينا فكره على هذه المبادره تفضل
8: شكرا الحقيقه هو ساعه مش نعرض شويه على
1: اللي صار
8: من ساقيت سيدي يوسف هو روى
1: سي فتحي ميوبي نحال
8: سي فتحي ميوبي نحال ثم بيتم لجنه محليه هي باش تكون باحصاء خاصه للناس المضرين ماهيش هيك اعتباطيه ونتصور ان اللجنه يصارت سيد المعتمد باش يكون فيها سيد العمد الناس كل متدخله
1: ويتنقلوا على الميدان ويشوفوا
8: باش يتنقلوا على المكان هما ديجا مبدئيا هما عارفين هما ديجا وقت اللي بدت الحرائق هما يعرفوا الناس اللي
1: ضر
8: شكون تنسف شكون ما تنسفش شكون ضر شكون ما ضرش وبالتالي احنا ماذا بينا تكون يعني حتى الناس اللي تمسوا هذول اللي الحقيقه ثم برشا انا يعني مشيت وشفت هي الحقيقه شيء يدمي القلب سواء الغابه ولا حتى المتساكنين من غاديك ثم برشا اضرار وبالتالي ان شاء الله تكون هو الفايده راهو الحقيقه انا ديما الفايده مش في القائمه الفايده فيما بعد
1: الحساب
8: يلزم الاطراف الكل تتدخل بالتالي هذاك علاش احنا قلنا مبادره ما نجموش نكونوا احنا كل ما نجموش حتى واحد ما ينجم اما على الاقل نعزوا مجهود الدوله ونحاولوا نعاونوا باللي نقدروا عليه وفلاحات هي دي مبادره حقيقه من فلاحه قلنا علاش لا ما تكونش مساعدات ولو حتى تغطي جزء من الناس المتضررين هذول بالتالي ما نجموش ندخل في الناس كلها ما احنا عملنا مبادره
1: وبدينا المهم مبادره المهم بدرتوا
8: لا بدرنا والى حد ما تم تجاوب
1: باهي باش
8: بقينا نستنى والحقيقه تعرف هو خاصه في الامور الماليه والامور هذه ما تنجمش وخاصه في الظرف هذا باذن يكون عندنا يعني غطاء قانوني
1: بالضبط
8: وبالتالي يعني بالاتفاق مع سلطة الإشراف في دولي مشكور تضمن كيف الإدارة الجهوية مع سيد المدير الجهوي والشؤون الاجتماعية كان ثم تنسيق وإحنا اليوم بدينا ثم تجاوب الحمد لله إحنا اليوم بس بيكون ثم إعانة إن شاء الله عينية بيكون ثم إعانة مادية وبالتالي نحاولوا هي العينية تتمثل سواء جورت ولا تبن ولا لكل واحد كيفاش ينجم وبالتالي هاو دعوة على إيجاد مواجهات الكيف وكل فلاحتنا كل نجم يعاون ونشكر كيف اللي كان عندهم الرغبة واتصلوا بينا الناس يحبوا يعانوا ماذا بينا وهذه جائحة طبيعية ماذا بينا الناس كل واحد يحط روحه. وأنا وقت اللي مشيت والله اللي كلمتهم
9: كيما
8: راهو حطوا رواحكم
9: في مكان بالضبط
8: في مكان وهو
9: المضرور
8: كان عنده كل شيء صباح ما عنده حتى شيء
9: بالتالي
8: نحطوا رواحنا نحن في الوضعية هذيك ونحاول كل واحد وامكانياته وليش نطالبين اما سواء فلاحة ولا ما غير فلاحة ماذا بينا الناس كل
9: خارطوا
8: سواء معانا ومع الاتحاد الجهوي مع الهلال الاحمر في التضامن المهم اللي كل واحد وين يلقى روحه ماذا بينا نحاول باش نخفوا هالمعاناة نتاع يعني اهالينا في هالمناطق اللي اجتاحتها هذه موجة على الحرائق وان شاء الله كيما هذه تكون اخر جوائح في ولاية الكيف
9: ان شاء الله. شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي منير العبيدي. والحديث عن مبادرة أكيد قام بها الاتحاد الجهوي للفلاحة على مستوى ولاية الكيف وهي قلنا حملة للتبرع مساعدات وغيره للمضرورين المضرين في ساقي سيدي يوسف وكل أميك. شكرا جزيلا سي منير. نكملوا مواصلين معاكم. أختنا نسيم عايفية باحثة في المختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. أهل وسهلا مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف. تحية كبيرة لك. مرحبا تحية. حبينا نحكو اليوم أو نحكو اليوم مش حبينا على الأضرار المباشرة وغير المباشرة اللي صارت سوى في ساقي سيدي يوسف والأماكن اللي شملتها الحرائق. أكثر منطقة مضرة هي الساقية هذا ما يخفيش ولو أن الحرائق كانت موجودة سوى في التويرف ولا في نبر ولا في جزء من تجريوي الحوض ولكن الساقية تضر خاصة نحكو على التنمية المحلية هالمشاريع الصغرى اللي عندهم عيجات واللي عندهم حيلات بخلاف الجبل. الجبل اللي نذكر مواطن دخل معنا قال بونا اللي هو بونا وأمنا اللي هو الجبل للأمانة هو اللي ضر وذيك أكبر مضر ضر بشكل مباشر وغير مباشر. اليوم هل أنت بنت الساقية وتحديدا المضرة هذية مش سهلة كيفش تقييمك ليه وتأثيرها خاصة على التنمية المحلية في هذه الجهة وهذه المنطقة اللي تقتات وتعيش من الجبل؟
10: إفكتيفمون هو نحن كنشوفوا الساقية المنظومة الاقتصادية المحلية
9: أي.
10: مبنية على في جزء كبير منها على النشاط الفلاحي فلاحة صغرى أنشطة متاع قمح وشعير وعلى المنظومة الغابية لأن الناس تعيش في الغابة مزقوقوا للفحم للتشييه التقطير للنحل وللرعي يعني الغابة ما هيش فقط منظومة بيئية ونتنفسوا فيها هو نظيف وياحب كان أونوغيدجو كنا نستغلوها في أنشطة متاع سياحة وكامبينغ وغيره وتوالي سارسال نجو نشوفوا التوى كما نسمع في الأخوة هما فما برشا محاولات. أنا الفكرة متاعي لكل شنية المبادرات موجودة فقط هي فكرة في التمشي المنهجي يمكن كيفاش ننسقوا هالمجهودات الكل وتتوظف بطريقة منهجية على ساعة توا في كل مناك الكل فما عندي ديجنوستيك لازم يتعمل لأن شخص ما نجوش نحدد لك شنية الأضرار
9: لا هذا دور السلطات الرسمية والدولة
10: ما يتعمل في كادر متاع ديجنوستيك بدا يتقيم فلوس من بعد
9: أكيد
10: أعداد أنا نحكي لك من عائلتي
9: أي صح
10: خلصش البيت نحل 800 زيتونة دار هني هني هني هني الآخر تلقاه عنده كانوا عنده 10-15 راس غنم عايش منهم على الأقل شفت حاجة حتى كان الناس تفتقات من عندهم تخدم حاجة أخرى النشاط الفلاحي هو كما نقوله نحن
9: يجي
10: بشكل الإكيليبر متاع البيجي متاع ميزانية العائلة
9: واضح
10: في عيد في حاجة الناس تعاون خاطر الناس على قدها ظروفها أما عايش مستورة فهمت أنا اليوم واحد كان عنده بيت نحل معمل عليهم شي بيحهم يعاون بيهم مصروف العام قلاية صغار وغيره قلت الحقيقة الأولوية أنا من راية وبعد إحصاء الأضرار فما التدقى اللي نجم يكون في العاجل وفي المتوسط وفي المدى الطويل يعني هم تنجمش أنت تحل كل شيء تاو
9: أيه.
10: باش نمشوا نركزوا على العاجل العاجل عملية الإحصاء وأنا شفت بعيني في المعتمدية بتاع ساقية سيدي يوسف إن كلمة الحق يعني شفت العماد موجودين مع أن وقت للناس كتجي تقيم في أساميهم العمدة موجود معاه العمدة موجود يكتب أنا ريتها هذية ببعين يعني ريت عمدة المدام بالمعتمدية تقيد وموجود بحضور العمدة فهم؟ وديما صدقوا حتى نظرنا احنا ما نصورش ان الانسان تو باش يجيب شي يعني ماذا بينا ساعه ثقه
1: اي
10: نرجعوا الثقه ونخموا شويه باسلوب نتاع التعاون يعني هذه ملاحظه عابره اسوقها فقط كما عاد ذلك يعني كما انا ترجع لي شخصيا شو نقول نجم نصور ندخلوا بعد احصاء الاضرار فما نخموا في الموسم الفلاحي الجاي
1: على
10: الاخر نحن انا ومجموعه نتاع شباب اعطينا قمنا بابداع مطلب في المعتمديه كنت قبل في الفاقي قبل 2011 كانت عندنا جمعيه تنمويه تابعه للبنك التضامن تعطي قروض ميسرة بفائض بسيط على الاخر يعني هما من احسن الميكانيزمات نتاع التدخل
1: أي.
10: للاسف في اطارك
1: اختي نسيمه بربي كان ثم امكانيه عن الموز بعد شويه ونرجعوا لانه حديث مهم اللي تقول فيه نكملوا هالنقاط هذيا اللي تحكي فيها وشكرا جزيلا مرحبا
11: الفلاحة دوام
12: والصابع وام
11: مع فتح الرايس
1: أهلا وسهلا بكم في الحدوام نرجع للمباشر قلنا نواصل في الحديث على الأضرار المسجلة جراء الحرائق الأخيرة للغابات ساجد سيدي يوسف بشكل خاص باعتبار أكثر المناطق المضرة تحضر معنا الباحثة الأكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية أختنا نسيمة العيفية أهلا وسهلا تحية كبيرة ليك قلنا التنمية المحلية في ساجد سيدي يوسف مبنية على هذه المشاريع الصغرى سواء تربية ماشية ولا تربية محل ولا غيره وقلنا سكان المناطق الغابية في الكيف بشكل خاص ساجد سيدي يوسف في الكيف بشكل عام وساجد سيدي يوسف بشكل خاص للأمانة تعاني هالسكان ثم نزوح كبير وقاعدة تفرغ الدواوير الموجودة في الغابات بهذه المشاريع وجبل لباس فما بالك بعد هذه الحرائق وبعد تضرر أرزاقهم اللي قلنا هذه الحرائق سوف تؤثر بشكل كبير وكبير جدا على التنمية المحلية في ساجد سيدي يوسف كنا نتحدث على التقييم اللي من المفترض تقوم به السلطات الرسمية وكان حديثنا على الطرق التقييم واليوم كيفاش يلزمنا ندخله بعد هذه الحرائق
10: أهلا وسهلا سي فتحي
1: مرحبا
10: أنت أنه التحدي اليوم ما هوش فقط يعني جبر الأضرار وغيرات الأجار
1: صحيح
10: إنما هو التحدي هو المحافظة على الناس والحد من النزوح إننا نعود نرجع لهم الثقة في مستقبل المنطقة علاش من لازمنا نحكوا على منظومة متاع تنمية مستدامة وكنا تنمية مستدامة نحكوا على تروى ثلاثة تروى كليه يعني ثلاثة عرس كما نقولوا بالدين اللي هي عندك الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي مش ننظروا شوية أما يعني نجم نعملوا تصور يبدأ بأنه نخلقوا لجنة أو هيئة أو اللي يتجمعوا فيه الأطراف المعنية الكل السلطات المجتمع المدني الخبراء وغيره باش يسهل التنسيق يعني الخاطر بعد الإحصاء وبعد الواحد انه نولي ندخله تكون عنا ورقة عمل
1: أي.
10: فيها خطة على الأقل على 6 شهور من شهر 6 شهور هنا في المقترحات متاعي بدينا في الخطوة الأولى مع شبابنا والسيدة واصدقاء المجتمع المدني المقترح الأول قلنا سهل ونمشي في الحلول اللي ما تكلفش بيجي ولازمها وقت وإجراءات وكده نحاول نحل ونخمم في الحلول اللي عاجلة وما تكلفش من الحلول اللي طرحناها قلنا إعادة تفعيل للجمعية التنموية اللي كانت بسقيط سيدي يوسف اللي كما قلت لك هي كانت موجودة قبل 2011 وهنا جمعية التنموية هذوما منظومة كانت تابعة البنك التضامن موجودة في العمادية تعطي قروض صغرى 5000 دينار أقل شوية أكثر شوية تحسنت بفائض 5-7% يعني فائض أقل من وتوفر رأس مال سهيل للفلاحة الصغار اللي باش يبدوا توا الموسم الزراعي نتاعهم باش يشري شوية زريعة باش يعاود يشري شوية باليا وقرد باش يستحمل شوية على طرف الغمام اللي عنده يشري شوية طرف نحل أخرين هذه حاجة من الحلول اللي نجم نعاودوا نهيكلوا الجمعية القديمة ولا نحلوا فرع يعني عندنا مثال متاع جمعية سراسة اللي هو مثال ناجح جدا وقامت بعديد التدخلات. أخرى حتى تساقي اعطت دخلت عمل التكوين مانيش من جمعية سراسة التي نذكر الأمثلة البيئة وضمنا نذكروها.
9: أي صحيح.
10: هي جمعية تنموية تبع البنك التضامن.
9: أي.
10: يعني تنشط فسر في الكل وحتى تدخلتها في السيد يعطت نحل مؤخرا في برشا عمادات تعطات شوية جيش هذوك من الأنشطة اللي نجموا يعاونوا العائلات باش تعاود تبقى أنشطة كما تربية الدجاج الضيعة اللي باش يعاونوا نساء في الأرياف أنشطة كما النحل الأغنام والكل هذوما من الحلول ترى للماء لازمنا نخمو باش نعاودو نحيو الغطاء النباتي وعملية التشجير لهنا تنجم تتم من خلال يعني عملية تطوع لكن زادا نجمو الناس اللي يسكنوا في الغابات نشاركوهم في التشجير من خلال الحظائر منظومة الحظائر وغيره هو بيدو باش يولي مسؤول انا باش يلقى عرفت هي الفكرة كلها لفتحي إعادة الأمل خاطر ساعات الجانب النفسي مهم برشا انت تقول له ها توا باش هذم حلول عاجل على شهر وشهرين وما يتكلفوش امكانيات
9: اي صح
10: الجمعيات نتاع المجتمع المدني وهنا نجموا نكتبوا توا ديما موجوده مقترحات مشاريع تمشي كلها الخلط موارد رزق بسيطه وعينيا الفكره ماهيش باش حل مره واحده الازمه
9: أي.
10: لكن أما في تخفيف الاثار نتاعها
9: بالضبط اضعف لمن يبقوا ساكنين ويبقوا يخدموا ترجع الدوره
10: الامل في امل في حاجه يبدا به
9: اي
10: مصيبه تصفر ولا من تحت تصفر
9: اي
10: الناس نضر لها الزيتون انا احكي لي مثلا في عائلتي اكثر من 600 ولا 10 بين 700 و800 زيتونه باش انت تستناها باش تعاود تنتج لك مثال نعاودوا نهيكلوا الفلاحه في باش نعطوا حتى في التشجير من عشان ماهوش اختصاصي لكن انا حاجات تنتج اسرع الفكره كلها هو انه الناس زاده محاطه شفت مثلا دورات تكوين ولا نحن نعملوا فيها في المهارات الحياتيه ولا في بحث المشاريع برشا ناس ماهيش عارفه قيمتها هو انت كي تعطيه ولا في الكونابيل ايديوكاسيون فيونسيير الثقافه الماليه
9: الثقافه الماليه اي
10: هذوما زوتي مبسطين كي تعطيهم انت الفلاح صغير تعلموا كيفاش يتصرف في راس مال صغير 500 ما عرف نحكي راني نظر تو شايف كذا تنظيف لكن في الاخر انت تلوج على امل باش تحل به
9: واضح
10: نقولوا نحن بلغتنا دارجه في فتحي باش واحد تحل خنيق وشوي
9: بالضبط اي اي
10: نتصور ان تو كان نعاودوا نفعلوا هالجمعيه هذيا مع التدخل نتاعها السلطه والتدخل نتاعها والكل انا ما نحكيش فيها على خاطر ذيك عندهم هم
9: اكيد
10: منهجين ما نحكوا لهنا
9: على اي
10: كيف بعد خويا النحاله واللي نسمع في الخايب نتا علاش ما نهيكلوهمش في اس ام اس في جي دي ا خويا عندك انت النحاله تعمل لابيل نتاع فيجيا خاطر الحاجه بيولوجيه التقطير الانشطه نتاع التقطير والتثمين والكل زاد تو خاصه باش نخففوا شويه من الاستغلال نحكي هذا على عام وعامين يعني والمشكله نتاع المياه زاد مطروحه يعني زاد ما نعرفش انا الى اي مدى انه نخموا في تغيير ولا نشاط فلاحي باش يكون اقل استهلاك يعني ولا اقل ديبوندونس بالكليما
9: واضح نمشوا في اتجاه خاصة ثم تغييرات كبيرة سواء مناخية وغيره وبالتالي نقصوا التبعية الكبيرة برشا هذه ال... اي
10: ما نعرفش كيفاش تكنيك موكو موتا سباس سي فتح الحقيقة ماهيش اختصاصي لكن نحكي في
9: دورة المشاريع دورة المشاريع
10: يعني انت باش تشوف هو انا نقترح حاجة بس تخلص هي ورشة
9: اي
10: نجم تتعمل ورشة تفاعلية
9: اي
10: فقط باش نجموا مثلا بالبرين ستورمينغ ولا بغيره يعني كالعصف الذهني والكل خويا شنو هما الافكار نتاع المشاريع الصغرى اللي تنجم تتعمل في منطقه كيما سقيت سيدي يوسف وما تكلفش برشا فلوس
9: واضح
10: انا كنا نلم الناس في ورشه نتاع ساعتين ثلاثه
9: تو نطلعوا نستخرجوا تفكير جماعي
10: باز دي بوني
9: اي واضح
10: بعد كل كل شنية التكلفة وكل فما الدراسات
1: أكيد وثم الواقع حواج واقعية ممكن وثم حواج غير ممكن أكيد
10: نحكي في الممكن أنا
1: في الممكن
10: كل نحكي في الممكن
1: صح صح
10: قلت أفكار مشاريع حتى نجم نحكي لك مثلا ما تفوتش 10,000 دينار
1: أي.
10: 1000 دينار الفكرة هو في التخصيص أنا ما نيش نحكي
1: لغنات
10: هذا العاجل يعني نجم جنات في التسجيل في الحضائر في غيره عاود شجر عاود هي المسالك الغازية اللي عنده نحل وفما إذا فما منظمات ولا جمعيات نجم تعطي مثلا تعاود توزع بيوت نحل كان اللي كما كنا قبل في الإطار موارد الرزق اللي هي أغنام ولا الماعز ولا غيره صناعة الأجبال هو صناعة التقليدية اللي نجم تعاود تنشط من جديد خاطر عندنا موروث في الجهة راهو خاطر كي نحكي تاني مستدامة راك تفعل شنو عندك لي غيتاج اللي عندك الكل الموروث اللي عندك الكل تجي ولا ما تجي ولا طبيعي عندنا نحن في من قلت لك مثلا الدجاج تربية الدواجن بصفة عامة لازم تحط منظومة كاملة نتاع تربية انت منطقة تنجم تحتها اختصاص نخدموا على سكوناتيل شان دو فالور توا ما نجمش نقول لك نمشي لهذي ولا
1: لهذي
10: هو سي تان ترافاي تشاركي يعني هو عمل
1: تشاركي وجميع
10: حتى التشخيص راهو ينجم يتم تصيفه في ورشات تشاركيه
1: اي وكيكا يكون
10: في المنتجات نتاع الواحد انت باش تجي خويا شنو هما لي فيليير سكوناتيل والا ال الفيليير
1: الحوايج اللي ضرت والحوايج اللي نجمو نخدمو عليها المكونات وال... اي
10: نخدمو بالابروش نتاع
1: المقاربة واضح مقاربة وسلاسل القيمة اي
10: يعطيك صح اما تولي تتميكل النشاط تعطي للجهة هوية تختص في النحل تختص في التسمين نتاع الغابة
1: واضح.
10: تختص في زراعة الخضروات اللي هو يعني مش مالي عندك ايدونتيتي باش تنجمات في نشاط معين باش تخلق سكوناتيل تعاونيات مختصه. اها. نحكي على المدى المتوسط مش نحكي توا.
1: اكيد.
10: خاطر نحن مش انت باش تبني كيفاش تبني منظومه اقتصاديه محليه مستدامه. معناها مستدامه يعني ما ترهقش الغطاء النباتي وتستحفظ انا نتصور انه وقت اللي صغير والشاب والبول شارك التشجير نتاع العائله. في تجير الغابة العائلة الكل شارك من حلول زي اللي جردان بوتاجي
1: اي نجم تكون مورد رزق هام ونعاول على الواحد الاكتفاء الذاتي العائلي اضعف الايمان
10: يعني صح انك نجي نعمل مثلا جردان بوتاجي حديقه باش نغرس فيها الخضره نتاعي كلها صحيحه مع شويه تربيط الافقار اللي نجم مع شويه تربيط الاغنام مع شويه نحل مع شويه دجاج ضايعه يعني كي تعمل عندك انت عائله عندك 4 أو 5 انشطه شوي شوي شوي من كل حاجه على الاقل عندك الاكتفاء الذاتي وصغارك ياكلوا حاجه
1: تربيه الاراضي واضح
10: هذوما كلهم حاجات ينجموا يمشوا في الكليما نتاع سيق و يعني انت باش تبدا مشروع تربيه ارانب ولا تربيه نحل ولا تربيه دجاج الضيع يكلفش فلوس وما يسحقش برشا تكوين ماهوش صعب ويش عمل خاطر المشكلة راه في حتى في منظومة القروض الصغرى انت مثلا هذه الحاجات للاشكاليات اللي نلقاها مع الباعثين وخاصة مع النساء يقول كنا مثلا مش نعمل حتى غير اجار مؤتمرة ولا اللي هو مانيش ننقد اما انت كي تجي تقول له مثلا مش يعمل حل قول له انت ممكن تعمل تكوين 6 شهور في المركز القطاعي الفلاحي بالكاف
1: مثلا اي
10: هو انت راك جاي تحكي مع الانسان ما ينجمش يتصرف 6 شهور شبكه يمشي يعمل التكوين ويجي على الكيف
1: واضح
10: اذا نقربوا لهم حتى التكوين هي انت تحب تكون ناس تحب تنو نقربوا التكوين نسهلوا في التمويلات كما قلت لك من الجمعيات هذوما نتاع البلاد الصغرى وغيرهم نجموا نخلقوا صندوق نتاع تنميه محليه وبعد تجيب سيرتها البرامج نتاع التنميه الريفيه كانت موجوده ومطروحه والمثال الشهير هو اللي عنا في تاكرونا
1: اي
10: وقتها الفونداسيون تاكرونا اللي هو كان مشروع متاع تعاون دولي بين تونس وهولندا وخلق توا مازال يعني الاثر نتاعو فهمت صور يعني هكا نجم نبني هذوما افكار مفرقين مش نحكي فيهم اما ينجم يتبلوروا على شكل ورقة عمل ويتنظموا.
1: صحيح، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. إن شاء الله أكيد هذه المهمة نفكر صحيح، وهذه كما تحكي أفكار باش نعاودوا اليوم ننقذوا ما يمكن إنقاذه، وخاصة هالتنمية المحلية تتواصل ومتساكنين يبقوا في أماكنهم.
10: شاركهم يجبنا نشاركهم تشاركية، هذه التنمية المحلية هي على منهجية تشاركية.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. أختنا نسيمة العيفية باحثة أكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. ذاك تعقبين في الاستماع، موصين معكم هذا الحديث عن الحرائق اللي شهدتها ولاية الكيف بشكل عام، سيقي بشكل خاص باعتبار أكثر الأماكن المضرة الأضرار، وكيف نعاودوا تنمية محلية ونخلقوا تنمية محلية ونعاودوا نخرجوا من هذه الأضرار بأخف الأضرار. وصلنا معكم، نمشوا نغمثوا ثم نعاودوا نوصل معكم في الحدوية. أهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم، مذاك التحقوا بنا في الاستماع. قبل ما نمشوا لركن متفرقات، هت نرجعوا سي فتحي مهوبي من الفتان السفلى، ولاد مهوب سقيت سيدي يوسف. فقط في تعليق على المداخلة الأخيرة، وفي ما يتعلق بالحراق وكيف يعني نخرج بأخف الأضرار، وكيفاش ننقذوا المنظومة هذه والتنمية المحلية في السيق وغيرها. نرجع لك سي فتحي، مرحبا. أهلا وسهلا.
1: مرحبا، يعيشك سي فتحي. حبيت نعقب على كلام الأستاذ
0: نسيم
1: يعطيها الصحة. هي حاولت باش تعمل مراوحة بين ما هو نظري أكاديمي في بحوثها وما هو ميداني معيشي حياتي في يعطيها الصحة، مشكورة برشا، وركزت على الجانب العملي وعطت بعض الحلول. حبيت بركة إضافة، وأنه في السنوات الأخيرة معناها عشنا موجة كبيرة متاع نزوح من الرياف للمدن،
0: صحيح.
1: بدليل وأن بعض مدارس معناها فرغت سكرت، وثم مدارس اللي كانت تقري في 190 تلميذ ولوا فيها 10 و 15 تلميذ. ثم عزوف كبير على العمل الفلاحي، وثم هجرة داخلية كبيرة برشا للمدن. هنا باستثناء بعض من الشباب، ونعرف الكثير منهم معناها في التاجة ونقعد معاهم ونحكي معاهم، باقي متشبثين بأراضيهم ومتشبثين بالعمل الفلاحي، ويخرج للساقة يعمل قهوة ويرجع لهوته. هي حكيت على الصدمة، صحيح هذوما توا صبحوا في صدمة نفسية كبيرة برشا. وإذا كان يحل الصباح معناه يلقى مراحه ومحروق ومغسيل ولا تحرقه ولا والغابة اللي كنا نحكوا عليها معناها بالحق هو مصدوم. هنا روى معناها من خلال ما نعيشوه في أريافنا، لو توفر له طريق وماء وضوء اللي كنا نحكوا عليه في الثمانينات وفي التسعينات، خلوه نزحوا.
0: اي فما بالك ما عندوش مورد رزق.
1: فوالا اللي شد هو مورد الرزق. اللي شدوا في الريف هما متحملين للرياف، ما فيها من اتعاب وما فيها من مشقه، ورغم ذلك متحملين لانهم عندهم على الاقل مورد رزق. هنا وقت اللي يتنفسوا في مورد رزقهم،
0: اي
1: معناها هما تو يعني حكيتنا مع العديد منهم، الكل يفكر باش يبيع ويمشي للمدينة
0: اللي بقى يتبيع. اي خذ ثم حوايج الضرر.

0: ماشي
1: الأغلبية هم تو في حالة صدمة وفي
0: اي
1: ماشي
0: صحيح
1: يعيش مشاكل نفسية، يقول
0: صحيح
1: يقول أي باش نزيد نصرف عليها، معناها إذا كان عنده 20 نعجة باش يهز 10 يبيعهم باش يمنع بهم العشرة الأخرين،
0: صحيح
1: يقول لك نبيع أنا نتخلص منهم وهالمشكلة باش تبقى في راسي وزيد يمشي للمدينة ويبقى يعاني. وين هنا إذا كان من ما لفت من الناس الكل من السلطات من الجمعيات احنا نوقفوا مع بعضنا، إذا كان ماهيش باش نخرجوهم من الأزمة النفسية هذه وماهوش بالكلام معناها
0: اي
1: تكون معناها
0: مقبول
1: مساعدات ونقفوا في جنبهم ومعناها ونساعدوهم بأي
0: وإحاطة
1: طريقة
0: نفسية وغيره مهم جدا. اي صح
1: باش هما يحافظوا عليك على الأقل لك التشبت بالأرياف، خرو الريف ما ينجمش يعيش فيه كان اللي خلق فيه وكبر
0: صحيح
1: فيه ويعرفه، أما تجيب أنت واحد من المدينة وترجع للريف
0: مستحيل
1: وتحي وما يبتش فيه ليلة،
0: ما يبيتش فيه ليلة.
1: ما يبيتش فيه ليلة، اللي خلق فيه ويعرفه هذاك هو المتشبث به.
0: صحيح
1: احنا تو يلزمنا نساعدوهم باش يبقوا مشبثين، سينو راهي الأرياف باش تبقى
0: واضح
1: خالية بأتم معنى الكلمة.
0: واضح. وانا كنت حاضر في جراد وفي نصيبية وفي بعض الدواوير والقل وغيره، على 10 ديار تلقى زوز ديار مسكونه وزوز ديار فيها راجل كبير ومراه كبيره.
1: بالضبط
0: اكاهو
1: بالضبط
0: واضح.
1: بالضبط المدرسه هذيك نتاع جراد وكانت فيها
0: جراد
1: اكثر من 200 تلميذ
0: اي
1: تو فيها معناها يتعدوا في قسم واحد هم
0: ايش هو 20 ظهر لي
1: واحد.
0: والمدارس
1: بالضبط
0: المهدده باش تسكر وظهر لي
1: هذا
0: اي.
1: النزوح
0: شوف
1: من
0: الادمج
1: الارياف للمدن.
0: صحيح. شكرا يعطيك
1: هذا هو
0: الصحة،
1: حبيبي
0: شكرا
1: عايشك
0: جزيلا يعطيك
1: فتحي عايشك.
0: الصحة. أهلا وسهلا سي فتحي الميهوبي، الفتان السفلى، ولد ميهوب ساقي سيدي يوسف نحال، والحديث عن التنمية المحلية والنحال اللي ضر والتنمية المحلية اللي ضرت جراء الحرائق الغابية الأخيرة في الساقي بشكل خاص كيف بشكل عام على مستوى وطني. أهلا وسهلا، نذكر تعقوا بينا في الاستماع، مواصلين معاكم، نمشوا إلى ركن متفرقات.
2: متفرقات
0: ركن متفرقات الحديث تحديدا الانطلاقة باش تكون من الحصاد. الحصاد احنا وصلنا نحكو على انتهى موسم الحصاد اجمالا بشكل عام انتهى، هات نحكو على مستوى وطني اللي تم تجميعها خاصة فيما يتعلق بالكميات في حدود 10.8 مليون يعني قنطار. نسمعوا عنصر مسجل إدارة العامة للإنتاج الفلاحي لوزارة الفلاحة ثم نعود.
3: الموسم توا في حدود أكثر شوية من 98%، جمعنا 10.752، قاعدين نجليو في الكميات من عند المجمعين. الفلاحة كل قبلت منتوجاتها وقاعدة تخلص، ما عندناش إشكاليات. تذكر الإجلاء أجلينا أكثر شوية من 5 مليون قنطار إلى غاية 27 جويلية. الحبوب قلصنا في التوريد بشكل هام، كميات اللي سنة جمعناهم مش تأمن لنا حاجياتنا إلى بداية جونفي 2027، وهذا يسمى كميات هامة. قمح اللين عملنا تقريبا 600 ألف قنطار، السنة في حدود توا 1.1 مليون، ارتفعت كميات أنه قلصنا التوريد بالنسبة للحاجيات. بالنسبة للقمح اللين تقعد تقريبا جمعنا شهر على 12 شهر حاجيات، احنا ناكلوا 100 ألف طن في الشهر، احنا جمعنا توا 110 ألف. كما سنة مثلا احنا توا أمننا إلى حدود تاريخ 27 جويلية حوالي 8 أشهر من حاجيات، خاطر احنا بدينا من جوان ناكلوا في المنتوج المحلي وهذا يرى مهم جدا. منا 5 شهور في العام وردنا و7 شهور في العام، هذا يرى رقم مهم واللي زوز مواسم متتالية.
0: ذاك التعقوا بينا في الاستماع، هذا في علاقة وتقييم الموسم الفلاحي وموسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى وطني. هيت نحكي على مستوى ولاية بيجة، الولاية الأولى المنجعة على مستوى وطني، وأهمية هذه الولاية. سي شكري تجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، نسمع وصل مسجل ثم نعود.
4: نحن في أواخر شهر جويلية، موسم الحصاد شارف على النهاية. كجل الوطن بيجة جازت 97%، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوعرة فقط. مبدئياً التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 قنطار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,640. فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارتة حدود 30%. تعرف ان احنا العام في السنة الفارتة جمعنا 2,800,000، فما نقص، والنقص هذا سواء كان في بيجة او غير بيجة. هنا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة كاتحاد تونس في الفلاحة والصيد البحري دعينا وزارة الفلاحة وكل المتدخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، لازم التقييم يبدأ نبدأ نقيمه ومن ننطلق في السنة القادمة على وضوح وعلى بالحق خارج طريق جديدة. هذا مطلبنا على قلب الاتحاد استعدادا للموسم القادم في علاقة بالأمونيتر. فما توجه في اتجاه نفسه، فما أبيل دوفر انتع 130 ألف طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مسلسلة إنتاج، موسم بي بي، الموسم بحق الموسم بوضوء جدا أن يكون عندنا نفس الرقم انتع العام فات.
0: أهلا وسهلا بكم، هذا كنس الشكر الجبي رئيس الاتحاد جهو للفلاحة بيجا، والحديث عن ولاية بيجا في علاقة كتقييم يعني في ما يتعلق بالموسم اللي تعدى والموسم هذا، خاصة نحن نحكي على إجمالا نقول نهاية الموسم الفلاحي للحصاد والتجميع. ولاية بيجا أكيد هي الأولى، من بعد نحكي على ولاية بنزارة سليان الكيف، وولاية جندوب، ولاية شمال الغربي أكيد هي الأولى على مستوى وطني، بس يعني أكيد موجودة هي ولاية بنزارة. ربي يوصل بالسلم، والحمد لله إجمالا يمكن اعتبار موسم الحصاد ما والتجميع مع هذه المفاجآت اللي صارت على مستوى المردودية، خاصة فيما يتعلق بالقمح. مفاجأة كونه في المردودية كانت من الدنيا ضعيفة عكس التوقعات، مع ذلك يعتبر موسم عادي جميل، وإن كان الحديث في بداية هذا الموسم كونه بش يكون موسم صعب. نكمل ركن المتفرقات، الحديث عن صيد اليمامة، باعتبار صيد اليمامة في وإن كان الصيد اليمامة وخاصة في هذا التوقيت مع الحرائق وما غيره يتطلب توصية خاصة للصيادة، بداية من منتصف شهر جويلية وهذا التاريخ وانطلاق الموسم أول وقاية اللي صار فيه اليمامة. سيري ذا البوبكري نطق رسمي باسم جمعية الصيادين سليان اسم عصر المسجل ثم نعود.
2: موسم صيد اليمامة انطلق، وبالمناسبة هذه ندعو الأطراف الكل وخاصة الأخوة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالحذر، إلى ضرورة التقيد بالسلامة، مضابط نحافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش زاد الظروف نتاع الخراديش نتاعنا مرمية في الطبيعة، مضابط الذخيرة اللي نضربوها نلموها، نتجنبوا باش نخلوا بالله ملوح في الطبيعة، نحافظوا قد ما نقدروا خاصة على النظافة، نحترموا زاد مسافة الأمان، ونتقيدوا زاد بالسلامة، نلتزموا عدد المصيد المحدد ب40 من يمامة ومن حمام أزرق، نحاولوا يستخدم ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محمية ولا على طيور أخرى محمية ولا غير مرخص في صيدها تو.
0: ذاك التعقبين في الاستماع، ذا كان سيري ضرب بكري أنا تقرزم باسم الجمعية الجهوية الصيادين سليانة، والحديث عن صيد اليمامة التوصيات للصيادين خاصة في هذا التوقيت من العام وهذا الظرف. أهلا وسهلا بكم، ذاك التعقبين في الاستماع، ذا كان ركن متفرقات. نمشي نغام ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع وصلنا إلى ختام حصة اليوم من الفلاح دوام. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، لكل من تفاعل معنا، شكرا لكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، في الأمان.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.
1: هذه الأرض الميتة ظمأة، والحيوان الظمآن يجوب فجاج الأرض الظمأة بحثاً عن نقطة ماء، ونبات الأرض اصفرت وجنته واشتد به الشوق حنيناً للماء، والبشر بكل الأعمار يوشك أي منهم أن يفسد دمه كي يطفئ برحيق عروقه نار العطش المشتعلة في أعماقه.
0: وحين يسود اليأس وتسود الدنيا في عين العطش، تأتي رحمة مولاي الرحمن، وينزل غيثك يا رب ماء، ماء عذبا يروي كل العطش. فإذا الأرض المشتاقة للغيث قد اهتزت وروت، حتى سائمة الغابات، حتى الزهر بأغصانه، حتى الأطفال.
1: الكل سعيد فرح إذ جدت عليه بنعمائك يا مولاي، والكل يسبح حمدا لك يا من أنعمت على الأحياء جميعا بالماء، وخلقت من الماء جميع الأحياء.
0: سبحانك يا ربي، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك في ملكوتك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي في ملكوتك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه كالعاده على موجات راديو الكيف. وكما تعرفوا زيدا التوقيت نخصوه تقريبا النص ساعه الاولى ان شاء الله ناخذوا فيها استشاراتكم القانونيه على 78 227 700، وبقيه التوقيت ان شاء الله يتم الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي ان شاء الله اليوم باش يامنها الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوب، يكون حاضر معنا على الخط بعد شويه ان شاء الله. وهكذا نبدو مع تليفوناتكم، نذكر 78 227 700. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات راديو الكيف. نتواصلوا معكم، مرحبا بالجميع. هذا لقاءنا في الاستشارات القانونيه. نستقبل معايا مباشره على الخط الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، ينضم لنا في لقاءنا لليوم الاستشارات القانونيه. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه عسلامه، مرحبا بك مدام خيره، مرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك، شكرا لك استاذ اكيد على حضورك معنا. تليفوناتكم نستقبلوها على 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمونا عليه بطبيعه الحال باش نامنوا دفعه من استفساراتكم القانونيه. نمشي مع المكالمه الهاتفيه الاولى. الو، عسلامه، مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، شكون معنا؟
2: صباح الخير، نحييك الحي الاستاذ.
0: مرحبا بك.
2: معك محمد من جريده.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
2: ربي خير. عندي للأستاذ سؤال. للأستاذ
0: تفضلي.
2: عندي هكتار أرض نتصرف فيه ما يقارب 40 سنة، واليوم من ناحية عمي، هو طرف عطيولي عمي، ما نتصرف فيه، مرة نعطيه كراء، مرة نوياه شركة، مرة المهم عملت فيه جوا قلت على مقاومة الانجراف، صلحت فيه برشا بلايص وعملت فيه سياج وسيجت وكل شيء، وهو في حياته يقول لي ديما ما تخليش لي بور، لكن المهم احرفوا لي ما تخليش لي بور. هو مشكل بعيد شوي. بعد الأربعين سنة هذه ما توفى هو مسكين الله يرحمه، عنده مدة. معناتها اليوم بنته جت لها حطته لواحد اخر، جات واحد اخر حطته، مشيت للتراكتور حبسته، قلت لها ساحة نتفاهموا انا وواحد. التراكتور حبسته، لا روحنا بعيد شوي، روحته ورجع لي في الليل حر. مثل السيد، شنو التاريخ اللي يلزمني معناه أنا نشوف أنت مع العلم وأني هي عندها هكتار وأنا مكسر معناه الأرض نسامي حادي جبل ما يقارب نصف هكتار مكسر، وأنا ذاك تبعني أنا نحر فيه معناه وهي عندها ما عاد هكتار. اليوم تحب تأخذ البارتي كاملة، مش واحد وجابت له واحد أعطته له، وأني نوياه ديجا رجع له تركتور وتكحر.
0: تفضل استاذ. تفضل.
1: هو الكتار هذايا نتاع عمك، وعمك عطاك تتصرف فيه عنده 40 سنه هك.
2: ما يقارب 40 سنه.
1: واضح. وهو مسجل باش مسجل كيفاش؟
2: لا مش ماهوش مسجل.
1: ماهوش مسجل، واضح.
2: نعم.
1: والسؤال شنو هي بالضبط؟ شنو هي
2: السؤال؟ انا نتصرف فيه من حياه عمي، ما انا معي من غير كونترا، من غير كراء، من غير معناه امور بيناتي انا وياه، معناه وفحاء وعهد الوالد، يعني والدي انا كيف معناه هو اخوه يتصرف، من بعد ما توفوا هم معناه نتصرف، يبقى عندي انا نتصرف فيه.
1: فهمتك.
2: هي بنت تو جابت معناها في البريود هذه، جابت واحد ما قالت لي يا حفنت، قالت لي انا ماهوش تحت. حبست
1: انا نشوف حتى رجع الهكتار نتاع الوالد نتاعها.
2: نعم.
1: اي عايز صحيح يا حمودي. بالضبط، هذا هو هذا هو. حتى تسأل شنو هي أول حاجة، لأنه عندك حق في الهكتار هذايا، وإذا كان عندك حق شنو تنجم تعمل؟
0: أي يا
2: حمودك
1: عايش. هذا هو.
0: تبعنا سي محمد، إن شاء الله الأستاذ يجاوبك أكيد. من بعد نواصل، نمشي مع مكالمة أخرى. ألو، مرحبا.
3: محمد من بوسير.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
3: بالله ياخذ خير، حب نستذكر مع عند الأستاذ. عندي قضية شغلية. المستحقات بتاعي.
0: ايه؟
3: عملت محامي قالت تمشي لتفقد الشغل، يطلعوا لك مجلة الشغل المستحقات بتاعك ويعطوك منشور فيها.
0: بيه تفضل استاذ، خلي الاستاذ يتفاعل معاك سي محمد.
1: شنية باش يعطوك تفقد الشغل؟
3: لا، المحامية قالت لي تمشي لتفقد الشغل تجيب لي منشور في من مجلة الشغل في المستحقات بتاعك.

0: هكذا ايه؟
1: مشيت للفك وديت الشغل، قالوا لي لا ما عندكش الحق وما عندناش الحق باش نعطوه لك المنشور هذايا، ان المحامين تاعك اللي عامل القضيه هي اللي تكفل كل شيء وتطلع منشور مجله الشغل قدامه وتعمل القضيه على روحك.
0: منشور هكا، المنشور هكا اسمه منشور في مستحقاتك.
1: هو
0: شنو
1: هي
0: تخدم
1: اسمعني،
0: سي
1: ثم
0: محمد؟
1: مجلة شغل.
2: يا سي محمد بربي خلينا نبدو معاك من الاول، ما يسالش باش نفهم. انت شنو كنت
0: تخدم
2: تخدم
0: سي محمد؟
2: وقداش المده اللي خدمتها؟ خلينا نفهم الوضعيه بالضبط، شنو القضيه هذه بالضبط؟ تفضل.
1: لا نخدم من 2006 لليو.
0: شنو تخدم؟
1: نخدم في مؤسسه حكوميه.
0: واضح.
1: من 2018 طلعوا لنا ورقه لاسس احنا مترسمين.
0: واضح.
1: نخدم معناها مستحقات بفرق الأجر، لباس شغل، ثم برشا مستحقات ماناش ناخذ فيهم. حبيت نعمل قضية،
0: عملتوا قضية شغلية باش تاخذوا المستحقات هذوكم.
1: باش ناخذوا مستحقات. المحامية قد تمشي لتفقدية الشغل، ثم مجلة الشغل فيها المستحقات يعني. الورقة هذه ما يعطوها لك كان متفقدة الشغل. مشيت لتفقدة الشغل ما حبوش يعطوها لك، قالوا لي ما عندناش الحق باش نعطوها لك.
0: هي سي محمد، مع انه ما فماش حاجة اسمها منشور في مستحقاتك، فهمتني، تنجم تعطيك تفقدية الشغل. اللي نحب نعرفه انك ما زلت ما عملتش القضية، ما زلت.
1: لا انا عملت القضية، اما ثم ورقة تطلب عليك المحامية معناها شنو هي المستحقات. اظن تنجم تاخذ من تفقد الشغل، معناها انك انت عملت ديكلاراسيون في تفقد الشغل باش تعمل قضيه شغلي.
0: باهي سي محمد، باهي. دونك هذه مش ما عندهاش علاقه بمستحقاتك. هذا باهي. عندك جبت هزيت لها المحامي مفيد انك مرسم في خدمتك وكل شيء
1: هزيت له، اعطيته كاش خاصيه بعطيته في اتش دي بي، اعطيته النسخه حصل، اعطيته ورقي الكل. شاف خدهم وقالت لي باش تمشي يزلك لتفقدات الشغل تجيب لي الورقه هذه. مي مشيت لتفقدات الشغل ما حبوش يعطوها لي.
0: واسمها هكا منشور في مستحقات هكا.
1: هاي في المستحقات
0: زعما مش ماكش ما غلطتش فيها ولا ما تفكرش بكدا ولا حاجه هكا؟
1: ما حبوش هذا يعني. معناها والمحاميه رجعت تكلمت قالت لي نجموا نتجاوزوا الفتره دي وناخذ مقاضيه على رواحنا. قالت لي راه الورقه هذيك راه يلزمك 100% يعطوها لي.
0: باهي سي محمد، تو نفسر لك الاجراءات نتاع القضيه الشغليه كيفاش تمشي، وهل انه ضروريه الحاجه هذه ولا لا؟ داكوردو،
2: خليك في الاستماع سي محمد، خليك في الاستماع. هاي تو ان شاء الله الاستاذ اللي يجاوبك بطبيعه الحال على استشارتك نواصلوا، نمشي مع مكالمه اخرى كان معانا. الو مرحبا.
3: الو
2: عسلامه.
3: عسلامه بالله، نحب نوصل للاستاذ. انا عندي 10 سنين مانيش معرف.
2: مرحبا بيك سي عمدام، شكون معانا؟
3: ثريا من جندوبه.
2: مرحبا بيك ثريا، تفضل.
3: عندي 10 سنين متزوجه ولكن ما جبتش صغار، ونحب نتكفل بيتيم. مشيت للشؤون الاجتماعيه، ما يقولوا لي استني، ما نعرفش شنو بالضبط. قالوا لي مشيت سلت الشيخ، قالوا لي تبني، ما انا ما تنجمش تتبني خاطر حرام. كان مشتك في يتيم يلزم تسال الاستاذ، هو اللي يعطيك الاجراءات الكل
2: في طرق الكفاله معناتها القانون.
3: هي مش نعمل نتكفل بيتيم.
2: واضح استاذ.
0: مين اليتيم اللي تحبي تتكفلي به مدام ثريا؟
3: نعم،
0: عندك شكون معين تحبي تتكفلي به ولا تحبي تمشي دار ايتام وتتكفلي به؟
3: انت ترشدني ونمشي بالضبط.
0: واضح.
2: باهي مدام ثريا،
0: نرشدوك ويعطيك الصحة وربي يكفر منك الناس.
3: يعيشك ربي فضلك استاذ. عايش
2: تبعنا مدام ثريا، تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك يعطيك شنو الاجراءات الكل ان شاء الله اللي تقوم بها في يعني في الوضعية هذه متاعك. شكرا لك على التواصل معنا، مازلنا أكيد معكم، مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700. تكلمونا بطبيعة الحال على الرقم هذية باش نستقبلوا، مازلنا باش نكملوا مع دفعة، ومازلنا باش نكملوا مع تليفوناتكم في انتظار أنه توصلنا إن شاء الله الاستشارات القانونية بطبيعة الحال. منوعة شوية هي اليوم طبيعة الأسئلة أستاذ،
0: منوعة مدام خورية زادتنا بعض جديد.
2: تقريبا هذه ما نقولش أول مرة، أما من المرات القليلة جدا أنه جينا نوعية الحقيقة الأسئلة هذه القانونية، لأنه ساعات أستاذ صحيح راهي تصير اللخبطة في المفاهيم القانونية بين التبني وبين الكفالة، وهي فرصة اليوم باش نوضحوا الفرق بيناتهم وشنو الإجراءات تختلف من حالة لحالة ولا لا. باهي بعد معاك إن شاء الله أستاذ حسام السلطاني ناخذ التفاصيل الكل. فما تليفون، ألو مرحبا. ألو مرحبا.
4: ألو عسلامة.
2: عسلامة، شكون معانا؟
4: عسلامة سبير. معك حميد من الكيف. بيك عايش حميد من الكيف.
2: حميد من الكيف، مرحبا بيك، تفضل.
4: بيك عايش. نسأل أستاذ اللي عندي سكلة. ما هيش قابلة القسمة، وهم نسكيت والماء واللحم حتى تهزبية. كيفاش نعمل لك الماء؟ الحكم اليوم عندي من 15 جواه. مين نش يقولوا لي مازال وزعما قديش يبقى، ونحب نسأل على الفلوس قديش نخلص.
0: عاود لي عندكم منزل عملتوا فيه قضية في القسمة ومش قابل القسمة.
4: مش قابل القسمة.
2: اي.
4: لكن طول الحكم نطخ بالحكم من 15 جوان، مين نمشي يقولوا لي الحكم مازال رفوا القبالة وحاسد يتسجل وحاسد يجي. حبيت نسأل عليه قديش يبقى، وقالوا لي ياو ثم فلوس باش تخلصها في القبالة قديش زعما الفلوس هذه اللي حبيت نسأل، ومن بعد ما ناخذ الحكم وش نعمل؟
0: واضح، أما بالنسبة للفلوس مناش مش نجاوبوك إلا ما يبدأ عنا الحكم. اللي هما شوف تاو نجاوبك، ولكن المحكمة هي اللي باش تجاوبك على الشيء هذا، فهمتني؟ باش تتوجه للخزينة ولا مصلحة الأحكام بالمحكمة، وهما باش يعطوك ورقة باش يعمروها لك، يبدا موجود فيها الفلوس اللي باش تخلصها القبازة وموجود فيها كل شيء.
4: مش تهز الحكم انت تمشي
2: طول. تاو يجاوبك سي حميد من بعد الأستاذ.
0: تاو نجاوبك في وقته، وما حبيت بركة لأنه هذا بركة اللي بعنت
2: هذا هو سؤاله.
4: يعطيك الصحة.
0: جيت معلومة بركة يا حميد.
2: تفضل أستاذ.
0: قضية في القسمة هي.
4: أي قضية في القسمة هي سكر القسمة.
0: وفيها كان الدار هذيك أهو.
4: هذي هو الموجود، أما لا نزيد منه حبيت نسأل أن رأيك إيش نعمل بعد ما نأخذ الحكم ونخلص.
0: جاوبوك إن شاء الله.
2: أجرأت لي من بعد.
0: جاوبوك وتعمل بالضبط إن شاء الله.
2: تابعنا سي حميد، تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على سؤالك واستشارتك. نمشي معنا مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
5: معك شكري من احدى ولايات الشمال الغربي.
2: مرحبا بك سي شكري، تفضل. اي
5: غير مسلم معنا الولايه.
2: اي مرحبا، تفضل. اي
5: حبيت معنا نكلم البروف.
2: تفضل. اي اسمع فيك الاستاذ. اي كيفاش سي شكري؟
5: عندي إشكالية في مسلك فلاحي موجود
0: في مثال
5: هندسي.
2: موجود في مثال هندسي عفوا. بيه
5: مسلك فلاحي موجود في البلان.
2: بيه واضح. هاي
5: ما حبيتش نمشي معناها في اتجاه المحكمة، ما حبيتش نمشي في اتجاه الصورات الجهوية.
2: هاي
5: واضح حضران.
2: نسمع فيه جاي واصل سي شكري. واضح.
5: الإشكالية في المشغول على العقارية الفلاحية. ما يحبش يخدم كأنه حسيته متواطئ. آخر مرة خرج بسيف. خرج مشي كيل زوج مواطنين معارضين. قال لك هو أنا خنتي وفت. ولا سيد المعتمد المنطقة. قال لي تو تنجم تمشي تشكي بيه ولا تعمل شكاية. انت حر معناها.
2: اي تو شنو سؤالك سي شكري؟ معني
5: سؤالي نحب نشكي بالعقارية الفلاحية. اسك معناها نحب نعرف المهمة تاعتهم برضه شنو.
2: ما نعرفش استاذ سلطاني، واضحة ولا عندك ما
5: تسمع؟ المهمة نتاع العقارية الفلاحية وين نشكي بهم؟ وين انا لما
0: نسالك شويه؟
2: تفضل تفضل استاذ. اي تفضل.
0: هو العقار هذا سقوي ولا عقار فلاحي عادي ولا شنو بالضبط؟
5: عقار فلاحي
0: عادي ماهوش سقوي.
5: عادي.
0: باه
6: وعندكم مسلك فلاحي في البلان وطالبين انتم باش يتطبق في الواقع وباش يعملوا لكم مسلك فلاحي هكا ولا لا؟
2: ما نعرفش ذري قطعت المكالمه استاذ. على كل حال نتصور حسب المعطيات اللي قدمها لنا تجاوبوا ان شاء الله استاذ من بعد. على كل نحاولوا بربي ديما احنا في يعني كي باش نطرحوا الاسئله ونا ديما نقطه نركز عليها انه نظموا افكارنا ونعطوا معطيات واضحه ودقيقه. راهي بعديك تفرق بعد في تقديم الاجابه، راهي اي معطى مش في مكانه، ما معطى مش صحيح ولا معطى مش واضح، راه ما نجمش يعطيكم الاجابه اللي المنتظره الحقيقه. باش نبدو واضحين، هذاك علاش ديما ناكدوا معطياتكم تكون واضحه منظمه وصحيحه، خاصه باش ينجم بعد الاستاذ اكيد يعطيكم الاجابه اللي تنتظروها. باه نمشي فما مكالمه اخرى معنا. الو مرحبا.
7: الو
2: عسلامه.
7: الو السلام اختي.
2: مرحبا بك، شكون معانا؟
7: جيلاني دلاعي من مشتات ولايه باجه.
2: مرحبا بك سي جيلاني، تفضل. اي
7: لا نحب نسال الاستاذ نايا.
2: اي
7: عندنا عقار مسجل نحن باسمنا شهاده ملكيه. عندي ولاد خالي باعوا.
2: اي
7: وقت اللي هما باعوا والشاري يشري مع بعض ما عملش الامور القانونيه نتاع القباضه ونتاع ما خلصش عليه حد شيء.
6: واضح.
7: احنا بالاجرات القانونيه تدفع القباضه واجره العدله. شنو علمناها بالفلوس باش نرجعوها لها الشاريه بها هي رفضتها. وقت اللي احنا عملنا لها اعلام نتاع الفلوس باش نرجعوا لها فلوسها. رجعت هي الشاريه للولاد خالي، رجعت لهم الشاريه.
6: باه انتم عملتوا هذا كل باش تعملوا شفعه هكا ولا لا؟
7: باش نعملوا شفعه صحيح.
6: واضح. باه يا اخي هي كيفاش رجعت؟ اش معناها رجعت؟
7: احنا عملنا فيها قضيه شفعه.
6: واضح.
7: احنا علمناها بالفلوس باش نرجعوا لها فلوسها ونحن الارض.
6: واضح.
7: رجعت هي الشاريه للولاد خالي، فهمتني؟
6: عاودت بعت
7: لهم. رايك نخلها القانون ولا لا؟
6: يعني عاودت بعت لهم.
7: عاودت تراجعت لهم للارض استاذ.
6: واضح.
7: واحنا حصلنا علمناها بالفلوس ورفضت وحصلنا عملنا قضيه شفعه طيب في المحكمه.
6: وامنتوهم الفلوس في الخزينه.
7: عملنا في القباض الفلوس.
6: واضح. واضح.
7: ونحن قمنا بالاجراءات القانونيه، دفعنا القباض وخلصنا اجره العدله والامور كلها قمنا بها نحن.
6: وهما سؤال واحد توا سنجيلاني. هي عاودت رجعت لهم، ما تعاودت باعت لولاد خالك من بعد ما عملتوا انتم قضيه القسمه، قضيه الشفعه سامحني.
7: بعد عملنا نحن قضيه الشفعه.
6: ايه
7: وعلمناها نحن بالفلوس.
6: واضح.
7: وشت هي رجعت
6: لهم. واضح. واضح. يعني انتم وقتها بعثتوا لها الاستدعاء باش تعمل قضيه الشفعه. سي
7: وقتها سي نحن علمناها بالفلوس وعملناها قضيه الشفعه.
2: واضح.
6: واضح. واضح. واضح. واضح.
2: تابعنا جيلاني. اي تابعنا جيلاني تو تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا ليك. فما مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامه.
8: الو
2: مرحبا بك، شكون معانا؟
8: عايش نور الدين. نور الدين محمود.
2: مين يتكلم فينا سي نور الدين؟
8: من سليانة.
2: هيا مرحبا بك، تفضل يا سي نور الدين. هيا مرحبا.
8: يا بابا نحن عندنا ارض بيض، خلى ارض
2: اي
8: وماخذ البيض ثلاث نسي زي منهم المرأة الثانية تحايل علينا الطفل خونا لما حيلة تحايل علينا في الأرض. قال هو بيكم بقى عندي أشياء تصرف في أرض، اشتر الأرض تجينا نسرجو فلتي المرأة. قال أنا ندخل معاكم في الأرض الأخرى، خرج اسمه في أرقام. قال لا أنا زيد نبت معاكم في الأرض دي باعها للأقار. نحن حابين نفهم وطوع عنا عكس سنين ونحن خاصم وما حبوش فهمتني اللي باعلهم. قال لا لا نقسم معاكم لا يخونه ونحن طالبين هو اللي يجي ورينا الوثائق. هذا المطلوب منكم.
2: واضح استاذ؟ واضح
6: لا مش واضح بالكدالي لانه الصوت مش واضح.
2: هو يقول والده ترك ارض، والده كان متزوج معناتها تزوج من ثلاثه نساء، خوهم متزوجه ثالثه. بربي سي نور الدين كان غلطه في حاجه صلح لي. يقول خوهم متزوجه الثالثه، فما جزء من المناب نتاع الميراث نتاع والده يقول اللي هو معناتها مكنوا به والده في قائم حياته. وبعديك حب زيد فيما تبقى من الميراث نتاع والده، يقول لك معناتها هذاك حقه باش يدخل معاهم في بقيه المناب معناتها اللي مازال هكا. موسي نور الدين
8: مرات تجي
2: وهما يقول لك احنا مطالبين توا باش هو يستظهر بالوثائق هذه نتاع انه والده مكنه بالقطعه هذه وغيره.
6: واضح
2: سي نورتين هذا هو
8: واضح.
6: وما تعرفوش كيفاش والدك مكنه وما تعرفوش الان باع له وعمل له هيبه ما عندكم حتى عقد ما عندكم حتى شيء.
8: ما حد شيء حتى تو 10 سنين ونحن مخصاب لا بد تقسم ولا بد حد شيء.
2: وهي مسجله الارض سي نورتين مسجله الارض ولا
8: الارض تسجلت كسجلت نور فيها والاخرى ملعبها اللي هبهل
2: بيه ما نعرفش استاذ واضح استاذ سلطاني
6: هي مسجله وذيك اخر حاجه سمعتها
2: مسجله واساميكم الكل موجوده معناتها في الارض
8: الكل موجوده
2: حتى في اللي خوك معناتها يقول اللي هو ما مكنوا بها والدك اساميكم موجوده فيها
8: موجود
2: واضح استاذ ولا كان عندك ما تسال
6: تفضل واضح وموجوده الاسامي والمنابات مش موجوده هكا كي تشوفوا تيتر ما كماش كل واحد والمنابات نتاعو قداش بالضبط
8: لا يعطيك الصحي ما نعرفوش كل واحد قداش في منابته بالضبط
6: واضح نفهم فيك باهي ويرضى مسجله واضح
2: باهي
6: وما عملتوش قضيه في القسمه
8: عاملي قضيه في القسم والتو ما تجرت لينا اللي هو باع له هذا يا خونا هذا باع له
6: مقدمش هو ما يفيد معناه
8: احنا نقسموا بالتراضي ولا ما نقسموش بالمحكمه خويا ليه باع لي يلزمني ليه هو خوكم نحن التربيه خور انا بغي يجي هو يوري له الوثائق ولا لا
6: واضح
2: يا اخي بالله سامحني سنورتين خوكم هو اللي باش يدخل معاكم في بقيه المنابات ولا الشاري من عند خوكم باش نفهم
8: خونا هذا واللي باع له هو حب يدخل معانا في المنابات اللي باع له يحب هو في بلاصه خون
2: واضح استاذ
6: واضح هو باهي كي باع له منابات من الارث ولا باع له القطعة اللي مكنوا منها والدك وزاد باع له منباته في الأرض
8: فيها الكل اللي نورته فيها أستاذ كل اللي تورك فيها الأرض
6: حط جميع منباته معناها هو كهو
2: بيه سي نورتين واضح أستاذ
6: واضح
2: تبعنا سي نورتين تولى أستاذ يجاوبك إن شاء الله شكرا لك فما مكالمة ألو مرحبا
9: ألو عسلامة
2: مرحبا بيك شكون معانا
9: أنا مراد من مشتت
2: مرحبا بك تفضل سي مراد
9: عندنا أرض مكتوبة باسم الورثة باسم الورثة ولكن في الآخر بكل نجي نجي ديما الأوراق الكل نجي فيهم اسم عمي معناتها منهم فلان فهمت حبيت نسأل على الشيء هذا الأوراق الكل معناتها رفاعة الكل مكتوبة فيهم كيف ناشا الكل
6: باسم الورثة شنو هي الحاجة اللي تحب تسأل عليها مكتوبة؟
9: هي منهم فلان هو اللي هو عمي
6: معناتها منهم عمك
9: اي انا بابا توفى معناتها الاوراق الكل مكتوب باسم الورثه اللي هو جاء معناتها جدي خلى الارض والورثه موجوده لكن الكلمه منهم فلان هذه حبيت نفهمها وشنو هذيك هي
6: اللي هو عاود لي هو هو جدك خلى ارض باش تكتب باسم الورثة حاجه طبيعيه باش يكون فما اسم والدك وعمامك الكل
9: اي
6: شنو المشكله شنو المشكله
9: هي منهم فلان نحبش نذكر اللي هو عمي في القطاع الكل
6: افهم به خلينا نشوفه تساع فهم الكل لا يعني اللي تلقاه موجود في دفتر خانه هو ورثه ايش اسمه جدك
9: بوزي
6: باي ورثة بوزيد ومنهم فلان هكا
9: ومنهم فلان اللي هو ولده
6: واضح يعني هي مكتوبة ورثة بوزيد ومنهم فلان تحب تعرف علاش حاطين ومنهم فلان ومش حاطين بقية الورث
9: الساحب بالضبط يرحم والدي
6: واضح جاوبوك ان شاء الله
2: باهي خليك في الاستماع مال مراد ان شاء الله تو الاستاذ يجاوبك شكرا ليك باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه هذه الدفعه اللي نامنوها اليوم في لقانا لانه ما عادش الوقت يسمح باش ناخذ اكثر من هكا استشارات قانونيه استراحه صغيره متر حسام السلطاني نرجع معاكم بعد اكيد باش تجاوب على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا لليوم.

0: نرجع معكم مرحبا من جديد. الجزء توا مخصص ان شاء الله باش يجاوبكم الاستاذ حسام السلطاني على مجمل الاستشارات اللي كنا استقبلناها في لقائنا. مرحبا من جديد استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: مرحبا،
1: مرحبا
0: نبدا معك استاذ محمد من جريسه، هذه اولى المكالمات، تفضل استاذ.
1: اي سي محمد من جريسه عنده هكتار ارض خليه عمه يتصرف فيها منذ 40 سنه، رفع عليه وعمل له سياج وغيره وبقى يتصرف فيه، وبعد ما توفى عمه جت بنت عمه تحب ترجع الأرض هذه لكلفة إنسان آخر باش يتصرف فيها. به هنا علاش تطرح السؤال؟ هو لأدو أي إنسان باش يقول أرض نتاع واحد خلاه بعطاها لواحد، دونك باش تبقى لصاحبها الأصلي مش باش تنتقل، معناتها خاصة اللي هو أكد إنه ما فماش عقود، ما فما حد شيء، الحكاية كانت بكلمة، معناها جوست مكنوا من أرض باش يتصرف منها. المسألة طرحت على المدة
0: ني
1: منذ 40 سنة، والناس تعرف أن فما حاجة اسمها تقادم مكسب، فما حاجة أنها اسمها أنك تتصرف في أرض مدة معينة، سنوات معينة، راك نجم تكتسبها موجب التقادم المكسب. دونك هنا باش نجاوبوا سي محمد، حسب الفرضية المرشحة اللي هو عمه ما نقلوش الملكية متاع الأرض، هو أعطاه فقط حق التصرف في الأرض هذيك، هنا ما ينجمش يتمتع بالتقادم المكسب حتى ولو كان تصرف فيها أكثر حتى من 40 سنة، لأنه باش إنسان يتمتع بالتقادم المكسب وينجم يكتسب بالأرض بعد سنين يلزم يكون يتصرف فيها ملك المالك في ملكه، يعني هو يلزم كي يتصرف فيها يعتقد أن الأرض هذه كملكه مش أرض متاع إنسان عطاه يتصرف فيها. بمعنى مثلا إنسان يتصرف في أرض وارث على جد جده، يتصرف فيها الأرض هذه مساحتها 20 كتار، بعد 20 سنة يكتشفوا معناتها جيرانه أنه لا، أنه عندهم هما 18 كتار في الأرض هذه، واللي هو عنده 15 كتارات، هنا نجم يكتسبها بموجب التقادم المكسب لأنه تصرف فيها على أساس ملكه لمدة سنوات. بالنسبة للوضعية متاع سي محمد، إذا كان عمه أعطاه فقط حق التصرف في الأرض ما أعطاهش الملكية متاع الأرض، وإذا كان ما نجمش يثبت أنه عمه أعطاه الملكية متاع الأرض، روى هنا هو يتصرف في الأرض فقط، وبعد وفاة عمه الأرض ترجع ملكيتها للورثاء فقط، هذه باش يفهم وضعيته. وإذا كان صرف عليها ولا حاجة عنده الحق يطلب من الورثة أنهم يعوضوه في المصاريف اللي صرفها على الأرض هذيك، المصاريف يعني كيما السياج ولا غيره،
0: أي.
1: هنا ينجم يطالب باش أنهم يعوضوها المصاريف اللي صرفها باش يحسن الأرض.
0: واضح.
1: ولكن بالنسبة للملكية تنتقل للورثة، لأنه ما صارش من الأول انتقال ملكية من عمه ليه.
0: واضح. ما فما ناس يمكن استاذ يقول لك 40 سنة معناته يحكي على التحوز، يقول لك أنا أما مش
1: هو هيك يحكي على التقادم على أساس متحوز بالأرض مدة 15 سنة سايي يولي عنده هو تقادم المكسب، ولكن هذيك كثير كي يبدا متحوز على أساس متحوز في ملكه.
0: أي.
1: ويلزم يكون عن حسن نية.
0: أيوه. واضح استاذ.
1: يبدا فما اتفاق على حق تصرف الارض ولا غيره، مهما كانت المده ما ينجمش يمتلك الارض من بعد، لانه فما فرق بين الملكيه كملكيه وبين حق التصرف فقط في الارض.
0: واضح استاذ، هذه بالنسبه لمحمد اذا من مجريسة. محمد من بوسالم تاعو.
1: باهي سي محمد من بوسالم عنده قضيه شغليه باش يطالب بمستحقاته، يخدم في مؤسسه عموميه، وطلبوا منه هو سماها هكا منشور في المستحقات يأخذها من تفقدية الشغل، هو الظاهر ثم يا إما حاجة مش فاهمها بالكدا ولا خاطر، ولكن في كل الحالات قولوا له سي محمد أنه كي باش يطالب بمستحقاته، هو في الحالات الكل فما خبير باش تعينه المحكمة، هو باش يحسب المستحقات هذه، والخبير عنده الاتفاقيات القطاعية كل، وعنده مجلة الشغل، وعنده القوانين اللي تنظم المهن الكل، يعني باش يشوف شنو هي المهنة نتاع سي محمد، وباش يحسب له مستحقاته على حسب الاتفاقيات وغيره اللي تتعلق بالمهنة هذيك في حد ذاتها، يعني ما عنده علاش يخاف، حتى كان الوثيقة هذه ما تمكنش منها هي ثم خبير باش يحسب له مستحقاته بالضبط، والخبير هذايا معناتها تتكلفه المحكمة وحتى أجرته تكون على صندوق الدولة، يعني ما عنده مخاسر سي محمد.
0: واضح استاذ. ثريا من جندوبة توا.
1: باهي ثريا تحب تكفل يتيم.
0: اي
1: يعطيها الصحة ربي يكسر منها. الناس مش باش ندخلوا في الجدال الفقهي
0: اي
1: نتاع
0: اي اي
1: الكفالة ولا التبني، هذيك كل إنسان واختياراته، ولكن قانونا شنو هي الكفالة وشنو هي التبني؟
0: ايوه
1: بالنسبة للكفالة هو كأنه إنسان عنده التزام مالي تجاه الطفل هذاك، يعني هو التزام مالي مادي فقط، يعني ملتزم يولي انه يصرف عليه، انه يوفر له لبسه وغيره. وتنحكم بعد يعني تختلف من مؤسسه لمؤسسه، وتختلف اسكو بين انسان باش يعمل مع عقد ولا بين مؤسسه. بالنسبه للتبني هذه حاجه الناس الكل تعرفها،
0: ايوه
1: هو انه يتبنى الابن، يعني يولي في مقام ابنه، يولي عنده الحقوق نتاع الابن الطبيعي في مجمله مش في كله. بالنسبة للإجراءات، تحب تعرف الإجراءات تختلف، هل أنه باش تتصل بمؤسسة دار أيتام، وإلا هل أنها عندها طفل يتيم تحب يتيم، ولا حتى مش
0: اي
1: يتيم، أو مش بالضرورة نكفلوا طفل يتيم،
0: ايوه
1: نجموا نكفلوا طفل وأمه والوالد بتاعه يعيشوا.
0: صحيح
1: هو عقد كفالة، هي
0: ايوه
1: تنجم تبرم العقد مع الوالي بتاعه وتلتزم هي باش أنها تكفله. كيما تنجم تتصل بدار ايتام، وهذا ننصحوه بها، تتصل بدار ايتام وهم يعملوا معاها عقد كفاله، تولي هي عندها التزام مادي باش انها توفر يعني المستحقات نتاع الولايه هذاك. دونك عندها نتصور اقرب دار الجندوبه هي اس او اس سليانه، نتصور
0: سليانة
1: هكا
0: سليانة
1: تنجم تتصل بهم وهم يسهلوا لها الاجراءات الكل،
0: قرية
1: ونعاود
0: الأطفال يا
1: نشكرها ونقول لها
0: سليانة
1: يعطيك الصحة وما تهمش في الإجراءات، جملة يكفي إنك تتصلي بدار الأيتام فقط، وهم يعاونوك في كل شيء، مسألة
0: يعطوها
1: سهلة
0: شنو
1: وبسيطة
0: الشروط
1: جدا.
0: شنو الإجراءات
1: ما
0: الكل معناتها
1: بالنسبة للكفالة ما تستحق حتى شيء، حتى شروط، يكفي إنها تمشي وتكون مستعدة فقط.
0: وهذا
1: التبني
0: هو
1: هو اللي
0: نجم
1: فيه برشا
0: أي
1: إجراءات،
0: به
1: بالنسبة للكفالة هو التزام مادي لا أكثر لا أقل، يعني تمشي
0: اما يعني
1: وتشوف.
0: باش تتكفل به يقيم معاها استاذ معناتها يكون
1: لا تتكفل
0: لا
1: بيه، لا تتكفل بيها هنا، تتكفل بيه يعني هي باش تتكفل بالمصاريف
0: فهمتك
1: نتاعو
0: اي فهمتك اما ما
1: هنا،
0: غير ما يكون
1: يبقى ويبقى اي ويبقى يبقى في، ولكن فما دي فورمول اخرين اذا
0: خاطر
1: كان
0: هي
1: هي
0: نتصور مدام ثريا معناتها الكفاله على ما يبدو باش انا من لا اجزم اما على ما يبدو انها على الاقامه معناتها باش تكون موجوده معاها الصغير هذية
1: هنا
0: اي
1: فما موجود لي فورمول هذه في دار، تنجم كي تتصل بالدار الايتام تنجم فما الفورمول هذه انهم يمكنوه انه يبقى في المسكن نتاعها، ولكن مش هذه الكفاله في حد ذاتها.
0: اي
1: بالنسبه للكفاله هي التزام مادي تجاه الطفل فقط، يعني
0: واضح
1: باش انه يقيم معاها تتصل بدار الايتام وموجوده معناها الامكانيه هذه وتشوفوا معاهم
0: به
1: وربي سهل،
0: ان
1: فقط
0: شاء الله ان
1: نقول
0: شاء الله
1: لها ما تخافش وتمشي ولاباس وهم يسهلوا لها كل شيء.
0: واضح مدام ثريا اس او اس سليانه قريه الاطفال في سليانه هي موجوده تنجم تتواصل معاهم واكيد هما ان شاء الله طاو يعطوك المعطيات الكل ويوضحوا لك اكثر ما
1: بالضبط.
0: يمكن بيت الحق به حميد من الكيف استاذ
1: حميد عنده قضية في القسمة متعلقة بمنزل، منزل غير قابل للقسمة. به تحكم في القضية في 15 جوان، وهو يحب يعرف شنو هي الإجراءات وشنو هي الحكاية هذه، عنده قضية محكومة أما شنو يعمل هو بعد، شنو هي معناتها ينجم يعمل باش يوصل الحكم هذاك المنطوق به باش ينجم يولي من بعد فلوس.
0: أي
1: به بالنسبة لسي حميد ساعة يمشي يتصل كما قلنا بمصلحة الحكام في المحكمة باش يعطوه، ورقة، الورقة هذه يعمروها له، موجود فيها الحكم بالضبط، موجود فيها الهوية نتاعو هو كمعناتها طرف في الحكم هذاك، وموجود فيها المبالغ المحكوم بها ولا الثمن نتاع المنزل المحكوم به ولا غيره. اللي هز الورقة هذيك ويمشي للقضاء يخلص، يبدأ موجود فيها قداش بالضبط باش يخلص فيها. ما نجموش نجاوبوه لأنه ما نعرفوش نحن المبلغ،
0: ايوه
1: ولكن يشوف هو شنو المطلوب منه باش يخلصوا في القضاء، يخلص الحكم يرجعها، ياخذ النسخة التنفيذية نتاعه ويعلم بها الطرف اللي ضده معناتها في قضية القسمة. فما أجال نتاع طعن غيره. المهم وقت اللي يتحصل على حكم بيت في القسمة وقتها يولي يلزمه يعمل قضية في التبتيك. باش هكاك يتتحط المنزل هذا اللي غير قابل للقسمه يتحط في المنزل العلني، وقتها يتشري وقتها الفلوس هذيك تتقسم كل واحد حسب المناكب بتاعه.
0: واضح. نواصل أستاذ مع شكري، يقول من أحد ولاية الشمال الغربي.
1: أي شكري من الشمال الغربي، به حسب ما فهمنا وما فهمناش برشا، هو ثم مسلك فلاحي موجود في المثال الهندسي، وظهر أنه في الواقع مش موجود المسك الفلاحي هذا، وهم يطالبوا به، معناتها يطالبوا باش أنه الإدارة المختصة باش أنها توفر لهم المسلك الفلاحي هذا. هو قالوا له اشكي، نحن حسب رأي المسألة هذه ما تستحقش يشكي، ولكن تستحق يطالب بحقه، لأنه فما إدارة هي المسؤولة على المسالك الفلاحية اللي هي مندوبية الفلاحة، ينجم يمشي يتصل بهم، وهم في حد ذاتهم عندهم إدارات فرعية كما ينجم يتصل بوزارة الفلاحة، ولكن مسألة حسب رأيي تبقى إدارية. دونك يتصل بالإدارة، يتصل مندوبية الفلاحة ويشوف معاهم علاش متعطلة المسألة هذه نتاع باش انهم يعملوا مسلك فلاحي، خاطر تنجم تكون متعطلة وتربطت فيها بها حقوق الغير، وفهمتني؟ دونك هنا تنجم تطول شوية الإجراءات، ما فهم علاش يمشي يشكي، يتصل بالإدارة وهم يفسروا له الوضعية الكل.
0: واضح.
1: وفي كل الحالات يخليها مسألة إدارية، لأني حاسم ما سمعت ما فماش موجب باش للتشكي الجزائي، معناها تبقى مسألة إدارية من إدارة، كل إدارة فما الإدارة ترجع لها بالنظر.
0: واضح.
1: في الآخر فما الوزارة نجم يتصل به.
0: باهي أستاذ، جيليني من وشتاتة توا.
1: جيليني من وشتاتة عندهم باهي عقار مسجل، عندهم ولاد خالو باعوا العقار، وهم عملوا قضية في الشفعة.
0: أي.
1: واضح باهي لحد الآن واضح. هو يقول أنه وقت اللي عملوا قضية في الشفعة، الشاري رجع بيع العقار للولاد خاله، معناتها اللي شراه من عندهم. أنا نقول له إذا كان صارت العملية هذه بعد القيام بإجراء الشفعة، راهي ما عندها حتى قيمة، وينجم يواصلوا في إجراء الشفعة نتاعهم، وإذا كان المحكمة باش تحكم لهم بطبيعة فما شروط للشفعة لازم تكون متوفرة، إذا كان الشروط متوفرة والمحكمة حكمت لهم، راهو العقار يرجع لهم هما. لأنه وقتاش نجموا نحكوا على أنه باع وتولي فما مشكلة؟ وقت اللي يبيع الغير حسن النية، يكون إنسان أنتير غير، معناتها ما يعرفش على حكاية جملة، شراء عقار عن حسن النية وتحوزوا وتمكنوا غيره بالعقار هذاك، ومن بعد طلعت فما قضية شفعة وغيره، وقتها القانون يحميه لأنه كان حسن النية. ولكن إذا كان باش يرجع يبيع العقار اللي شراه من عنده، ما نجمش يكون حسن النية اللي باع له من الأول. يعني هنا الناس الكل تتحمل مسؤوليتها، إذا كان يحبوا يواصلوا في قضية الشفعة ينجموا يواصلوا، كما قلنا إذا كان الشروط متوفرة والمحكمة حكمت لهم راه يولي الملكية ترجع لهم.
0: واضح أستاذ. باهي نرجي من سليانة توا.
1: سي نوردين من سليانة، باهي والده خليلهم أرض، هم أخوات منهم خو، يقول أنه والده مكنوا من جزء من الأرض هذه في قائم حياته، يعني باع له أو عمل له هيبة أو تنزل له أو غيره، ويحب يدخل في القسمة، ما بمعنى أنه يخلي الجزء اللي مكنوا منه والده ويزيد يقسم معاهم في بقية الأرض. أنه يقسم مع أخواته في بقية الأرث هذا حقه كوارث من الورث مهما كان. محتوى مش نحكو على الجزء اللي يدعي أنه والده مكنه منه، هو يقول أنه الأرض هذه العقار هذا بسجل، يعني شنو ينجم يعمل سي نور الدين؟ ينجم كوارث يتصل بدفتر خانة ويشوف هل أنه أخوه قام بترسيم عقد بينه وبين والده. خاطر إذا كان فما عقد مثلا والده باعه للمناب ولا غيره، خوه يمشي يرسمه في دفتر خانة، مش هكاك تتزاد المنابات، تتزاد له المنابات هذه. إذا كان ما فما حتى عقد في دفتر خانة، وهما صبوا حجة الوفاة وخرجوا للناس كل يورثوا، معناتها ينجموا يزيدوا يهزوا فريضة شرعية، وهكاك دفتر خانة تولي تحسب لهم كل واحد والمناب نتاعو شنو.
0: أيوة.
1: وإذا كان خوه عنده عقد بيع ولا عقد هيبة ولا اللي هو عامله مع الوالد بتاعه، وقت يولي هو مطالب أنه يسجل يرسمه في دفتر خانة، مش هكاك تزيد المنابات بتاعه. يعني المبدأ أنهم يصبوا حوزة الوفيات في دفتر خانة، وأنهم يزيدوا يصبوا فريضة شرعية في دفتر خانة باش هكاكا تتعدل كل واحد والمنابات متاعه شنية. وإذا كان خوه عنده حق هو المطالب أن يثبت أنه عنده حق،
0: أي
1: مش العكس. معناه المبدأ أنه والدهم توفى يقوموا بالإجراءات، إذا كان خوهم عنده حق هو اللي معناته اللي قدم ما يفيد ذلك حتى ولو أنه باع.
0: أي خاطر هو يقول باع أستاذ، أي
1: إذا كان يبيع هو باش يبيع نفس الحقوق اللي ترجع له.
0: أي
1: يعني كيف نفس الوضعية، إذا كان باش يبيع نفس الحقوق اللي عنده هو، يعني الشاري باش يعمل نفس الحكاية.
0: واضح.
1: إذا كان عنده ما يفيد أنه والد اللي باع له ولا مكنه من جزء معناتها زايد على منابته، إذا هو المطالب أنه يقدمه.
0: واضح.
1: باش يثبت الحقوق نتاعه، هذا هو. هكوما بمدام العقار مسجل تسهيل الوضعية برشا، تبقى الحكاية دي تصلوا بدفتر خانة وكما قلت يعملوا فريضة ويصبوها وتو كل واحد تطلع له المنابات نتاعه بالضبط.
0: واضح أستاذ. نختم مع مراد من وشتاتة، ما عادش عنا برشا وقت، تفضل أستاذ.
1: نختم مع مراد من وشتاتة. سؤال سهل بسيط برشا، هو استغرب كيفاش الأرض هي أرض جده ومكتوبة باسم الورثة، استغرب كيفاش كي يخرج حجة الملك شهادة الملكية يلقى مكتوبة ورثة بوزيد ومنهم فلان اللي هو عم واحد. أي ما ثمش البقية، نقول له لي حاجة عادية جدا، مش معناها رو كان عمو بركة يرثره. رو قبل تصير برشا، خاصة اللي أما يبدأ ثم برشا ورثة، يعني عدد كبير متاع ورثة، هنا ما تنجمش تهز معناتها شهادة الملكية باش تطول بفارغ، دونك يحطوا واحد بركة من الورثة، يحطوا ورثة فلان ومنهم فلان. وجينيرالمون اللي يحطوه هو منهم يكون هو اللي قام بترسيم حجة الوفاة ولا اللي هو اللي صرح ولا غيره. يعني ما فيها حتى إشكالية، ما يخممش، مش معناها كان عمو بركة يورث، لا الورثة يكون يورث حسب حجة الوفاة اللي مرسمة في دفتر خانة، وينجم يتصل بدفتر خانة ويطلع على حجة الوفاة اللي مرسمة فيها ويتأكد أن الناس يكون تورث.
0: واضح، شكرا لك
1: يعني أستاذ. فقط الاختصار معناتها الكتيبة فقط.
0: واضح أستاذ، بارك الله فيك أستاذ حسام السلطاني، شكرا لك على تأمين هذا الموعد اليوم من الاستشارات القانونية. تحياتي لك، نقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة. شكرا لك أستاذ مرة أخرى، شكرا لكم أنتم سيد الناس الكل اللي تواصلتم معنا، نقابل إن شاء الله الأسبوع القادم دائما في نفس التوقيت على نفس الموجات. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صبحنا صباحا تنفرج فيه الهموم، وتنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع فيه الأرزاق، ويستجاب فيه الدعاء. اللهم إنا نسألك من ذلك كله لنا ولجميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحديث النبوي الشريف: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وصح عن سعيد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وغفر له ذنبه. والحديث يدل على قول الدعاء عند سماع المسلم للشهادتين في الآذان، ويمكن أن يقوله بعد الانتهاء من الآذان كي يكسب أجر الترديد بعد المؤذن. وفي هذا الذكر إقرار بوحدانية الله تعالى والإيمان بأنه مالك هذا الكون المتصرف فيه، وكذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، والقيام بأركان الإسلام التي فرضها على عباده حق القيام. ويشمل الذكر أيضا الرضا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، رضا وخضوعا واستسلاما. فمن أقر بذلك فقد وعده الله تعالى بمغفرة صغائر ذنوبه جميعا. وقد وعد الله تعالى من يرضى به ربا أن يرضيه يوم القيامة بالثواب الجزيل الذي سيمنحه إياه، وذلك من فضل الله وكرمه على عباده. ويعتبر قول رضيت بالله ربا بهدوء وحضور شامل من القلب، ومن ثم بوعي وتفهم لها، فهذا يجعل المسلم يستشعر حلاوة الذكر والصلة بالله عز وجل، وفي ذلك انشراح للصدر وسعادة للنفس.

يتحقق رضا العبد بالله تعالى ربا بتوحيده والابتعاد عن التوجه إلى غيره وسؤال من سواه والالتجاء إليه وعبادته وحده لا شريك له، حيث قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. واتباع ما أخبر به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتلقي أقدار الله بالرضا، ولا يكون هذا الرضا إلا للمؤمن. ويكون الرضا بالله ربا من خلال الإيمان الجازم بالله تعالى والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله والإقرار والتسليم بألوهيته والتوكل عليه حق التوكل والخوف منه ورجائه والصبر على طاعته والبعد عن معصيته والشكر على نعمه والرضا بقضائه وقدره الذي يعد أصلا من أصول الرضا به ربا. ويشمل الإقرار بأن الله هو رب العالمين جميعا الاعتراف بأنه مالك هذا الكون المتصرف فيه المدبر لأمره والمنعم على مخلوقاته بما يصلح أحوالهم في كل زمان ومكان. ويستشعر الراضي بالله ربا طعم الإيمان وحلاوته في قلبه فيطمئن وتسكن روحه وتعمل جوارحه نتيجة لذلك، فيقبل على طاعة الله سبحانه والقيام بما أمره به. ومتى سكن القلب فقد تفرغ العبد للعبادة مقبلا على خالقه فرحا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والرضا بالله يستدعي قبول الله تعالى لأعمال الإنسان، ذلك أن رضاه هذا قائم على توحيد الله تعالى الذي يعد باب قبول الأعمال. والرضا بالله ربا فرض من الفروض الواجبة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

اللهم هيئ لنا حالا ترضيك عنا وثبتنا عليه أبدا ما أحييتنا، خالصا لوجهك الكريم ظاهرا أو باطنا، حتى نلقاك عليه وأنت راض عنا. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وهب لنا فيه رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا استودعناك قلوبنا فلا تجعل فيها أحدا غيرك. اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين. ربنا أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في أنفسنا، وتيسيرا في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر وضيق الصدر. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: السادسة صباحا، مواد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. تمت السيطرة على حريق الذي اندلع ظهر أمس بغابة ويد المعدن وسط مدينة نفزة بمجهودات معاون الحماية المدنية والغابات وبمساعدة المواطنين. هذا الحريق خلف أضرارا في بعض الأشجار المثمرة حسب أفادنا مراسلنا هناك نجي الخلولي. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنين سمية عثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف لاباربي برحميدة ومركز حياة مائدة يوغرتا وخط النقل رابط مدينة قلعة سنين بالعاصمة، وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، بما من شأنه المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة ويدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم ويساهم في التعريف بالمنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. جدد المجلس الوطني جهة الأقاليم في بيان له أمس التزامه بمسألة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح أفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. أعلن ديوان الإفتاء في بلاغ صادر عنه أمس أن يوم المولد النبوي الشريف سيوافق يوم 12 من ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت لسنة 26 و2000. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن آلاف الأشخاص في قطاع غزة مهددون بشدة بالموت والإصابة بأمراض خطيرة في ظل استمرار السلطات الصهيونية بتقييد دخول زيوت المحركات وقطع الغيار وقطع الغيار إلى القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في معيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. بداية يوم موفقة، جمعة مباركة للجميع. تحية للناس اللي تفيق بكري، الناس اللي تفيق يعطيها الصحة، مسخانة اللي ما ترقدش وتنجم تفيق بكري وتنجم تكون ناشطة وموجودة في قطاعات مختلفة. تحية كبيرة برشا للناس هذوما اللي بيتوا يخدموا زادة. تحية طبعا لكل من يشتغل في هذا الوطن بالفكر والساعد. تحية لسائقي التاكسيات، القطارات، الحافلات، زادة الرحلات في درجات الحرارة المرتفعة دي، والعمل على وسائل النقل زادة يطلب جهد كبير. تحية كبيرة برشا لكم. نعرف برشا مستمعين أو في لينا اللي حلوا المذيع صبح من اللي حلوا عينيهم من اللي عملوا على ربي حلوا راديو. تحية لكل مستمع وفي يسمع فينا بالطبيعة من أي مكان، سواء كان في الشمال الغربي ولا في مناطق مجاورة لينا ولا عبر الأنترنت في تونس ولا في العالم. شكرا للفريق اللي أمن لكم هذه المنوعة الصباحية المباشرة. هند اليونسي معنا في الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية، نزار في قاعة الاستماع، ومن أمام الميكروفون صندوس مسعاوي. تحييكم جميعا. فقراتنا كالعادة كل نهار جمعة اللي عودكم عليها بالطبيعة، كيفاش نبدو نهارنا بشكل إيجابي، نعطيكم معلومة في 60 ثانية بالطبيعة، أحوال الطقس اللي نسمعوا على مرتين، مرة الخاصة بالشمال الغربي 6:15 و7:15 مع المعهد الوطني للرصد الجوي، أخبار السوق والأسعار كالعادة متعودين عليها ديما 8:30، موعد الأخبار لايتيك وأخبار الرياضة إضافة للمواعيد الإخبارية اللي تجيكم على رأس الساعة. إذن الأنغام اللي اخترناها نتمنى ديما أنها تنال أعجابكم. يلا نعملوا على ربي وننطلقوا.

مرحبا بكم مستمعينا، خاصة مستمعينا في قلعة سنين من ولاية الكيف. اخترناها اليوم المدينة اللي باش نقدموا فيها ومنها أحوال الطقس بالنسبة لمدن الشمال الغربي. قلعة سنين نعرفوا اللي هي منطقة حدودية مع الشقيقة الجزائر، المنطقة الحدودية بطبيعة بخصائصها اللي تعتمد تقريبا في اقتصادها اليومي على البضائع المهربة من الجزائر، وساعات الجزائريين اللي يجوا يبيعوا بضاعتهم في السوق في قلعة سنين، حركية تبدو غير شرعية، لكن إذا كان حبينا نخلوها منظمة وتكون واضحة المعالم ودخل فلوس للدولة رانا قادرين. وإلى اليوم بطبيعة نتحدث على تنمية المناطق الحدودية اللي تبقى حلمة وتبقى حبر على ورق. مدينة قلعة سنين تاريخية بمائدة يوغرتا، طب بعد نعطيكم معلومة في 60 ثانية باش تكون خاصة بقلعة سنين وبمائدة يوغرتا. إذن تحية ليكم مستمعينا في قلعة سنين. اليوم أحوال الطقس تقريبا باش توصل، خلينا نبدو ساعة من البداية، تقريبا 24 حتى 26 درجة في الصباح، توصل ما بين 35 و 38 درجة في الظهيرة، يعني أقصاها تقريبا بعض السحب المتفرقة، لكن ما تعطيش فاعلية كبيرة على مستوى انتظاراتنا. مثلا أنا تعطي أمطار ونعرفوا مقبلين على غسل تنوادر، وإن شاء الله يا رب يعطينا خيره الأمطار الغزيرة اللي تجي معناها بسحب رعدية نظرا لارتفاع درجة الحرارة. إن شاء الله يا ربي الأيامات الجاية تورينا حاجة باهية ونتعطينا المطر وتبرد شوية درجات الحرارة. إذن توصل العشية بين 28 و 26 درجة، 24 درجة تقريبا، سرعة الريح ضعيفة، قلت بعض السحب اللي ما عنديش حتى قيمة كبيرة ما تعطيش معناها فعالية على مستوى الأمطار. شميسة اليوم شفناها 5:43 دقيقة، غروبة يكون 7:19 دقيقة تقريبا. درجة الحرارة في نهاية الأسبوع يمكن غدوة بعض السحب الرعدية، إن شاء الله تعطينا الأمطار، لكن سرعة الريح تتقوى، تبقى درجة الحرارة الدنيا بين 23 و24 و21 درجة تقريبا توصل أقصاها. درجات الحرارة القصوى

0: تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. إذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش
0: علاش نفكر.

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك علاش الشك

إن شاء الله زينا هذا علي رياحي، وتقريبا ماشيين في نفس التوجه مع بعضنا. نتحدثوا على ما تفكرش في الأحزان، احنا نحب نبدو نهارنا بشكل إيجابي وبطاقة إيجابية. كل تقريبا أسبوع في التوقيت هذية نعطيكم بعض النصائح كيفاش نجموا تبدو نهاركم بشكل إيجابي. نعرفوا أن النوم يغلب، خاصة الناس اللي تفيق بكري تعرف الشيء هذية، وكل مخدة تجبد والفرش يجبد والفيقة تصوني، وكيفاش نجم نسكر هذي ونرجع نرقد حتى طريف بركة وبعد نرجع نفيق. والعركة اليومية مع النوم وأنك تنجم تفيق وتبدأ نهارك بنشاط، كيفاش نجم نقاومه هذي؟ حنا كل مرة نعطو نصايح باش نجم تهرب من الإغراءات متاع الفرش، خاصة في الشتاء محليها في الدفاء، ولا توا في الصيف تقول ما رقدتش ودنيا سخونة خليني ما صدق ربي نسيمة متاع الصباح بكري هكا ونجم نفيق منها، كيفاش نجمو نعملو؟ كيفاش نجمو نستقبل نهارنا؟ أول حاجة ساعة شنو يقول علم النفس، الحاجة اللي تخمم فيها في الليل هي اللي تلقيها قدامك الصباح. معناه إذا تخمم في الليل أنك باش تتعب في الفيقان، وأني غدوة نخدم بكري ويلزمني نرقد بكري ويلزم نفيق ويلزمني نعمر فيقتي برشا مرات، هذه كلها راه باش تلقيها الصباح يستنى فيك. خمم أنك أنت باش ترقد مرتاح وباش تفيق الصباح في وقتك وباش تمشي تخدم في وقتك. هذه بالنسبة للناس اللي تفيق بكري، خاصة ويوميا، خاصة الموظفين وفما قطاعات تخدم الصباح بكري. خمم أنك باش تفيق الصباح في وقتك وأنك باش ترقد مرتاح، نحي فكرة أنك ماكش باش ترقد وباش يفوتك الوقت الصباح. هذه يمكن الحاجة الأولى اللي يلزمك تعملها. الحاجة الثانية، أكل الفيقة اللي بحذيك ما يلزمكش تخليها بحذيك، لأنه تنجم تمد إيدك تقصها وترجع ترقد. لكن وقت اللي تبعد الفيقة عليك تنجم تفيق من الفرش. أكل الفيقة هذيك والحركة تساعدك أنك تتخلص تدريجيا من الكسل ومن النوم جزئيا، بالتالي تعطيك طاقة جديدة لأنك تحركت وبدنك بالطبيعة نشط. تشرب كاس ماء الصباح ملي تفيق، بعد تحركت مشيت قصيت الفيقة تشرب كاس ماء، هذيك يعاونك أنك تنشط الدماغ، يتفرهد الذهن، المخ بالطبيعة، لأنه الماء راهو عنده قيمة كبيرة في الجسم. مانيش باش نعطي نصايح طبية على الماء، أهل الاختصاص ينجموا يعطوه، اللي نعرفه هو هذا ونقول لكم عليه. بالطبيعة نتحدث على أنه إذا كان الشتاء حل الشبابك، حل وخلي وتنفس وشم هواء ربي وشوف ضوء ربي، هذيك يعطيك نشاط وطاقة إيجابية ما تصوروهش في بالكم. بالطبيعة أنك تفرهد روحك، أنك في ساعة ما تغسل حالتك وتتفرهد، هذا يعطيك نشاط آخر زيد على شرب الماء وعلى أنك تشوف النور الطبيعي، ما تشعلش الضوء، أنك تشوف نور بالطبيعة ربي نتحدث عليك. كان تنجم تعمل حمام مش الماء مقصوص عليك، بطبيعة نتحدثوا على أنه الماء يكون موجود ولا مش موجود، خلي استاي الماء على جنب، هذيك اللي كنت أصبح باش نجم تفيق بيه. وتحرك شوي، اللي سبورتيف ينجم يعمل تنجيزات، واللي مش سبورتيف وكي حالتنا ينجم يتحرك شوية، يمشي حتى في البيت، يمشي من الكوجينة للبيت، من أي بلاصة لبلاصة يتحرك، وذا يعطيك نشاط وحيوية. جربهم هذوما غدوة الصباح وأكيد باش يعطوا طاقة إيجابية. إذا كان تحب القهوة وهي اللي تفيقك، فملي تكمل هذوما كلها تعمل قهوتك وبالشفاء وصحة بتبيعة للناس كلها اللي يسمعوا فينا على موجتنا. مازلنا معاكم في أغاني صباحية، نتمنوا بتبيعة ديما نقولوا أنه نتمنوا أن تنال أعجابكم. يا حلوة صباح.

مرحبا بكم وتحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. ناس اللي تفيق بكرية تستمتع شوية بالنسمة تاع الصباح، وبعد يوفى بعد صحيح ترجع درجات الحرارة بالطبيعة ترتفع. مش هذا حديثنا، مش هذا موضوعنا. حكينا على أحوال الطقس، قلت لكم وصبحنا على أهالي قلعة سنين، قلت لكم باش تكون فقرتنا الموالية في معلومة في 60 ثانية نحاولوا، أما مستحيل ما نجمتش نلتزم بال 60 ثانية، وباش نبدل عنوان الفقرة. المهم المعلومة اللي باش تكون خاصة بقلعة سنين هي مائدة يوغرتا. طبعا هذا المعلم التاريخي الطبيعي طبيعي الواقع في معتمدية قلعة سنين من ولاية الكيف، تسعى مجموعة طيبة ونقولوا تونس احنا بلادنا لأنه يضم إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو. نعرفوا أنه برشا مواقع، تقريبا 10 وأكثر مواقع، آخرها سيدي بوسعيد اللي وقع ترسيمها على اللائحة الوطنية للتراث وطبعا لليونسكو، لكن قلعة سنين هي على اللائحة الوطنية التمهيدية لليونسكو. وجهود ما زالت مشتركة بين المجتمع المدني وبين وزارتي السياحة والثقافة، يلزمها برشا مجهودات اليوم، من بينها أنها بداية تصنيف قلعة سنين كبلدية سياحية، وبعد بالطبيعة الملف بالطبيعة يكون موجود على الطاولة. علاش نحكو على مائدة يوغرتا؟ نتحدث على خصائص فريدة من نوعها، أعلى نقطة تقريبا في الشمال الغربي بارتفاع فريد، هضبة سطح مسطح، يعني بالحق في شكل هم سموها مائدة في شكل المائدة، تقريبا مساحة تقارب 80 هكتار، بين الخصوصية الجيولوجية الطبيعية والأهمية التاريخية والحضارية. نتحدث على الخصائص متاع الموقع ذي، لكن قبل ذلك علاش حكيت على الترسيم، لأنه مؤخرا وقع ترسيم وإعلان سيدي بوسعيد في لائحة التراث العالمي، وذيرة وعنده بتبيع إيجابيات كبيرة المحافظة على المعلم هذية، حمايته من التهديد والمخاطر. ونعرف سيدي بوسعيد المخاطر اللي طبعا تعرضت لها من الانزلاقات الأخيرة بعد الأمطار الغزيرة اللي صارت، وشفنا برشا مواقع كانت مهددة بالاندثار وبالانزلاقات هذية، برشا مساكن لكن الارشيتكتور متاعها كلها تقريبا مهددة، أنها برشا مواقع فيها تطيح. هذه كلها يخلي إدراجها على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو حماية، لأنه باش تولي فما أموال تضخ للصيانة والمحافظة على أشحشنا أحنا من هذا الكل. حشنا بقلعة سنين في الشمال الغربي أنها تسجل ضمن لائحة التراث العالمي، هذا يعطي دفع كبير للمنطقة. تسجيل الموقع ضمن اللائحة التمهيدية للتراث العالمي لدى اليونسكو ربط الموقع بالمسلك السياحي وبمسالك أخرى سياحية، وتهيئة المحيط طبعا البيئي والعمراني للمائدة. نعرف أنها بعيدة شوية على البلاد، الطرقات اللي تهزلها مؤخرا وقع تهيئة الطريق، لكن يبقى ديما الموقع بعيد، ما فيش حتى استثمارات، ما فيهوش اليوم تطوير للبنية العمرانية، ريستورونات مثلا، حاجات ترفيه وغيره اللي نجم يستقطب طبعا المتساكنين سواء كان داخل تونس ولا حتى وفود سياحية يكون يدخل في المسلك السياحي زادة. ودعم البلدية، لأن وقت قلعة سنين تكون بلدية سياحية وتصنف في هذا، رو تستفيد من صناديق الحماية والتطوير بالطبيعة. نتحدث إذن على هذا الموقع التاريخي مائدة يوغرتا اللي استمدت اسمها، ومكان تاريخي من القائد الأمازيغي يوغرتا ملك نوميديا اللي استخدم الهضبة هذه الطبيعية الحصينة كقاعدة عسكرية استراتيجية لمقاومة الغزو الروماني في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، تقريبا بين عامين 111 و105 قبل الميلاد. الهضبة هذه هي قمة مسطحة وجدران صخرية عمودية
السعودية شديدة الانحدار تشبه الجدار الاستنادي. تحصن فيها الملك يوغرتم مع جيشه لعدة أشهر واستفاد من صعوبة تضاريسها على الجيش الروماني. القمة تحتوي على مواجل، منافذ مياه طبيعية مكنت المقاومين من الصمود لفترات طويلة. المنفذ الوحيد اللي تنجم تطلع منه للمائدة هو كل الدرج راو يزبط تكون رياضي بالحق باش نجم تطلع. نقول لكم انا رياضيه بامتياز، طلعت لها مرتين معناها خمسة وخميس بالحق. في عمارنا احنا نطلعوا للمائده راو يتسمى حاجه صغيرات سبورتيفيت، وفما ناس رام بركلا في عمر متقدم لكن متعودين. دروج من صخر منحوت، هذاك المسلك الوحيد اللي تنجم تدخل وتطلع منه للمائدة. يوفر الموقع وكعفسة الحصان محلاه اللي مشى للموقع بالطبيعة واللي طلع للمائدة يعرف برشا ناس يعرفوها محلاها بالحق، معناها تتسند على الحيط وتهبط اختيوة اختيوة، وأيضا منظر جميل برشا من فوق بالنسبة للناس المغرومة بالتصوير. موقع يعطيك رؤية بانورامية تمتد لعشرات الكيلومترات على الحدود التونسية الجزائرية. دورها في العهد النوميدي لم يقتصر فقط على استخدامها كحصن في العهد البيزنطي أيضا والإسلامي، وتعرفت بقلعة سينان نسبة للقائد سينان. طبعا نتحدث على الحاجات الموجودة في المائدة، نعطيكم شوية تفاصيل. حكيت لكم على الدروج المنحوت وحوافر الخيل عفسة الحصان، تتسمى تقريبا 147 درجة منقوشة بدقة، تظهر فيها حوافر الخيل، وبالطبيعة كانت تحفرت لتثبيت أقدام الخيول ومنع انزلاقها أثناء الصعود، لأنه حجر أملس أرطب الحجر ذيك يزلق، معناها اللي باش يمشي ويطلع يمشي لابس حاجة رياضية سبادري أي حكاية باش ينجم يطلع للمائدة. نحكي على المواجل والمخازن المائية اللي المائدة يوغرتا تحتوي على عشرات الخزانات المائية والمواجل محفورة في العمق، وأوقع استخدامها لتجميع مياه الأمطار وتأمين الاكتفاء الذاتي للجيوش المتحصنة أثناء الحصار. فيها كوف ومغارات لنجم يدخل وعنده نفسها كي وما عندوش حساسية وغيرها، راولي عنده حساسية تعب برشا بشي نجم يدخل فما برشا ايميديتي، ما يقعش تنظيف طبعا الكهوف هذية كهوف طبيعية، وفما كهوف منحوتة كانت تستغل كمساكن كما مخازن المونة أو غرف عمليات عسكرية وقت الحروب النوميدية القديمة. تقريبا أيضا وقع العثور على قبور جلمودية من صخور طبعا كبيرة تعود إلى حضارات ما قبل التاريخ. فما معصرة الزيت موجودة تقريبا في الأسفل، بقايا معصرة زيت بدائية تعود لعصور ما قبل التاريخ، وهذا طبعا يثبت هذا المعلم الأهمية الاقتصادية والزراعية المستقرة للمنطقة تقريبا قلعة سنين منذ القدم. فما زاوية سيدي عبد الجواد تقريبا مقام لهذا الرجل الصالح، وتحيط طبعا به بقايا سكنية قديمة تعود لعصور إسلامية متأخر. عطيتكم برشا تفاصيل على الموقع نفحكم إذا كان طقس مزيان. بالطبيعة في الصيف ما ننصحكمش، ديما في الربيع في آخر الشتاء ولا في أول الشتاء تنجموا تمشوا، لأن الرياضة تطلب طقس بارد والصعود للقمة يطلب زيادة طقس معتدل شوية مش بارد برشا زيادة، لأنه قوة الريح كبيرة برشا الفوق، كي يبدأ طقس بارد يبدأ الريح راكح. هذه بالنسبة لتعرفوا أنه صارت فيها برشا تظاهرات مزيانة كما المناطيد، وطبعا هذه رياضة تمنينا أنها تكون موجودة، تظاهرات شبابية من هنا وهناك، السفراء اللي زاروا بتبيعة الشباب اللي زاروا المائدة، وفود سياحية من هنا وهناك. الحقيقة ما فماش لهوة كبيرة بالمنطقة هذه في انتظار أنها تضم إلى لائحة التراث الإنساني العالمي.

صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم بتبيعه مستمعينا وين ما كنت. اغنيه حلوه برشا ربيع الخولي، ويمكن كنت نضحك شويه. نقروا بعض التعليق اللي تجينا بتبيعه. تحيه لكل مستمعينا اللي يتواصلوا معنا على موجاتنا بتبيعه، واللي يتواصلوا معنا على صفحتنا. هي ما تضحكش، لكن ربما انه يدعي لنا مستمع محمد بن علي، وديما نقول بتحفظ الاسماء، فما ديما برشا أسماء اللي هي تكون مستعارة. على كل حال يصبح علينا الحقيقة بالنور والسرور والذنب المغفور، ويقول يا ربي يرزقكم يا رب بما لا يقل عن 1 تريليون. حط لنا 3 تريليون، انت صرفت الشيك، عمرته معناه، زيدنا شوية معناه. ان شاء الله اجمعين ربي يرزقنا بالخير وبالصحة وبالسعادة والهنا، وربي يهنينا على وليداتنا ويعطينا الوقت الطيب. هذا هو من فركسو. شكرا لكم ديما على تواصلكم معنا. تحية لكم بتبيعة، حيكم برشا مستمعين اللي تدخلوا على صفحتنا. يمكن ما نقراش برشا المساجات في لونتين، لكن حطوا في بالكم أني مساجاتكم الكل نقراها ونحط توقيع عليها، وذي انتم ما تنجموش تكذبوا بتبيعة، لأنه كل مساج يجي نحط التوقيع نتاعي عليه ونقراه ونعطيه قيمته. إذا كان ينجم يتعدى، كون فما مساجات عادية معناها كما مساجات الكل، لكن نعطينا مساجات اللي تنجم تتقرأ وتشد الانتباه، وحتى فيها حاجة مزيانة، وحتى صوتكم يوصل بالطبيعة. هذه اللي نجم تتغشوا برشا، اللي ما نقراش، نقرأ بالعكس، نقرأ مساجاتكم الكل ونحط التوقيع متاعي عليها. شكرا لكم، خاصة عنا مستمعين أوفياء يصبحوا علينا يوميا تقريبا في كل المنوعات وكل المساحات دون استثناء، يحبوا المنشطين الكل، الصحفيين الكل دون استثناء، معناها يتواصلوا مع كل المساحات، وبعد غرام كل واحد وغرام وراء ما نلومكمش عليه. من بين الحاجات الجميلة والأصوات اللي يمكن جيت في فترة ومشت على روحها، فقرت على البال، سمعكم غنية أكيد تكون كل مرة حلوة ما تسمعوش برشا. سوندوس تاغا من الأسماء اللي خذيت وقتها في فترة التسعينات، ونعرفوا نجات عطية، نعرفوا منيا البجاوي، نعرفوا الأصوات النسائية اللي ظهرت وقتها مع الأصوات الرجالية. نحكوا على فنانات اللي خذوا سوسن الحمامي، اللي خذوا حظهم في فترة ما، فما اللي واصلوا، فما اللي تراجعوا على الساحة الفنية، من بينهم سوندوس تاغا اللي غنت تقريبا في رصيدها مش برشا غنيات، لكن بقى اسمها محفور في ذاكرة الأغنية التونسية، وإن كانت ما غنتش برشا، لكن غنت غنيات خفيف، كلمات بسيطة بلحن جميل. كتبت اسمك من الأغاني اللي اخترت لكم في ركن أعلبيل، اليوم تسمعها معنا.

0: الكاف.
1: السابعة صباحا موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام أسعد الله صباحكم. تم السيطرة على حريق ذي اندلع ظهر أمس بغابة ود المعدن وسط مدينة نبزة بمجهودات من عوامل الحماية المدنية والغابات ومساعدة المواطنين. هذا وخلف الحريق أضرار على مستوى بعض الأشجار المثمرة حسب ما أفاد المراسلون بالجهة نجي خلولي. تعرف عمادة الهويري معتمدية بجا الجنوبية نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة. أكد رئيس دائرة الغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة مادة زقوقو بالجهة تبلغ حاليا 172 ألف طن ويتم توزيعها وفقا للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي بما من شأنه المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وفي توفير فرص جديدة ويساهم في التعريف بالمنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. أعلن ديوان الإفتاء في بلاغ صدر عنها أمس أن يوم مولد النبوي الشريف سيوافق يوم 12 ربيع الأول لسنة 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت لسنة 26 و2000. نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة بترول أبوظبي الوطنية قولها أن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. وقال قائد بحرية الحرس الثورية الإيرانية أن مضيق هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيها عن أعين قوتنا. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات اذاعه الكاف. تحيه للجميع. طبعا نحكوا على في الفقره هذه واللي تسمعوها كان معنا بالطبيعه فقره الصيدليات المنوبه بالنسبه للشمال الغربي بالنسبه للاسبوع هذايا. اذا صيدليات المنوبه نبدو بولايه جندوبه. تحيه لكل مستمعينا في جندوبه اللي يسمعوا فينا بالطبيعه. إذن اليوم الصيدلية المناوبة في معتمدية فرنانة لطارق العلوي جندوبة الجنوبية، إيمان الزرقي جندوبة شمالية، مهدي مهدواني، بو سالم، عبد الفتاح حسني، تبرقة، بهاء سعوادي سعداوي، غردي مال عروسي الإنكشاري، عند راهم نادية مرزوقي. بالنسبة للدهماني من ولاية الكيف، تحية كل مستمعينا في ولاية الكيف، صيدلية عمار الجيزاني في الدهماني، نبر عمر الحناشي، الكيف المدينة، صيدلية ليلى بالضيف، سميرة بورسقي، زفيتلانا بشي، قلعة السنين، صيدلية منصف عاشور، تجروين لسعد محجوبي، سرس عبد الوهاب حسني، القصور خالد تتاني، سقيت سيدي يوسف أمال بوغانمي. ولاية بيجا، وتحية كل مستمعينا في ولاية بيجا، مجاز الباب اليوم الصيدلية المناوبة فيها لسليم شاكر، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا هرقلي، بيجا المدينة، صيدلية خديجة الشيخ وعبد اللطيف بوجناح، نفزة سونيا قدور، تبار رفيق قزم، واد الزرقة نادية شلواتي، سيدي اسماعيل فراس نسيري. مستمعينا في سليانة، تحية كبيرة لكم. سليانة المدينة اليوم صيدلية المناوبة فيها لكمال الهمامية، روحية محمد هادي عرابي، مكثر إذا شادلي الويتي، توفيق الرياحي قعفور، بعرادة محمد رجب صفر، الكريب حسنين عيدي، كسرة يوسف مجناوي، وبرجو عصام بن هنية. إن شاء الله قريت لسامي بصحيح. ذور اللي معش نشوفه، ذور اللي نازمني مريات أخرى باش نشوف الأوراق عن بعد. هكا يظهر لي. تحية ليكم للسادة المستمعين الكل يسمعوا فينا بالطبيعة على موجاتنا موجات إذاعة الكيف. طبعا سعيدة بن صالح معنا في فقرتنا القارة مع المعهد الوطني لرصد الجوي. سعيدة صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح النور سندس، تحية ليك والفريق العامل معك وكل مستمعي ذات الكيف.
0: الله بيودنا بيودنا صبح عليك بالنسمة الكافية، أما كيما تعرفي أنت ونعرفه نحن اللي لينا ربي الناس الكل على كل حال.
1: إن شاء الله إن شاء الله جاية النسمة، إن شاء الله
0: أعطينا البشرة
1: إن شاء الله تنخفض اليوم شوية درجات الحرارة. برح سجلنا 39 درجة في كحرارة قصوى في الكيف، اليوم أقل شوية، اليوم تكون بين 36 و37 درجة كحد أقصى اليوم. وفما زادة توقعات بظهور خلايا رعدية تبدأ في المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل الكيف، وتبدأ زادة أيضا تتكون في شمال جهة قفصة وتشمل محليا، يعني تتفرع نحو الجهات الشرقية، توصل حتى جهة صفاقس، تكون أحيانا غزيرة في المرتفعات الغربية ومع إمكانية لتساقط محلي للبرد.
0: معناها ذات فعالية باش تكون
1: هي بتشمل بالله الحقيقة، سجلنا يعني أمطار حقا شملت أكثر مناطق الوسط، الكميات مش كبيرة، أما شو ما تتغيير بداية من البارح بشيشمل بلادنا حتى يكشي يعني بداية الأسبوع القادم. غدوة زادة تكون يعني توقعاتنا بكميات تكون أهم غدوة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ومنها الكيف يعني تبدأ بها غدوة، محليا بعض جهات الجنوب تكون أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة غدوة يعني أكثر يعني التوقعات بالأمطار مع تساقط محلي البرد.
0: المساءات معناها العشيات
1: بعد الظهر،
0: بعد الظهر
1: تتكوني،
0: معناها الناس اللي تسمع فينا في المناطق اللي فيها الوديان ومرتفعات ردوا بينا، شفنا أصحاب وكذا روحوا بهويشاتنا، نبعدوا شوية، كل وليدات الصغار اللي يحبوا يلعبوا بحدا الواد نبعدوا شوية على البلايسة ذي، راهو فجأة تنجم تجي أمطار غزيرة لا قدر الله،
1: سيحتاج تعطي كميات كبيره في
0: نعم.
1: وقت وجيز، كل شيء متوقع يعني هذه الخبر عاديه.
0: ان شاء الله ربي يعطينا خير.
1: الصيف نصف الثاني تاع اوت نبدا ندخلوا اكثر في فصل الخريف ان شاء الله. كما قلنا غدوة يعني الخلايا الرعدية تشمل المناطق الغربية للشمال والوسط، الريح غدوة من القطاع الشرقي تتواصل ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى مع أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر يتواصل قليل الاضطراب اليوم وغدوة، الحرارة غدوة في استقرار نفس معدلات اليوم، تكون بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيري محليا. لحد الاثنين زاد معنيين بالأمطار، مازلنا أقل فعالية يمكن لحد الاثنين، وهذا والحرارة يعني ارتفاع طفيف شهدها نهار الأحد إن شاء الله، ونهار الاثنين تقعد في استقرار.
0: معناها ربي يعطينا خير. البحر بحذر السباحة،
1: البحر قليل الاضطراب، هو ديما الحذر لازم،
0: حذر واجب
1: واجب
0: واضح
1: الحقيقة.
0: بالنسبة للصيف ما ياخذ يكونش صح عليك
1: ملائم هو الحقيقة، قليل الاضطراب بالنسبة لليوم وغدوة. كما قلت لك جوست لازم الحذر ونتابع ديما تعليمات الحماية المدنية.
0: شكرا لك سعيدة، تحية لك ولكل العاملين معك هذا الصباح بالمعهد الوطني لرصد الجوي. إذا نواصلوا معكم إيقاعات جميلة تونسية يا بنت المدينة. احنا نغنوا على الريف، غنينا على الريف، غنوا على بنت المدينة.

الحقيقة بصوت طبعا لطفي بوشناق، ولطفي بوشناق نعرفه صوت جميل جدا، أغاني رائعة. قامات اليوم يدخلوا في متاهات وشجارات الحقيقة اللي ما تعطيش فايدة. لطفي بوشناق، صلاح مصباح، ونذكر تصريحات صلاح مصباح اللي طلب 38,000 دينار قد قد باش يقول حاجات على لطفي بوشناق الحقيقة ما حبيناهاش برشا. من فنان نحترموه، نحترموا صوته، نحترموا إمكانياته، تمنينا نسمعوه في حاجات مزيانة، نسمعوا صلاح مصباح في أغاني جميلة بالحق، معناها عناوين جميلة جدا اللي غناها. كان ندخلوا على البلاي ليست بتاع صلاح مصباح أغاني ناجحة بأتم معنى الكلمة، حبينا نسمعه يغني، ما حبيناش بتبيعة نسمعوه في شجار مع لطفي بوشناق. كانوا ثار قديم بيناتهم، ذكروا شنو حكي صلاح مصباح على النوبة وعلى الأغاني اللي وقع اختيارها وقتها، وكانت الغنية اللي مبرمجة بتبيع عليه كانت لطفي بوشناق اللي رفض باش يغني لأسمر دوني، وغنيها صلاح مصباح نجح فيها، هو خير غنية نجح فيها نجاح بالحق جميل جدا. باش نسمعوا من التونسي شنو باش نسمعوا؟ صبحوا عليكم بالطبيعة ونسمعوكم وائل جسار من أغانيه القديمة، يطير يا مسافر لأمرنا.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: إشهار
4: السابعة والنصف موعد الأخبار وفيه عناوين النشرة. مستمعي الكرام أسعد الله صباحكم. في عناوين النشرة المطالبة بالتسريع في إنجاز عدد من المشاريع التنموية بمعتمدية قلعة سنان من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية. السيطرة على حريق بتودي المعدن وسط مدينة نبزة مخلفا أضرارا في الأشجار المثمرة. أطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية لتعريف المنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. كانت هذه العناوين تأتيكم مفصلة تماما الثامنة إن شاء الله، تابعونا.

هذه كان أغنية حلوين الحقيقة توينسة، يمكن فما اللي عرفتوا الصوت وفما اللي ما عرفتوا شو. أحمد الشريف بين الناس، صوت كان من الأصوات الشابة والواعدة، واللي غنى غنيتين الحقيقة وسخر التالي بتبيع، لأنه ما عناش صناعة الفن في تونس، كان من بين اللي بدوا في ستار أكاديميك الموجة الأولى. وين محمد دحليب؟ محمد دحليب اللي سمعناه في نحبك الغنية اللي قبل بين الناس، من الفنانين الحقيقة اللي نسمعوهم في جينيريك المسلسلات، صوت جميل لكن ما سمعنيش برشا، ما شفنيش في حفلات زيدة. عنده أغاني دينية وعنده أغاني زيدة عاطفية، والإيقاع الجميل التونسي اللي سمعناه، الربوخ التونسي، من يمكن من أجمل الغنيات اللي غناها جينيريك مسلسل بين الثنايا. محليها بين الثنايا تهبل بالحق، صوت مزيان على الأخرى وديولك، لكن صوته كان موجود. باش نمشوا لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع خبر وتعليق. احنا هون نعطوكم الخبر، نعلقوا شوية ونخلوكم التعليق شوية، نقسموا مع بعضنا التعليق، خاطر من نجمش قلبي ما يعطينيش، نجمش نعلق على، ما نجمش نشوف حاجات كيف نادي وما نعلقش عليها. التونسي والنظافة، احنا حتى رو في ديننا دين النظافة، الناس نظاف، مسلمين نظاف، نتوضوا 5 مرات في النهار، لازمنا نكون نظاف، لساننا نظيف، قلبنا نظيف، مخيخنا نظيفة، دنيتنا نظيفة، يعني سهل برشا أنك تنظف قدام دارك ودارك، كان تعمل هذومة بركة وتهز الأوسيخ للبلاصة اللي حاجتك بها، معناها هذية تسمى أنت خدمت الإنسانية وخدمت روحك 100 سنة قدام. فما بالك أنك تمشي للشط، تمشي للشط تهز الدلاع، تهز البطيخ، وتهز قبليات، وتهز دبوزة ماء، وتهز المقرونة، وتهز اللي تحب انت، وكستي، وتهز اللي تحب انت، وهز معكسة شيء، تذكر هز معكسة شيء فقط كبيرة شوي، لم فيها البوبيلة متاعك كلها، وتعد على أول حاوية وحط فيها، وتخلي انت بلاستك نظيفة، كل واحد يخلي بلاستو نظيفة. ما نوصلوش إلى تقريبا 6000 متر مكعب من الفضلات إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت على الشواطئ التونسية. شواطئنا التونسية إذا كان هذا الشط اللي ماشيين نتفرهدوا فيه وماشيين بالطبيعة نحافظوا على لميها النظيفة، 6000 متر مكعب من الفضلات، نتحدث راو على تقريبا معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة نهار الأربعاء حوالي 8 أمتار متر مكعبة يوميا بكل شاطئ. بالطبيعة هذية فما تفاوت من شط لشط أكيد، لكن راو فما 8 متر مكعب يوميا في كل شط، يعني رقم 6000 متر مكعب من الفضلات في شهر ونص تقريبا مصيف، راهي حاجة فظيعة جدا يا تونسي، راهي حاجة فظيعة جدا. هذا راهو حق الأجيال القادمة، حق ولادكم أنهم يتنفسوا نفس نظيف، وأنهم يعوموا ويلقوا بحر نظيف، حق من حقوق أبنائنا. لكم حرية التعليق بالطبيعة، نواصلوا أكيد مع الأنغام، وبعد شوية فقرتنا القارة مع أخبار الرياضة مع كريم العواتي.

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا كعبة الأناناس ب 6580 في 9200.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

صباح الخير يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 14 من أوت. بديت بالمنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 عام واللي بيشارك في الألعاب المتوسطية في إيطاليا، بداية من 20 أوت تتواصل حتى 3 سبتمبر المشاركة. منتخبنا موجود في المجموعة الأولى مع المغرب، مقدونيا وتركيا، زوز منتخبات ترشحوا إلى الدور الثاني. منتخبنا يلعب نهار 22 أوت ضد منتخب مقدونيا 8 متاع الليل، نهار 24 أوت 9:30 متاع الصباح ضد المغرب، ونفس التوقيت يوم الأربعاء 26 أوت يعني 9:30 صباحا ضد المنتخب التركي، وقائمة فيها 18 لاعب يوجه لها دعوة المدرب أنيس بوجلبان، معتز الحنزولي حارس مرمى معاه ريان بسبيس، معاه محمد أمين علالة، علي الدين دربيلي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، وريان الجبالي، كذلك حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. هذوما الملاعبين مشاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وإن شاء الله بالتوفيق لكل البعثة التونسية اللي بتشارك في هذه الألعاب المتوسطية، نذكر تبدأ نهار 20 أوت الجيرية. فريق أولمبيك كيف يوصل تحضيراته البدنية في ملعب الكيف، ويوم الاثنين 24 أوت باش يكون تربص في مركز التربصات بعين السلطان، خلاله باش تم برمجة مقابلات ودية تحضيرية قبل انطلاق بطولة رابطة ثانية لكرة قدم يوم 19 من سبتمبر المقبل. والفريق كان عين البارح السيد زيد القصداوي في خطة مدير فني للشبان، وباش تبدأ عملية اختبارات يوم الأحد 16 أوت بالنسبة لمواليد 2014 15 16 و17، الاثنين 17 أوت مواليد 2010 2011 2012 و2013، ويوم الثلاثاء 18 أوت مواليد 2006 2007 2008 و2009، الساعة 7 صباحا كل الاختبارات في المركب الرياضي طريق بوليفا. هيكل العياري مدرب رسمي لفريق جندوبة الرياضي، واصل المشوار مع الفريق، معاه المعد البدني علي البغانمي، مدرب الحراس عماد بن عمر، ومحلل الأداء جهاد المناعي. انطلاق التحضيرات للموسم الجديد مشكون يوم الاثنين المقبل 17 و 2026 في ملعب المرحوم صالح المرداسي بجندوبة، وقبل شهر من انطلاق البطولة يوم 19 من سبتمبر المقبل. الأولمبي الباجي خسر البارح في لقاء ودي في ملعب بوجمع الكميتي بباجة أمام النادي الرادسيوخسي بنتيجة 2-0، وتتواصل تحضيرات الفريق للقاء الأول في البطولة يوم الأحد المقبل 23 أوت أمام فريق ترجي جرجيس في ملعب جرجيس. بالمناسبة لأسعد معمر هو مدرب سابق وابن ترجي جرجيس، مشكون أول مقابلته مع الأولمبي الباجي ضد فريقه السابق الترجي الرياضي الجرجيسي. وديا كذلك البارح تقدم سقيط الدائرة الصاعد الجديد للرابطة الأولى، فاز على القلعة الرياضية 5-0. اليوم اجتماع أعضاء المكتب الجامعي مع المشرف العام على تحكيم المشرف الجديد اللي هو ناجي أجويني عوضا عن الحمودي الجزائري. الاجتماع مش يكون في مقر الجامعة التونسية لكرة قدم، ويوم الثلاثاء المقبل اجتماع المكتب الجامعي مع وزير الشباب والرياضة. رسميا الترجي الرياضي التونسي اعلن رفع العقوبه اللي كانت مسلطه من الفيفا على المهاجم الجزائري يوسف البلايلي بقرار من المحكمه الرياضيه الدوليه تاس، وبذلك تم تفعيل العقد اللي سبق ان ابرموا الترجي مع اللاعب وتاهيل البلايلي المشاركه مع الفريق في مختلف المسابقات الموسم المقبل. كذلك الترجي اعلن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي عماد فرج بعقد يمتد 3 مواسم، والبرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم قادما من الاتحاد الليبي. النادي الافريقي يجري زوز مقابلات وديه نهايه الاسبوع يوم السبت 15 اوت امام اتحاد العاصمه الجزائري في حديقه الرياضه الف الساعه 5 مساء، لقاء دون حضور جمهور. نفس الشيء يوم الاحد 16 اوت امام جمعيه ريانا في نفس التوقيت وفي نفس المكان، الحديقه حديقه الرياضه الف. نادي أهلي بنغازي الليبي رسميا يتعاقد مع المهاجم السابق للنادي الإفريقي فهد المسماري اللي كان فسق عقده مع الفريق، وفي ليبيا كذلك نادي النصر يتعاقد مع اللاعب السابق لاتحاد بوسالم نادي حملنف ونادي صفاقسي في راس السكوحي أبرم عقد بزوز مواسم مع هذا الفريق.
نجم غافور يعقد جلسته العامة التقييمية يوم الخامس من سبتمبر المقبل، وفتح باب الانخراطات للأحباء يوم 20 أوت الجاري. الأمل الرياضي بوعوان يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 5 سبتمبر المقبل، وفريق لعب زوز مقابلات ودية هذه الصيفة أمام أندية من الرابطة الأولى الاتحاد المنسيري وفي هزيمة 5-0، وفريق شبيبة القبائل الجزائري وانهزم ضده 6-0. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة أكابر أنهى ترابسه الإعدادي الثاني في تونس استعدادا لخوض النافذة الرابعة من تصفية المؤهلة للمونديال في قطر 2027. منتخبنا باش يتحول إلى تركيا اليوم لمواصلة تحضيرات تربص خارجي فيه 4 مقابلات ودية، والمنتخب باش تكون النافذة الرابعة في تونس في قاعة رادس 27 أود ضد الرأس الأخضر 7:00 PM، 28 أود ضد الكامرون نفس التوقيت، 30 أود ضد جنوب السودان. كذلك منتخبنا باش يلعب مقابلات ودية في طرابلس تركيا ضد منتخبات قطر مصر وكذلك فلسطين وكذلك فريق من تركيا. ديما مع كرة السلة، منتخب الأصغر انهزم البارح في الدورة النهائية لبطولة أفريقيا أمام المنتخب المالي 66-55، ومنتخب الفتيات صغريات كذلك يلعب اليوم مقابلة ترتيبية من أجل مراكز من 5-8 ضد المنتخب الكاميروني. البارح في السعودية انطلاق البطولة بجولة أولى فيها انتصار للحازم خارج ميدانه على أبها 2-1. الحازم اللي دربه جلال قادري وكان أجرى تحضيراته صيفية في تبرقة، فوز ساهم فيه بن حميدة اللي كان شارك مقابلة كاملة مع الفريق فريق الحازم في أولى مقابلاته في الدوري السعودي درجة. وفي نفس البطولة درعية هزم ضد الأهلي 1-0، والشباب ضد القادسية هزم 3-1. اليوم 5:15 نيوم مع الفيحاء، 7 الهلال الفيصلي والاتفاق مع فريق الرياض. أوروبيا ووديا اليوم 4:30 مارسيليا مع أتلتيكو مدريد، 7:30 كوفنتري سيتي مع موناكو، 8:15 أتلانتا مع أتلتيكو بلباو. رسميا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس من برشلونة الإسباني، المقابل هو 50 مليون أورو للمهاجم الإسباني اللي كان أمضى هدف الفوز للمنتخب الإسباني على المنتخب الأرجنتيني في نهائي المونديال المنقضي. المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو بدوره في تاريخ المغادرة نادي توتنهام الإنجليزي، والتعاقد مع أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 40 مليون أورو. كمل بفرنسا، والاتحاد الفرنسي كرة قدم أعلن البارح تركيبة الإطار الفني للمنتخب بقيادة زين الدين زيدان. الملاحظة البارزة هي تعيين دافيد بيتوني المدرب السابق للنادي الإفريقي مدرب مساعد لزيدان، كذلك مش يكون في الطاقم فابيان بارتيز مدرب للحراس، والتونسي فريد ثابت محلل فيديو في هذا الطاقم اللي كان يعني أعلن عليه البارح الاتحاد الفرنسي لكرة قدم. هذه أخبارنا على موجات إذاعة الكاف، نلتقي إن شاء الله قبل الواحدة في متابعات رياضية أخرى. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
5: صوت الشمال الغربي اذاعة الكاف.
6: تمام الثامنة، موعد نشرة الاخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. في عناوين النشرة، المطالبة بالتسريع في إنجاز عدد المشاريع التنموية بمعتمدية قلعة سنان من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية. السيطرة على حريق غابة وادي المعدن وسط مدينة نفزة مخلفا أضرارا في الأشجار المثمرة. أطلق المنصة الوطنية الرقمية تسويق المنتوجات النسائية لتعريف المنتوجات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. تم السيطرة على حريق الذي اندلع ظهر أمس بغابة ويد المعدن وسط مدينة نفزة بمجهودة من أعوان الحماية المدنية والغابات ومساعدة المواطنين. هذا الحريق خلف أضرارا في بعض الأشجار المثمرة حسب ما أفادنا به مراسلنا بالجهة نجي الخلولي. طالب الاتحاد الجهوي لحب الكافة الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب، وفقا لرئيس الاتحاد منير العبيدي.
7: الإشكالية اللي صارت عن لون من نقطة الأسمدة اللي صار في على ولاية الكيف وحتى تذبذب بالتزود بالبذور، إن شاء الله أنها تكون ثم جلسة احنا نطالب بتوفير خاصة مستلزمات الانتاج ومنها الدي اف بي ومتلامونيت اللي عملوا فيها نقص كبير. دعوة للمجمعين باش يكون ثم مخزون استراتيجي لازمة الفلاحة باش ما نصيروش في الإشكال يبقى فلاح يتنقل، وبالتالي نعرفوا اللي راهو هالنقص نتاع الأسمدة هذا يأثر على الصعبة وهذا لاحظناه حتى سنة. إن شاء الله العام الجاي يكون موسم ممطر أمل ثمنوه بما يعني بتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحة من قروض من الناس بذور، وبالتالي نتفادوا هاك المشاكل اللي صارت، وان شاء الله ديما ناخذوا العبره من المشاكل اللي صارت وما تعاودش تتكرر العام اللي بعد. ان شاء الله العام الجاي خير.
6: أكد رئيس دائرة الغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري ولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة زقوق بالجهة تبلغ حاليا 172 ألف طن ويتم توزيعها وفقا للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة.
8: المتوفر في مخازن سليانة مزقوقو المصرح بها 172 ألف طن. السلعة هذه قاعدة تخرج في اتجاه ولايات أخرى ولاو يستعملوا فيها عام 12 شهر، ولا يخدم في الياغورت ويخدم في الحلويات. دونك المخزون يتجمع من نوفمبر حتى لأفريل يتخزن ومن بعدك يمشي يتفرغ. دونك على ذاك المخزن كل يوم يتبدل على حسب الطلب نتاع الولايات الأخرين، يتخزن هنا ومن بعد يبدأ يخرج بشوية على حسب الطلب في الولايات الأخرين.
6: أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان 108 تعطل وتأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق موارد رزق لأهالي قلعة سنان.
9: على مشاريع
1: الجزائرية تم الإعلان عليها وتم فيها خطوات صارت بالفعل أما مازالت ما كملتش، منها مشروع مركز حياة بمية جغرطة، وكان يعني من المفترض الأشغال تطلق بداية شهر فيفا 2026. اليوم احنا في شهر أوت، يعني تقريبا 6 شهور تعدوا اليوم ما شفناش انطلاقة فعلية للمشروع. كذلك عنا مشروع تبليط السوق الأسبوعية الأنهج المحاذية لي حومة السوق وحي غرطة. المشروع هذا المفروض الأشغال تبدأ أول شهر فيفري من السنة الحالية، لكن اليوم ما صار شيء. الملف الثاني هو أبار برحميدة، نحكو على الماء صار الشراب وخاصة في المناطق الحدودية كلم زيغية ودي الماء برحميدة، وكذلك نجم يربح حتى عينة الصفصاف اللي المناطق هذه عانت وما زالت تعاني من مشاكل في التزود بالماء صار الشراب منذ سنوات. المشروع تم فيه حفر بئرين في بئر حميدة من قبل وزارة الصلاحة والأبار تم إنجازها، أما الإشكال أنه بعد مرور عام تقريبا أو أكثر على الحفر ما زالت اليوم ما دخلتش حيز الاستغلال خط نقل قلعة سنين تونس. الخط هذا كان موجود قبل وبعد تم إلغاؤه وإحنا طلبنا بإرجاع.
6: تعرف عمادة الهواري معتمدية باجة الجنوبية نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة، حسب أضاف عضو المجلس المحلي للتنمية النائب عن عمادة الهواري حاتم الريحاني.
9: بالنسبه للبنيه التحتيه الانهج الكل براسك مكسر، حتى الطرقات كيف كيف بفضل من التدخلات، معنا المياه تجديد الشبكه والغاز والربط شبكه الانترنت، الطرق العموميه مثلا عمار القلشاني ولا شارع حبيب بورقيبه ولا الانهج هذوك معناها ظاهريا قاعدين يصلحوا فيه، لكن الازقه كلها معناها انهج مكسره، المواطنين الكل يتشكاوا. كان واب معناها درجناها في المخطط التنميه 2016-2030 الهواري براسك المنطقه الوحيده اللي ما فيهاش مستوصف وفيها كثافه سكانيه عاليه. احنا اقترحنا على اساس ما دام قطعه الارض موجوده على اساس نعمل
6: توجه الحرفيات بولاية سليانة عدة عوائق وعراقيل تحول دون ترويج منتوجاتهن، برزها التعريف بها والتسويق لها، حيث تعد الصناعة التقليدية بالجهة جزء من الذاكرة الجماعية التي تعكس خصوصية المنطقة ومهارات حرفيها. ريبورتاج مهر هماسي.
10: ضعف التسويق وتراجع الإقبال على بعض المنتجات التقليدية وارتفاع كلفة المواد الأولية، بعض النساء يتحدثن عن الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات.
11: الصناعات التقليدية في جهتنا ناقصين ترويج، ناقصين مثلا المشاركة في المعارض، ما يعيطولناش في معرض الكرم، ما يعيطولناش في المعارض الأخرى. نحن ما نحبوهاش تندثر، نحبوها تتواصل، يعني صنعة جدورنا ونحن مواصلين فيها وقاعدين نطوروا فيها.
12: هي صنعة اليدين ما توفيش، تونا عندي في الميدان هذا حكاية 20 سنة، لكن دعمني حتى نخدم واحد يحب سلعتي وتحب خدمتي تخرج للخير، تحب تخرج تشوف النور.
13: عام 2002 وانا في الصناعة التقليدية كونت برشا تكوين، طلعت برشا بنات، فماش تسويق، حتى كي تخدمها جي مش شبيحة ما تلقاش كيفاش شبيحة، يقولك غالية، يقولك وانت خاسر عليها. يعني مرة صوف من القروين بالترانسبور، خدمة باليد العاملة والتعب تمشي المعرض بالكري وكل شيء.
10: في ظل ما تسخر به ولاية سليانة من رصيد ثري في الصناعات التقليدية، يبقى التحدي اليوم في المحافظة على هذه الحرف وتطويرها عبر دعم الحرفيين وتحسين ظروف العمل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التقليدية.
6: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، بما من شأنه المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة ويدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ويساهم في التعريف بالمنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. هذه هي المنصة متوفرة اللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على 6 أشهر، وتضم هذه المنصة حاليا 33 عارضة والعدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عملية الانتقاء وفق معايير مدروسة. تحت شعار المرأة الحرفية التونسية أبدع وأصالة، تنتظم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص البلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت لسنة 26 و2000. في أخبار العالم، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة بترول أبوظبي الوطنية قولها أن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما من مضيق هرمز يوم أمس. وقال قائد بحرية الحرس الثورية الإيراني أن مضيق هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيها عن أعين قوات الحرس. ذكرت الولايات المتحدة أمس أنها قادرة على مواصلة الحصار البحري وعلى الإيران إلى أجل غير مسمى، وقالت أنها تعتزم تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. هذا وقال مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: المطالبة بتسريع في إنجاز عدد المشاريع التنموية بمعتمدية قلعة سنان من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية، السيطرة على حريقة بتود المعدن وسط مدينة نبزة مخلفا أضرارا في الأشجار المثمرة، إطلاق منصة الوطنية الرقمية تسويق المنتجات النسائية للتعريف بالمنتجات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
14: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.
16: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم مستمعينا في هذه الفقرة القارة واليومية مع الهاي تيك وأخبار التكنولوجيا الحديثة. نبدو بأخبار هواوي اللي استعرضت مجموعة من التقنيات المتاحة في أجهزتها اللوحية هواوي مات باد، في مقدمتها شاشات بيبر مات وقلم هواوي ام بنسل برو، ورقة وستيلو على الشاشة كي انك تكتب على ورقة، مزايا تطبيق الملاحظات هواوي نوتس، وهذه يجعل القراءة والكتابة والرسم عبر الأجهزة اللوحية أقرب إلى التجربة التقليدية مع الورق والقلم. التوجه هذا يجي مع اتساع استخدام الأجهزة اللوحية في الدراسة، ويعتمد عليها الطلاب في تدوين الملاحظات، وحتى الناس اللي تحضر للمحاضرات وتحضر للندوات وغيرها. حتى احنا في خدمتنا كي نمشوا نويك متظاهرة تلقينا نكتبوا، الأسرع أنك تكتب على الآيباد أسرع من أنك تكتب على الورقة، وقراءة طبعا المواد الدراسية، الرسم وإنجاز أيضا المشروعات. نتحدث بتبيع على هواوي اللي تعتمد في شاشات بيبر مات على معالجة دقيقة لسطح الشاشة على المستوى الثانوي، وتساعد في توزيع الضوء المنعكس بصورة أكثر انتظام وتقليل تأثير الإضاءة المحيطة مع الحفاظ على وضوح المحتوى المعروض. هذه الخبر الأول. الخبر الثاني، نتحدث على فيسبوك اللي يطلق كرياتور ستوديو ومساعد ذكي لصناع المحتوى. شنية الحكاية؟ إذن فيسبوك يطلق تطبيقة جديدة باسم كرياتور ستوديو، يعتمد على الذكاء الاصطناعي مساعدة صناع المحتوى في فهم أداء حساباتهم والتخطيط لمنشوراتهم المقبلة، وأيضا التفاعل مع المتابعين دون الحاجة إلى الغوص طويلا في لوحات التحليلات والبيانات. كأنه يعمل لك ريكاب، كرياتور هذا يعمل لك ريكاب للناس اللي صناع المحتوى بطبيعة واللي يلزمهم يقروا كل شيء، تدوينات اللي تجيهم، الملاحظات وغيره، كانوا يعمل لهم ريكاب يعطيهم أبرز الملاحظات، وبالتالي بيخذش برشا وقت وما يتعبش في قراءة الملاحظات اللي جي ولا الرسائل وغيرها. إذن الشركة تتحدث طبعا وتحكي على بدء الإطلاق الرسمي للتطبيق بعد اختيار محدود،

0: بدأ في جوان وتقول ميتا أنه التطبيق مساعد يومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى في فيسبوك. تقريبا يركز تطبيق كرياتور ستوديو على 3 مهام رئيسية، هي تحديد أولويات صناع المحتوى اليومي وتقديم نصائح مخصصة لتحسين نمو الحساب، بالإضافة إلى المساعدة في صياغة الرجوع على المتابعين باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذن الخبر الثالث يهم جيميناي شات جي بي تي. الناس اللي تستعمل التطبيقات هذه لحظة فارقة أنه نوصلوا إلى أرقام قياسية. منهم الحقيقة تستعمل برشا جيميناي. نحكو على الجيميناي شات جي بي تي اللي تجاوزوا حاجز المليار مستخدم شهريا في ضوء الانتشار السريع لخدمات الذكاء الاصطناعي واشتداد المنافسة بين أوبن اي اي وجوجل في سوق روبوتات المحادثة الذكية. إذن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل يقول أنه جيميناي يوصل إلى مليار مستخدم شهريا، ويقول أنه الخدمة أصبحت أسرع منتجات جوجل نموا على الإطلاق، ويشكل هذا الإنجاز تقريبا للمرة 14 ليوصل فيها أحد منتجات جوجل إلى قاعدة مستخدمين تتجاوز تقريبا المليار شخص. جيميناي ما كانش أول تطبيق للذكاء الاصطناعي يوصل إلى هذا الرقم، لأنه أوبن إي آي تحدثت تقريبا في الشهر ذي أنه أكثر من مليار شخص يستخدموا شات جي بي تي، وبعد ما كانت بيانات خارجية تقول أن وصول الخدمة وصل إلى هذا المستوى تقريبا في جوان. نحكو على شات جي بي تي اللي وصل المليار مستخدم، لكن يبقى بطيء راهو مقارنه بجيميناي. ديما تعدى بجيميناي وبعد مشي للشات جي بي تي، يبقى ديما اقل نمو مقارنه بعمناو، لانه كل مره تظهر تطبيقه جديده يتراجع اللي قبلها. إذن وصلوا للمليار للزوز، والناس تستعمل كل تطبيقة تعاونها على معلومة أسرع وأكثر دقة وخير من يقعد يقرأ في 20 أرتيكل يعطيك ملخص يقولك هاو شفما هاو المعلومة وين موجودة، كان حاجتك بأكثر دقة يزيد يعطيك، وكان حاجتك باش تمشي للمصدر اللي يعطاهولك باش تتأكد من المعلومة راهو ما تعتمدش على كل شيء يعطيهولك، يزمك المصدر الكل خبر يعطيهولك يعطيك المصدر، امشي أرجع المصدر شوفه رسمي ولا لا، هكيك أتأمن أنه المعلومة متاعك تكون صحيحة، خاصة بالنسبة للناس تبحث عن معلومات كيفنا وكيف الطلبة وغيره. هكا توفى فقرتنا القارة اليوم مع الهايتيك، مازال مواصلين معكم في الماتشينا هايتيك.
1: إشهار
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار

0: راغب علامة من غنيته الجميلة الحقيقة، السلو شوية حلوة مزينة صباحية راجع بعيونك بالليل. إذن باش نمشو مباشرة لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أسعار سوق، وباش نمشو الباجة معنا زميلتنا فاتن توجيني حاضرة معنا بقفتها، زعم القفة قديش تتكلف لنا اليوم، شن نجمو نشرو، شن نجمو نضحو به إذا كان الميزانية ما تسمحش هكا ولا فاتن.
1: أي عقب شهر
0: صباح النور.
1: صباح الفل. كنت نهارك ورد ياسمين.
0: شكرا
1: كل المستمعين.
0: شكرا. بيه قولي لي ترى الميزانية قديش زعما حسب التقريب؟ شنو
1: والله كل قدير وقدره طول ريت الحاجة الباهية انه كل شيء تنجم تاخذ مثلا 5000 دجاج 5000 حوت، خضرتك تنجم تاخذها ب 5000 كعبة كعبة. هذاك هو توا الواحد ولا يستحايل تندس معناتها. قبل كنا نضحكوا الحقيقة معناتها، وحتى المحيط معناتها يضحك يقول لك فلان تقضي بالكعبة ولا فلان يقضي بالكعبة.
0: هانا وصلنا كلنا نقضوا بالكعبة وبالقرن.
1: كلنا ولينا توا نقضوا بالكعبة. هذا هو. وخاصة بدا كي تبدا فما فضاءات تجارية معناتها تزيد الناس ولات حتى التفاح الغلة معناتها تاخذ بالكعبة.
0: صحيح.
1: لانه القفه اليوم ولات تتكلف. المواطن يقول لك نحط 100 دينار في القفه من غير الزومه معناتها من غير الحم هذايا، فهمت؟ شويه بقول نعرفوا ديما احنا المراه التونسيه تستعمل البقول الجافه في طنجرتها كيف كيف الخضره العاديه، تعاون تتكلف مع شويه رنت شويه ثوم، كل مره تاخذ حويجه هكا جلجلان شويه فيك شويه حاجه تبدا هكا نهار السوق الاسبوعيه اللي مش نعمر بها دويرتها وتركينتها.
0: صحيح.
1: هذا هو تلقى روحها في 100
0: دينار. هو راه الجمعه ذي ناخذ شويه ثوم بزيد، الجمعه جاي ناخذ شويه رند وحاجات اخرين، الجمعه اللي بعدها ناخذ شويه تيبل وكذا، معناها كل جمعه نجم نفضل شويه ناخذ حاجه اخرى اللي تكفيني شهر. هكاك نتصرف.
1: الجمعه هذه خذيت 3 كيلو بطاطا، الجمعه اللي بعد ناخذ كيلو بارا خاطر مثلا عندي الفاضل.
0: صحيح. صحيح.
1: هكاك نعملوا.
0: هذا هو هذا هو هذيك المراه المجديه.
1: نقرا حسابي نمشي نعمل سلطه المشويه، الجمعه اللي بعد ناخذ جوست زبر طايل اللي هو بتاعك الكراين المقلي ولا الكراين اللي تشترميه في اخر الطنجره.
0: صحيح. وفيش قام كعبتين بطاطا كعبة يزي.
1: والله كعبة يزي صدقني ولا كعبة يزي. حتى خزينوا بها.
0: بيه هذا كله بقديش يتكلف؟
1: هذا كله كما قلنا هكا 100 دينار ذيك حطها تحت راسك واخرج بها ونشوف تفضل لك حق التاكسي. شوف شوف لي خاصة نحلى التاكسي في المزيد كونتور معناتها ذي 5 دينارات حق التاكسي.
0: مش بلاصة معناها.
1: اي لي نهار السوق يخدموا شويه بالبلاصه لكن في الايامات العاديه تندس معناتها باش تهبط 2200 2300
0: ايوا
1: باش تروح كيف كيف نفس الشيء معناتها هذه الخمسه دينارات نحاها من لولك بتاع البلاستيك.
0: جاب ربي في الكيف عنا زوز صاروخات بركه معناها ما نجموش يخدموا بالكونتور. هزها حمله هابطه حمله طالعه.
1: على الاقل على الاقل كنا نحكيو على البطاطا تندس البطاطا السوما قاعد يرتفع علينا كيف.
0: صحيح صحيح. قديش وصل
1: البطاطا فريت؟ البطاطا فريت رد بالك لو عندنا بطاطا عندنا بطاطا فريت.
0: اي اي اي ما يفهم الحلوة وفهم اللي ما اي
1: اي ما احنا مثلا في العدم
0: بطاطا بطاطا
1: يكتبوا بطاطا فريت ولا يكتبوا بطاطا بطاطا
0: اي مش يصنف لك
1: مش بطاطا جديدة ذاك وقت اللي تهبط الفصلية معناتها يكتبوا بطاطا جديدة.
0: اي
1: اما هذه بطاطا وبجنبها بلاكا بحذاها بطاطا فريت والبطاطا 2500 يعيشك البطاطا فريت ب 2800.
0: مش لازم نعملوا الفريت نحن لازم نعملوا.
1: اي الايامات اللي فاتوا كانت البطاطا معناتها ب 2200 والبطاطا الفريت ب 2500. عايشي برك نايرين زادت ولكن والله الحقيقه تنبس الجوده ماهيش هي في البطاطا.
0: اي اشترت نحيها الكعبه.
1: هذا هو ما الجوده ماشي هي. نمشيو للفلفل، الفلفل من 15100 من 2500 الطماطم رجعت طلعت اللي كنا نحكيه على 800 دينار ب 1300 هذي في السوق البلدي بمعتمدية رجال الباب. البطاطس هذا كيف كيف كنا نحكيه على 700 دينار واللي من نحكيه 1200 1500 القرعة بالجين استبناها ب 5 دينارات الكيلو، البرودو ب 3000 الربطة هكا متنوشة، الفقوس ب 3000 زادة الطلعت بالجين بالحق غالية طوى كعبة ثلاثة معناتها هكا
0: أي ارتفعت الليتشي والخص
1: بالجين فرنك تنسى ب 800 توصل حتى تو نحكيو على 2000 فرنك، البيتنجيل ب 2000، الكارزون ب 2000، الخضره الشتيه ب 700 800، السناري ب 2500، والبتراف ب 2000، الكرومب الاحمر ب 2500، والكرنب الاخضر ب 18 جنيه. انا روس صغيرين ما هاكا واحد ينجم يتحايل هذايا السلاي تعلق على
0: اللي هو نوع شوي
1: روايه ودوب الليش شويه يحط منها شويه منها برك الله سلطه تبذر ويلقى عنده
0: وتصبر تنجم تقصي شطر ولا ربع وتخلي الباقي تلفيه يقعد.
1: وكما قلت لك روس صغيرين معناتها مش باش تكلفوا
0: برشا. انا نعاونوا في المراه على الدباره نحن اش قاعدين نعمل باش تستحفظ.
1: والبنت لاقا البنت لاقا ما عرفش انت بيدك تعرفها ولا حنان طلعت ما تعرفهاش النبته هذه تسمع بها فقط النبته هذه احنا لي مدة هذه تبدا راه قاعدين نجاز الباب وتستور الحقيقه
0: هاني حتى انا ما نعرفهاش
1: ودينا نبته الرجله بالعربيه الفصحى وفما شكون يقولوا لها البقله ولا البقايله معناتها
0: وكيفاش تشبه الجنيه
1: النبته هذه نقول عليها اوراق قزل شويتين سدس تنظفهم وطيبهم الطبيخه معناتها هي هاكا
0: كيما الخبيزه كيما الخبيزه
1: كيما الخبيزه هكا شويه الطريقه وفما شكون يعملها سلطه زاد سلطه زاد تحط فيها اللي تحب
0: خضره
1: اكثر من في الطبيعه تكون سلطه خضره هكاك نيه معناتها من غير لا تفورها لا تصمتها لا حتى شيء واقتصاديه هربيت بدينار خير من باقي وفيها برشا برشا منافع راهو اللي يسمعوا فينا لازم يدخلوا يلوجوا معناتها
0: اكيد باش نلوج عليه
1: الشكل اكتب تعرف الشكل بتاعها سندس والمنافع صدقني برشا برشا برشا منافع نمشيوا للقلق التصفيح رابخ ليمات هذه سندس من 2500 إلى 3500 حتى 4500
0: ونعرفوا اللي التفاح راهو السلطه التونسيه نتاع الصيف اكل بالبصل والفلفل الاخضر وشويه خيار وتجي معاه التفاح
1: يبدا مستقرص شويه بنين
0: اكل الكاك الصغير هذاك جويد نجم نقصو سلات
1: هذا هو
0: جبنين
1: جبنين بالطبيعه وشكرنا في طفولتنا معناتها هذيك
0: دبوس الغول وسلاته هذه طفولتنا
1: يا حسره دبوس الغول الكعبه بالحين في البحر
0: ايوه
1: اللي كانت ب 100 فرنك العنب بين 7500 ل 8000 الخوخ ب 4000 حتى 5400 كرموس ب 8000 الحقيقه ثم احنا سوم مناسب الكرموس ان شاء الله تكون مهرجان الكرموس في الجبه اكيد يزيد يهبط شويه الكرموس اثناء صعبه بالطبيعه حسب تاكيدات رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه في تيبات
0: صبت لهم المطر شي يحبوا الشيخ بالماء
1: انا باقي كمان ديما نختار
0: اما ديما غالي ديما غالي
1: 8000 ثم راهو احنا به مقارنه ببلايص اخرين قالوا لي وصل 15 دينار
0: وصل 15 وفما ب 10000 في الطريق مثلا على الطريق تلقي ب 10000 اي
1: هذا هو لنزات بوقد ما هو اللي غالي سندس ب 12 دينار و 15 دينار زاد
0: بوقد ما راه عندك اسامي راهو كل منطقه وسميها راهو مانيش نضحك لا فما الصغير وفما لنزات العربي وفما الاخضر هذاك الكبير انا تقصدي
1: اكلك عيبه اكلك عيبه صغيره
0: اكل بوب عسيس نسموه نحن
1: هذيك اكل تحطها في فمك في كدمه
0: كعبه تتحط في فم زرسه تذوق والاخرى تستنى
1: هيك هي والحقيقه والله ما
0: شفتهانيش
1: ما شريتوش ما زلت ما شريتوش خاطر اول حاجه تغليت السوق ثاني حاجه حسيت منظره مازال ماهوش طيب طيب
0: اي مازال نحن نجروا على الفيل ونزربوا ياسر
1: هذا اش قلت لك واحده معناتها مازلت ما دخلتوش باش نحكم على الجوده اما بالعين ما شهانيش
0: باهي
1: رزمو فرطون حبوا ما
0: قولي هكيك خلي رخصوا فيه قولي خلي ما شهانيش مش وبيه ما تشروش
1: ما شهانيش ما شهانيش قلت لك يذكرني في طفولتي زاده هكا
0: اي محليه بنين يا حسره كنا بالحفنه
1: اي نمشي بيك للحوت والحم والدجاج سندس تبارك الله الحوت خيرات رابخ
0: اي
1: انواع واشكال ابكي على الثوم
0: اي اي اي اي قول
1: لبسالك بتريليا 29 دينار و500 حتى 33 دينار الطن ب 17 دينار و500 الورقه ب 22 دينار و900 اللمبوكه رابخه لكن ثم شويه تحذيرات يقول لك انه ما تشريش قبل 15 اوت
0: عليه
1: هو سيقرب له 15 اوت تو موسم الصيف
0: اذا
1: نحترموا ديما التطور البيولوجيه معناتها وتبدا مازال صغيره يمكن وبالحق هما الكعبات ماهمش كبار برشا ثم بداو يعظموا توا كيما احنا نقولوا هكا شويه اذا انا رابخه تو يمكن عندها جمعتين ولا ثلاثه قاعده نشوف فيها في السويق اما هاكا من نهار لحد نوليو نجمو ناخذوها بالعين والملاي اللمبوكه بنينه وتجيب برشا حاجات معناتها وفيها برشا فوائد ديما الحوت
0: اكيد
1: برشا فوائد كيما قلنا ب 21 و 800 نهار الاربعاء كانت ب 24 دينار الشلبه 8500 الليمو الحوت الصفراي 23 دينار و600 القرنيط 29 دينار و900 كيف القرنيط تيبالي يرجع الموسم الصيفي بتاعه في اكتوبر لكن هو هاو موجود هذوما الحاجات ديما نقولوا الراحه البيولوجيه
0: اللي لازم نحترموها صحيح
1: لازمنا نحترموا اما هما يطلعوا معناتها في الشباك
0: يمكن اي اي اي اي
1: يجيبوهم الشورو 9500 الكلامار ب 30 دينار و600 القراز ب 28 دينار و500 المحلط ب 8 دينارات البوقا كانت ب 7800 اليوم حتى الكمية شوية يمكن بيته ولا منعرفش 5800 السردينة 6900 اللاتشا خشينة ب 12 دينار و400 الغزال ب 14 دينار و500 الراسكات ب 14 دينار و400 القاروس 27 دينار و800 المغزل ب 8 دينارات هذوما أبرز الأنواع اللي موجودة تبارك الله قبلت معتها برشة أنواع وهوك كل قدير وقادر معتها تجرب فيكم أنت مخلط طيب بمقارونة ب 8000 معتها الشلبة ب 8500 تتشوي معتها كعبات بهين نخشين لهنا نحكي وتندس كما تجرب تاخو بالكعبة وبالكعب دين وجيك زيف ولا حاجة المغزل ب 8000 الشورو ب 8500 وكل قدير وقادر وخمالات وديكش الحمد راو زيدة
0: أي فما اسم تحبوش
1: وما تحبش القرنيت وما تحبش الكلامار وكيف
0: تروفي
1: حبيبي يقول لك ما ناكلهاش
0: نرتاح
1: هما نفوت عليها
0: يضري بجنوال وما نحبوش حد شيء لحلى خضر مانيش خالتين على شيء براتيك ما
1: عمل يلي يشتي سهوي يبا فعشي
0: والله
1: خلينا نمشي للعلوش ايش العلوش 60-65 الهبرة بقري 40-45 المركز بين 25 35 بطبيعة المركز سبيسيال يوصل صدقني حتى ال 40 دينار فما شكون يبيع فيه كرشة بقري 7 دينارات والكوتلات ب 30 دينار الدجاج الدجاجة مودي هذه أغلى خاصة
0: رجع البيض والدجاج غلو رجعوا
1: سكالوب ب 18 دينار و 990 الدجاج 9900 زادة الخز دانت ب 13 دينار 990 إقدام 17 دينار 990 فخز الدجاج ب 10990 كويس كامل ب 12 دينار 990 زر الدجاج ب 13 دينار 990 والعناكش ب 3400 الكبده اليوم ما شفتهاش هذه جولة
0: خير والبركة خير والبركة
1: بارك الله اش بارك الله اللي هو يقولوا السوق ساقية والعسل فيه
0: أيوة.
1: كل شيء موجود
0: هاي
1: ديما بالامثال بتاعي
0: يعني عاد تخصصتي تو راك هذا هو
1: نديرو نعطيكم في الامثال كيما قلنا كل قدير وقدرو وحتى خبز وبطيخ معناتها وزيت يجي راهو فطور ويرتح المراه حتى اللي تروح في القايله معناتها نعرفوا
0: سلطه خضره تونسيه شويه عظم من غادي وتريف بطيخ ولا دلاع والله يفطروا ايش اي
1: ونقصوا عليها المراه العامه اللي تروح سوا فيونسيونيك معناتها في غرغور العائله اذا ما عندهاش البيت تك تك شف لف في زمها تبر راسها تسكت راسها تفطر العيله والعشيه يرحم ربي بعد ما ترتاح وك تقوم تصنف لهم وتعشيهم
0: هاي دبرت اليوم عند فاتن شكرا لي فاتن شكرا ليك تحيه ليك طبعا كل اهلي بجزباب يسمعوا فينا كل طبعا مستمعينا في بيجا شكرا ليك فاتن مازلنا معكم اكيد مواصلين شو مش نسمع سين الجسمي بالبنت العريض

آخر فقرة تقريبا في منوعتنا الصباحية المباشرة، نختم ببلاغ مفتي الجمهورية التونسية اللي نذكره أنه أعلن عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، باش يكون اليوم الجمعة 14 أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. احنا ديما نتحدث على ربيع الأول، لماذا؟ لأنه نتحدث على المولد النبوي الشريف. طبعا بناء على هذا يكون يوم المولد النبوي الشريف نهار 12 ربيع الأول 1448 هجري، يوافق هذا العام ثلاثة نهار 3/25 أوت يكون يوم المولد النبوي الشريف. إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة، يعني من نتحدث احنا كدول تحتفي بهذه المناسبة، دول إسلامية ما نقولوش عربية إسلامية، دول إسلامية لأن فهم دول عربية لا تحتفي بالمولد النبوي، تعتبروا بدعة كل واحد كيفاش يشوفوا. احنا ديما نقولوا مناسبة خلق سيد الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي طبعا معاه تبعثت الدعوة المحمدية وتبعثت معاه أنبل رسالة إنسانية اللي هي الدعوة إلى الإسلام بما فيها من قيم للبناء للإنسانية للصدق للتضامن لكل ما فيه من قيم طبعا تذهب إلى البناء وإلى الرسالة البشرية اللي هي تعمير الأرض. إذن غالبية الدول العربية والإسلامية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول، وتعتبرها عطلة رسمية مدفوعة الأجر كما تونس، مصر، المغرب، الجزائر، الإمارات، الأردن، عمان، سوريا، اليمن، السودان، إضافة إلى دول إسلامية غير عربية كما أندونيسيا، باكستان، والهند، ومثلا السعودية لا تحتفي، السعودية اللي هي تحجلها طبعا كل الدول الإسلامية ما تحتفيش، تعتبروا بدعة المولد النبوي الشريف. مظاهر كبيرة برشا في المناسبة هذه، احنا في تونس إضافة طبعا للحلقات الذكر والإنشاد الديني عسيت زقوق واللي تميز تونس في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، مصر زيدا عندها احتفالات خاصة بها بالنسبة للاحتفال بالمناسبة هذه، وعندهم زيدا عاداتهم وتقاليدهم في الأكلات كما حلاوة المولد العروسة متاع المولد، عنا راهو العروسة متاع الحلوة في نابل يعملوها. أيضا نحكو على المغرب اللي زادها كيف تونس تقريبا مجالس قرآن مديحة سيرة نبوية شريفة في المساجد وأزوايا بتقدير وتنسيق رسمي وشعبي كبير. أندونيسيا وبعض دول آسيا اللي يستغلوا المناسبة هذه في تقديم وجبات طعام تقليدية متاحهم، إطعام الفقراء وعموم الناس، كيف احتفالات كبيرة في المساجد والساحات العامة. طبعا شكون أول دولة، شكون وقتاش وقع إحياء وتحديد أول احتفال بالمولد النبوي الشريف؟ تقريبا المراجع التاريخية ما تعطيش حاجة 100% صحيحة، فما بعض المصادر تشير إلى أن الخلافة الفاطمية في مصر كانت سباقة لإحداث عدة موالد في القرن الرابع للهجرة. بعض جمهور المصادر الإسلامية يمشي إلى أن الملك المظفر أبو سعيد كوكوبوري هو حاكم أربيل، هو أول من نظم احتفال رسمي وضخم ومنظم بشكله السني في أوائل القرن السادس وبداية القرن السابع للهجرة. هذوما تقريبا بعض المصادر. علماء أيضا أيدوا وقالوا أنه طبعا فما مؤلف يحكي على كتاب التنوير بمولد السراج المنير للملك المظفر اللي حكى فيه على المناسبة هذه. إذن تبقى المصادر وما هيش رسمية وما تبقى وما فماش يعني إجماع على أنه فما موعد محدد وقع بداية احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، لكن نحتفلوا به، نحبوه حتى كان هو بدعة نحبوه. شنو نحتفلوا؟ احنا نحتفلوا بمولد النبي، لنا نقدس ولنا نعبد، ونعبد في ربي سبحانه، وهو جاب رسالة لعبادة الله وقيم إنسانية راقية لبناء وإعمار الكون فقط، هذا اللي نمشي فيه الناس كل ما بعضنا. شكرا لكم، خلينا مع زيد غرسة. شكرا لك هندا، حضورك كان مميز، يعطيك الصحة معنا في هذه المنوعة الصباحية. نزال في قاعة الاستماع مع أجمل تحياتي سندس مساوي، إلى اللقاء.

منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل مع سندس مسعاوي. شوف شوف شوف.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
5: صوت الشمال الغربي اذاعة الكاف.
6: تمام التسعة. مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. تمت السيطرة على حريق الذي اندلع ظهر أمس بغابة واد المعدن وسط مدينة نفزة بمجهودات من أعوان الحماية المدنية والغابات بمساعدة المواطنين. هذا وخلف الحريق تضرر بعض الأشجار المثمرة حسب ما أفادنا به المراسل ناجي الخلولي. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية النائب عن عمادة الهواري حاتم الريحاني إن عمادة الهواري من معتمدية باجة الجنوبية تعرف نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية. أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة الزقوق بالجهة تبلغ حالياً 172 ألف طن ويتم توزيعها وفقاً للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة. نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية قولها إن سفينتين تابعتين لها تعرضت للهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. إلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ووفقكم الله تعالى وإيانا إلى سائر أفعال الخير والبر والإحسان. يتجدد لقاؤنا معكم في سياق برنامج الدين القيم، ونحن اليوم سعداء بأن يحضر معنا الأستاذ والدكتور والشيخ والإمام سالم المساهلي، باعتبار أن الأستاذ كمال يعني يتعذر عليه الحضور معنا هذا اليوم. فدكتور مرحبا بك، وشكرا على تلبية الدعوة رغم التزامك، والمفروض أنك اليوم تستعد لخطبة الجمعة. فنعتذر على هذا.
1: العفو. شكرا. شكرا دكتور والشيخ رضا، هو الحقيقة هذا تشريف لهذا المقام، ذلك أنه الخطبة في طريقها بطبيعة الحال استعداد يعني ليس حينيا، وإنما هو مسبق بأيام بطبيعة الحال. بالنسبة لهذا اللقاء وهذه الدعوة، هي تكريم بطبيعة الحال لمقامي المتواضع لعبد الفقير، ولكن أيضا فيه مساهمة في أن نتعلم وأن نتلقى من تجربتكم ومن خبرتكم ومن هذا المنبر ومن أسئلة السادة المستمعين ما يمكن أن ييقظ فينا النباهة ويعرفنا بديننا وبحاجاتنا التي نحن إذا في ضرورة ملحة لتعلمها ولتلقيها من لدنكم ومن لدن السادة والإخوة المستمعين. شكرا لك على الاستضافة الكريمة، وشكرا لكل مستمعي هذا البرنامج ومتابعينه.
0: شكرا دكتور، هذا من تواضعك، من تواضعك، وهذا ما عهدناه فيك من أخلاق عالية ورفيعة، وربما العكس هو الصحيح. يعني نحن نتعلم منك بإذن الله، ونحن كل أسبوع يعني في خلال الخطبة نتاعك، نحضر الخطبة نتاعك ما شاء الله، في كل أسبوع نتعلم حاجة جديدة، وجميع المصلين. والحمد لله يعني الخطبة نتاعك تحظى بصورة ناصعة وإيجابية، والكل يعني بطبعة الحال إرضاء الناس غاية لا تدرك،
1: لكن
0: يعني المعروف والشائع أني ما شاء الله خطبة ناجحة تمس واقع العباد وترجحهم إلى طريق اليقين وإلى طريق الصلاح والاستقامة، وهذا هو المطلوب عادة من خطبة الجمعة ومن إمام الجمعة.
1: ذلك من توفيق الله دكتور.
0: والحمد لله
1: الشيخ رضا، ذلك من توفيق الله، وهو من ليس من عندي بطبيعة الحال.
0: فعلا يعني نحن لا نملك شيئا، وإنما الكل كل ما لدينا هو من عند الله سبحانه وتعالى.
1: ونعم
0: وأكبر
1: بالله.
0: نعمة، أكبر نعمة يمكن أن يحظى بها الإنسان والمسلم بصفة خاصة.
1: نعم.
0: هو أن يحمد الله سبحانه وتعالى دائما على نعمه التي تطرأ والتي لا تحصى ولا تعد، كما جاء في صريح القرآن الكريم.
1: نعم.
0: إذن مرحبا بك أستاذ سالم.
1: دكتور
0: سالم، نسمع إلى هذا إلى هذه الأنشودة، ثم لنا عودة إن شاء الله مع السادة المستمعين.
1: شكراً.

0: إذا نعود من جديد، نذكر السادة المستمعين أنه بالنسبة للأجزاء ولا العناصر اللي تكون منها الحصة، كالعادة في الساعة الأولى جزء مهم من الوقت نخصوه لموضوع الحصة ونعلن عليه يعني لاحقا إن شاء الله، و يعني حوالي 10 أو دقائق أو أكثر أو ربما أقل خصوها للبرنامج المعروف اللي هو قواعد التلاوة. ثم بعد الموجز لنا عودة ونتواصل بشكل مباشر مع السادة المستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، وربما أحيانا تكون لهم إضافات، وهذه الإضافات أستاذ سالم يعني هي كثيرا ما تغني الحصة، وهي أحيانا إضافات يعني رشيقة ومفيدة ما شاء الله،
1: تدفع للتعلم تفكر
0: نعم. فجزاهم الله عنا كل خير. إذن بالنسبة لموضوع الحصة، اخترنا منذ حين في الكواليس أنا والدكتور سالم أن ننطلق من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من جوامع الكلم، وربما مصطلح جوامع الكلم مصطلح ربما لا يدرك معناه كل الناس، فنحاول نبينوه بإيجاز إذا كان تسمح دكتور.
1: نعم
0: يعني كان بإيجاز
1: نعم دكتور رضا وشيخنا، جوامع الكلم حتى كلمة الجمع في حد ذاتها واضحة، والكلم معروف هو الكلام. أن في كلام الرسول دائما صلى الله عليه وسلم فيه من الأحاديث أو أغلب الأحاديث تقريبا كلها تحتوي من المعاني رغم قصر الألفاظ وعددها ما يمكن أن تعجز عنه الألسن والأفكار، ويظل
0: والمجلدات والكتب
1: بطبيعة الحال. يعني جوامع الكلم هو في عبارة مختصرة دقيقة، ليست بالضرورة سجعية أو مبنية بناء سجعيا أو شعريا، وإنما عبارة دقيقة حمالة لوجوه ولدلالات عالمية وعامة وكونية يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتظل ليس مثلا سائرا ولكن حكمة تشريعية وحكما تشريعية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جوامع الكلم، أنه يجمع من المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة والكلمات القليلة ما يمكن أن تعجز عنه المدارك الناس على مدى الدهر.
0: نعم شكرا جزيلا. مثال ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمشهور والمعروف، وهي أحيانا تولي تأخذ صبغة متاع كأنها حكمة.
1: نعم.
0: مثال المثال المعروف يعني معروف جدا قوله صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة.
1: تماما.
0: يعني الدين يعني كأنه وقع اختصاره واختزاله في النصيحة.
1: كأنه بدل تماما في اللغة.
0: نعم. أو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو جزء أو مدخل للحديث الذي يرويه سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات.
1: تماما.
0: يعني تمس العبادات والمعاملات على حد سواء.
1: وذهب مبدأ تشريعيا في القانون الدولي. نعم. يعني الأمال بنيات القصد في والنوايا وغيرها.
0: نعم.
1: هذه أبعاد خطيرة في القوانين أيضا. وأيضا قل آمنت بالله ثم استقم. هذه يعني حديث كثيرة في الحقيقة.
0: نعم. غير ذلك.
1: وهي نعم بالنسبة إلينا، نعم تتاح لنا الفرصة للتدبر فيها ولإدراك معانيها ودلالاتها، وهي إلى جوانب القواعد الفقهية الموجودة أيضا، وإلى جوانب الحكم وجانب طبيعة الحال هي ثراء بالنسبة إلينا، وهي نعم من النعم التي تعدد وتهيئ العقل لأن يكون في مسار ثابت إن شاء الله.
0: نعم. والعلماء يقولون أن جوامع الكلم هي موجودة بصفة خاصة في القرآن الكريم، في النص القرآني المبارك وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني منها ما هو يعني يستجيب لهذه المواصفة، وهي مواصفة يعني جوامع الكلم، وأحاديث أخرى هي يعني لا تعتبر من جوامع الكلم، فهي أحاديث مطولة جدا، وخاصة إذا كانت تتناول قصص ومواعظ أو مواعظ مرتبطة بقصص معينة
1: كأحداث سيرة
0: قبلكم
1: معينة.
0: وكذا. نعم. وكذلك على أي حال الحديث الذي سننطلق منه اليوم هو يعتبر فيما أعتقد يعني من هذا النوع، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني مشهور ومعروف، اغتنم خمسا
1: قبل خمس.
0: قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهنا لابد أستاذ سالم
1: نعم.
0: التنبيه إلى جانب معين يتعلق باللغة، وفي يعني في كيفية نطق هذا الحديث نطقا سليما، يعني شبابك
1: قبل
0: صحتك وغناك وفراغك وحياتك كلها تكون منصوبة، تكون مفتوحة.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأنها أعتقد هي كأنها يعني مفاعيل بها أو مفعول به،
1: مفعول به نعم،
0: أو قد تكون بدلا من خمسا اغتنم خمسا
1: قبل خمسين،
0: قبل خمسين. وبطبيعة الحال كل ما جاء بعد قبل يعتبر تقريبا في اللغة، إذا كان أخطأت صححني سالم، يعني يعتبر مضاف إليه فيكون يعني مشهورا. لماذا أنبه إلى هذا الجانب؟ حتى

0: تخ
1: غناء أكا
0: غناء أكا وهناك فرق بين فرق. الغناء بالهمزة. بالهمزة والغناء
1: الألف مقصورة والألف مد
0: التطريب الصوتي وما إلى ذلك
1: تماماً.
0: في حين الغناء هو الثراء هو المال هو تكدس المال عند شخص وما
1: تماماً.
0: وما إلى ذلك نعم فلابد من الانتباه إلى ذلك. نعود إذن إلى هذه الأشياء أو هذه النصائح
1: المبادئ
0: أو المبادئ التي ينبهنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعونا إلى أن نغتنمها لأنها مهددة بعناصر أخرى يعني كل عنصر
1: نعم.
0: له ما يقابله
1: نعم.
0: نعم فنبدأ بشبابك قبل هرمك
1: نعم هذا يا دكتور رضا هي كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم يعني يترك لنا هذه الأحاديث التي تظل حاملة لعلامات ولدلالات وموجهة للعقل المسلم فتظل هذه إذن نبراس بالنسبة إلينا في الرؤية وتحديد الشباب قبل الهرم يعني يقول أبو العتاهية أيضا إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة يعني
0: إن شاء الله
1: الشباب وإذا التقى مع الفراغ والجدة يعني صحة البدن فإنه إذا لم يوظف كما يقال أيضا إذا لم تشغل نفسك شغلتك إذا لم تشغلها بالطاعة
0: نعم.
1: شغلتك
0: نعم.
1: بالمعصية
0: نعم.
1: فالشباب هو رمز الفتوة وهو الفترة فترة العطاء وفترة النمو وفترة المجاهدة وفترة المكابدة الحياة وفكرة الاعتزاز فترة الاعتزاز بالنفس وبالقوة وبالصحة وبالعقل وبالذكاء وبالنمو وبالتطور فإذا لاقت مسلكا سليما وتوجيها وتربية وإعدادا نفسيا وتربويا وأخلاقيا واجتماعيا وحضريا سياقا منتجا فإنها سوف تنتج وتينع كالشجرة التي تنمو في ظروف بيئية في الهواء وفي الشمس
0: سليمة
1: في بيئة سليمة وإذا لم توجه هذه الطاقة الشبابية إلى ما كنا نتحدث عنه فإنها سوف تنحرف والعياذ بالله كما نرى في حالات عديدة هذا الشباب الذي يضيع عمره وصحته ووقته في المخدرات وفي الانحرافات وفي الحرابة وفي غيرها وهذا شيء يعني لا يسر ويضيع القوة ويضيع الفتوة الشبابية ويهدر تلك الطاقة التي جعلها الله من آليات الاستخلاف البشري أنه الاستخلاف هو عمدته قوة البدن يعني لم يعطينا الله هذه النعمة نعمة القوة إلا لنوظفها فيما يرضى وفيما أمرنا بفعله في أعمار الأرض يعني هذا كما يقوله الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله يعني المقصد العام للشريعة يعني إعمار تعمير الحياة وتعمير الكون وجعل الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد ما يكونون عن الفساد وهذه قوة الشباب في الحقيقة والأمة لا ينهض بها إلا شبابها فيعني إذا الهرم والسقم وعافكم الله وعاف السادة المستمعين لا يمكن للإنسان وقتها أن يؤدي دور وأن يبدع وأن يثري الحياة وأن يطور وأن ينتج وأن يزرع وأن يكافح ويكابد ولكن الشباب هو قوة وعماد الأمم في الحقيقة ولذلك هذا الحديث في هذه الركن بالذات هو علامة ومؤشر حضاري وتربوي وثقافي على كل المجتمعات بطبيعة الحال أن تدرك هذه القيمة أن قوة الشباب ولا يمكن أن نطالب بالشباب في الحقيقة في لحظة وصوله لهذه الفترة من الفتوة ولكن منذ البداية منذ الصغر يقع إعداد الناشئة منذ البداية في التربية النفسية في تحرير العقل في التوجيه إلى المقاصد الحقيقية للدين وإلى الشريعة لأنه ما وثق ما توفق الإنسان إلى غرسه في الصغير في الناشئة عند الصغر يكون كالنقش في الحجر كما يقول المثل ولذلك ينشأ الناشئ على تلك التربية وعلى تلك القيم فيكون شبابه نموا في ذلك الاتجاه أما أن يصل إلى فترة الشباب ثم ينطلق بالعمل وقد كنا في الصيف ضيعت اللبن يعني عندما نضيع فترة الطفولة والصغر حتى في تعليم القرآن حتى في تعليم كل القيم والمبادئ والأخلاق وهذا مطلب في الحقيقة الأسرة مسؤولة عنه أولا ثم الجوانب المؤسسات التربوية رياض الأطفال والدور التربية والتعليم وغيرها، ثم المؤسسات الثقافية، ثم المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الرعاية وغيرها، ثم البعد الإعلامي والبعد الثقافي. هذه كلها أبعاد تساهم في

0: العناية بالشباب وما أدراك
1: أكيد
0: ما الشباب، وهو قوة
1: نعم
0: وعماد الأمم ومحركها
1: نعم
0: الأساسي والحضاري.
1: نعم وهنا هناك جانب آخر أيضا، وأنت
0: نعم
1: قد أشرت إليه في ثنايا كلامك أستاذ سالم، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى أن نغتنم، يعني نفهم من ذلك أن هذه الفترة لا تدوم، فترة الشباب
0: زائلة.
1: هي فترة عندها بداية وعندها نهاية، ثم في هذه الفترة التي هي فيها يعني ينعم فيها الشاب بالقوة، وليس القوة البدنية فقط بل القوة العقلية والذهنية والفكرية
0: والنفسية. نعم
1: والعاطفية، الذاكرة تكون يعني في أعلى درجات يعني
0: نضج
1: النضج متاعها، وقادر على أنها يعني تخزن المعلومات، وقادر على أنه يعني يطالع ويقرأ وينجز يعني إنجازات سواء مادية أو ذهنية فكرية،
0: ويتعلم أيضا.
1: ويتعلم إلى غير ذلك إذا انقضت هذه الفترة. طبعا
0: تبدأ
1: هو
0: في تراجع.
1: في هرمه، هي ستتراجع، لكن في هرمه سيستفيد مما حققه أثناء شبابه.
0: مخزون.
1: نعم، فإذا أهدر هو هذه الـ الـ الـ الـ هذه الفترة، هذه المرحلة من نموه العقلي والذهني والجسدي إلى غير ذلك، ولم يوظفها في يعني في السبل التي كنت تشير إليها
0: نعم
1: أستاذ سالم،
0: شكرا.
1: فبالتالي هو يعني سيخسر يعني هذه الفترة، وبطبيعة الحال سيتعب أثناء هرمه ويصبح عاجزا عن أن يعني يتدارك ما كان المفروض أنه ينجز ويحقق خلال فترة الشباب.
0: نعم
1: ولذلك يعني كل ما كنا نقوله مهم جدا، لكن الأهم من ذلك هو أن ننتبه إلى أن هذه الفترة لا تدوم، وإذا ما لم نوظفها في الاتجاهات اللي المفروض نوظفها فيها، فبالتالي يعني إذا انقضت يعني لا يمكن أن نعود إلى الوراء، ولا
0: مستحيل.
1: لا يمكن أن نستعيد ما ضاع منا.
0: نعم
1: فلذلك يعني الحديث يعني يدعونا إلى الاغتنام، يعني هي
0: مغتنم.
1: فرصة منحنا المولى عز وجل إياها، فعلينا أن نغتنمها ونوظفها فيما يجب أن نوظفها فيه.
0: هذا
1: نعم
0: دكتور يعني اغتنم أشرت إليها وأريد أن أركز عليه ونبهتني إليها في الحقيقة مشكورا. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم، فإنه لا ورأيي أنه لا يقصد الاغتنام في الدنيا بقدر ما هو اغتنام للآخرة، أنك هذه فرصة شبابك، حصل فيها من الأعمال وازرع فيها من الأعمال يا ليتني قدمت لحياتي.
1: نعم
0: يعني أنك تقدم لحياتك المستقبلة من الأعمال الصالحة ومن الخيرات من كذا، اغتنم. فالغنيمة هي ليست الدنيا، لأن
1: نعم
0: الدنيا مزرعة الآخرة،
1: نعم
0: فعليه أن يزرع في هذه الدنيا بقوته وبذهنه وبعقله، وما ويترك من الأعمال الصالحة في الصدقات الجارية، في الأعمال الخيرة، في خدمة الناس، في الطاعة، في العبادات، في الصيام، هذه كلها اغتنام في الشباب. يعني لا يمكن أن يحصلها في لحظة السقم ولحظة الهرم.
1: نعم
0: بارك الله فيك أنك نبهتني إلى
1: احنا
0: هذه النقطة، وهي غنيمة حقيقة.
1: نعم نحن طبعا انا تحدثت على اعتبار وانه ليس هناك فصل بين ما هو دنيوي وما هو اخروي،
0: نعم
1: يعني المفروض المسلم كل ما يقوم به في الدنيا، كل ما ينجزه، حتى يعني المتع التي يعيشها في الدنيا،
0: وابتغي
1: فهي
0: فيما آتاك الله
1: نعم
0: الدار الآخرة.
1: فهي بمعنى ما يعني فيها اجر. الم
0: مؤكد
1: يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة؟
0: صدقة
1: قالوا يا رسول الله، ويأتي أحدنا شهوته
0: شهوته
1: فيكون له
0: ويكون
1: مثل
0: له.
1: القدر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام
0: نعم
1: أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في حلال فله. يعني تصور أن
0: نعم
1: الإنسان يعني يمارس متعته العادية الطبيعية اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى، وله بذلك أجر
0: نعم
1: إذا
0: لأنه
1: كان
0: حمى نفسه من الانحراف.
1: نعم من الانحراف ومن الحرام، ويعني مارسها بوفق ما أحله الله
0: نعم
1: سبحانه
0: نعم
1: وتعالى. طبعا نحن لو يعني
0: لذلك هو جواب مع الكلم، لأنه
1: نعم
0: يعني مهما تحدثت ستجد
1: نعم
0: نفسك في بحر من المعارف الربانية والنبوية إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: ثم العنصر الثاني
0: صحتك
1: صحتك قبل سقمك. سقمك.
0: والعياذ بالله، هي الصحة تاج على رؤوس نعم. الصحة لا يراه إلا المرضى كما نعم. كما يقال نعم. والصحة قرينة الشباب، لأن الشباب دون الصحة أيضا ودون رعاية صحية ودون سلامة جسدية وسلامة عقلية كما كنت تتحدث وسلامة نفسية، فإنه سوف ينحرف أيضا حتى ولو كان جسده ربما قويا. الصحة هنا بمعانيها المختلفة، الصحة النفسية التي كنت تتحدث عنها، الصحة العقلية نعم. الصحة البدنية، إذا التقت هذه فإنها تجعل من الإنسان طاقة مبدعة وموجهة وموجهة للخير بطبيعة الحال، ونافعة للناس. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم، وخير الناس أنفعهم للناس.
1: نعم.
0: وإذا أحب الله عبدا أجرى على يديه مصالح الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فهذه مجالات كثيرة في مجال الصحة النفسية والعقلية والبدنية.
1: نعم. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان عندما يكون يقوم بعبادات ونوافل ويعني أفعال خير يعني يستفيد منها الناس والمجتمع وأهله وذو أرحامه إلى غير ذلك، يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان يعني توقف عن هذه الأعمال بسبب يفوق طاقته، مثلا بسبب المرض أو لقدر الله يعني وقع له حادثة أو شيء من هذا القبيل، فإن الله سبحانه وتعالى يواصل كتابة الأجر له كما كان يفعلها.
0: يا لها من نعم.
1: لأنه هو كان ربي سبحانه وتعالى أعطاه الصحة، والصحة بمعانيها الكل يعني بعدها الكل العقلية والذهنية والعاطفية والجسدية إلى غير ذلك، كان يوظفها فيما يرضي الله ورسوله سبحانه وتعالى. ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعاهة جسدية أو مرض أو لقدر الله حادث، عافانا وعافاكم الله وعافى السادة المستمعين، فهذا خارج على نطاقه، فرب سبحانه وتعالى يواصل يكتب ليه
0: الأجر.
1: وإذا كان نحن في الدنيا للمؤسسة اللي ينتمي إليها الموظف، وإذا كان نواصل إن شاء الله بعد الفاصل أستاذ سالم.
2: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار.
1: إذن نعود دكتور سالم.
0: نعم.
1: يعني في الدنيا في المعاملات الإدارية، الموظف يعني لما يعني يمرض وبطبيعة الحال يأتي ما يثبت يعني أنه تغيب من يعني خذا عطلة مرضية، فالمؤسسة لا تقتطع له من أجره، بل الأجر يعني يأخذه كاملا لأن لديه عذرا شرعيا. يعني إذا كان المؤسسة وهم بشر في الأخير يعني
0: يراعوا
1: الجانب الضايع، فما بالك بالكريم العظيم
0: الجواد
1: اللي هو الجواد المولى عز وجل. فهناك حديث صريح أن الإنسان إذا كان يعني انقطع عن قيام ليل أو عن قيام بخير لعجزة يعني الناس محتاجين كان يعاون فيهم، ثم فجأة يعني لسبب خارج على نطاقه ما عادش قادر على أنه يواصل يعني أداء تلك المساعدة، فرب سبحانه وتعالى يكتب ليه الأجر كما كان يعني صحيحا معافى.
0: فيما أذكر دكتور يعني مشكور على هذه الملاحظة، أن الرسول عليه السلام له حديث لا أذكره بالضبط، أنه من نوى أن يفعل حسنة ثم
1: نعم.
0: لم يفعلها كتبت له حسنة.
1: كتبت له حسنة.
0: وهذا من
1: مجرد
0: بالضبط. نعم. يعني هو كان قادر، كان ينوي ولكن اعترضته سبل أو طرق أو ظروف نعم. معينة معنا.
1: يعني كان صادقا في نيته.
0: في نيته.
1: ثم
0: هذا.
1: لم يقم بتلك الحسنة كتبت له كأنما فعلها.
0: نعم.
1: ثم يعني العنصر الثالث
0: نعم.
1: هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام وغناك قبل فقرك.
0: قبل فقرك، وهو أيضا من الإمكانيات والآليات التي وضعها الله ربما للإنسان بطبيعة الحال الاستخلاف، أنه يستعين على قضاء هذه الحوائج بطاقته الجسدية كما كنا نتحدث، بصحته، وأيضا بالمال. المال كما يقال في مثلنا قوام الأعمال، يعني وربنا سبحانه وتعالى استخلفنا فيما نحن مستخلفين فيه، وهو المال. المال هذا سواء عقار أو أرض أو مال يعني منقول ويعني عين متعين، هذا كله على الإنسان أولا حاجتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني هذا يسأل عنه الإنسان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أيضا، أنه المال يجب أن يكون طاهرا، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طاهرا، حتى في الصدقات
1: نعم.
0: لا يتصدق إلا
1: طيبا
0: بالضبط. ربي بارك فيك، هذه العبارة هي طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. فالمال أيضا شرط أن يكون من حلال، أن يكون إما أن يكون عن جهد أو أن يكون هبة أو أن يكون ميراثا، يعني هذا المكسب المشروع. أما المكسب الأخرى فهي محرمة تماما: السرقة، الاعتداء، الغش، الاحتكار، كل أساليب يعني الارتشاء وغيره، هذه التي تؤدي إلى سلب أموال الناس وغيرها بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم يعني أن ينفقها في الحلال في اتجاهات أن نفع نفس، يعني إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إلى غيرك، أن لا يحرم أهله من إنفاق المال. والمال هو ليس لجمعه ولا ليس للجمع والتكديس وكذا، وإنما وفي حديث كثيرة أن الذي يجمع المال ثم لا ينفقه في مصالح الناس وفي مصلحته وفي مصالح أهله وفي مصالح أبنائه وفي مصالح مجتمعه وفي الفقراء، ثم آية الزكاة في مصرفها. يعني المال له وجهات: إما الجانب الذاتي أولا، الجانب العائلة، جانب الفقراء والمساكين، ثم الاستثمار في الأرض، ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء منكم حتى يستطيع يعني واحد يخزن في المال بطريقة غير مشروعة، لأنه خايف أنه يستثمر ولا كذا ولا يخدم ناس ولا كذا ولا بيه ولا عليه. وهنا يأتي يعني عملية استثمار، وهذه دور المجتمعات ودور المؤسسات الكبرى في إدارة المال، في إدارة المال، مال المجموعة الوطنية ومال مجموعة الشعب. فالمال في مصادره يجب أن يكون حلالا طيبا، وفي مصارفه ومجالات أنفاقه أيضا أن يكون في صالح المجموعة وفي فيما يرضي الله، دون استغلال فاحش للناس من بين الربا ومن بين احتكار بين هذه المعاني الكثيرة. نعم. وهي معاني لا حدود لها في الحقيقة في هذا الحديث. نعم.
1: وهنا وكأنه فيه يعني تلميح أو إشارة إلى ضرورة المسارعة بالخيرات،
0: وهي اغتنم، هذه في معنى الغنيمة.
1: يعني وهنا ممكن حتى أن نربط ب جانب فقهي بمسألة فقهية تتعلق بالحج، وهي مسألة الفور أو التراخي. ما معنى الفور؟ يعني أنه الإنسان إذا كان عنده المال قادر وقادر بدنيا فعليه أن يحج مباشرة، ما ينتظرش، ما يأجلوش، كما الإمام مالك يقول بالفور. الإمام الشافعي قيل أو بعض الشافعي يقولون بالتراخي، يعني حتى ولو هو توفرت ليه بلغة الماضي الدابة والمال فيستطيع أن يؤجل إلى. لكن كي نقرأ الحديث ذاية وبعض الفقهاء ردا على من يقولون بالتراخي، يعني قد تضيع الدابة ويذهب المال، فالإنسان لذلك عليه أن يسارع بالخير. أنا أعطيت مثال الحج، لكن أبواب الخير كثيرة وكثيرة جدا، سواء في العبادات أو في مساعدة الناس وفي مساعدة المحتاجين وما إلى ذلك. ولا هذا عنده عفان وعفاكم الله، يعني عنده عملية جراحية يعني نعم. تتطلب يعني أموال كثيرة، ولا يعني جاتعاها لقدر الله ولا كذا،
0: كأنما أحيا الناس جميعا. نعم. من أحياها يعني
1: نعم. أحيا أبواب يعني أبواب الخير كثيرة وكثيرة جدا،
0: وخاصة صدقة الجارية أيضا.
1: نعم، يسارع بفعل الخيرات ولا يعني يؤجل ذلك، لأنه يعني يمكن في لحظة أن يفتقر،
0: سبحان الله.
1: قد يكون نعم. غنيا ويعدي هو يقضي يعني سنوات، ربما سنوات يعني كثيرة باش يجمع تلك الثورة ويصبح من الأغنياء، لكن رب سبحانه وتعالى قادر على أن يفقره في لحظة.
0: ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر كما قال المتنبي. يعني يعبي ويجمل وكذا وكذا في لحظة يما ربي يهز متاعه والعياذ بالله وإلا يفقر، وهذه كارثة كبرى. واحد
1: حتى رغم تلك الأموال فهو يتصرف كما يتصرف الفقير
0: بالضبط،
1: يعني لا يتمتع بها ولا يعني
0: حارم روحه وحارم وليداته وحارم عائلته وما ينفقش عليهم، وفي النفقة حتى على العائلة صدقة. صدقة حتى على العائلة،
1: ويحرم الناس الذين هم في حاجة إلى تلك الأموال وهو قادر على أنه يعاونهم وهوش بشي ضر روحه.
0: هو في سياق الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله والعياذ بالله، ذي كارثة كبرى.
1: ولذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أشرت أنت إلى المعنى منذ حين، الحديث الذي يقول فيه الناس عيال الله وأحبهم أو خيرهم عند الله سبحانه وتعالى أنفعهم لعياله، يعني ينفع عيال الله سبحانه وتعالى بذلك المال الذي هو ليس من عندي، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه المال
0: مما جعلكم مستخلفين فيه.
1: استخلاف يعني استخلفنا ويعني منحنا تلك النعم وطلب منا إعمارا للكون وإسعادا للناس وللمحيط وللمجتمع، هو أن نساعد غيرنا، أن ننفق تلك الأموال في الوجوه التي يعني أشار إليها الإسلام. وبعض الصحابة يقول أو ربما من التابعين يقول لو كان لي جبل من ذهب ومن مال فأنفقته في سبيل الله تعالى ليعتبر ذلك تبذيرا وإسرافا، ولو أنفقت درهما واحدا في معصية لكان ذلك إسرافا وتبذيرا. فيعني ما شاء الله، يعني هذا الحديث يعني يوجهنا إذا كان نفهموه ونحاول أن نطبقوه في حياتنا بإذن الله تعالى، يعني نكون من أسعد الناس في الدنيا ونكون من الفائزين في الآخرة.
0: نعم
1: ثم دكتور سالم، العنصر الموالي وفراغك قبل
0: وفراغك شغلك، قبل شغلك الفراغ بطبيعة الحال هو الوقت. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، كيف المقالة متاع الريشة هذه، هي نبضة القلب، هي نفسها ريشة تنبض. والإنسان عليه أن يستغل حياته، لأن الوقت هو العمر والحياة هو المجال الامتحان الذي خصنا الله به سبحانه وتعالى ونعمه، خصصنا هذا العمر حتى لا نضيعه فيما لا يعني. يعني الفراغ هو الفراغ المشكل، فما بالك أن يقضي هذا الفراغ في المتاهات وفي الانحرافات وفي النميمة وفي الغيبة وفي المعاصي بجميع أنواعها. فالفراغ يعني كان بعض الصحابة سابقا في حياته يعني إذا لم يجد ما يفعل يخرج للشارع يبدأ يقول السلام عليكم السلام عليكم، يحب يجمع الحسنات، أشني حوالك يسأل على الناس، يميط الأذى عن الطريق، يعني يلزم يعدي وقته. أما واحد راقد شاد التليفون في في في في في بيته بالساعتين وبالثلاثة وربما يبرتاج ويوزع في أشياء من إشاعات وخطيرة ولا يتفرج في أشياء غير سليمة، هذا يضيع في وقته فعلا، وهو يسأل عن ذلك، سوف يسأل عن هذا العمر. يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: تسألون عما كنتم تعملون،
0: بالضبط كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك أعلمت أم جهلت، فإن قلت أعلمت قيل لك ما عملت فيما علمت، وإن قلت جهلت قيل لك
1: ما كان
0: عذرك فيما جهلت هل لا تعلمت. فالفراغ هذا أيضا هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، أعطاك وقت، أعطاك خاصة إذا اجتمع فيه الصحة والمال والطاقة والعقل وكذا، ثم يضيعه فيما لا يعني وهو مرض بدرجة أساسية الفراغ.
1: دكتور فما هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من جوامع الكلم وهو موجود في البخاري، نعمة تاني
0: مغبون فيهما
1: كثير من الناس، الصحة
0: والفراغ.
1: يعني معنى الغم بمعنى النقص والحرمان وما إلى ذلك،
0: حرم روحه حرم روح.
1: فهو حرم نفسه، ورب سبحانه وتعالى أعطاه الفراغ، أعطاه الوقت وأعطاه الصحة، لكنه حرم نفسه من أن يوظف هاتين النعمتين
0: في فائدته،
1: يعني التوظيف يعني
0: سليم.
1: السليم بأن ينجز، بأن يحقق، بأن يفعل الخير، بأن يساعد الناس إلى غير ذلك، وأبواب الخير يعني كثيرة وكثيرة جدا.
0: نعم.
1: ثم وكأنه العنصر الأخير
0: يشمل
1: الجميع، وهي حياتك، يعني اغتنم حياتك قبل موتك.
0: يعني في آخر الأمر هي الحياة هي فترة متاحة الإنسان يمتحن فيها هل فعل خيرا أم شرا، ثم يأتي سؤال أخير، يا ليتني قدمت الحياة يعني يوم القيامة. فالموت هو نهاية كل شيء، وكأن تطوى الصحف ولا يستطيع الإنسان أن يضيف أي شيء لذلك الدفتر ولذلك السجل الذي كتب فيه أن يأتي. ونسأل الله أن يجعل كتبنا بأيماننا يا شيخ رضا يوم القيامة. يعني الإنسان إذا يؤتى كتابه بيمينه فقد أفلح، وإن كانت كتابه بشماله فيه فارغ دوسي يعني والعياذ بالله دوسي مخلبز وكذا ودرش ماذا عملت، وتشهد الأرجل والأيدي والجلود والأعين والأنفس على الإنسان فيما فعل في النظرة. النظرة يعني
1: يتساءل الإنسان لما شهدتم علينا، قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء.
0: الحمد لله ونعم بالله. فالحياة هي في آخر الأمر هالفترة المفتوحة لنا هذه، كيف الامتحان بالنسبة للتلميذ، عندك ساعتين باش تعدي فيها الامتحان، إذا وفي الامتحان وسلمت الورقة ما عادش عندك وقت باش تراجع. فالواحد يحضر لك الامتحان هذيك كم يحضر تلميذ وقتاش باش ندخل الساعة هذه. إذا نحن نهدر في وقتنا ياسر في الجلوس في المقاهي وعلى الطرقات وفي النميمة وفي الغيبة وفي إضاعة الوقت في الهواتف في الجوال وفي غيرها، في إهدار الوقت وإهدار أعمارنا، ونسأل الله العافية إن شاء الله والستر.
1: شكرا دكتور سالم، ما شاء الله يعني أفدتنا كثيرا، والوقت يعني يداهمنا. يعني نستمع إلى هذا الفاصل ثم نعود لنا عودة إن شاء الله مع ركن قواعد التلاوة.

0: إذن دكتور سالم، نمر إلى ركن قواعد التلاوة ونقترح على السادة المستمعين الآية أو ربما الآيتين أو أكثر إن أسعفنا الوقت، السابعة والعشرين والآية التي تليها من سورة الفرقان المباركة. والآية 27 هي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني نحن نقترح على السادة المستمعين هذه الآيات أستاذ سالم،
1: نعم،
0: لأنه تنسجم إلى حد ما مع الموضوع الذي كنا
1: حديث، نعم
0: نعم، كنا بصدده في قبل قليل. ويوم يعض الظالم على يديه، أولا لدينا صعوبة كبيرة جدا تعترض قارئ القرآن عددا حتى المحترفين والمتخصصين، وهي التقاء الضاد التي لا تشال مع الضاء التي تشال. فالمخرج مخرج الضاد نظريا أو حسب التعريف التي نجدها في كتب التجويد، وأنها تخرج من إحدى حافتي اللسان أو ربما من كلتيهما كما قال بعض المعاصرين، مع ما يحاذيها أو ما يقاربها من الأضراس العليا. هذا نظريا، لكن التطبيق صعب نوعا ما. نحاول أن نفهم هذا التعريف، يعني نركز معه قليلا ثم نحاول أن نطبقه، في حين أنه بالنسبة للضاء هي تخرج من طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للأضراس العليا وبالتحديد الثنايا العليا، نعم،
1: ثنيتين.
0: يعني قراءتها على الأقل سأحاول أن أطبق ما كنت أقوله، رغم أن المسألة دي يلزمها الصورة والصوت. يعني يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، يعني يعض الظالم، يعني أنتقل من حافتي اللسان إلى وسط اللسان إلى طرف اللسان، وهكذا يعني بحول الله فما إمكانية أني أنطق نطقا سليما أو أخرج الضاد والضاء من كل حرف من مخرجه المخصص له. ثم لو وقفت على قوله تعالى يديه، فهنا يكون لدي مدلين، يديه ولي مدلين، يعني ياء أو واو سكنا وانفتح ما قبلهما.
1: ثم الوقت هذه دقيقة، يعني راحتين أو ثلاث أو أربع أو ست،
0: القارئ مخير
1: بين
0: الأطوال الثلاثة، القصر والتوسط والطويل. ويقول بعض العلماء خاصة المعاصرين يقولون يختار المقدار الذي يتناسب مع سرعة القراءة،
1: مع قراءته
0: القراءة السريعة، يعني ما يعرف بالحدر، فيولي يعني مقدار حركتين أو ألف وهكذا. ثم أنا دائما أركز دكتور سالم على المدود، يقول يا ليتني، يعني إذا كان نقف عليها بطبعة الحال أو نمش يا ليتني يا همد بينه وليتني، إذا كان توقفنا عليها فلابد من إتيان المد ليتني. ثم إذا كان وصلنا بالمد بشي واللي يسقط، لأنه جاء من بعده يعني سكون وهمزة وصل، وهمزة وصل تسقط عند الوصل، فتصبح يا ليتني اتخذت
1: تماما.
0: ثم حذاري من تفخيم التاء، يعني يا ليتني التاء خاء، يعني التاء رقوها والخاء فخموها. ثم قالون عنده خاصية في
1: الذال والتاء،
0: في الذال والتاء، فيدغم الذل فتاء فتصبح اتخذت،
1: اتخذت
0: يعني الذل ما عادش موجودة خلاص، يعني أدغمت بمعنى أدخلت في التاء. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ثم هنا عنا العين من معا، حاذت الراء من لفظة الرسول، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، وزيد التفخيم يبان أكثر لأنها مشدده، فحذاري من تفخيم العين، لا نقول مع الرسول، لا مع الرسول، يعني العين نحافظ لها على الترقيق نتاعها، والراء تكون مفخمه وسبيلا اذا وقفنا عليها فيعني تصبح مد عوض، فنقول سبيلا.
1: حتى سين الرسول ايضا يذهب الى الصاد، الحاء يذهب الى الصاد،
0: سبيلا تولي صاد
1: الرسول.
0: فلا بد من الانتباه الى ذلك. شكرا استاذ او دكتور على هذا التنبيه. ثم سبيلا، اللام يعني المد ذا مد العوض اللي هو عوض عن الفتحتين. هذا المد مقداره يعني حركتان او الف. ونلاحظ أن بعض الأئمة وقت باش يقف على الآية هذه وباش يركع، يعني باش يكمل القراءة، كانوا باش يفهم للمأمومين أنه كمل القراءة باش يركع، يبدأ يطول في المد، وهذا لحن فاحش والعياذ بالله. لا نقول يعني عندما نتوقف نقول مثلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ونبدا نتفهم
1: تولي موال
0: باش نفهم. لا يعني اذا كان نحب نفهمهم اللي انا كملت القراءه باش نركع نفهمها بالنبره وليس بالمبالغه في المد، فهذا لحن يعني يخالف قواعد التجويد. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني من خلال النغمة نتاعي والنبرة نتاعي وفهم السادة المستمعين إلا أنا راني باش ساي كملت وباش نركع. ثم بعد ذلك قوله تعالى ونختم بهذا، يا ويلتا، مش يا ويلتا، لابد من إبراز المد، يا ويلتا هكذا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ، كذلك ليتني، مش يا ويلتا ولا ليتني، يا ويلتا ليتني، لابد من إبراز المد، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هنا كيف الرق والهمزة والتاء أتخذ، الخاء نحاولوا نفخموها، علاش نحاولوا؟ لأني جت مكسورة والكسر هو أقل مراتب
1: يضعف
0: التفخيم، نعم يضعف، لكن تبقى حرف مفخم. ثم نبينوا الكسرة، ما تبانش كان فتح أتخذ، لا أتخذ هكذا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كذلك مش خليلا، خليلا، نفخموا الخاء. شكرا دكتور،
1: الله يبارك فيك،
0: ربي هذا الحد، وإن شاء الله نكون أفدنا السادة المستمعين، ولنا عودة إن شاء الله بعد الموجز.
1: ربي يبارك فيك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تمام العاشرة، السلام عليكم. تمت السيطرة على حريق الذي اندلع أمس بغابات واد المعدن وسط مدينة نفزة بمجهودات من أعوان الحماية المدنية والغابات بمساعدة المواطنين. هذا وخلف الحريق تضرر بعض الأشجار المثمرة حسب ما أفادنا به مراسلنا بالجهة ناجي الخلولي. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية النائب عن عمادة الهواري حاتم الريحاني أن عمادة الهواري من معتمدية باجة الجنوبية تعرف نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية. أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة يزقوق بالجهة تبلغ حالياً 172 ألف طن ويتم توزيعها وفقاً للطلب على هذه المادة واستعمالاتها. أعلن دواء الإفتاء في بلاغ صادر عنه أمس أن يوم المولد النبوي الشريف سيوافق 12 ربيع الأول 1448 هجرية هذا العام، يوافق يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. إلى اللقاء.

0: إذا دكتور مرحبا بك مرة أهلاً أخرى
1: وسهلا
0: وبارك الله فيك على مرافقتنا خلال هذه الحصة على مدى ساعتين، وأكيد أخذنا لك من وقتك.
1: لا العفو، بالعكس، تكريم وتشريف وتعلم. أنا نتعلم.
0: الله يبارك فيك. لا هذا تواضع منك، نحن نتعلم منك. طبعا المفروض يعني هذا الجزء من الحصة نخصوه للتواصل المباشر مع السادة المستمعين، في انتظار أنه يقع اتصال بنا. هناك مسألة يعني كثيرا ما تطرح، وهي مسألة فقهية بطبيعة الحال، تتعلق بإصلاح الصلاة، يعني السهو والنسيان والغفلة، هذا كل وارد
1: يحتاجه الناس
0: بطبيعة الحال. الإنسان ما هوش بشي يتعمد الخطأ، لأنه إذا كان تعمد الخطأ تبطل الصلاة. هو حتى في القوانين الوضعية إذا كان الإنسان يكون متعمد يتعاقب، في حين أنه إذا كان يكون ذلك نعم. لدينا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد السعيد من مدينة السرس، وحييك وحيي الدكتور الغالي، يعطي الصحة على تفسيره في معناه في السويعة الأولى امتعتونا، وخاصة بالأناشيد بالله ديما زيدونا منها ممتازة، حتى في البرامج العادية الأناشيد هذه رأي خارق العادة، واحدة يسمع ويبقى في تأني باهية، حتى الواحد يبدأ متغشش تلك يسمعها حتى يا ربي ويهديه
0: إن شاء الله. سي عبد السار، ما إذا كان عندك يعني ملاحظة أو سؤال خلينا نسرع شوية باش نخلو المجال للأخوين الأخرين باش يسألوا ثاني.
2: عندي عندي ملاحظة وسؤال. نحن عيد المولد على قريب، نحب تمك سؤال وتحكوا أكا شوي عليه، خاصة على الغلاف والكوان تاع الزبوب ومشتقاته، باش تحكوا لنا شوي. معناها واحد باش يعمل عصيدة عادية هذيك المرفق باش انت ما تقلقش الرجال باش جيبوا. الملاحظة الثانية وسؤال، والله العظيم معناها في الأسبوع اللي فات في تونس في الجامع من الجوامع من سانيسو، معناها صلاة الجمعة السيد معناها عنده وقار كذا يزحش ويشب، معناها باش يحب على الصف الأول للي يحفش انت على مرايات انت طالب يقرأ في الجامعة وما عندهش فلوس. معناها انا احكيني شوي، وهنا هل صلاة وهذه جائزة؟
0: بالله سي عبد الستار تعمل مزية، عاود لنا السؤال بإيجاز.
2: السؤال قلت الأسبوع اللي فات انا في تونس في معناها في جامع من الجوامع سيد عنده وقار هز جبهته الفوق لابس كولف، معناها يصف في الصفوف باش يحب يوصل للصف الاول يقلق المصلين، وعكست عليه مرايات طالب يقرا في الجامع. من بعد يا من الحمد لله تكملنا الصلاه وخرجنا من الجامع، كان يكون ميسر وبارك الله فيه، أعطاه حق المرايات، أعطاه معناها مبلغ مهم 500 دينار، قال له بس تشري بيه المرايات.
0: ما شاء الله، ربي يبارك فيه، ما شاء الله.
2: هذا معقول؟ سؤالي هل جائزة للصلاة كنكتب معناها؟ فهمتي؟ فسروني شوي، خاصة الدكتور معي يعطي الصحة في التفسير، والسلام عليكم.
0: الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شكرا.
0: طبعا بالنسبة للملاحظة اللي تتعلق بالمولد النبوي الشريف وغلاء كذا واحد، طبعا الحال ساعة يزمنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عسلام.
0: مرحبا بك.
3: لاباس.
0: الله يبارك فيك، يعيشك، مرحبا بك.
3: بالله عندي سؤال، نخدم على الصارة.
0: نعم.
3: وجاني واحد حتى مد لي 20 دينار.
0: ايه.
3: وقت اللي رجعت ليه الصرف قال لي لا مديت لك 50 دينار.
0: ايه.
3: ونام ثبت بيقين حتى 20 دينار متاعو ما حبش يخص.
0: ايه.
3: تو عندها يجي 5 اشهر، اش نعمل له؟
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
3: باهي يا خوي، نهارك زين.
0: مرحبا. نعم، هل هناك سؤال اخر؟ وإلا نرجع للملاحظة نتاع سي عبستار اللي تتعلق ب غلاز جوج وما إلى ذلك. نحن أولا الساعة يلزمنا ما نحملوش مناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس له علاقة بها. صحيح نحن نرفض وندين يعني الغلاء عموما
1: مشط،
0: خاصة المشط واللي يتجاوز الحدود لا شك في ذلك، وهو مش متعلق فقط ب ما يقع أعداده من أكلات وما إلى ذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف أو بمناسبة عيد الفطر خاصة أو
1: أي عيد المناسبات.
0: طبعا نحن ندعو التجار والباعة وأصحاب المحلات البيع وكذا
1: للرفق،
0: للرفق بالمواطنين ويربح حاجة معقولة بطبيعة الحال من حقه باش يربح، لكن لا يبالغ في ذلك وعليه أن يمتثل للأسعار اللي حددها القانون واللي تحددها الجهات المختصة بذلك لا شك في ذلك، لكن ما نحملوش المولد النبوي الشريف أو عيد الفطر أو عيد الأضحى كما غلا يعني الأضاحي وما إلى ذلك، ما نحملوش يعني هذه المناسبات
1: أكثر من طاقتها وأكثر من ما تحتاجه. يعني العيد هو مناسبة معنوية مش مناسبة مادية، يعني توعيد الفطر مثلا تو المولد النبوي والمعذر عن المقاطعة.
0: لا لا لا مرحبا أستاذ،
1: يعني
0: بالعكس
1: يحفظك. يعني المولد النبوي الشريف هو ذكرى، المولد النبوي الشريف ليس عيدا بالمعنى الاصطلاحي،
0: بالمعنى الشرعي والفقهي ليس عيدا،
1: عندنا زوج أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا ما قال الرسول في حديث صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى المولد، الذكرى هذه نتعامل معها لا بالأكل لا بالبطن وإنما بالعقل وبالشعور وبتذكر السيرة النبوية وبتعهد علاقتنا بالسنة وبما أوصانا الله بالرسول صلى الله عليه وسلم به، كما الموضوع اللي تحدثنا فيه منذ قليل. يعني هذه العلاقة بالسنة، يعني في آخر الأمر الناس يتحدثوا ديما في كل عيد يفكروا شو يأكلوا مش يقول عيد المرأة غدوة إيش مش نطيبه في عيد المرأة. يعني لا يمكن الحديث عن الذكريات والكذا وغيرها بالمعنى الأكلوي والمعنى المادي، لا علاقتنا خاصة بالسنة النبوية الأعياد الدينية هي ولتكبروا الله على ما هداكم
0: ولعلكم تشكرون.
1: نعم. تكبير الله في الأعياد وغيرها وشكر على النعمة وغيره صحيح، هذيك تبقى من الجوانب الثانوية الأكلات وغيرها، ولكنها ليست جوهر الموضوع حتى يصل الناس بشي يغالوا بشكل أنه يحرف المقصد عن غايته تماما. نعم. يصبح نعم. العيد عيد زقوق. نعم. كل الناس كل تلهب على الزقوق وكذا. نعم. وتشري في حين يبعدوا على السنة النبوية. نعم. وبتوا على غيرها. نعم. وتكسر المضاربة ويكسر الاحتكار. نعم. وكذا، وهذا انحراف كبير كما كنا نتحدث. يعني نعم. ولي عقله في بطنه ما عادش عقله في في في في القيم وفي المبادئ وفي السنة النبوية، ربي يبارك فيكم.
0: نعم، كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني يقول أنا أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، يقول لست يعني مثل الدابة التي همها في علفها.
1: بالضبط، هذا هو المشكلة.
0: وكلام آخر يعني لا نستطيع حتى أن نقوله في
1: بالضبط من في على هذا المقام.
0: نعم. في هذا المقام ومن هذا المقام. يعني صحيح أن الناس عادة يعبرون عن فرحتهم

0: من السنة وله من الشرع وله من الذكرى النبوية الحقيقية. أن يعني هل أنه فعلا تحدثنا مع أولادنا على السنة وعلى شنو القيم؟ هي السنة في آخر الأمر ليست أكلة وليست هيئات بقدر ما هي قيم ورثها الرسول لنا وأوصانا بها، كما كنا نتحدث الأحاديث كثيرة. لو كل يعني في المناسبة هذه كل واحد يشد عائلته يتحدث يركز في حديث واحد فقط يشرحه ويتمعن فيه ويحاول يدبره، تكون هذاك عنده فيه أجر، ثم يمنع نفسه من حكاية الزحف على البطون هذه كما
1: عكرمكم الله. وما يرافق ذلك من تبذير وإسراف ورب سبحانه
0: والتحريف لسنة الله.
1: نعم
0: تحريف
1: ونعم، والمولى عز وجل يحذر من التبذير، فيقول ولا تبذروا تبذيرا ولا تبذروا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
0: وكان الشيطان
1: لربه كفورا.
0: يعني
1: ثم يعني ما يرافق ذلك عادة للأسف من مخالفات ومن
0: شرعية
1: معاصي وما إلى ذلك، فحذاري من ذلك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه هي ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء في مدى شرعية الاحتفال بها، لكن على افتراض أنه باش تبنوا قول الفقهاء الذين أجازوا ذلك، فعلى الأقل نلتزم حدودا معينة ولا نتجاوز ما هو محظور وما هو ممنوع.
0: نعم.
1: صحيح الناس يعني في العرف وفي تاريخ البشرية عادة ما تعبر عن فرحتها في المناسبات وكذا، وحتى في الزواج وحتى في
0: بالوليمة
1: لكن لا نقع في ما اعتبره القرآن
0: تبذيرا
1: واعتبره من سلوك الشيطان، وكان الشيطان لربه كفور. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول إن في عيدنا فصحى وأيام العيد أيام أكل
0: وشرب
1: وذكر لله عز وجل. صحيح نأكل ونشرب لكن في حدود المعقول
0: مستطاع،
1: ثم لا نبذر ولا نسرف ونربط ذلك بالمولد النبوي الشريف ونحرف هذه المناسبة عن مقاصدها على افتراض أنه يجوز الاحتفال بها، لأنه كما قلت يعني
0: اختلفوا فيها.
1: فعلى الأقل يعني نعملها مناسبة كما أذكرت دكتور، لما لا؟ أنه توا الحمد لله ما عادش نقولوا رب العائلة، توا الزوج والزوجة كلاهما مثقف على الأقل بالنسبة للأزواج الشبان،
0: يعني
1: الجيل الجديد يعني أغلبهم مثقفين وحتى الأبناء كذلك، فما فيها بس نعملوا جلسة مثال نحطوا فيها شوية يعني
0: مأكولات
1: وشوية كذا، لكن يكون
0: موضوع
1: العنصر الأساسي مش الموضوع فقط دكتور سالم، العنصر الأساسي في الجلسة ما يكونش المأكولات والأطعمة وما ذلك.
0: صحيح. نعم.
1: هذا كان زينوا به مثالش ما فيها بس، لكن يعني ما فيها بس أنه نجبدوا نأخذوا جانب من السيرة ولا نأخذوا حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أي موضوع
0: عنده فيها أجر. نعم. وعنده فيها ثقافة. نعم. وعنده فيها معرفة. نعم. وعنده فيها طاعة ذكرى.
1: نعم. ثم هو الأخ الكريم يقول أنه حضر في والحمد لله أنه ما سماش المسجد، وما يعني ما أدعوكم إلى أن تسموا يعني الأماكن والأشخاص وكذا، لأنه هذا يعني هذا من باب التشهير والإسلام نهى عن التشهير.
0: نعم.
1: نحن حاجتنا بالظاهرة نعالجها، يعني
0: هذاك المقصد.
1: هذاك المقصد يعني تخطي المصلين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أحد المصلين وهو من الصحابة يعني يحاول حب يقدم، يقال له اجلس لقد آذيت، وربما لقد
0: آنيت
1: وآذيت،
0: يعني تأخرت وزدت تحط في سقيك على حشاكم على رقبة أخوك المسلم كذا
1: يؤذي الناس
0: يؤذي.
1: فالإنسان ومعروف من السنة أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس
0: والمقام فراغ
1: والمقام. نعم هذا معروف في السنة. ثم هو يقول يعني من الأذى الذي أحدثه والضرر الذي يعني تسبب فيه هو إلحاق ضرر بطالب كان جالس وعنده النظرات نتاعه فوطئها
0: وداسها
1: ويعني هشمها وكسرها، فهمت؟
0: أي
1: لكن ديما نلقوا جانب سلبي، لكن نلقوا بحول الله وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى نلقوا الجانب الإيجابي. كانت مناسبة باش أحد المصلين جزاه الله كل خير يعني تبرع له بمبلغ مهم جدا
0: بارك الله فيه
1: ل 500 دينار، تبرع بها لذلك الطالب باش يقتني يعني نظرات جديده. لا هو هشام صعيب ياسر باش من

0: تصلح على أي حال أو يصلحها أو ف يعني ندعو كل مسلم وكل إنسان أنه يتجنب ما من شأنه أن يلحق الضرر بالآخرين، وخاصة في المسجد وتخطي الرقاب. شو معناتها تخطي الرقاب؟ يبدأ يتعدى بين الناس ها، وربما وما يسلمش من أنه يعفس على هدايا ولا
1: يحط رجله حشاكم في وجهه
0: في وجه العباد، يعني حتى معنويا
1: أدبيا مش لايقه،
0: وأدبيا ما تجيش. فحذاري من ذلك، ونكبر في هذا الأخ الذي تبرع بمبلغ مهم لهذا الطالب، يعني نكبر فيه ذلك وجزاه الله كل خير، وندعو أنفسنا وكل المستمعين على
1: الاتساء به،
0: الاقتداء به والتأسي به. ثم السؤال الموالي، الأخت الكريمة هي تعمل يعني عطارة، بمعنى عندها عطرية، نحن بلغتنا الدارجة عندها عطرية، وجاها أحد الحرفاء وعطاها ممكن نخذها من عندها بعض القضيات وسلمها، يعني
1: يقول 20 هو قال
0: هو
1: 50
0: يقول 50 دينار. أي. هنا الموقف الشرعي شنية؟ الحجة على ما ندعى
1: واليمين على ما أنكر،
0: واليمين على من أنكر. يعني هو ادعى
1: أنه أعطاه 50،
0: أنه أعطاه 50 يزم حجة وما عندهش حجة، وهي
1: تحلف
0: تحلف
1: قولوا لي ما
0: هذا هذا الموقف الشرعي بالضبط. يبقى يقول غضب ومشى، إيش نعملنا؟ يزمك تحتفظي بذلك المبلغ حتى يعود صاحبه
1: بالضبط.
0: ونهارة اللي تيأسي مرة، حتى ربما مرة عام ولا عامين وباقي السيد مرجعش ويأسي من أنه بش يرجع ويأخذ المبلغ تاعه، تتصدقي به باسمه وتنوي على ثواب الصدقة لذلك الشخص.
1: نعم بارك الله.
0: ولو فرضنا أنك بعد عامين ولا حتى 5 سنين تصدقتي به وجاء هو حب يأخذ امتاعه، فأنت ضامنة، بمعنى تعطيه
1: امتاعه
0: ولا تخلي ما تصدقش به، تخليه حتى
1: على ما يأتي
0: وهذا يذكرنا أستاذ سالم بك النفر الثلاثة اللي ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل جدا، وهو ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص يعني كانوا مع بعضهم مسافرين، فما قامت زوبعة وأمطار وكذا، دخلوا الغار باش يحتموا به، وإذا بصخرة يعني
1: سدت المنفذ،
0: سد المنفذ يعني سقطت تلك الصخرة وسدت المنفذ الغار أو باب الغار. فقال أحدهم: لا منجى لكم من هذا الوضع إلا أن يدعو كل واحد منا الله سبحانه وتعالى بفعل خير كان قد قام به،
1: خبيئة بينه وبين الله،
0: بينه وبين الله. واحد منهم يقول يعني يتوجه إلى المولى عز وجل يقول: يا ربي رأوا في يوما ما يعني كان عندي أجير، يعني إنسان يخدم عندي كيكمل العمل نتاعه أعطيته أجرته، راه غضب وقال لذي أجرتي أكثر منك، ومشى وما خداش الأجر نتاعو. قعدتنا ننمي ليه فك الأجر نتاعو هذاك، الرزق نتاعو ننمي فيه، مثلا الأجر نتاعو ربما شات قعد هو ينمي فيها حتى أصبحت
1: رسلة
0: قطيع من الغنم. بعد عامين ولا ثلاثة ولا الله أعلم حتى 5 سنوات عاد وقال له: يا فلان أعطيني، حب ياخذ حتى ولو مش مقتنع به، حب ياخذ نتاعو
1: احتاجها.
0: قال له: هاو الاجر نتاعك، هاو وريهاك القطيع نتاع الغنم. قال له: تهزأ بي وماذا؟ قال له: لا، هذا هو نتاعك،
1: امانه الصدق.
0: فاخذ غنمه وذهب في سبيل حالي. قال: يا ربي ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فازح او اخرجنا مما نحن فيه. فانزاحت الصخره ولكن ما ينجموش يخرجوا، في كل مرة واحد منهم يدعو تنزاح الصخرة، حتى إذا كان دعاء حتى يعني لما دعاء الثالث انزاحت تماما وخرجوا، وكل واحد يعني دعاء بعمل
1: الخير،
0: عمل الخير كان قد قام به. ولذلك
1: بارك الله فيك
0: في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. برشا يعني برشا يعني يحرفوا في معنى الآية ويقولوا الوسيلة هي الصالحين ولا نجو ندعو بهم وكذا، وما والأولياء
1: توسل يعني.
0: نعم لا. قال العلماء: المحققون، الوسيلة هي العمل الصالح، يعني أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه بالعمل الصالح الذي قمت به، فإن هذا العمل يعني مظن لأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك ويقضي حاجتك. ولذلك علينا أن نكثر من الأعمال خير الصالحة والخيرة،
1: خاصة السرية، نعم، السر بيننا وبين الله،
0: فهي التي تضمن لنا بحول الله النجات، إجابة الدعاء،
1: مش بسيدي فلان وسيدي فلان وللا فلان ودادة فلان، هذيك هي هذيك
0: يعني من أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى فليتعبد بالعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليدعوه بدون واسطة، وإذا سألك عبادي عني
1: فأني قريب،
0: فأني لم يقل فقل كما قال في آيات أخرى،
1: لا واسطة بين الله،
0: لا واسطة بين، فأني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان، وادعو الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تقوم بها، وهذا سيستحثنا ويدعونا إلى أن نكثر من الأعمال الصالحة. وإذا شغل الإنسان وقته، كنا نتحدث على الوقت سلم،
1: تماما،
0: شغل وقته بالعمل الصالح بحول الله لن يجد فراغا أو مكانا يعني يعبيه لا قدر الله بالعمل السيء،
1: لأن ربي باش يوفقه اللي كانوا على طريق السوي، ربي يوفقه إن شاء الله ويسهل السبل الكثيرة ويعاونه إذا كان نيته طيبة، يعلم يا ربي يعلم فينا ربي خير من قلوبنا، فإنه ييسر لنا العمل الصالح بحول الله.
0: نعم، نأخذ استراحة دكتور، نعم، ونعود إن شاء الله.
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: إذا نعود دكتور، وكنا قد انطلقنا قبل ما تقع بنا يقع يعني ما يتواصل معنا بعض السادة المستمعين، وكذلك في انتظار أن وجيناش مكالمات
1: نعم
0: جديدة، يعني كنا أثرنا مسألة يعني إصلاح الصلاة،
1: ترقية
0: للذي أو ترقيع الصلاة للذي يسهو أو ينسى أو يغفل، والإنسان معرض دائما للغفلة
1: السهو.
0: وللنسيان، ولا أحد يعني يدعي أنه ما بعمره ما يخطئ.
1: والرسول عليه السلام
0: أي هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني ينسى، يعني رب سبحانه وتعالى
1: إني لا أنسى أو أنسى لأسنة
0: لأسنة باش يسن لنا كيفاش نحن نصلحوا الصلاة وكذا. عادة الإنسان كي باش يسهى في الصلاة إما أنه يزيد أو ينقص. القاعدة العامة في الزيادة باش يصلحها الصلاة بسجدتين
1: بعد السلام،
0: بعد السلام بعد ما يكمل الصلاة نتاعو ويسلم يعمل سجدتين ثم يتحي ويزكي يعمل التشهد ثم يرد السلام. بالنسبة للزيادة ما فيهاش إشكال، الزيادة ما فيهاش إشكال، يعني أي زيادة فيصلحها بالسجود البعدي، يسموه السجود البعدي لأنه يأتي بعد السلام. لكن بالنسبة للنقص، النقص فيه إشكال. علاش؟ لأنه السجود اللي باش يصلح به سجود السهو نسموه، باش يصلح بها السجدتين مع التشهد، باش يصلح بها من الصلاة، ما ينجم يصلح كان السنن إذا كان نقص سنة. أما إذا كان نقص ركن من أركان الصلاة، الفاتحة، ركوع أو رفع من الركوع مثلا، هو راكع ومباشرة يهبط للسجود، سبحان الله صعيبة باش تقع لكن ممكن تقع، وإلا في عوض يسجد سجدتين في الركعة عمل سجدة واحدة، فهذا سجود لا يمكن إصلاحه بالسجود،
1: لا يجبر بالسجود،
0: فلا بد من يأتي بذلك الركن. إذا كان مازال هو ما دخلش في الركعة الثانية، يعني مازال في الركعة الأولى، ينجم يأتي به
1: يتداركه.
0: يرجع ويتدا يعني يداركه. أما إذا كان انعقدت الركعة الثانية وقيل تنعقد بالركوع وقيل غير ذلك، إذا كان انعقد الركعة الثانية يولي الركعة هذيك اللي فيها نقص يلغيها، والركعة اللي هو فيها تولي تعوضها، تعوض اللي قبلها ويواصل الصلاة نتاعه. وبطبيعة الحال باش يولي عنده زيادة اللي هي كالركعة اللي ألغاها، فيولي يصلح بسجود البعدي حينئذ. لكن هنا بطبيعة الحال المصلي يزم يعرف شنو هي أركان الصلاة، باش إذا كان نقص ركن من أركان الصلاة يلزم يأتي به، ما يصلحوش بالسجود القبلي. عادة المعروف والمتفق عليه بين الفقهاء وأن أركان الصلاة أو فرائض الصلاة أو واجبات الصلاة وهي بكل بمعنى واحد، مش كما الحج الركن نوع والفرض نوع.
1: واجب نوع.
0: نعم. هي أولا وهذا ركن مشترك بين جميع العبادات وكذلك المعاملات، وهي النية. الركن الأول من أركان الصلاة وكل عبادة هي النية.
1: ثم
0: بعد ذلك تكبيرة الإحرام، ثم الفاتحة، ثم الركوع. بطبيعة الحال الصورة هي سنة. الركوع، الرفع من الركوع، السجود، ثم الرفع من السجود كالجلسة بين السجدتين، ثم السجدة الثانية. وهذه تقريبا هي أركان الصلاة بطبيعة الحال. وعندما ينتهي من الصلاة هو يتحلل بالركن الأخير اللي هو التسليم.
1: نعم.
0: يتحلل به. يعني هذه يعني أركان الصلاة، إذا كان نقصنا واحد منها ما نجموش ندركوه بسجود
1: قبلي.
0: نعم. أما إذا كان عملنا زيادة ما فيهاش إشكال، حتى ولو
1: سهى عن السجدتين،
0: زدنا ركعة ولا عملنا ثلاثة سجدات، ولا شكيتنا رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، وشكيت خينا زعم عملت الركوع، تنجم تقع. هذه صعيبة شوية، ما تنجم تقع. نولي يعني من شك في ركن بنى عن اليقين، إذا كان شكيت يلزمني بناء اليقين، نعم تشكك أني جبته ولا ما جبتوش، نولي نأتي بركوع، لكن الركوع هذاك ينجم يكون زيد فيولي يعتبر زيادة، فأجبر ذلك أو أصلح
1: سجدتين بعد السلام.
0: بسجدتين بعد السلام. هذا هو لأنه ما فماش ما أصعب من ترقيع الصلاة، وخاصة إذا كان المصلي يصلي وراء الإمام ويكون مسبوق، يصلي وراء الإمام مع الإمام ويكون مسبوق خلط في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الله أعلم، فهمت؟ المفيد فاتته على الأقل ركعة مع الإمام. فهنا المسألة تولي تصعب ياسر، وتكثر الحالات، يعني حالات كثيرة وكثيرة جدا يعني اللي ممكن، ولا الصور نتاع يعني الخطأ بالنسبة للمسبوق اللي يعني فاتته ركعة مع الإمام. فهنا كنا كل حالة عندها يعني جوابها. عندها جوابها، يصعب جدا. إلا ممكن ربما النجم تحدثوا في مسألة أنه إذا كان الإمام بيدو أخطأ في الصلاة وترتب عليه إما سجود قبلي أو سجود بعدي وأنا مسبوق، أشني نعمل في الحالة هذه؟ كان بطبيعة الحال المعروف ديما نعطوا القاعدة العامة والجزئيات والتفاصيل، هذه كل حالة لها يعني إجابتها. إذا كان أنا أخلط على الإمام مثلا نقوله في صلاة الصبح وأخلط في الركعة الثانية، ثم الإمام قبل ما يسلم عمل سجدتين وعمل تشهد، يعني أتى بسجود قبلي، هنا ملزم باش مدام ما الإمام مازال ما ردش السلام مازلت مقتدي بالإمام، فيعني نتبع الإمام. وإذا كان مثلا ما تبعتوش تبطل صلاتي، لازم نتبع الإمام، هو عمل سجدتين قبل السلام يعني نسجد مع الإمام. لكن لو فرضنا أن الإمام ترتب عليه سجود بعدي عمل زيادة، ولو أنا ما أدركت شكل النقص أو الزيادة، أنا ملزم بالإمام. إذا كان الإمام رد السلام المفروض أنا ماني مسبوق باش نوقف، سأقوم يعني لآتي بالركعة الناقصة. إذا بيس الإمام عمل سجدين، هنا ما نتبعش الإمام. إذا كان تبعت الإمام تبطل صلاتي، لأنه الإمام خرج من الصلاة، ما عاش مقتدي به هنا، هو خرج من الصلاة.
1: وأنا على يدين باش نكمل الركعة،
0: على يدين نكمل الركعة نتاعي ولا الركعتين نتاعي واللي اللي عليه، نجم يكون حتى ثلاثة ركعات في الصلاة الرباعية خلط على ركعة واحدة، نكمل
1: النقص
0: نتاعي، ثم بعد ما نرد السلام آتي بسجود بعدي.
1: نعم.
0: آتي ولو ما نعرفش هل الإمام أدركت معاه الزيادة ولا لا، ولا أدركت معاه النقص ولا لا، أنا ملزم باتباع الإمام ما دمت قد أدركت على الأقل ركعة. وناهو اللي ماهوش ملزم بالإمام، اللي خلط تلقى الإمام مثلا في السجدة نتاع الركعة الأخرانية في السجود
1: مسلم،
0: فلا ينجم هو يكبر ويهبط يسجد مع الإمام، لكن ليس ملزما بالإمام، لأنه الإمام باش يرد السلام أنا باش نوقف على روحي
1: ونجيب صلاتي كاملة،
0: نجيب صلاتي كاملة. نعم. سواء نصلي ركعتين بالنسبة للصبح أو أربع ركعات بالنسبة للظهر والعصر والمغرب،
1: أو
0: ثلاث ركعات بالنسبة للمغرب، عفوا بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، وثلاث ركعات بالنسبة لصلاة المغرب. وتبقى ديما المسألة دي مسألة فيها تفاصيل كثيرة وفيها حالات، يعني أحيانا فما حالة يقع فيها المصلي بعمرها موقت ولم يتعرض لها الفقهاء، أش باش يعمل الإنسان اللي هو مفروض فقيه ونرجع ليه باش نسألوه؟ هو باش يستعمل أدوات منها القياس، منها يعني
1: قواعد فقهية،
0: القواعد فقهية، القواعد الأصولية، يعتمد عليها ويجتهد. فإن أصاب فله أجران،
1: وإن لم يصب فله أجر،
0: وإن لم يصب فله أجر واحد،
1: لأن اجتهاده صادق.
0: نعم. نعود إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: مرحبا دكتور رضا، أهلا وسهلا. إذن نعود معك ومع أسئلة السادة المستمعين.
1: يعني يبدو أن هناك سؤال نستقبله. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
2: بالنسبة للسيد،
1: ربي يبارك فيك، ربي يجزيك.
2: أتيت بقى بالله مش نطول عليك. أنا نصلي في قيام الليل.
1: إيه.
2: وما زلت ما كملتش الصلاة، كل يوم يلزم الدين عندي حق في الصلاة ولا لا؟ والسؤال الثاني.
1: إيه.
2: في جبال نهار الجمعة كي نبدا نقرأ في القرآن على نطلب الرحمة على والدي، يقولوا الموت يسمو أخي يرحمه ولا لا؟ وهذه حبيت نسأل يرحم والدي.
1: باهي. نجاوبك إن شاء الله.
2: ما شاء الله، الجنة مباركة.
1: إيه. نجاوبك إن شاء الله. دكتور، هل لديك ما تقول في
0: انصت الى السؤال الاول بالضبط؟
1: السؤال الاول هو السؤال الاول، يقول هو يقيم في الليل ما شاء الله،
0: يقيم الليل
1: ويفاجئه اذان الفجر، يقول ايش نعمل؟ نحبس الصلاه ولا نكمل ولا كيفاش؟
0: المفروض يتوقف بطبيعه الحال باش يسمع الاذان. أي. ويردد معه ثم يدعو الدعاء ويواصل.
1: هو ربما سؤال تاعه بدقه انه هو قاعد يصلي والفجر اذن، بطبيعه الحال
0: يكمل الصلاه ذاك
1: طبيعي، يكمل الصلاه نتاعو. كان في الركعه الاولى تكمل الركعه الثانيه،
0: هم اثنين اثنين يعني ركعتين ركعتين،
1: مثنى. واذا كان الوتر، اذا كان ما صليتش الوتر بطبيعه الحال كان في الركعه الاولى
0: يوتر به.
1: واذا كانك في الركعه الثانيه نعم كمل. هناك سؤال. مرحبا، نواصل الاجابه ان شاء الله. مرحبا.
3: ألو.
1: السلام عليكم. مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله لا مش نسألك سؤال، قعدت نستنى فيك يا أخي، محسوب تستنى جاوبت عليه.
1: يا بي
3: أخي عزيز، نحن نصليها
1: أي
3: والإمام في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة جلس في التشهد
1: أي
3: نحن قمنا وقلنا سبحان الله سبحان الله.
1: اي
3: هو قام، ما هي قام الاجابه الرك يا من دراك يا هو سجود بعد نسجدوا معاه نحن ولا لا؟
1: باه نجاوبوك ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: اي نجاوب انا باش نحاولوا نسرعوا لانه الوقت داهمنا. قلنا اذا كان هو ما صلاش الوتر
0: يوتر
1: وفي الركعه الاولى يوتر، كانوا في الركعه الثانيه
0: يكملها ويسلم
1: وياتي بالوتر
0: فقط. هذا
1: يقال انه سيدنا عبد الله بن عباس صلى الوتر بعد اذان الفجر، اما ما تعمدش لانه في باله مازال ما
0: الاذان
1: ما اذنش. كيسال قالوا له هل اذن للفجر؟ قالوا نعم. قال اذا ساوتر وصلى الوتر، لكن استثناء ماهيش قاعده.
0: بالضبط. السؤال الثاني يتعلق بالجمعه، من عرش الدعاء كيتحدث على صلاه الدعاء في القران.
1: لا هو يقول هل الموتى يستمعون وقت يدعي لهم ولا
0: الله اعلم.
1: اختلف الفقهاء والعلماء في ذلك، منهم من قال نعم يستمعون إلا أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا ولا أن يردوا، وهناك من قال لا يسمعون. فهمت؟ والله أعلم، العلم عند ربي لأن وضع عالم الغيب. والذين قالوا بأن الموتى يسمعون استندوا إلى أنه في تقريبا في غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يدور على موتى بدر من المشركين.
0: هل وجدتم ما وعدكم رب حكمها؟
1: نعم. قالوا يا رسول الله كيف تسأل ناسا قد يعني ماتوا وانقرضوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع لي منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا أو أن يردوا. وبالنسبة للأخ الكريم اللي يقول الإمام في الركعة الثالثة جلس للتشهد
0: سبح
1: لي
0: قام.
1: فقام وواصل. يقول هل نحن ملزمون بسجود البعد بما أنه نحن ما جلسناش معه؟ لا، كما قلت دكتور يعني هم ملزمون، يعني لأنك أنت ماكش تصلي وحدك، تصلي مع الإمام،
0: مقتدي
1: بالإمام، وكل ما يعمل الإمام تعمله أنت. حتى ولو ما أدركتوش، لو فرضنا أنه غلط في الركعة الأولى وانت خلطت في الركعه الثانيه ولا الثالثه وعليه هو ترتب عليه سجود بعدي او سجود قبلي، ما اي نعم ما تقولش اني يعني ما خلطتش على الغلطه اللي غلطت
0: حمش
1: مسؤوليته. لا نعم ليس كذلك، يعني تبع الامام. وهنا كيف بطبيعه الحال مادام هو عمل زياده يعني كتشهد اللي عمله هذا كزيد باش يولي
0: سجدتين بعد السلام
1: وانتم تسجدوا مع الامام وجوبا. مش راهو يعني، لانه ما نقولوش حد نعم مرحبا واخر سؤال لانه الوقت. مرحبا. السلام عليكم.
4: الو على السلامه.
1: وعليكم السلام. مرحبا
4: سي رضا، مع بالليل حاب نسالك اسئله كونسيغنون الصالات، متحيره شوي.
1: مرحبا، وان كان الوقت الحق داهمنا.
4: اما سؤال
1: هاي بسرعه.
4: سي رضا، انا عندي مريضه شوي، عندي سارة.
1: ربي يشفيك ان شاء الله. ربي يشفيك.
4: مواظبه على صلاتي ونقرا القران ديما، يصير لي في الصلاه سهو، انسى اسكني مع تفنى ركعه وصلت، نعاود من اللول والا نكمل عادي؟
1: لا ما تعاوديش الصلاه، تكملي واللي تشكي فيه تجيبيه، يعني اذا كان حاجه شكيتي فيها تجيبها وتعملي سجدتين بعد السلام. عارش فهمتيني ولا لا؟
4: عايشك فهمتك سيدي.
1: وكان عندك اسئله اخرى ان شاء الله نرجعوهم للاسبوع القادم باعتبار ان تو الوقت ما عشيك فينا. ومرحبا بك وربي يشفيك ان شاء الله. ربي يشفيك.
0: ربي يشفيها ان شاء الله.
1: هاي السلام عليكم. باهي مرحبا.
5: الو
1: مرحبا. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. عندي سؤال بسيط ونحب تجاوبني عليه
1: ان شاء الله. ربي يقدرنا.
5: عندي زوجي متوفي،
1: ربي يرحمه ان شاء الله،
5: 35 سنه متوفي.
1: هاي
5: كل خميس نقرا عليه سوره ياسين وسوره الملك، هو والوالدين نتاعي. يا اخي يجوز ولا لا؟ هذا هو السؤال.
1: نعم تستطيعين انك تقري ياسين ولا اي سوره
0: تهدي ثوابها،
1: وتهدي تهدي ثوابها للموتى زوجك ووالديك.
5: كي نختم القران نقول هذا رحمه على زوجي وهذا رحمه على الوالدي.
1: هاي ما يسالش، تقولي له يا ربي اكتب لي اجر هذه الختمه، ومثل أجر هذه الختمة نهديه إلى والدي ووالدتي وزوجي وكل الأموات.
5: يا حمولي.
1: مرحبا. إذا نتوقف عند هذا الحد. شكرا لك يا دكتور، شكرا جزيلا وكبيرا.
0: ربي يبارك فيك.
1: وربي يبارك فيك. وأنت أيضا نفعتنا أكثر. وشكرا للسادة المستمعين والإخوة التقنيين، ونلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. Thank you.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الكاف. 11 صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تمت السيطرة على حريق اندلع ظهر أمس بغابة وادي المعدن وسط مدينة نفزة بمجهودات من أعوان الحماية المدنية والغابات وبمساعدة المواطنين، وخلف الحريق أضرارا ببعض الأشجار المثمرة حسب ما أفاد به مراسلنا بالجهة نجي الخلولي. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية عن عمادة الهواري حاتم الريحاني أن عمادة الهواري من معتمدية باجة الجنوبية تعرف نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة. أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسريانا صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة زقوقو بالجهة تبلغ حاليا 172 ألف طن ويتم توزيعها وفقا للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، بما من شأنه المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة، ويساهم في التعريف بالمنتوجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. أعلن ديوان الإفتاء في بلاغ صادر عنه أمس أن يوم المولد النبوي الشريف سيوافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، والموافق ليوم الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000 بالتقويم الميلادي. نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية قولها إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين قوتنا. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا بكم في فلاحة دوام. جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. اليوم من بين الأخبار اللي نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها العديد من الإذاعات هي نفوق رؤوس من الأغنام، يعني عشرات في المتلوي في الجنوب، وبالتالي هذا يخلينا نتساءل. صحيح ما نجموش نحكوا على الأسباب إلى حد هذه اللحظة، هذه من بعد أما تحقيق وأطراف مختصة يتأكد الأسباب والغير، ولكن في كل الحالات خلينا نحكو على الوضع الصحي للمجزرات الكبرى والصغرى في الشمال الغربي تحديدا. ذلك علاش باش تكون حاضر معنا رئيس الانتاج الحيواني الاتحاد الجهوي للشغل بيجا، الاتحاد الجهوي للفلاحة عفوا بيجا، والحديث باش يكون على الوضع الصحي للمجزرات الكبرى والصغرى بشكل عام في مستوى البيج بشكل خاص والشمال الغربي. بالإضافة إلى ذلك أيام قليلة تفصلنا على عيد المولد. كي نحكو على عيد المولد نحكو على الشمال الغربي، نحكو على أكثر ولاية منجة مطمور زقوقو في الشمال الغربي، نعرف فريق مطمور الحبوب الشمال الغربي، ولكن نحكو على سليانة هي المنتج الأول لزقوقو. هذاك علاش اليوم في ركن غابتنا الكنز المنسي مش نحكو على عيد المولد، أحياء هذه الذكرى، ذكرى مولد النبوي الشريف، وبالتالي الحديث على إنتاج هذه الولاية لهذا السنة وخاصة ثروة هامة أكيد وفي علاقة بالعرض والطرب. بالإضافة إلى ذلك جملة من الأخبار باش نحكو على الفلاحة البيولوجية في الشمال الغربي بشكل عام وولاية سليانة بشكل خاص. نحكو أيضا على الحديث اليوم بشكل كبير وكبير جدا عن ونحن في النقطة الفصل بين زوز مواسم، آخر الموسم الفلاحي 2025-2026، وسندخل بعد أيام قليلة أسبوعين تحديدا أكثر شوية الموسم دائما من 1 سبتمبر الموسم الفلاحي 2026-2027. صحيح نحكي على نتائج عن هاوش حصلنا السنة بعد الحدوث عن الحديث عن صابة قياسية، ولكن ما كانش قياسية الأرقام تؤكد اللي هي صابة متوسطة، خاصة وصلش كما الموسم التعدى، وإن كان ديما فرق بين التقييمات الأولية وبين النتائج وهذا عادي، ولكن اللي أكيد هو الحديث عن تقييم بل ما تعدوا موسم وندخلوا في موسم هي تنقيموا تحديدا خاصة الموسم الفلاحي التعدى فيما يتعلق بالحبوب بدرجة أولى، كان فيما يتعلق بالتساقطات متوزع على طول العام ثم تساقطات، ولكن النتيجة المردودية في القمح بشكل مباشر القمح الصلب ما كانتش على ما يبدو أو تتماشى مع انتظارات الفلاحين ومع التقييمات. هذاك علاش اليوم أكثر من صوت والكل يتحدث على التقييم في ذاك علاش في متفرقات. هذا باش يكون من بين المواضيع اللي باش نسمعها، هذا دون أن ننسى جملة من المواضيع والمتابعات الأخرى. لكن قبل أهل وسهلا بكم هتنمشوا إلى أول إهداء غنائي الكل يسمعوا بينا ثم لنعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع في الأحدويم. باش نبدو تحديدا بركن غابتنا الكنز المنسي، مش شرط ركن، ثم نعود.

كي نحكو على الغابات تحديدا نحكو اليوم على الصنوبر الحلبي، نحكو على زقوق. وعلاش؟ باعتبار المولد النبوي الشريف باش يكون نهار 25 أوت 2026 في العديد من الدول الإسلامية وغيره بما فيه أكيد تونس. اللي همنا في الحديث على هذا المولد الحديث عن منتوج غابي بامتياز يتميز به الشمال الغربي بشكل عام وولاية سليانة بشكل خاص. نحكو على قطاع زقوق، هالقطاع ذي اللي القطاع الغابي في ولاية سليانة، الامتداد الغابي وأهمية القطاع النباتي في هذه الولاية، خاصة نحكو على الصنوبر وامتداد الصنوبر. القطاع ذي بالنسبة للسناء والمتوفرات

0: ألف كيلو، والسلعة هذه خرجت قاعدة تخرج في اتجاه ولايات، معناها بنزرت قرب ولايات أخرى. دونك السلعة تو قاعدة تنقص من ولاية سنيانة وتتجه لولايات أخرى، ولاو يستعملوا فيه على العام 12 شهر. دونك العام 12 شهر ما قاعدين يستعملوا فيه، ولا يخدم في الياغورت ويخدم في الحلويات. دونك المخزون يتجمع من نوفمبر حتى لافريل، يتخزن عندنا تقريبا، يتخزن ومن بعد يمشي يتفرغ ويخدم العام 12 شهر، معناها في الياغورت، صناعه ياغورت، صناعه الحلويات، ولا يدخل في برشا مواد غذائيه. دونك على ذاك ماهوش كل يوم يتبدل على حسب الطلب نتاع الولايات الاخرين. ما صحيح ولايه سلينا هي مطمور نتاع الزقوقو في الجمهوريه، يتخزن هنا ومن بعد يبدا يخرج بشويه على حسب الطلب في الولايات الاخرين. واكثر ولايات هما بنزرت، ثم قرب زاد يخرج لها، ثم برشا واحدين اخرين ولاو يطلبوا برشا زقوق. دونك السلعه وصفاق يخرج لها.
1: اللي فيما يتعلق بإنتاج هذه المادة السنة، ثم أفضلية للموسم الحالي مقارنة بالموسم المتعدى، باعتبار الموسم المتعدى كان في حدود يعني 130 ألف كيلوغرام. يعني هذا فيما يتعلق بالإنتاج في هذه الولاية. اللي همنا الحديث على القطاع الغابي في هذه الولاية، ولاية سليان علاش هي المنتجة الأولى لهذه المادة على مستوى وطني. هذا يخلينا نحكو لخصائص المساحات الغابية في ولاية سليانة. نذكروا المساحات الغابية تمتد على 139 ألف هكتار، تتميز بتنوع الغطاء النباتي، تحتل غابة الصنوبر الحلبي وهذا هو المنتج أكيد للزقوقو، مساحة شاسعة تقدر بحوالي 75 ألف هكتار. هذاك علاش خل الجهة قطب هام للموارد الغابية والإنتاج طبيعي خاصة الزقوق. صنوبر الحلبي ذاك علاش خلى ولاية سليانة هي الأولى وطنيا في إنتاج وتخزين الزقوق، اللي هو بذور الصنوبر الحلبي. لكن ما يعنيش، نذكروا من أهم المنجين أكيد ثم كسرة أو المناطق، وأكيد تتميز وأبو عبد الله موجودة من بين اللي تنشط فيها بشكل كبير وكبير جدا، اللي الجني مادة الزقوق. وجني مادة الزقوق الاستهلاك للموسم الحالي يكون الزقوق متاع العام اللي فات، باعتبار العام هذا هو مازال في يعني ما تمش استخراج الزقوق. ثم العديد من التحديات في القطاع الغابي في هذه الولاية. الغابات أكيد من يبقى أهم تحدي وأكبر تحدي هي الحرائق. الحرائق المتفرقة ديما تصير وربي بقى ستر، صارت في جبل البرق وجبل البياض، وتتسبب في خاصة الصنوبر الحلبي اللي هو شد النار برشا، وذاك علاش مساحات هامة نقصرها سنويا جراء الحرق. أيضا يعني ثم صحيح حملات سنوية لإعادة تسجيل المساحات المضرة والمحترقة بمئات الهكتارات، ولكن ثم أيضا الإنبات الطبيعي، يعني الأشجار اللي تحرقت نجم تعاود تنبت بطبيعتها، خاصة كيكون الموسم مطار، وبالتالي الغابات هذه تنجم تتجدد. صحيح تأخذ وقت، تأخذ سنوات، ولكن ما يعنيش اللي الانتاج الطبيعي يبقى هو رقم واحد قبل ما نمشو لإعادة التسجيل، لأنه ديما النبتة اللي تعاود تتجدد وحدها تكون أكثر نسبة نجاح، تكون أكبر وأكبر، وبالتالي يعني تكون الأمور أفضل في الإنبات وفي سرعة النمو. بالنسبة للموجودة أيضا في ولاية سليانة أشجار أخرى وفي غابة المنطقة، ولكن يبقى الصنوبر الحلبي هو رقم واحد في هذه الولاية. هذا ليش اليوم حبينا نحكو في غابتنا الكنز المنسي في علاقة بزقوقو. السعر السنة في حدود 50 دينار تقريبا، نفس سعر الموسم المتعدى فيما يتعلق بزقوقو. ونذكروا ديما الركن هذا، نذكروا اللي تبقى أهم نصيحة الإنسان سواء في المنطقة الغابية، يسكن في المنطقة الغابية أو اللي يتحدى قريب المنطقة الغابية، ديما يرد باله في فصل الصيف بشكل عام وعلى طول العام، لأن هي وعي باش نحافظ على الثروات الغابية، وخاصة في اللي بشرمي أعقاب السجائر وكل

الممشى يؤدي للحريق. وبالطبيعة في صورة ما صار حريق التبليغ، ونحاولوا قدر المستطاع محاضدة مجهود الحماية المدنية وكل الأطراف المداخلة. ربي يبقى الستر على غاباتنا، أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بنا في الاستماع، نمشي نغمس ثم راجعين إلى الحديث كيف نحمي المجدرات بشكل عام، المجدرات الكبرى من الحرارة والإجهاد الحراري، ونحافظ على القطيع. نمشي نغمس ثم لنعود.

0: أهلا وسهلا بكم، إذا التحقوا بنا في الاستماع في الأحدوية مواصلين معكم الحديث عن درجات الحرارة تأثيرها على المشتريات الكبرى والصغرى بشكل عام، خاصة المشتريات الكبرى. ليش؟ لأنه نحكو التأثير أكيد يكون على مستوى أيضا الخصوبة. هذاك علاش الحديث على المشتريات الكبرى الأبقار في فصل الصيف، ويكون ثم ظاهرة نشوفوها سواء عند فلاح التعاود وغيره. هي حكاية يقول لك البقرة نلقح لها ونعاود، يعني هذه تأثر خاصة في فصل الصيف، تكون الظاهرة دي موجودة. هذا بالإضافة إلى الصيف. يخلينا نحكي على جملة من النصائح ما المفروض الفلاح يلتزم بها باش يخرج بأخف الأضرار ويحافظ على الثروة الحيوانية، خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الكبرى بشكل عام وأيضا الصخر، اللي هي من بينها سوى الالتزام والتقيد فيما يتعلق بمناطق الظل. الظل ديما الظل، وما أدرك ما الظل، خاصة في وقت الظهيرة. وأكيد يوفر المشتريات نتاعو الماء بالكم والكيف، هذا من بين الحوايج البديهية. ولكن ما يعنيش ثم جملة من النصائح الأخرى. باش تكون حاضرة معنا السيدة ألفة الليفي، رئيسة قسم الإنتاج الحيواني الاتحاد الجهوي للفلاحة باجا، ما نعرفش كان حاضر معانا. اهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة ليك.
1: صباح النور، مرحبا
0: مرحبا،
1: بالمستمعين، كيف؟ مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكل.
0: اهلا وسهلا.
1: الحقيقة هي فرصة اليوم، أول حاجة ساعة نتوجه للمرأة التونسية وخاصة المرأة الفلاحة، مناسبة عيد نهار 13 أور
0: اي
1: اللي هو عيد الوطني للمرأة، وأنا أخص بالذكر معناها المرأة الفلاحة والعاملة الفلاحية المناضلات على الميدان. ربي إن شاء الله يبارك لهم، وإن شاء الله
0: أمين.
1: كل عام هما حيين بألف خير وربي يعطيهم صحتهم. نرجع لموضوعنا، هو موضوعنا هو كيفية الوقاية معناها للقطيع على المشتريات الكبرى والمشتريات الصغرى اللي هي قطيع الأبقار وقطيع الأغنام. الحقيقة اسمها معناها شهدنا معناها فما بؤر متاع
0: أي
1: الأمراض معناها اللي هي ضربة المشتريات الكبرى والصغرى. احنا على مستوى ولاية بيجة الحقيقة اللي فوايي اللي كانوا معناها دي فوايي ضعاف، وكانت نسبة التدخل معناها متاع التلقيح الحقيقة كانت سنين تعتبر رائدة، خاصة على مستوى الولايات الحدودية المجاورة للولايات كما ولاية جندوبة وولاية بنزرت، كانت معناها نسبة التغطية فاتت 93%. اللي لاحظناه السنة ثم إصابات على مستوى ولايات أخرى. الحقيقة بالنسبة للأغنام اللي هو مرض بومريرة،
0: اي
1: الحقيقة الفلاح هنا النقطة
0: عانى منه برشا.
1: اللي هو اللي ما معناها ما عملش التلقيح نتاعه
0: اي
1: قبل ما يبدل النظام الغذائي نتاع القطيع، ومعناها وتوجهت في عديد من المنابر معناها بالنصائح ليهم اللي هو يبعد القطيع من المسروخ وما يخلطش القطيع نتاعه مع القطعان المجاوره، خاطر ربما يكون فما مرض. واذا كان ظهرت عندنا معناها اصابه لازم نعزلوها ولازم ندخلوا معناها بالطبيب البيطري باش ما يتفاقمش المرض، خاطر هو وباء، راهو
0: اي
1: وباء قاتل الحقيقه،
0: اي
1: ينجم يخسرنا في القطيع نتاعنا وكل.
0: اها
1: بالنسبه لقطيع الابقار اللي هو يعتبر الثروه الحيوانيه الكبرى في تونس، اللي ولات الحقيقه بدات تنقص بصفه كبيره، ولاحظناها الشيء هذا يعني على مستوى تزويد السوق باللحوم وبالحليب.
0: الحليب
1: ثم حملة سنة وقعت معناها وكان الدعم من وزارة الفلاحة كونها تتواصل وعملت معناها مجهودات جبارة على الميدان، معناها عززت الطب البياطرة معناها بالماتريال وبالأشخاص بالحوال. الحقيقة باش نقولوا معناها رانا صحيح نجحنا في العملية، لا ما نجموش نحكموا خاطر المرض قاعد
0: موجود
1: يتسرب كل مرة في في في جهة. لهنا يكون الفلاح هو والمربي هو اللي يقظ ويكون واقف على القطيع نتاعو، يحاول ينظف معناها الاسطبلات نتاعو، يحاول ما يدخلش الخوري ويبيع ويشري ولا يدخل يمشي للرحبة، يحاول يتجنب العديد من معناها السخانة، يحاول يقدم علاقة سليمة اللي هي أهم حاجة، العلاقة في التغذية عندها دور باش تطلع المناعة متاع الحيوان ويكون ريزيستي للأمراض هذه، يكون هو على الميدان مباشر يتصل بالطبيب راك ما لقحتونيش رقم كذا معناها في الوقت وفي الإبان، معناها هنا اليقظة تكون من المربي قبل ما يكون من معناها من الجهاز متاع الأطباء ولا البياترة على الميدان. من المنبر هذايا أنا نتوجه بكلمة واحدة الحقيقة، المربي لازمك تكون وقظ 100% في الإسطبل متاعك، تلاحظ أي بقرة ما هيش تاكل وإلا عندها ارتفاع في الحرارة وإلا تترقدك في الكوري، هذيك يلزمك يتصل بالطبيب البيطري ويشوف ويتبع النظام متاع التلقيح متاعه. سنارة ثلاثة أنواع متاع تلقيح تلقحت فرد وقت، معناها القطيع الأبقار، معناها حاولنا باش نجيو على جميع الأمراض اللي هي تخوفنا في قطيع الأبقار. هذه معناها احنا الوزارة وفرت لنا الدواء موجود، صحيح فما بعض الأمراض اللي لاحظناها معناها كيما المميت وكيما الواحد فما دوايات نتاعهم معناها غير متواجدة بالصيدليات، فما نقص فيها، لكن النقص هذا واقع معناها تعويض نتاعه، فما ريبتور دو ستوك هما يقولوا. احنا ديما هنا كما يقولوا فيها الفلاح يسعى، المربي يسعى وتبيب من شيرته، ولهنا معناها نقولوا راهي ثروة بلادنا، لازمنا الناس كل الجهود وكل تضافر ونكونوا يد واحدة باش أول حاجة القطيع نحافظوا عليه معناها في الحالة الموجود فيها ونزيدوا ننميه. فما توا برامج عملتها الدولة إن شاء الله إن شاء الله يقع معناها إدراجة وإدماج المربين بالتمويلات هذه لتجديد قطيع الأبقار. هنا برشا مشاكل الحقيقة في قطاع تربية الماشية، إن شاء الله هنا معناها نأملوا في العام الجديد وفي الكومباني الجديدة كون نحطوا المشاكل هذه على الطاولة ونحاولوا معناها نصلحوها، واللي مش موجود نحاولوا نوجدوه ونشوفوا المشاكل هذه شنية معناها وين الحلول. على خاطر أنت معناها ما نكونوا معناها عمليين، شفت أنت في العيد كيفاش العلوش، يعني عندنا مشاكل متاع علوش، ما عندناش علوش متوفر في الجهة، عندنا العديد من معناها من المشاكل هذه اللي يلزمنا نتفادوها ونتلافوها من توا
0: نفكروا فيها،
1: نشوفوا كيفاش نعزوا القطيع متاعنا لهنا معناها سواء بالإحاطة من ناحية صحية أو بالناحية الغذائية اللي هي أهم حاجة. سواء نحن نشوفوا ديوان الأعلاف كنا مستبشرين به خير، معناها باش يكون داعم للمربي الحقيقة وكان هو في المستوى، ونأمل أنه هو يكون أكثر من
0: إشعاع متاعه
1: قدمها تو
0: صحيح، معناها مشكل في الإشعاع
1: معناها على جميع الجهات صحيح. سواء الذرة اللي هي أهم حاجة معناها في التغذية نتاع الحيوان وفرها ديوان الأعلاف، نحبوا متواجدة على مستوى الولايات الكل، ويكون الفلاح معناها يتمتع بالخدمات نتاعهم مباشرة. هذه إن شاء الله إن شاء الله معناها بالاتصال مؤخرا مع سيد المدير العام يقول فما استراتيجية جديدة معناها لديوان الأعلاف إن شاء الله نمشيوا فيها، وهذا هو معناها، وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير وإن شاء الله القطيع معناها نكونوا يكون المربي يقل شوية ويكون أكثر إحاطة.
0: ثم بربي ظاهرة فقط نختم فيها الحديث معاك، اللي هي التأثير على الحرارة ذي تأثر على خصوبة الأبقار، ثم تدني في الخصوبة بشكل كبير أي في الصيف.
1: ثم عامل زوز عوامل اللي أثر على الخصوبة على قطيع الأبقار هي الحرارة والتغذية. يكون حيوان معناها ماهوش ياخذ في علاقة سليمة ومتوازنة، الفيرتيليتي نتاعه باش تطيح، ما يكونش الخصوبة مرتفعة عنده ويدخل عامل ثالث اللي هو نوع التلقيح ووقت التدخل نتاع التلقيح، معناها راهو ريت هذايا عالم كبير فيه عديد من العناصر اللي متدخلة فيه معناها نجاح العملية هذه، معناها متشعب ومتعدد. الفلاح راهو يعرف حاجات صحيح، راهو يجي وقت اللي بس يلقح البقرة متاعه قبل بجمعة وجمعتين يبدأ مسكين يوكل ويعمل وحاول يتصل بالملقح اللي هي عندنا مشكلة زادة في عملية التلقيح في مسألة التلقيح معناها التلقيح الاصطناعي أو التلقيح معناها
0: طبيعي
1: معناها الطبيعي بالعقل، معناها عديد من المشاكل مش احنا نبسطوهم في زوز عوامل وقت التدخل والتغذية. هذايا هو.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة السيدة والفلافي رئيس قسم الانتاج الحيواني الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجا، شكرا، اهلا وسهلا. ذاك التعقبين في الاستماع، موصلين معاكم في الحدوام، نمشوا نغمسوا مرة العاب درجين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. موصلين معكم في لحظة باش نحكوا في هذا البرنامج، باش نحكوا على قطاع الدواجن في تونس، قطاع الدواجن واللحوم البيضاء خاصة. في الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع في سعر البيض، وبالتالي ذاك علاش شفنا العديد من التصريحات. شفنا تصريح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النبزاوي يؤكد عن تراجع في إنتاج البيض المحلي بنسبة 7%، بالرغم اللي يعني كان ثم برنامج صيفي لإنتاج 162 مليون بيضة شهريا. وتوصيفه علاش قفز السعر من 326 مليم للبيضة إلى 340، هذا وصفه غير مقبول في توصيفه. وأكد لكلفة الإنتاج الحقيقية لا تتجاوز 205 مليمات، هامش الربح في المسالك المنظمة محدد ب 15 مليم. انتقد بشدة المسالك غير القانونية اللي استحوذ على 100 مليون بيضة شهريا خارج الرقابة. نذكروا التعقوا بينا في الاستماع فيما يتعلق بهذا القطاع، نسمع العنصر المسجل التصريح ثم نعاوده.
1: رئيس الغرفة الوطنية لمتابعة لحوم الدواجن، بالنسبة للقطاع هذا، القطاع هذا من فرع السياسة، بالنسبة لهذا وزارة التجارة ما فهمتش العملية اللي هذه القطاع هذا كان منتج وكان مزود وكان تاجر تفتيت. كل واحد أعطيه هامش ربح كما أعطيت هامش ربح تاجر تفتيت، أعطي المنتج كيف هامش ربح مش بيقول تاجي، وأعطي لو شفنا للمزود هامش ربح كيف، عندهم كل واحد عنده هامش ربح نتاعه بدون ما القطاع يمشي واحدة واحدة، يمشي بنظم واحدة واحدة. سوى احنا سوى في الطرف هذا سوى احنا سوى خطر بالسعر سوى الكافر جدنا بتاع السخانة وتاع السيك وتاع هذه سوى احنا سوى مذابين سوى باش نقعدوا مع بعضنا يتمنى سوى نقعدوا نحكيه ونشوفه التكلفة. التكلفة كما الدجاج حي سوى الدجاج حي يتكلف 4200 4000 قاعد يتباع ب 7200 سوى الدجاج حي 3000 ريال داكورد، وخاسر إذا كان خاسر بترجعها في نهار ترجعهاش في نهار أو في الخسارة نتاعك بالأقل سوى تترجعها. أما تبقينا 7200 وقت اللي أنت الدجاج حي وتعطي البطوار باش يبيعها 7500 ما يستقيمش هنا ما يستقيمش الوضع. والعظم كيف سوى البارح عندنا فايض عظم سوى اللي ما عندناش عظم أن يعقل الكلام هذا، رغم أن مخزون فيه 8.3 عند المجمع المالي، هنا تو كانوا باش ياخذوا تو العظم طلعت اليوم طلعت حتى 1250 تو المعطيات تو اللي عندي آخر معطيات طلعت العظم خطر ما تماش ماهوش منظم. قال الموسم السياحي عندنا ما يكفي من المخزون من الإنتاج اللحوم البيضاء بالنسبة للموسم السياحي موجود عندنا مخزون، أما بالنسبة راهو الضوء هذه قسم الضوء بالنسبة للأعلاف المعامل تاع الأعلاف تبدلت برشا حاجات، المعطيات كلها تبدلت بالنسبة للشيك هذه راهي تبدلت برشا حاجات. هذاك المشكلة وين موجودة، حتى كان عندنا نقص في النفوق اللي صار ما يقارب على 40-50% كنا نمشوا بالطريقة باش تصلحنا. قاعدين توا قاعدين ننظموا إن شاء الله نوقفوا في طاولة الناس كلها ونتحدثوا نكملش هاوتي. شوفوا عندنا 35 بطوار قاعدوا 15 البارح بركة واحد أخر بسكر في عمر الخروبي كيف عنده بطوار، لأن عنده الحق شنو تعطيه 7% وقت هي البنك تدفع عليه 13% كيفاش منين باش يشيب الباقي منين باش يخلص خدامته منين باش يخلص كنسات منين باش يخلص دابو الأول يعني هذا اللي صاير. إن شاء الله كان تتفق الناس كلها نقعدوا في طاولة كل واحد نحلوا مشكلتنا بيدينا سهلة ياسر راهو نعطوا هوامش ربح كل واحد نعطوا هامش ربح نتاعه باش ينجم يعيش في ظروف حسنة. ولهذا الوزارة تو تحط الناس كلها على طاولة، وإلا احنا كمهنيين وكمنجين وكمزودين نقعدوا مع بعضنا. وإحنا اللي جا عطيتهم أنا مقترح نتاع أسوام اللي باش نجم نخدموا فيها ان شاء الله نشوف فيها يعني تو بالدجاج بركه كنت في وزاره التجاره وان شاء الله تمشي الامور كما ينبغي. واحنا هنا قاعدين تو لهين تزويد السوق خاطر ما تعرف ان جديد اللحم مثلا ماشي والحوت غالي لهين سوق تزويد السوق احنا قاعدين بالتالي نتصل بالشركات وكذا الموجوده اللي قاعده تخدم باش نشوفوا حتى نحلوا المشكله هذه زي ما تحل الجمعه هذه تحل المشكله هذه تاع الهوامش الربح هذه زي ما تحل الجمعه هذه مش المتوقعه في فئه العظم تتولي 16% 17% توصل للفين عليه خلوها توصل للفين وقت اللي هو يبيع فيها ب 140 يبيع فيها ما راح حد عندها باش يبيعها تو بتشوف هذاك هذا اللي صاير بالنسبه للتو بالنسبه للقطاع هذا ان شاء الله يستجيبوا لطلب مطالبنا كمهنيين وكمزودين وكمنتجين.
0: اهلا وسهلا بكم، هذا كان رئيس غرفه الوطنيه تجار الدواجن واللحوم البيضاء ابراهيم النبزيوي، والحديث عن قطاع الدواجن بشكل عام واللحوم البيضاء شد ارتفاع في الاول الاخيره خاصه فيما يتعلق بالبيض. ذاك التعقبين والاستماع بعد شوي الموز ثم نغم ثم مواصلين معكم في الاحد ومرجعين.

0: الكاف
1: منتصف النهار. السلام عليكم. تم السيطرة على حريق الذي اندلع أمس بغابة واد المعدن وسط مدينة نفزة بمجهودات من أعوان الحماية المدنية والغابات بمساعدة المواطنين. هذا وخلف الحريق تضرر بعض الأشجار المثمرة حسب ما أفادنا به مراسلنا ناجي الخلولي. أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة الزقوق بالجهة تبلغ حالياً 172 ألف طن يتم توزيعها وفقاً للطلب على هذه المادة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة بترول أبوظبي الوطنية قولها إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز أمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الفلاحة دوام
3: والصابع وام
2: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: اهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. متفرقات جمله من المواضيع باش ترقولها في هذا الركن. الحديث خاصه في ركن متفرقات البدايه باش تكون الحديث عن قطاع الابقار وعن بطاقه مسلك، جمله من المشاغل خاصه فيما يتعلق بالمناطق الحدوديه. نحكوا على الجندوبه، الكيف، المستوى الشمال الغربي اكيد، وخاصه الفلاحه اللي يربوا البقر يشروا ويبيعوا. فيما يتعلق هذه المشاغل تطرح بشكل كبير. نسمع وصل مسجد ثم نعود.
2: صباح النور، مرحبا بكم. حاتم رويسي رئيس اتحاد الفلاحه والصيد البحري بتبارك. والله من بعد المشاكل اللي عندنا في الطاقة، يمكن مشكلة يعني تجديد يعني للقطيع نتاعنا سوتو في الابقار المعدة لانتاج الحليب. فما برشا فلاحة يتشكوا من الشيء هذا، يقول لك انا ما عنديش الحق نشري بقرة من الفيرما، لاني ديما من الاشكال المطروح ديما يبقى بطاقات المسلك اللي ما نجمش ياخوها اي فلاح من الطاقة باش يجيب بقرة من اي منطقة اخرى. الطاقة يقول لك هو تمشي المصالح البيطرية ما يعطيكش بطاقة مسلك، يقول لك انا عندي منشور من وزارة الفلاحة من عند الادارة العام للانتاج الحيواني ما نعطيش بطاقة مسلك باش يهز بقرة للمناطق الحدودية. والحال انه فما برشا فلاحه ما همش مهربين، توريه مكافحه التهريب. احنا ما ناس ضد الشيء هذا، احنا بغينا نعاون على الشيء هذا ونكافح تهريب الابقار المعده لانتاج الحليب وكذا. ماذا بيتنا نحافظ على القطيع نتاعنا ونحافظ على العدد نتاعنا، لكن زاد هذا ما يمنعش انه فما برشا فلاحه ومربين بالحق، لكن متمنعوا من الشيء هذا. عندهم مده تو عندنا مده يمكن عامين ما فماش حتى تجديد للقطيع هذا، البقره اللي تتباع ما فماش بقره اخرى تعوضها. والله ندعو انه من تعديل المنشور هذا، ندعو لتعديل المنشور لانه فما كما حكيت فما مربين بالحق. اذا كان تتطلب انه يكون عنده بطاقه مهنيه يعني موجود عليها يعني اللي هو اختصاص تربيه ابقار حلوب بالنجم ونعملوها، اذا كان شهاده من عند الاتحاد من عند المصالح البيطري اللي هو مربي نتاع ابقار بالحق النجم ونعطوها له يتمتع بها الفلاح، وخليها الفلاح الكل ترجع تخدم. بما انها الدوله تو تشجع على يعني اعاده تجديد القطيع نتاعنا، علاش لا؟ احنا كاتحاد ندعو الى يعني الى الى تعديل المنشور اللي يمنع بعض الفلاحه انه يجيب بقره الى منطقه كيما طبرقه مثلا اللي هي محسوبه يعني اللي منطقه حدوديه، يقول لك انا ما نعطيكش بطاقه مسلك باش تهز بقره الى المناطق الحدوديه. ندعو الى تعديل المنشور هذا، علاش؟ باش الناس كلها تخدم، خليها الفلاح يخدم، لان ماهمش الفلاح الكل مهربين نتاع ابقى ذاك المطلوب تمكينهم بطاقه مسلك. ترى انا عندي فلاح عمناول مثلا وقعت مش راه بقره من الفيرما، بقى يستنى شهرين ما عطوهوش بطاقه مسلك اللي ولدت البقره في الفيرما اللي شراها منه. شراها من قلعه الاندلس، ما عندوش الحق يجيب البقره للطبرقه لانه ما عندوش بطاقه مسلك.
1: اهلا وسهلا بكم. هذا فيما يتعلق بقطاع تربيه الابقار في المناطق الحدوديه وخاصه بطاقه مسلك تجديد القطيع، جمله من المشاغل. باش نمشوا مباشره نحكوا على برنامج رياده او رائدات الاعمال، مبادره الوطنيه لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وخاصة الحديث عن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية اللي أطلقتها وزارة المرأة الأسرة والطفولة وكبار السن. المنصة هذه الهدف بتاعها تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، أكيد مساهمة في تحقيق أو إيجاد حل لمشكل الترويج. نحكو على رائدات المشروع هذا، كان الحديث مطورا خاصة في متعلق أمس عيد المرأة، والحديث عن هذا المشروع وهذا البرنامج في ولاية سليانة المتعلق خاصة تدخلاته في متعلق بالمرأة الريفية. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
3: عايدة نصر، المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة. أكيد أنه عند الحديث على برامج الإدماج الاقتصادي للنساء خاصة في الوسط الريفي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن العديد من البرامج. بالنسبة للمندوبية الجهوية في سليانة، لدينا أيضا هذه السنة لدينا برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي، والذي يهتم بالمرأة في الوسط الريفي وبالنساء في الوسط الريفي والفتيات أيضا، من خلال بعث مشاريع زيت طباريفي، سواء كان زيت طباريفي مرتبط بالأرض ومرتبط بالزراعة، أو أيضا مرتبط بالخدمات الريفية وبالخدمات التي تقدم في الوسط الريفي. لا ننسى أيضا أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعطي الكثير من الأهمية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي أيضا للنساء في الوسط الريفي وللعاملات في القطاع الفلاحي. في سلينا أيضا من بين هذه البرامج التي تحدثت عنها، البرامج الوطنية، برامج أيضا إحداث وتطوير المجامع الفلاحية النسائية اللي هي أيضا في سلينا. احنا عندنا العديد من المجامع اللي أحدثتها وزارة الأسرة، وأيضا عديد من المجامع التي مولتها أو ساهمت في تطويرها أيضا وزارة الأسرة. من بين هذه المجامع أو آخر هذه المجامع، خلينا نسميه هذه المجامع، اللي هي اللوزة 1 و2 في كسرة، كذلك مجمع الوفاق المنصورة، الأمل، برج المسعودي، حراير سيد حميدة، وأخيرا انضم إلينا مجمع جديد، مجمع نسائي فلاحي جديد في سلينا، هو مجمع حمام سخون بالكريب، واللي ساهمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تطوير هذا المجمع، باعتبار أنه فيه أكثر من 54 امرأة يعملنا في المجال الريفي، من تقطير الزيوت، أيضا العولة، الحل، العسل، إلى آخر ذلك. كذلك أيضا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، برنامج رائدات، أيضا يهتم في جزء كبير منه في تمويل المشاريع الفلاحية من خلال خط التمويل الذي يقدمه الشريك في التمويل، البنك الوطني الفلاحي، الذي يساهم أيضا من جانبه إلى جانب العديد من أو إلى جانب الخطوط الكبرى، الخطوط الأخرى للتمويل اللي هي البنك الوطني للتضامن، وأيضا بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أيضا البنك الوطني الفلاحي يهتم بتمويل المشاريع ذات الطابع الريفي، المشاريع في الوسط الريفي. كل هذه البرامج، أكيد احنا في سلينا أكثر من 75% وسط ريفي، لذلك حتى بقية البرامج، برامج الإدماج الاقتصادي، سواء كانت تلك الخاصة بالأسر ذات الوضعية الخاصة، أو أيضا بأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، أو حتى صامدة، حتى برنامج الإدماج الاقتصادي لصامدة، فهو بالضرورة جانب كبير من النساء وعدد كبير من النساء يقمن في الريف ويقمن في الوسط الريفي. لذلك أيضا نحن نهتم بهذا الجانب باعتبار خصوصية منطقة سليان. احتفال بالمرأة التونسية في عيدها الوطني الموافق ل 13 أوت من كل سنة، خصوصية هذه السنة أن نتجه إلى ريادة الأعمال، نتجه إلى مرافقة المرأة سواء كان في الوسط الريفي أو أيضا في الوسط الحضري، من فكرة إنشائها للمشروع حتى فكرة ترويج منتوجها. كل هذه السلسلة نحن نهتم بها كوزارة إلى جانب شركائنا ضمن مقاربة تشاركية علمية دقيقة، حتى نصل بهذه المرأة والفتاة إلى أن تكون فعلا رائدة أعمال حقيقية مساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: أهلا وسهلا بكم، وصير معكم الحديث في متفرقات عن كرموس الجبة، الانتاج للموسم الحالي وفي علاقة بمقارنة بالموسم التعادل. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
0: حلقة موسم الجني كرموز طابت موسم بخير، رغم التغيرات المناخية اللي موجودة في الشيلي هذايا ودرجة الحرارة فاقت المعدل العام، ثم مؤشرات، ثم شوية تياح تاع كرموز، لكن الناس قاعدة تتفادى فيه بالشق وإن شاء الله بشوية ماء. طابت تتراوح ما بين 4000 و 4500 فرناطة. بالنسبة للتسويق أنا ما عندناش إشكال، عندنا ثلاثة محاور تاع الكرموز في الجب، المحور الأولاني هو التسويق البر، ثم عندنا مستثمرين يصدروا فيه خاصة للشقيق ليبيا، معامل تاع التحويل مزات ما تنقدش شوية أخر تنطلق نص الموسم إن شاء الله، التسويق المحلي ثم كميات تضيع، تو ثم كيف يتحجر الكرموس توصلوش الماء تبقى دورة ب10 أيام ولا ب8 أيام تاع ماء، ثم شوية ضياع. المهرجان أنا على بإذن الله ينطلق 20 أوت إن شاء الله، أنا نحضروا ليه ثم تحضيرات ثم سعرات ثم ندوة، المهرجان مازال في البداية نتاعه ومتم شوية صعوبات تمويل.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم، هذا كان الحديث عن كرموس الجبة. نحكو على تقييم الموسم الفلاحي اللي تعدى، ونحكو على موسم الحبوب أكيد، وفي علاقة بالموسم الفلاحي الجديد خاصة التقييم. خلينا نتجاوزوا هالنقاص ونخدموا باش نتجاوزوها في الموسم الجديد. سي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة باجة في حديث على أهمية وضرورة التقييم خاصة في الجلسة الأخيرة اللي صارت. نسمع وصل مسجد ثم نعود.
4: جلسة بمقر ولاية باجة عنوانها تقييم الموسم الفلاحي، هو الحقيقة ببادر من السلطة الجهوية وبدعوة من الاتحاد تونسي الفلاحة والصيد البحري وتفاعل مع بعض المقترحات ومشاغل الفلاحة، في أنه اليوم ما نحبوش نطوى الصفحة نتعدوا إلى موسم 26-27 قبل أن نقيم، لأنه في الأصل يكون الجلسة عنوانها الاستعداد، وقلنا قبل الاستعداد للموسم اخترنا في أنه يكون تقييم. وقفنا على الأقل كانوا حاضرين كل الأطراف، بحث علمي بجميع أنواعه بالأخيان على مستوى المندوبية، كل المتداخلين كنا حاضرين وحبينا نفهموا مشنو الإشكال اللي حصل في علاقة بتراجع الصابة اللي كانت متوقعة في أن تكون صابة قياسية، ثم أمطار متوزعة على أحسن ما يرام، ولكن الصابة ما كانت أقل، هي الحمد لله، ثم الحمد لله ولكن

0: السبب الثالث هو نقص التداول الزراعي، والسبب الرابع اللي تحدثنا فيه في أنه كان سبب من الأسباب هو وجود أعشاب يعني أصبحت مستعصية، ويعني في مناطق الإنتاج في باجة الشمالية وعمدون وخاصة على غرار المنجور والبصيب الجالية والبروم. والنقطة اللي كانت يعني هذا ما يعني النقاط اللي نعتبروها مفتحنا بهم الباب في ولاية باجة من أجل أن نوقف على هالتراجع هذا الحصول لكي نتدارك إن شاء الله في الموسم القادم نتدارك الموسم القادم المسألة هذه ونكون نبدو إن شاء الله موسم 26-27 على أحسن وجه.
1: فجأنا أن الفلاحة المن فتاحة معيارين لها بالجمح نكون تعالى 110 و109 و112 و120 في حين أول أنه هو سلم التعيير رحب من عند الدولة وصل 142 دينار للكنتاء. كيف يقول لك يا أخوي خسر الجمح أبيض؟ إيه الفلاحة شنو دخله في الجمح أبيض؟ هذه مطر صبة في وقت الحصاد عوامل خارجية ما هوش الفلاح ما تدخلش في العمل الفني بتاع الفلاح سواء يعني نقولوا نحن نقص مواد أزوتية ولا ما عمل بتاع فلاح ولا ثم صحة في النعم. هذه أمور خارجة على نطاق الفلاحة، يعني نورمالمون الدولة تأخذ ديسيزيون في الحكاية هذه وتفرض على المجمعين إنه تكون يعني ثمن ولا يتبدل سلم التعيير هذايا البيوضية تبع القمح هذه الفلاح ما عندوش حتى دخل. الفلاح راهو خسر لا يزي هو خاسر بالنصب من أول العام والمشاكل اللي صايرة في التزود سواء بالبذور ولا التزود بالأمونيت ولا بالدياقين، وزيد الكثرة على ذلك تو الإشكالية اللي صايرة هذه بتاع انه جمع بريسك عطي فلسطين الحق وذي راه ماهوش معقول وعلى سلطة الاشراف انها تتدخل وتفضل الاشكاليات. هذا المناطق كلها اللي صبت فيها المطر واحنا حسب المتداول تويكا ما سمعناش انه ثم شكون خذا يعني يقولوا نحن في الجمح اكثر من 130 ليره. في اخر زياره لها في الوقت الجد في انا وفي معتمدية تكريم بالذات اكدت انه راه الفلاح ما يتحملش مسؤوليه في البيوضيه اللي صايره في الجمح هذه كلها.
2: ذاك التحق بنا في الاستماع ذي كان عنصر مسجل في أول حاسي شكر جبي رئيس الاتحاد الشعبي للفلاحة باجة والحديث عن ضرورة التقييم ثم فلاح من ولاية سليانة يحكينا على فيما يتعلق بسلم تعيير الحبوب اللي ظلم برشا فلاحة وبالتالي الفلاح تحمل خاصة يعني ضريبة اللي هو في العادة مش هو اللي عملها يعني ضريبة ما يتحملش مسؤوليتها. وصينا معاكم هات نكملوا عنصر مسجل أخير سي جمال فرشيشي رئيس أو المندوب الجهوي التنمي الفلاحي سليانة في حديث عن الفلاحة البيولوجية. نسمع عنصر مسجل مع أكيد بعض المدخلين في القطاع ثم نعود.
3: الفلاحة البيولوجية في تونس هي من البرامج الاستراتيجية للدولة التونسية ولوزارة الفلاحة. بنحكي في تونس احنا وصلنا تو 300 ألف هكتار بيولوجي، نحبوا في 2030 نوصلوا الهدف متاعنا ل 500 ألف هكتار. عاملين مجهود وعاملين بروجرام وعاملين استراتيجية لتنمية الفلاحة البيولوجية، ومن أهم الأماكن المركزين عليها هي الأماكن اللي مازالت فيارج وخاصة معنا في ولاية سليانة. أنا خاطرنا في ولاية سليانة، في ولاية سليانة راي النمط البيولوجي ماهوش صعيب من التحول للنمط العادي للنمط البيولوجي لأن ما نستعملوش في تقاليدنا وعاداتنا كمية كبيرة من المواد المصنعة والكيميائية خاصة في زراعات مثلا زيتين. عندنا زادة منظومة التين والتين الشوكي سيرتيفيكاسيون خاطر يلزمها سيرتيفيكاسيون. عندنا في تونس دي بيرو انترناسيونو يخدموا في تونس يعطونا سيرتيفيكاسيون هذه باش تولي سيرتيفي بيولوجي. إلا الكو نتاع لا سيرتيفيكاسيون في تونس غالية برشا، هذاك علاش احنا ننجو ايكولوجي. عندنا ليكيب نتاعنا والإدارة نتاعنا نتاع الإدارة القسم الفلاحة البيولوجية قاعدين يكونوا في الفلاحة على أنهم يتحولوا ايكولوجي. عندنا في المتدخلين بين المستثمرين في الميدان هذا وبين المواطنين اللي يحبوا يعملوا التحويل للفلاحة البيولوجية، وصلنا تو 143 مدخل في الفلاحة البيولوجية.
2: ذاك التحق بينا في الاستماع ذا كان سي جمال فرشيشي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحي سريان والحديث عن الفلاحة البيولوجية بشكل عام على مستوى وطني وعلى مستوى خاص في ولاية سريانة. هكا وصلنا إلى ختام ركن متفرقات. نذكر التحق بينا في الاستماع مواصلين معكم فلاحة دوام نغم ثم نعود رجعين.

اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم اليوم فيش نحكوا في الفلاح الذكي، باش نحكوا خاصة في ما يتعلق ببعض الخيارات اللي العشوائية خاصة للفلاح وقت اللي باش يحفر بير. فالعادة احنا فلاح باش يحفر بير يكون ممكن اكثر مقياس بالنسبة لي على وجود المال لبار الموجودة في المنطقة هذيك، مادام ثم فيها ماء بالكم والكيف بالضرورة باش يكون ثم ماء في البلاصة اللي يحفر فيها. في العادة يكون الالتجاء إلى مهندس والقيام بدراسة الموارد المائية الباطنية إلى أي حد المنطقة اللي باش تحفر فيها بالضبط موجود فيها ماء. من بين الأفكار السائدة الموجودة عند الفلاح اللي يمشي للبحر يحب يحفر بير سطحي، يمشي مثلا في اتجاه بير جنبه باش يحفر بير، وبالتالي البير هذاك فيه ماء وصارت في العديد من المناسبات، ولكن البير اللي بجنبه ما ثمش ماء. هل الاسئله هذه اللي العديد من المهندسين الجيولوجيين حاولوا يجاوبوا عليها ويبسطوها، لانه زوز ابار متقاربين جغرافيا ما بينتهمش المسافة قريبة مئة الأمتار أو حتى أقل، ولكن لوليني فيه ماء بالكم والكيف والثاني يكون ضعيف تماما. هل هذا سواء نحكي على بير سطحي ولا بير عميق، بالتالي هذا خلينا نتسأل سؤال: المياه الجوفية موجودة في مكان وغير موجودة في المكان الآخر، علاش؟ هذا السؤال اللي حابين نجاوب عليه اليوم في الفلاح الذكي، وخاصة الاختيار الذكي للفلاح قبل ما يمشي ويتورط في عملية الحفر، لأنه ثم الأبار العشوائية تحفر. احنا مش دورنا بالطبيعة كل بئر يخضع لترخيص مسبق، خاصة وقت اللي اللوليني تحت الخمسين متر والإعلام إعلام المندوبية ويكون القرار على مستوى جهة، ولكن اللي يتجاوز خمسين متر يكون الرخصة والترخيص المسبق، والرخصة أكيد تمنحها وزارة الفلاحة والمور المائية الإدارة العامة للموارد المائية. ولكن المياه الجوفية لا تنتشر تحت سطح الأرض على هيئة بحيرة، مش في شكل بحيرة متجانسة، وإنما موجودة في فراغات شقوق اللي موجودة في التربة والصخور، تتحكم في توزيعها وقدرتها على الحركة مجموعة معقدة من العوامل الجيولوجية والهيدرولوجية. بمعنى آخر، اللي كيكون الماء موجود في موقع معين مش بالضرورة في الطبقة اللي يوصل لها الحفر، قد يكون موجود في بعض الصخور قليلة النفاذية، وبالتالي ضمن النظام تنجم الصخور هذه تحفظ الماء وتحافظ عليه، وبالتالي الامتداد نتاعو يكون بشكل غير متجانس. هنا باش تكون القصة الحقيقية للمياه الجوفية، الماء راه ما يختارش المكان، الصخور هي اللي تحدد وين يكون وين يبقى. ذاك علاش تتجمع المياه الجوفية بكميات يمكن استغلالها، لا يكفي باش تكون مياه تتسرب لباطن الأرض، يعني يلزم يكون ثم وسط جيولوجي قادر على تخزينها والسماح لها بالحركة. يعني مش كل بلاصة تصب فيها أمطار قوية أول ما الكل تهبط تحت الأرض بشرط هي هذيك باش يكون فيها المياه المائية قوية، لأنه تنجم تكون مش موجودة الصخور اللي تنجم تشرب الماء وتحافظ عليه كخزين جيولوجي، وخاصة اللي هي تنجم تكون الصخور الرملية بشكل كبير وكبير جدا. ذاك علاش نحكي على خزين جوفي، وهو تكوين وحدة جيولوجية عند الخصائص باش تخزن الماء الجوفي، وبالتالي نقله بكميات تنجم تكون ذات أهمية للأبر. هذه بالطبيعة الصخور تتكون من رمل، من الحصى تحديدا، فيها فراغات كثيرة ومترابطة، تنجم تخلي الماء يعني تخزنه، وبالتالي يعني تكون عملية الحفر وقت في العادة تكون يستبشروا بها سوى اللي يحفر الأبار والفلاح، وقت تكون ثم صخور رملية نوعا ما، لأنه من أكثر الصخور
اللي تخزن الماء، وبالتالي هي تكون مفتاح لفهم توزيع المياه الجوفية. باش نفهم المياه الجوفية، نوع الصخور والرواسب الموجود تحت سطح الأرض بشكل كبير وكبير جدا تساهم في فهم يعني الماء موجود ولا مش موجود، ولكن مش بشرط هي يعني تنجم تعطيك بئر جيد، وبالتالي ثم نسبة الفراغات الموجودة داخل الصخر أو داخل الصخور والرواسب أو النفاذية اللي تعبر على قدرة هالفراغ هذايا تسمح بمرور الماء وإلا لا. وبالتالي هذاك علاش السؤال مش هل يوجد فراغ داخل الصخر، وبالتالي هل توجد فراغات مترابطة تسمح للماء بالتخزين والحركة. ذاك علاش يظهر سبب مهم لاختلاف انتاجية الأبار حتى داخل منطقة متقاربة. طبقة أو طبقة تحمل الماء وأخرى تعترض الحركة متاع الماء. بات الأرض ماهوش طبقة صخرية واحدة متجانسة، ذاك علاش يعني تكون فيه طبقة من تنجم حجر رملي وبالتالي تخزن الماء فيها فراغات، ولكن طبقتين وبالتالي ما تنجمش تخزن الماء. وهذاك علاش تكون أو تظهر مفاهيم أخرى مهمة كما الخزن الجوفي والطبقة ضعيفة النفاذية أو شبه حاجزة، وبالتالي المياه الجوفية تكون في خزان ماء غير محصورة، بحيث يكون الحد العلوي منطقة التشبع هو منسوب المياه الجوفية. إذن اللي يهمنا في نهاية الأمر اللي نوع الصخور وطبيعة الصخور والفراغات اللي فيها هي التي تساهم بشكل كبير وكبير جدا في باش تحافظ على الماء في الطبقة الجوفية، وبالتالي هذا يجاوب بشكل كبير علاش فلاح يحفر في بلاصة يلقى ماء بقعة قريبة لها مش بشرط يمشي يلقى نفس الماء وتتغير المعطيات الجيولوجية والصخرية، وبالتالي يتغير حجم الماء وكميته وحتى الخزان الجوفي يتغير حسب تغيير اللي صار في الصخور وفي الفراغات اللي فيها. ذاك علاش هنا مفهوم التغذية الجوفية والصخور يؤثر بشكل كبير وكبير جدا في كمية الماء والكم والكيف بتاع الماء. هذا جميلا يعني يخلي الفلاح يلزمه يبعد كل البعد على الرأي العشوائي. ثم البعض الفلاحة يمشوا في اتجاه مش عارف يعني بشكل رعويني تقليدي يحفر بير ويصرف، وبالتالي بعد هذا الكل هذا يكون اختيار ما فيش ذكاء، فيه برشا تبذير والنتيجة تكون يخسر فلوس وما يحصل حد شيء. تبقى الأهم حاجة يلزم يعملها هو الدراسة، ودراسة تكون مختصة أكيد في الموارد المائية والجيولوجية والغيره، هو اللي حدد له أكيد عنده من الخبرة ومن الميكنة والآلات ما يكفي باش يحدد المخزون المائي الجوفي، وخاصة اللي هو حسب الدراسة هذه هي تحدد مسموح باش نحفروا بير، وتحدد حتى العمق المفضل يعني العمق اللي لازم يكون، وبالتالي هذا يتخلي نربحوا برشا فلوس وبرشا جهد، وبالتالي ما نخسروش ونحاولوا تكون الخطوة تكون مدروسة، لأنه بقدر ما تكون الخطوة مدروسة فالفلاحة الذكية بقدر ما احنا نربحوا. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم نمشي نغمثهم من العودة رشيد.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، وصلنا الى ختام حصه فلاح دويم. شكرا جزيلا لكل ما تابعنا وكل ما تفاعل معنا، شكرا لكل ما ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد اذاعيه لاحقه بعد شوي. يكون حاضر معكم كريم في جديد الرياضه. الى

Radio Kef FM. نص نهار 52 دقيقة على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضية على موجاتنا لهذا اليوم. بدايتها تكون بفريق النادي الإفريقي اللي أعلن منذ قليل تعاقده رسميا مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم حتى جوان 2028. ذكر سابقا أن النادي الإفريقي كان أعلن أنه اللاعب ما نجحش في الاختبار الطبي لكنه بقى يتدرب مع الفريق، وفي الأخير تم إمضاء عقد بزوز مواسم. النادي الإفريقي يلعب غدوة زوز مقابلات أو مقابلة ودية في الساعة 5 مساء ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ويوم الأحد 16 أوت آخر مقابلة ودية ضد جمعية ريانا في حديقة الرياضة ألف. الترجي الرياضي التونسي بدوره أعلن البارح في ساعة متأخرة أنه رسميا تم رفع العقوبة المسلطة من الفيفا على المهاجم الجزائري يوسف البليلي بقرار من التاس، وبذلك تم تفعيل العقد المبرم بين الزوز أطراف البليلي والترجي لمدة موسم، وباش يرجع اللاعب للمشاركة مع الفريق الموسم القادم في مختلف المسابقات من بطولة وكأس وكأس السوبر وأيضا كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة قدم. الترجي كذلك كان أعلن تعاقده مع المهاجم المغربي عماد فرج بعقد مدته 3 مواسم، وكذلك البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم قادما من الاتحاد الليبي. اليوم اجتماع وباش يجمع بين أعضاء المكتب الجامعي لكرة قدم مع المشرف العام على التحكيم السيد ناجي جويني في مقر الجامعة التونسية لكرة قدم، في انتظار اجتماع قادم للمكتب الجامعي يوم الثلاثاء مع وزير الشباب والرياضة. يوم الأربعاء 12 أوت تم غلق باب الترشحات لرئاسة فريق المرجان الرياضي بيتبرقة في الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة يوم الأحد 16 أوت، وبالتالي تأجيل الجلسة غياب الترشحات، ويبقى الفراغ الإداري داخل النادي اللي ينتظر موسم صعب في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثانية. في المقابل هيئة المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة تدعو المنخرطين أنه باش يتم عقد جلسة عام انتخابية لمستقبل برنوسة يوم الأحد 20 سبتمبر في الساعة 5 مساء، وعلى الراغبين في الترشح أرسال مطالبهم وجوبا عن طريق البريد السريع إلى السيد كاتب العام للجمعية على العنوان التالي: صندوق بريد عدد 15 كاف الغربية 7117، وآخر أجل لقبول مطالب الترشح للاسم مستقبل برنوسة يوم 10 من سبتمبر 2026. اليوم في الكيف وتحت اشراف السيد ولي الجهة تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اليوم الجهوي للرياضة والرياضيين في جهة الكيف بداية من الساعة 6 مساء في فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف لتكريم الرياضيين المتألقين في موسم 2026-2027. رابطة الشمال الغربي لكرة قدم بالكيف تطالب الأندية المنضوية تحتها إلى تأكيد مشاركتها كتابيا في بطولات أصناف الشبان في موسم 2026-2027 من أجل أو في أجل أقصاها يوم 31 من أوت 2026 لإفادة الجامعة التونسية لكرة قدم بكل جديد وتنظيم الرزنامة الخاصة ببطولات الشبان. الأمل الرياضي ببعوان من رابطة الشمال ببنزارة تابع ولاية جندوبة يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 5 من سبتمبر المقبل، والفريق واصل تحضيراته في عند راهم وكذلك تبرقة وكذلك حمام بورقيبة، يلعب في عديد المقابلات الودية التحضيرية ضد فرق من الرابطة الأولى الرابطة الثانية وأيضا مع فرق جزائرية تتربص في تبرقة وكذلك في عند راهم. ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026، ورسميا التونسي فراس القطوسي البطل العالمي في التايكواندو وسنت حسينة لعبة كرة اليد هما اللي باش يرفعوا العلم التونسي في حفل الافتتاح نهار 20 أوت في تارانتو في إيطاليا، والحفل الختامي باش يكون الراية مرفوعة من كل من خديجة الكريمي في اختصاص التجديف وكذلك محمد أمين جهناوي في اختصاص ألعاب القوى. كرة اليد ويوم أمس انطلقت تحضيرات فريق كبر جندوبة الرياضية للموسم الرياضي المقبل بملعب المرحوم محوزة تويري بجندوبة، وهيئة الفريق كانت عن تركيبة الطاقم الفني الجديد اللي يتكون من المدرب يسري المازني، المدرب مساعد غيث عليات، والمرافق ذي الحق المناعي. تمنيتنا بالتوفيق لفريق جندوبة الرياضية الموسم الجديد في بطولة كرة اليد القسم الوطني ألف.
علاء المديرة لفريق مولديت بوسالم تدعو كافة المنخرطين لحضور أشغال الجلسة العامة التقييمية للفريق يوم الخميس 27 أوت على الساعة 6 مساء في قصر بلدية بوسالم. مولديت بوسالم أحد أبرز فرق القسم الوطني ألف الكرة الطائرة في المواسم الأخيرة. إلى التنس، والتونسي عزيز دوغاس 629 عالميا تمكن بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة التحدي في أستانا في كازاخستان بعد الفوز في الدورة بالنهائي على الصيني جي سيو المصنف 459 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 5-7 6-2 و6-4. دوغاس يواجه غدوة السبت 15 أوت في المربع الذهبي الأوزبكي سيرجي فومين المصنف 308 على العالم. كرة السلة، والمنتخب الوطني التونسي يتوجه اليوم إلى تركيا لمواصلة تحضيراته للنفذة الرابعة من تصفية مونديال قطر 2027. جدول مقابلات ودية باش يكون في تركيا ضد منتخب قطر، مصر، فلسطين وكذلك فريق من تركيا، والدورة تنطلق نهار 27 أوت النفذة الرابعة في تونس. تونس تلعب ضد راس الأخضر يوم 27 أوت، 28 أوت ضد الكامرون، و30 أوت ضد منتخب جنوب السودان في قاعة رادس. كل المقابلات في الساعة 7 مساء. على مستوى عربي، بطولة السعودية انطلقت البارح بجولة أولى فيها حضور تونسي جلال قادري مع فريق الحزم، واللاعب التونسي محمد أمين بن حميدة فاز خارج الميدان على أبها 2-1. الدرعي انهزم ضد الأهلي 1-0، والشباب انهزم ضد القادسية 3-1. اليوم 5-4 نيوم مع الفيحاء، 7 الهلال مع الفيصلي، والاتفاق يلعب ضد فريق الرياض. كذلك على مستوى دولي، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس من برشلونة الإسباني مقابل 50 مليون أورو. اللاعب اللي كان سجل هدف الفوز لإسبانيا على الأرجنتين في نهائي المونديال الأخير، وبالتالي صفقة جديدة لفريق باريس سان جيرمان صاحب السوبر الأوروبي. كذلك من جهة أخرى، المدافع الأرجنتيني كريستيانو روميرو اللي تألق مع الأرجنتين في المونديال في طريق لمغادرة نادي توتنهام الإنجليزي، وباش يكون في فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 40 مليون أورو. كمل بثلاثة مقابلات ودية تحضيرية للموسم الجديد في أوروبا، 4:30 اليوم مارسيليا الفرنسي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، 7:30 كوفنتري الإنجليزي مع موناكو الفرنسي، و8 غرباء أتلانتا الإيطالي يلعب ضد أتلتيك بيلباو الفريق الإسباني. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقى نتجدد إن شاء الله غدا السبت في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف
1: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: المجلس المحلي للتنمية بتويرف يدعو إلى التسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. تشكيات المواطنين بمجز الباب من ولاية باجة من نقص المياه المعلبة وغلاء أسعارها وتدني جودة مياه الحنفية. مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم تنطلق في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة. طلب المجلس المحلي بتويرف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار، وفقا لعضو المجلس المحلي لطفي الورغي.
2: الطريق اصبح معضلة كبيرة برشا. 173 اليوم ونحن ابواب ام موسم امطار رونتري، عندنا تلام ضبش ترسم، عندنا مستعملي طريق، الطريق معطل دوب ما تصب تو شوي مطر يسكر الطريق. كراب معش تعد اليوم نطالبوا بالتسريع في الاجيال المطلوبه الجديد اللي قدموها المقاوله للسيد الوزير. ما احنا عملنا مراسله اخر جمعه الفاتي، طالبنا السيد الوزير بالتدخل العاجل لحل حاله الاشكاليه. اليوم التداعيات نتاع المواد المقطعيه اللي طالبوا بها المقاوله ماهوش عذر تام، نطالبوا احنا كمجلس محلي بالتسريع في الاشغال اللي وعدوا بها السيد الوزير اخر زياره ميدانيه صار.
1: مع تواصل اضطرابات التزويد بالمياه المعلبه تتزايد تشكيات المستهلك بمدينه مجز الباب من ولايه باجه من نقص العرض وارتفاع الاسعار في ظل ارتفاع استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجات الحراره وتدني جوده مياه الحنفيه بالمنطقه. فاتن التجاني:
3: تغير في اللون والطعم، تراجع ملحوظ في جودة مياه الحنفية بمعتمدية مجز الباب أثار تذمر المواطن.
4: بدلت جملة جودة، ما عادش كما قبل. قبل كانوا يجون عباد حتى من الجنوب الكل يجي يعبوا من عندنا الماء، ليش تو في ماء معلب نشربوه؟
5: ما عادش تصلح جملة، خاطر الماء كله رمل ولا مر، مطعم جافيل ولا ريحة جافيل تقتل، ولا كان في المعلبات وغالي.
6: ما سبالة كنا نشربوه، كان ماء معدني أصلاً هابط من سبالة، ما عادش يشرب ولا جافيل وفيه الوسخ مدرد.
7: بعد الانقطاعات اللي صارت في الماء تبدل كريمة ولا أصفر وفيه مطعم خايب وزفر، ما عادش نجمو نشربو منه، ما عادش نجمو نطيبو منه، اضطرينا باش نوليو نشريو ماء اللي هو أصلا توا مش موجود بالكدا كما كان قبل.
3: إقبال متزايد على المياه المعلبة مع نقص في العرض وارتفاع في السعر.
7: الغلي زاد أكثر من الحد برشا، فما أزمة كبيرة، ما عادش متوفر حتى لي فورنيسور، ما عادش عندهم الماء.
8: فما استغلال كبير برشا في الماء، برشا أنواع ما تصلحش بسوردي.
7: لازمنا الماء المعلب، لازم خاطر شي فما عباد تستحقوا. أزمة افتقاد، شنية الحكاية؟ فهمونا الحكاية. واللي يجيب لك زوز ثلاثة أستيكات يبيحهم لك بفواتر واه، يتوقع يقول لك 6000 7000 لاستيكة، علاش؟
6: المشكلة أنه السنة حتى الماء المعلب ما عادش خالطين عليه، يتباع بالوجوه، يتباع بسوم أغلى، وما عادش موجود. عباد والتجري باش تخلطش على ستيكة ولا اثنين، عباد تلزطها وتمشي للعيون تعبي في الماء من العيون. اللي عنده إمكانيات، اللي عنده كهرباء وينجم يمشي.
9: الماء معاناة مع الماء ياسر تعبنا، اصلا مش متوفر، ولين نجروا في جروتهم كراب السلعه نتاع الماء.
3: بين المخاوف من تراجع جوده مياه الشرب وصعوبه الحصول على المياه المعلبه، اصحت شربه الماء عبئا اضافيا على المقدره الشرائيه للمواطن بمعتمديه مجز الباب.
1: مع انطلاق موسم جني التين بكسرة من ولاية سليانة، تشهد أسعار هذا المنتوج ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالمواسم المنقضية. ماهر الهماسي:
10: متعددة هي أنواع وأصناف التين بولاية سليانة، بين الزيتي، السفري، السلطاني، البيثر، الخضري، الرقوبي، غير أن هذا المنتوج الفلاحي يشهد خلال هذه الفترة ارتفاعا في الأسعار.
11: ما كليتش كرموس ولا الكليت وغالي، ولي دعمي ب 18 نال الأقل حاجة تبدأ طايبة رياخي، أكلت بسكور بتتلاعب في البوبيلة ب 12 نال. شكون يشوف ب 12 نال في زوالي نجمي يشري كيلو كرموس ب 12 نال؟ إيه نحن بلاد ومعالم كسر كرموس زيدي، أنت اسأل على كرموس زيدي يقولوا كسر. الحاجه الباهيه باش تهزها لوكس، الحاجه الباهيه باش تنور بها روحك وتنور بها دارك ب 18 دينار، حاجه متوسط 15 16.
0: المره اللي فاتت عديت الخدمه قلت له زني ثلاثه كعبيه طلعوا ب 3500 هكا، وخويا ما نجموش ناكلوا كرموس. سلسله انا الولايه الوحيده تنتج في الكرموس كسره، الولايات الولايه والمعتمديات والمناطق الريفيه شنو غالي اكثر من الغلاء.
12: سليان وخاصه كسره معروفه بالكرموس وما شاء الله، يعني عندنا صابه كما كل عام. يعني كيفاش الكرموس تو يمشي الكيلو ب 15 دينار؟ يعني تو تتشكل اللي كانت قبل تشكل من حبل الملوك اللي موجود في سليانة كان الكيلو ب 20 واكثر، وتو زاد الكرموس اللي نحن في سليانة معروفين به تبيع كيلو ب 15، زاد هذا ما يصيرش. اللي ولينا نشوفوا الغله نحسوا كي نشروها كانها طموح الغله ولت عنا، يعني بالرغم اللي الكرموس معروفين به احنا في سليانة. كرموس ما يستحقش نمشي يكون ب 15، يعني حتى كان مشي صوم شي قل ال 10 و 12 باقي غال.
11: كيلو فيه من كعبه يبدا كاليبر كبير، فيه 6 كعبيه ترى، انا عائله فيها 6 من الناس كلها كعبه ب 18000.
10: وبين تنوع اصناف الدين وجودته التي تميز الانتاج في ولايه سليانه، يبقى ارتفاع الاسعار هاجسا بالنسبه للمستهلك خاصه في ظل تراجع القدره الشرائيه.
1: انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم من ولاية جندوبة في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر المقبل، حيث من المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. رفقة العبيتي.
13: استعدادات حثيثة لانطلاق السنة التكوينية الجديدة بمدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم، أحد أهم المدارس التي لها إشعاع وطني ودولي. أكثر التفاصيل عن الاختصاصات هذه السنة مع مدير المدرسة سفيان حناشي.
14: الشهادة اللي تحصلوا عليها هي شهادة الكفاءة المهنية، مدة التكوين سنة كاملة، مطبخ ومرتبات، مطعم محانة وعون تنظيف وتعهد كلهم في 16 متكون، هذا ما حشنا بهم إن شاء الله خلال السنة التكوينية. المستوى المطلوب هو السنة التاسعة أساسي منهات فما فوق، اختبار هو في اللغة الفرنسية والإنجليزية، وكذلك اختبار بسيكوتكنيك باش نهبطوا القائمة الأولية نتاع المتكونين اللي باش يجيو الاختبار. تبقى مازال عندنا السيت محلول، تعرفوا طريقة التسجيل تبدأ من الأول عن بعد www.afmt.tn، نحطوا الاختيار نتاعنا عون طبخ مطبخ ومرتبات، توا عندنا سور ساتوراسيون في الاختصاص هذا، ولذا عندنا الاختصاص الأخرى اللي هما فهم شغرات اللي عون مطبخ ومحانة وعون تنظيف وتعاهد، هما كذلك من الاختصاصات الواعدة والاختصاصات مطلوبة برشا في سوق الشغل. السيت مازال محلول. الاختصاص الجديد هو اختصاص معجنات والمخابز، هو اختصاص دمنا عليه عامين، عملنا اون بلاتفورم دو فورماسيون في الاختصاص هذايا، ماتيريال جديد، اكيبمون جديد. بالنسبة لبرنامج التكوين الخاص بالاختصاص هذايا ديجا تمت المصادقة عليه، وان شاء الله ننتظروا معناها صدوره في الرائد الرسمي.
13: اما عن الاختبارات الكتابية والشفهية لاختيار المتكونين الجدد، ستكون الاربعاء والخميس المقبل بفضاء المدرسة.
1: تنظم دار الثقافة بتويرف بالشراكة مع عدة أطراف بداية من اليوم فعاليات الدورة الثالثة للأيام الثقافية بتويرف لتتواصل إلى 18 من أوت الجاري ببرمجة فنية. مدير دار الثقافة مروان عوادي وهذه الإضافة.
15: باش يكون العرض الافتتاحي مع الفنان رجاء بن سعيد على الساعة 9 بالمعهد الثانوي بتويرف. غدا ستكون مؤنسة مع الأطفال بعرض نشيطي بعنوان لومون جانجلوري لؤي جديدي. نهار سهرية ثالثة باش يكون عرض الريشة للفنانة روضة الخروبي. العرض الرابع باش يكون عرض تراثي كافي نسمات الكاف لمحمد صالح العيساوي، والاختتام باش يكون عرض مسرحي للفنان والد الزين مع مسرحية ميسيو بروبر. كل التظاهرات تكون في المعهد الثانوي. الأيام الثقافية بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالتعاون مع مندوبية التربية اللي وفرت لنا الفضاء، وسيكون في لجنة تنظيم الهلال الأحمر الهيئة المحلية.
1: أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بسليانة عايدة نصر وأكثر تفاصيل.
16: الهدف من هذه الخطة أنه نوفر بيئة رقمية آمنة للطفل ونقيه من مختلف هذه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في الفضاء الرقمي. من أبرز محاور هذه الخطة هي توعية الأطفال، تعليمهم قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، كذلك أيضا التعامل مع الأولياء ودعمهم ومرافقتهم حتى هما في حد ذاتهم يكونوا زادة يحميوا معناها أطفالهم ويتعلموا كيفاش يعملوا كنترول بارونتال على كل الفضاءات هذيك اللي يمكن أنه تكون فيها استغلال معطيات أو غير ذلك. أيضا القيام بالعديد من الحملات التحسيسية، إلى جانب أن الوزارة أيضا أطلقت العديد من الومضات التحسيسية. أيضا وفرت الوزارة في مؤسسة طفولة قاعات للأعلامية وقاعات للروبوتيك مجهزة، هذه القاعات تتنجم تعاون زادة كيف إطارات الطفولة على أنهم يرافقوا الأطفال متاعهم من أجل أن يكون التعامل يقظ ومسؤول مع الإنترنت.
1: نظمت اليوم جمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء لقاء حواريا بالعاصمة يحتفي بالنساء التونسيات ومساراتهن في الإبداع والمبادرة وريادة الأعمال، حيث تم بالمناسبة افتتاح أول معرض للحرفيات وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة. مديرة مشروع بالجمعية نوال التهامي وهذه الإضافة.
17: تم إنشاء مشروع دار الفكرة اللي هو قرية حرفية موجودة في وسط المدينة العربية تونس، هو فضاء وين المرأة الحرفية تنجم تتكون وتعرض وتبيع وتسوق زادة خدمتها. نعرفوا اليوم الناس كل تحكي AI والناس كل تحكي تسويق شبكي وغيره، بس احنا نكونهم في هذوما في كل ما هو تقني يتعلق بالحرفة اللي هما يخدموا فيها، ونكونهم زادة في كل ما هو رقمي باش نسهلوا عليها عملية البيوع نتاعها وإلا تسويق المنتوجها. اليوم احنا في ورشات تكوينية مسترسلة، معرض مسترسل وين النساء اللي تكونوا معانا ويقوموا بعرض معناها المنتوجات نتاعهم، استدعينا المؤسسات والشركات الشريكة لنا احنا، سهلنا عليهم انهم يعرفوا بالمشروع نتاعهم، اللي سالاريين نتاعهم جاوا وزاروا المعرض نتاعنا، تعرفوا على الحرفيات عن قرب، صار التواصل بينتهم ولا شونج، واقتنيوا منهم حاجات وان شاء الله نعملوا حاجات زادة مخير. جمعة داخلة باش يكون عندي عديد الاتصال بالحرفيات الموجودين في الكاف، لانه خدمنا مع برشا نساء ما يقارب 300 امرأة في ولاية الكاف معتمديتها، دونك يهمنا اليوم انهم النساء هذوكم اللي خدمنا معاهم وانا يسمعوا فيا هما توا، انا باش نتصل بيهم وينجموا هما زادا يتصلوا بيا باش نسهلوا لهم البيوع نتاعهم وباش هما بيدهم يتنقلوا بحذانا للفضاء هوني ويكونوا مشاركين معنا.
1: مع تواصل موسم التخفيضات الصيفية، دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى حصر التخفيض في المنتوج المحلي لحماية الصناعة المحلية، باعتبار أن السلع المعروضة حاليا في الأسواق والمحلات هي منتوجات أجنبية متدنية الجودة وبأسعار مشتة، وفقا لرئيس المنظمة لطفي الرياحي.
18: موسم التخفيضات في تونس هي عملية تسويقية بامتياز لمنتوجات أجنبية، وهنا نحب نأكد كون راهو كل أي موسم تخفيضات هي عملية تسويقية للمنتجات المحلية، وبالتالي نحب ترسيخ القاعدة هذه وتكون لترويج المنتجات المحلية. هنا النسيج الصناعي التونسي تضر من التوريد المكثف للمنتجات، تقريبا 80% من المنتجات المعروضة هي منتجات أجنبية، وعلى ذلك وجوبا حماية المنتوج التونسي لتحسين مردودية الإنتاج الوطني.
1: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب يكون اليوم الجمعة 14 من أوت 2026 مفتتح شهر ربيع الأول 1448 للهجرة، وبناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 للهجرة هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال وهي تونس، أريانا بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني. وأفاد الديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026، وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027 وفق البلاغ الصادر عن الديوان. ضمن أنبائنا العالمية، حذرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أمس من أن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة مؤخرا تزيد من الحق الضرر بالمدنيين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 3 غارات جوية على الأقل تم تنفيذها منذ الأربعاء المنقضي، بينها غارة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس. دوليا كذلك، تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك بسبب التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليها. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم بأن الوضع الجوي يكون ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ويتوصل ظهور الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد ظهر غد بالجهات الغربية للشمال والوسط لتشمل محليا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة، سليانة، الكاف، القصرين، القيروان، سيدي بوزيد وصفاقس. وينتظر أن تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 ملم مع إمكانية تساقط البرد، كما ينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كم/ساعة. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المجلس المحلي للتنمية بتوير يدعو إلى التسريع في أشغال تهيئة طريق الجهوية 173. تشكيات المواطنين بمجاز الباب من نقص مياه المعلبة وغلاية أسعارها وتدني جودة مياه الحنفية. مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم تنطلق في الاستعدادات لسنة التكوينية الجديدة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

أفرأيتم النار التي تورون.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الفردوس بالكاف بإمامة الشيخ يوسف العرفاوي.
0: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنيس المستوحشين وأمان الخائفين وغوث المستغيثين وجابر قلوب المصابين. لا يتعلق عبد به فيضيع ولا يرجوه فيخيب. نحمده حمداً كثيراً ونشكره شكراً مزيداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل الخلق فقراء إليه، فهو سبحانه خالقهم ورازقهم وهاديهم إلى ما يصلحهم وكافيهم ما يضرهم، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الناس، من أعظم ما ينفع المؤمن في حياته وبعد مماته معرفته بمقامات عبوديته لربه سبحانه وتعالى. ففي السراء عبادة الشكر، وفي الضراء عبادة الصبر، والصبر على المصائب والاسترجاع فيها مقام جليل من مقامات العبودية الحقة. والاسترجاع أن يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، وبذلك يجازى بأعظم الثواب. لماذا؟ لأن الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب. فسنة الله تعالى في عباده المؤمنين أن يبتليهم بالمحن ويمسهم بالضراء ويصيبهم بالمصائب. علاش؟ باش يفرز الصادق من الكاذب والجازع من الصابر. خاطر السراء كدوم يتخلط معها المؤمن والمنافق، ويستوي فيها أهل الخير وأهل الشر. وحكمة المولى جل وعلا إذن تستوجب التمييز بين طلاب الدنيا وطلاب الآخرة. وسنت في خلقه فيها الرخاء والشدة، فيها المنحة والمحنة، منها الخاص ومنها العام. والشاهد في هذا المقام موجة الحرائق اللي طالت العديد من المناطق في ربوعنا، وكانت شدة عصيبة حسوها الناس وأضرت بالنسيج الغابي وما حوى والماشية والمساكن. وهي مناسبة نطلب فيها الشفاء للمصابين، ونترحم فيها على عوني الحماية المدنية اللي توفوا في حادث سير وهم راجعين لديارهم بعد قيامهم بواجبهم المقدس في حماية البلاد والعباد. ثم إن ربكم يا كرام كريم أغاثنا وأروى قلوبنا وعطشنا، فاللهم لك الحمد حمدا يليق بجمالك وكمالك. الحمد لله ملء الأرض والسماء وما فيهن، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الناس، الابتلاء والمصاب مهما نشوفوه كبير فهو في حقيقة الأمر شيء من كل وجزء بسيط. بصريح الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وتلك رحمة الله بخلقه باش يذكرنا بعد النسيان وينبهنا من غفلتنا ويزيد يثيب المتضرين الصابرين عن صبرهم. فيا رب منك العوض وعليك العوض. يا رب أخلف للجميع في مصابهم واجبر كسرهم وخذ بأيديهم بما شئت وكيف شئت، فإنه لا ملجأ منك إلا إليك. ما نجموش ننكروا اللي المصاب في باب الجوع والخوف هو من أشد المصائب اللي يبتلى بها الإنسان على الإطلاق. جدودنا قالوا ما يحس بالجمرة كان اللي عافسها. فبنادم كي يفقد الأمان ويعيش الخوف بكل صوره يجزع ويهتز، وكي يجوع وإلا يعطش تخور قواه وينهار، عادك به واقف يطيح، يفرغ جيبه، يحزن قلبه، تسيل دمعته. ولكن المؤمن الثابت يستدرك ويستحضر ويستبشر ويسترجع، يستدرك أن الإيمان اللي في صدره يلزم يخليه واقف ومختلف عن غيره مهما كان جلل المصاب اللي صابه، يستحضر أن المالك الأصلي للشيء اللي ضاع منه هو في الحقيقة الله، وهو أي إنسان مجرد مستخلف، فالله أو فلله ما أعطى ولله ما أخذ، ويستبشر أن المولى سيجازي عن صبره واحتسابه وما تدوم غمة على أمه، باش المولى يجازيه بلا حساب. بلا حساب، تعرفوش إش معناها بلا حساب؟ بلا حساب يعني الكونتابلي ولا الكالكولاتريس يعجزوا عن حسابها وتقديرها. بلا حساب عند المولى يعني بلا عد، بلا حد، بلا سقف، بلا من، لا يحد عقل ولا تعد يد. المولى كي يحط يديه تشوفوا العجب، عجب يعجب له العجب، عجب يذهل أمامه أهل الأرض والسماء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقبل كل شيء خلينا نتفقوا على الصبر المقصود في الآية. الصبر المقصود يا أخوتي هو الصبر الجميل اللي ما فيش ولا تكندير ولا شكوى، لا ترمريم ولا تململ. تنجم تخلق في اللحظة الأولى لكن سرعان ما ترجع وتستذكر وتستخلف، يعني ملفك تحيله مباشرة لشكون؟ للمدبر الحكيم، للقاضي العادل، للجابر القادر، للعارف العالم، لله الواحد القهار. تفويض كامل. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه اعتزاز خالص واطمئنان مطلق. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه الأمان والراحة، إنه اليقين بالفوز الذي بشر به خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها، رواه مسلم. فاللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. والبشارة ذكرها المولى أيضا لعباده المحتسبين في آخر الآية فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات من ربهم يعني يصلي عليهم ربهم سبحانه، أي يثني عليهم ويفتخر بصبرهم، ويجعل أهل الأرض يتعاطفون معهم، وأهل السماء يغبطونهم عن الأجور التي تستنى فيهم عند الخالق، بالإضافة لكونه سبحانه يصلي عليهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة تغشاهم، تظللهم، تغطيهم، تحميهم، واللي تخل تحمل رحمة الخالق إيش ما زال يستنى. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله الصبر على الرضا، الصبر والرضا عند المصائب، وأن يضاعف لنا الأجر والثواب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل آن وحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واشكروه في السراء واصبروا في الضراء واسترجعوا في البلاء. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الموحدون، قدرنا أن نعيش طلاتم المحن والابتلاءات، فيفقد الكثيرون البوصلة وتهتز ثقتهم في وعد الله ووعد رسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وينساوا أن الاحتساب واجب مطلوب، والصبر حتمي مرغوب، والاستخلاف طيب منشود. فغيرنا في غزة مثلا زلزلت الأرض من تحت أقدامهم، وشبح الموت لا يفارقهم في حلهم وترحالهم، يرجمون بالقنابل، يجبرون على مغادرة أراضيهم، يعزلون عن محيطهم. ومن هذا نوجه إليهم الخطاب فنقول: يا أهلنا في غزة، يا أهلنا في غزة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على ما ابتليتم به محزونون، لكم رب يحميكم وإيانا فصبرا جميلا، إن فرج الله قريب والمؤمن المبتلى، ولعل الله يفرج عنكم وعنا ويجعل من بعد العسر يسرا. أيها المسلمون في غزة، مذابح مذابح ومجازر، بل إبادة ومحارق، أنهار من الدماء الزكية تتدفق في أرضهم المحاصرة والمستباحة، أنهار من دماء سالت ولم تجف بعد، الغارات تستهدف كل شيء بجنون وبرغبة وحشية ودموية لا مثيل لها، يريدون بذلك إبادة هذا الشعب الأبي الشجاع الذي يتمثل الإسلام قولا وعملا وسلوكا. صعدت أرواحهم بالآلاف لبارئها، شاهدة على فظائع المواقف وغدر القريب وتواطئ الخونة. لا تحزنوا يا أهل غزة، فأنفسكم برية وأرواحكم زكية، تشيعها الملائكة بروائحكم الزكية، يستبشرون بنعمة من الله وفضله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، المصائب يجب أن تطمئن النفوس الراضية وتجعلها بعيدة عن الاستكبار والظلم والبغي والاعتداء. فالمس بالضر يكشف للعبد ضعفه وفقره لله مهما على مقامه. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فوطنوا أنفسكم على الشكر في العافية والسراء، واجعلوها صابرة في البلاء والضراء، وأديموا أكرمكم الله الصلاة على من أمرتم بالصلاة عليه، حيث قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجبين الأنور، الصلاة والسلام عليك وعلى ثغرك الذي هو منطق الأبر، الصلاة والسلام على صدرك وقد وسع العوالم رحمة يا رسول الله، الصلاة والسلام على نورك التام، الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، صلاة تشفي كل سقيم وتعيل كل فقير وترزق كل محروم وتحقق كل مرغوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا علة عجز أمامها الأطباء إلا داويتها بقدرتك يا كريم، ولا تدع لنا عقيما إلا رزقته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها. يا أكرم الأكرمين، يا واسع العطاء، يا غياث المستغيثين، يا سند المظلومين، يا ملاذ الهاربين، يا نجاة الخائفين، يا قابل التائبين، يا ملجأ الهاربين، يا جابر المهزومين، لا مفر لنا منك إلا إليك، كلنا كلنا، فإن لم تكن لنا فمن لنا؟ يا ربي ولذاتنا وابنياتنا احفظهم منا، ربيهم منا، نجحهم منا، اصرهم منا، رقيهم، عليهم، نجيهم، اشفيهم، اسعدهم، اغنيهم، هنينا عليهم، وبقي ستر علينا وعليهم، الفقير اغنيه، والمحروم رزقه واعطيه، افتح لنا وليهم ابواب الخير، سهل لنا وليهم كل صعيب، بعد علينا عليهم السقم والنقم والسحر والبغض والحسد والنفاثات في العقد والمنكر والفتن وشياطين الانس ومردة الجن، ونفوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. اللهم احفظنا من غدر الغادرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين وحسد الحاسدين. اللهم اجعلنا في حصنك الحصين الذي لا يرام، وفي حماك الذي لا يهزم، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس.

عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الفردوس بالكاف بإمامة الشيخ يوسف العرفاوي.
2: إشهار.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. طالب المجلس المحلي بالطويرف بتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. تنظم دار الثقافة بالطويرف بالشراكة مع عدة أطراف بداية من اليوم الدورة الثالثة للأيام الثقافية بالطويرف لتتوصل إلى 18 من أوت الجاري ببرمجة فنية متنوعة. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعند راهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم، حيث من المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر. تنظم اليوم جمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء لقاء حواري بالعاصمة يحتفي بالنساء التونسيات ومساراتهن في الإبداع وريادة الأعمال، حيث تم بالمناسبة افتتاح أول معرض للحرفيات وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة. حذرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أمس من أن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة مؤخرا تزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 3 غارات جوية على الأقل نفذت منذ يوم الأربعاء، من بينها غارة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه كالعاده، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم نتوى على بركه الله تعالى. نتواصل معكم ان شاء الله حتى المطليثه كالعاده، تسمعونا وتتابعونا مباشره على موجات راديو الكيف. متابعه طيبه لكم الناس الكل. اليوم باش يكون حاضر معنا في الاستشارات القانونيه الاستاذ حبيب الشعابي مباشره من جندوبه، ان شاء الله يامن الاجابه على كل استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78-227-700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه، 78-227-700. مرحبا بكم الناس الكل. كيف ما تعرفوا ما تعودتوا بطبيعة البرنامج، تقريب حتى الماضي ساعتين ونص هكيك ناخذوا مكالماتكم واستشاراتكم القانونية، وبقية التوقيت نخصوه إن شاء الله باش يجاوبكم الأستاذ على كل إن شاء الله ما تتفضلوا به من أسئلة قانونية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكلها. إذا ننطلق معكم مستمعينا الكرام في لقانا من الاستشارات القانونية. الأستاذ حبيب شعابي حاضر معنا، نستقبله معي على الخط مباشرة. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أخت كيرا، مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بجميع مستمعي ذات الكاف، وإن شاء الله عطلة صيفية سعيدة إن شاء الله.
0: يعيشك أستاذ، بارك الله فيك، شكرا لك، مرحبا بك أنت زيدا معنا. أكيد نرجع إن شاء الله في الاستشارات القانونية مع مستمعاتنا مستمعينا بطبيعة الحال، اللي هما رم يستنوا بالحق معناتها على امتداد الأسبوع المساحة هذية والبرنامج باش يقدموا استشاراتهم، وشكرا ليهم على ثقتهم في البرنامج. بالحق برشا برشا ناس تستنى الموعد الحقيقة متاع الاستشارات القانونية. مرحبا بكم الناس الكل معنا، نحاول نأمن أكبر. تفضل أستاذ.
1: المناسبات السعيدة ليس كل يوم.
0: أي.
1: أنا حبيت نستغل الفرصة حتى نهني المرأة التونسية بعيد المرأة في يوم أمس يوم الخميس، وكذلك من محاسن الصدف.
0: أي.
1: وأنا زوجتي الأستاذة فريد السعيد عيد ميلادها اليوم.
0: إن شاء الله كل عام وهي حيا بخير.
1: بارك الله فيك، نهنيها. هي تنظر لي من وراء البلور كما تقول في الإذاعة، نهنيها وإن شاء الله تدوم ذخرا لأبنائها ولزوجها
0: إن شاء الله
1: ولعائلتها
0: إن شاء الله. أكيد تحية كبيرة برشا لها مدام فريدة، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وتحية لكل مرأة تونسية وين ما كانت وأين ما وجدت. أكيد تحية كبيرة برشا لها. نرجع موجودة تليفونات، فما تليفونات، يلا نبدأ مباشرة في استقبال المكالمات الهاتفية 78 27 700، هذا هو الرقم اللي يتكلمون عليه. نمشي مع المكالمة الأولى. ألو مساء الخير. ألو عسلامة، مرحبا.
2: شابي محمود، شابي من بوشالب.
0: مرحبا بك سي محمود، تسكرك الراديو بحذيك يا سي محمود.
2: أي
0: مرحبا، تفضل سي محمود. أي
2: لا مدام يرحم بيك، راني مليت بالشكوان، شكيت حتى
0: واحد. هي تعطينا شنو الاستشارة يا سي محمود؟
2: الاستشارة عندي حكم.
0: اي
2: محامي وماخذ علي توكيل. فهمتي؟ من 2011 تو.
0: اي
2: فهمتي؟ عندي سند كان ربي سبحانه، والله وصلت مدام وصلت بكيس.
0: تفضل استاذ، خليك يا سي محمود، خلي الاستاذ. اي تفضل تفضل استاذ.
1: موضوع وشنو؟
2: موضوع شركة الفجر يا استاذ، شركة الفجر.
0: نعم. شركة، انت كنت تخدم في شركة يا سي محمود؟
2: اي كنت في شركة الفجر.
0: اي شبيه الشركة هذي، شنو اللي صار بعد يا سي محمود؟ ما وعطينا التفاصيل باش نجمو نجاوبو.
2: التفاصيل عندي حكم فيها
0: تعويض، هو تم تسريحكم الشركة هذية؟
2: اي موجود. اي
0: اي
2: تقريبا 40 خدام، فيها 5 فروع خدامة. قعدت نتبع شيء، عزيز المحامي تفصل الضوء، قال عزيزي توكيل اخر وقت، عزيزي توكيل حول شيء.
0: تفضل استاذ، لانه
1: لا اخذ خيره.
0: تفضل استاذ، تفضل خليك معنا يا سي محمود.
1: هو سي محمود يبدو وانه الموضوع نتاعه يرجع الى الوراء لسنوات. شركه الفجر هذه شركه انحلت كانت تبني في المساكن الشعبيه في ولايه جندوب، وخدم فيها ومشات الشركه ولا عثر لها. يبدو انه استصدر حكم وخدم فيها مده طويله، استصدر حكم. مشكلته في تنفيذ الحكم، اذا كان يسمع فيا يقول لي ان المشكله في محمود في تنفيذ الحكم.
0: اي
2: فيه كل مخلوق قدامنا رايح، كل مخلوق متحققش عندي زوج
1: محمود. انت يبدو انك شكيت مؤخر شويه هاك ولا؟
0: تفضل استاذ، تسمع في الاستاذ يا سي محمود.
1: انا مشكلت مع اصحابك، شكيت مؤخر شوي، جيت مؤخر بعد
2: شوي يا استاذ. ما بالنا
1: ما بعرفكم حكم، انت ما لفتش باي. ابقى معانا سي محمود، لو ندلك ان شاء الله على الطريقه كيفاش تنفذ حكمك.
0: باي خليك في الاستماع يا سي محمود، شكرا لك اكيد على تواصلك معانا. تبعنا توم بعد ان شاء الله تسمع الاجابه. يلا نمشي، كان فما مكالمه اخرى معانا. الو مساء الخير. الو عسلامه.
3: الو
0: مرحبا
3: عسلامه. الو مرحبا.
0: مش في الاستماع يظهر لي. تابعونا بربي كي تكلمونا وتبدو تسمعوا فينا في المباشر، خليكم في الاستماع راه معناتها كي نكمل المكالمه ديريكت نجي للمكالمه اللي من بعدها راه باش نبدو واضحين. 78 227 700 فما تليفون صلاح، فما تليفون ناخذوه معانا. الو مرحبا. الو ما فماش يظهر فما.
3: الو
0: عسلامه. شكون معانا؟
3: هلا اختي لاباس.
0: مرحبا بك، بارك الله فيك، شكرا ليك.
3: عايشك اختي لاباس عليكم.
0: شكرا ليك. تفضل شكون معانا؟ تفضل شكون معانا؟ نسمعوا فيك راه. ما فهمتش شنو اللي صاير. شنو اللي صاير؟ ما عادش تليفون معانا ولا مش معانا؟ نمشي مع مكالمة أخرى كان معانا. ألو.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
2: يعيشك عبد الله من جندوبة.
0: مرحبا بك سي عبد الله، تفضل. أي
2: عايش.
0: تفضل يا سي عبد الله نسمعوا فيك.
2: الوصية في الميراث
0: كيفاش سي عبد الله؟
2: الوصية في الميراث بعد الوفاة.
0: أي
2: أي هل يأخذ بها ولا لا؟ وكي تكون مسجدة.
0: أي
2: تكون، وإذا كان ما يأخذ بها شنو شروطها وأحكامها؟
0: واضح استاذ شعابي، تفضل استاذ. اي
1: انت خليك يبدا سؤالك دقيق. انت تحب تعرف الوصيه في الميراث للوارث ولا لغير الوارث؟
2: لا نحب نعم نخلي الوصيه مثلا لاولادي.
1: انت تحب تعمل وصيه لاولادك؟
2: اي
1: انا هي انت حد سؤال هكا جاوبوك يا عبد الله بكل دقه. انت توش يا عبد الله تحب توصي لاولادك بعد وفاتك بعد عمر طويل بوش فلان ياخو كذا وفلان تاخو كذا؟
2: نعم.
1: وانت تحب توصي لأنفار دون أنفار؟ تحب مثلا تميز بين أولادك تحب توصي لهم ولا لا؟
2: لا لا لا بكون بعن كن عادل واحد
1: باش توصي لهم كل.
2: اي
1: باه أبقى معانا.
0: تبعنا سي عبد الله تقول استاذ يجاوبك ان شاء الله على سؤالك. تقريبا من المرات النادره انه تسال السؤال هذايا اذا كان مش اول مره.
1: هو سؤال اذا هو بالحق هو واضح يقول لك لا وصيه لوارث بقى. هو علاش قلت له انا باش تميز هذا دون اخر؟ قال لك باش نوصي لهم كل.
0: به بعد تعطيه التفاصيل اكيد والاجابه القانونيه استاذ ان شاء الله في مساله الوصيه هذه شنو يقول فيها القانون، ويمكن من خلالها نعموا الفائده للناس الكل اللي تبعوا فينا في الاستشارات القانونيه. طبعا استاذ به نواصل، خليك معنا سي عبد الله في الاستماع توصلك الاجابه ان شاء الله بعد بيت الحال في الجزء المخصص يجاوبكم فيه الاستاذ. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
4: الو عسلامه مدام خير.
0: عسلامه مرحبا، شكون معنا؟
4: جلول صغير من برويس.
0: مرحبا بك سي جلول، تفضل.
4: مسلمين على سي الحبيب، قولوا عسلام سي الحبيب.
0: يسمع فيك الاستاذ
1: يا جلول يا صديقي والله توحشتك. مرحبا بك.
4: تبارك فيك سي الحبيب.
0: تفضل. اي
4: راني هاك البيع نتاع بايت التو وحل فيها، ما انا ما نجمش ناخذها التو، ارشدني كيفاش نعمل. جبت في مجموعه مع جماعه اخرين حتى الحاكم قال لي ما نجمش نطلع لك هذوما الورثه ياسر، ما نجمش نخرج لك بايت كبير.
1: ما يعني انت توا في اخت خيرة جلول باعتباره مستمع وفي انا اتذكر استشارته هو انه يملك على الشياع وقدم الشكايه. قال جلول ان المالكين في العقار كثر ولا يمكنش معناها الا ما تشمل القضيه جميع الاطراف. هاك ولا جلول
4: اسمعني في الحبيب، راي فيها يمكن 2000 ولا 3000 واحد في الحجه مكيه.
1: اي اي اي ابقى ابقى في جلول تو نزيدو نفيدوك اكثر.
4: باه يرحم والديك سي الحبيبي، عايش
1: بارك.
0: شكرا ليك، خليك في الاستماع ايضا. نمشي مع تليفوناتكم كان فما مكالمه نستقبلها معايا. الو مرحبا. الو عسلامه مرحبا. شكون معانا؟ مرحبا بيك في الاستماع، كان في الاستماع مرحبا. 78 227 700 وهذا هو رقم التليفون اللي تكلمونا عليه باش تتواصلوا معنا في الاستشارات القانونية في موعدنا لليوم. مساء الخير.
5: ألو عسلامة.
0: عسلامة شكون معنا؟ بارك الله فيك، شكرا لك.
5: يرحم والديك، بارك الله فيك، انت منشطه دلوله بالحق.
0: بارك الله فيك ويرحم والدينا والديك، شكرا لك. شكون معانا؟
5: ابو وليد معناها من نزه.
0: مرحبا بك، تفضل سي ابو وليد.
5: لا حاجه بالاستاذ.
0: يسمع فيك الاستاذ.
1: يسمع فيك يا ابو وليد.
5: انا عندي ارض كاريه الواحد كريتها له.
0: اي.
5: مده 6 سنين.
0: اها.
5: وعملت له تنبيه بعد المنف.
0: اها.
5: وبعد في التنبيه هذاك فهمتني نفخني وشد حرسها وزرعها وزاد حصدها وهاني قاعد نستنى. كلمت انتو هذه المرة الثالثة وقال لي سي الحبيب فهمتني برا اعمل قضية استعجالية لخروج عدم السيف.
0: اي
5: تو عامل قضية نهار 6 جوان 2026 وهاني قاعد ننتظر نستنى فيه. وتو قريب انا بنتاع الحرسة فهمتني كاش تحبيني نعمل بالله تعمل نزيد. هل انت راه نمشي نعمل فيها حرب ولا نمشي نحوس يعني كيفاش نعمل؟
0: استاذ كان عندك ما تستفسر.
1: هو أي. سي ابو وليد انا نتذكر وانه يبدو انه سي محمد العبيدي هو هكذا ما كبرش ربي. يقول وانه سوى قطعه ارض واستشار حول اجل خروج السيد. قلت له راي الكراء في الاراضي الفلاحيه بالموسم مش بالعام. من سبتمبر
5: 3 سنين يا استاذ.
1: انت نتحت عليه قبل 6 شهور.
5: قبل 6 شهور و15 يوم.
1: هات اخذت الراي وبارك الله فيك وعملت قضيه في الخروج استعجاليه في الخروج لانتهاء المده.
5: لا عملت قضيه ومش للخروج لانتهاء المده معناها بس خلي لي نتاعي معناها.
1: يا اخي انت تسمعت خليك نتاعك والقانون يقول انتهاء المده. بقينا يا ابو وليد ابقى معنا تو نزيد نفيدك ان شاء الله.
0: به.
5: وزيد حوايج اخرى يا ربي. استاذ انت راك انسان طيب والله. انت تو معنا قلت من جمعك جيت انت اليوم.
1: بارك الله فيك يا سيدي. بارك الله فيك.
5: هاك فهمتني اسمع. وعندي حكم انا ربحت عندي حكم رابح ابتدائي واستنافي ومنفذ فهمتني في زوج طرف ارض اللي يحكم ليه تحكم ضده معناها مسلم ومشي على روحه وقاعد عندي تو 8 سنين اخذيت ما فهمتني وسمى الطرف هذا اللي كاري الارض فهمتني تدخل ما بيناتنا ويعطي فيها للعباد ونقعد نتفرج. هذا انت كيفاش تحبني نعمل بجاه ربي يا استاذ؟
1: اللي تحكم ضده مشى وجاء طرف ثاني ثالث بينك وبينه بدا هو يتصرف في الارض.
5: لا هو قال لي لا نعطي للعباد فهمت ايش دخله هو رايك عباره انسان كريم خذيه بقره منيحه باش يحلب ويشرب الحليبات ويرجع نتاع الناس. هالموضوع هذا في الارض ولكن في الحاجه الثانيه في جزء الطرف معناها يفرق فيهم ونقعد نتفرج.

0: لا يا اختي، عندي زبيت اللي قديش في النعتين كل شهر.
1: عندك زوز بنات؟ النفقة تحكي معناها سي عبد القادر؟
0: لا باش نفقه، ما باش نعطيها مكاكل. ليه
2: بناتك هم؟
1: تفضل
2: استاذ.
1: اي
0: بناتي
2: يا سي عبد القادر،
1: تفضل استاذ. اي
2: اسمعني، هم زوز بنات هذول؟ بنياتك؟ بنياتك
0: اي كبار. اي واحده تخدم واحده قياد.
2: لا قديش اعمارها؟
0: واحده في 30 وواحده 26.
2: باهي، واحده تخدم مترسمه ولا في ال
0: مزيك؟ دخلت عندها توا 5 شهور. انا
2: تخدم في ريستوران؟
0: لا في معمل كابا في باش.
2: باهي ما ثم مشي مترسم. ايه هم وليدي بنياتك هذول ما طلبوكش، وانا ما انت تحب تحن عليهم معنا.
0: يعطيك الصحي، يعطيك الصحي، رحمه ديك
2: صفه رسميه.
0: لا اخويا باهي.
2: وزوجتك معاك وامورك مريقله؟
0: اي معايا كل واحد يروح. معايا كل واحد يروح.
2: انا نقول هذاك على سالفتك، انا ثم خلاف، ثم خلاف. ابقى معانا. والله سؤالك طريف اخويا في طريف طريف.
1: خليك في الاستماع.
2: معاك وحاجه من كل واحد في بر، اللي تخدم واللي ما تخدمش يحب يعطيها مبلغ مالي. انت في حالك لبس هذا شويه.
0: اي
2: لباس شوي،
0: لباس شوي عايش
2: الحمد لله. لا مش في الصحة معناها لباس عليك
1: ماديا يعني. سي عبد القادر
2: مدخول؟
0: عندي شهرية حلول
2: الحمد لله شهرية. فهي سيدي ابقى معانا، ابقى معانا
1: تبعنا سي عبد القادر تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، شكرا ليك، بارك الله فيك. نواصل، فما تليفون ناخذوه معانا. الو مرحبا.
3: الو عسلامة. مرحبا
1: عسلامة، شكون معانا؟
3: عسلامة معك احلام من جندوبه.
1: مرحبا بيك مدام، تفضلي.
3: استاذ لو سمحتي نحب بالله نسال على حاجه.
1: تفضل استاذ يسمع فيك.
3: الله يسترك. سنوات التعاقد في الخدمه يتحسبوا ولا لا؟ والتقاعد كيفاش يحسبوه؟ مثلا انسان عامل شافه 20 سنه 19 سنه محسوبين يعني من اول الانتداب، واربع سنين مثلا تعاقد، كيفاش يحسبوا؟ اللي نحب نعرف برك للاطمئنان. مع الشكر الجزيل.
1: واضح استاذ؟
2: انت لا واضح هي سؤال.
1: اي كان عندك ما تسالها قبل ما تغادرنا. يتفضل
2: مشيت. لا لا اختنا احلام، انت تسال على التقاعد لو بالسن. انت ما زلت تخدمي تو؟
3: مازال لي بعض اشهر.
2: بعض اشهر يعطيك الصحه. تحبي تعرفي على قيمه الجرايه؟ قيمه الجرايه
3: الله يستر.
2: على اي اساس؟ هذاك هو سؤالك، مش على
3: وسنوات التعاقد يتحسبوا ولا لا؟
2: سيدي من توي تحسبوا، وقف معانا توزيت نقول
3: لك. الله يستركم في الدنيا وفي الاخره. شكرا،
1: بارك الله فيك. تبعنا توزيت توصلك بقيه الاجابه مدام احلام، شكرا ليك. نواصل، فما تليفون. الو مرحبا، ناخذ معانا مكالمه. في انتظار انه توصلنا، مازلنا خاطر باش نكملوا مع تليفوناتكم في الدفعه هذه من الاستشارات القانونيه 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه باش ناخذوا مكالماتكم الهاتفيه واستشاراتكم القانونيه في الجزء المخصص بطبيعه الحال باش ناخذوا فيه تليفوناتكم. ومن بعد مع الاستاذ حبيب الشعابي ان شاء الله اتوي يجاوبكم على مجمل الاستشارات اللي وصلتنا ومازال باش نستقبلوها معانا. متنوعه شويه الاستشارات اليوم.
2: خاصة اللي يحب يعطي نفقة تطوعية، لأن هذا يفتح مجال كبير للحديث. هذا نشكره على سؤالك، بارك الله فيك.
1: ما تجينيش كيف كيف نوعية الأسئلة هذه أستاذ، ما سبقش الحقيقة.
2: ما جدش نوعية يعرف معناه وكأنه يميل أكثر للجانب الديني. أخت خيرة، الناس يسألوك على الزكاة، نصاب الزكاة، كيفاش يعطي صدقة؟ هذا عنده ذميات، وقال كيفاش يلزمني نعطيهم.
1: أي
2: معناها أنا عجبني السؤال، بارك الله فيك. معناها حنين الرجل، وما يكفيش وحنانته على بنياته وخلافه مع زوجته. ربي يهديها، حق زوجته كي تسمع السؤال ترجع المياه إلى مجاريها. أمام راحت
1: به، واضح أستاذ.
2: وكأنه هذا أخت خيرة
1: أي
2: في عبد الرزاق مستوي اتصل، هذا ذلك الرجل من فرقة اللي وهب منزل زوجته. أنت تذكر معايا؟
1: أي
2: هذا ما ذكرت. وانا مشى عمل عقد هيبه لزوجته، قال لي منه رجع انا من عند العدل ما افطرش في الدار. وقالت له ما انا اعرفكش الى ما، وما فهمش علاقه بيناتنا. ويبدو انه العلاقه ما زالت تتوتر، معناها تتوتر الى حد الان. حتى انا البنيات غادروا المنزل مشوا على رواح.
1: واضح استاذ به. طب بعد نعطوا التفاصيل ويعطيك صحه استاذ بالحق. تبارك الله على الذكرى
2: نتاعك.

0: اي
1: بي
0: بس
1: اتا ونرجعوا بعد بطبيعة الحال التفاصيل. نمشي مع مكالمة معانا. الو
0: يلا
1: مرحبا.
0: الو، عسلامة بنتي،
1: عسلامة، مرحبا.
0: ام زينة،
1: عسلامة
0: عسلامة،
1: امي
0: مرحبا.
1: زينة، شنو الصحة لاباس؟
0: عايش بنت الإذاعة، عايش.
1: عايشة،
0: نسلم عليكم، نسلم على الأستاذ،
1: بارك الله فيك امي زينة،
0: عايش. ونحب
1: بارك الله
0: نهني
1: فيك
0: بنتي،
1: امك ديما،
0: عايش، يعيشكم ربي يبارك لكم، ربي
1: عايشة،
0: ينوركم. نحب نهني بنتي على هيد المرأة،
1: يعيشك
0: نحب
1: ونهنيك انتي
0: نهنيك
1: زاد امي
0: أمي،
1: زينة، ربي يفضلك
0: ما
1: ربي
0: شاء
1: يطول
0: الله
1: في
0: على
1: عمرك ان
0: بنيتي،
1: شاء
0: ما
1: الله.
0: شاء الله
1: عايشك،
0: عليك.
1: بارك الله فيك، شكرا ليك امي زينة، الله
0: خلينا
1: يخليك،
0: من بسلام،
1: بارك الله فيك،
0: بسلام.
1: شكرا ليك على مرورك الطيب الكريم هذايا، تحياتي ليك امي زينة والى اللقاء. به اللي تبعوا فينا في استشارات قانونيه يعرفوا راهو امي زينة كل مره عطت تتدخل معانا باش تقدم تحياتها، يعطيك الصحه. نمشي فما تليفون. الو مرحبا.
2: اهلا بيك مدام خير، السلام
1: مرحبا.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام
0: كنت
1: ورحمه
0: قلت
1: الله وبركاته. شكون معانا؟
2: محسن صلوح
1: مين تكلم فينا؟ سي محسن
2: من نفزة.
1: من نفزة، مرحبا بيك يا سي محسن، تفضل.
2: عايش مدام خير، تعرف الاستاذ لا يخدمت فيك الطب الغماني المره اللي فاتت، طلبتكم وما اعطيتكمش المعطيات الصحيحه.
1: هي تعطينا المعطيات. هاي
2: المره راني خدمت من 98 اول جانفي،
1: اي
2: ونخلصوا يخلصوا فينا بال 15 يوم لل 2011. 2011 جت الثوره والوين كاتبونا نخلصوا بالفيشات. حتى خرجت 2024 اول جوان. صبوا علي انا 13 سنه صبوا. والاخرين ما صبوش علينا. لازمك نحب نسال الاستاذ باش نولي نشكي به، نشكي عليه باش على الانتريد. لين نخلص 258 ألف، ولي عندي طفل يقرأ وطفل بطل، فهمت؟
1: أي
2: عاد
1: كيفاش
2: الأستاذ عنده
1: السنوات
2: مصاريف.
1: هذوكم تنجم معناتها الطالب طالب بيهم معناتها سي محسن هكا ولا؟
2: الوالا مدام خير، شفتي كيفاش نخدموا بالأربعة في العام، أربعة شهور وخمسة ويحبسون ويزيدوا كالعادة.
1: واضح استاذ؟
3: اي ايوه ولا سي محسن تاخذ في الانتريت.
1: اي يسمع الاستاذ، الاستاذ يسال فيك يا سي محسن، خلي الاستاذ.
2: فهمت يا مدام
3: سي محسن.
2: عندنا شيء في نفسه وعندنا شهود، معناها انا كنت نخدم البرا للفلاح، نخدمه يمكن عندي 200 شاهد.
1: باهي يا سي محسن، خلي الاستاذ يسال فيك، جاوبوا. اسمع الاستاذ.
3: توا سي محسن تاخذ في التقاعد، تجيك ماندا تاع التقاعد.
2: اي 258.
3: 258 تحب تقوي فيها.
2: يكون فيها نخلص 300 طوال استاذ. نخلص ب 800 الف وعمل فيشات عندي.
3: اي.
2: اما
3: باهي سي محسن، ابقى معانا تو ندير لك ان شاء الله واش لازمك تعملوا، لانه حقوقك سقطت بعض الشيء بمرور الوقت، ما فيها باس. تو ان شاء الله اعمل محاوله، انت تو تسمع الجواب ان شاء الله.
1: باهي. تابعنا يا سي محسن، شكرا ليك. فما تليفون. الو
4: الو عسلامة.
1: عسلامة، شكون معانا؟
4: احمد من سليانة.
1: مرحبا بك سي احمد، تفضل.
4: عايشك بالله مدام، انا عندي الوالد عنده الدار باسمه واعطاني الهويه الفوق، بنيت فوق منه انا، فهمتني؟ وان شاء الله يحب يعمل لي هيبه معناها باش تولي باسمي، فهمتني؟ وفي الحاله هذه نحب نعرف كيفاش نعمل بالضبط. وفي الحاله هذه زاد عندي اخوتي انا في بالي، قال لي ان شاء الله نكتب لك انا الهويه واخوتك معناها ياخذوا الدار الوطنيه، فهمتني؟ هذاك علاش حبيت نعرف كيفاش بالضبط
1: الاجراءات نتاع الهيبه هذه، هكا تسال سي احمد.
4: الهيبه واجراءات تاع كل شيء.
1: واضح استاذ.
3: اي لا، هو يلزم ننبه الحاجه. اولا ساعه، هل ان العقار مسجل ولا في احد؟
1: تفضل.
4: مسجل في القبضه استاذ.
3: لا لا، مش راهو ديما في احمد وخيره سادة المواطنين، كنقولوا عقار مسجل في ضبط الخانة ولا لا؟ لأن المسجل في القبضة هو العقد. العقد هو المسجل في القبضة. والعقار، فرق بين العقار والعقد. سواء العقار مسجل في ضبط الخانة، والعقد كذلك اللي اشتريت بموجب والعقار يكون مسجل في القبضة. يعني لهذا نستفهم أنه فرق بين المسجل في القبضة.
4: المسجل كان في القبضة وبالنسبة
3: للبنك. أنت توا الهواء بنيت فوق حاجة.
4: لا، بنيت فوق منه استاذ.
3: بنيت وعملت الجب وغطيت داله.
4: اي ان شاء الله.
3: تحب تعرف معناها كيفاش يعمل لك الهيبه؟ باباك مازال ما كتبلكش.
4: لا، مازال ما كتبليش، وحسب ما اتفقنا معناها اللي كونوا اخوتي باش ياخذوا اللوطه وانا ناخذ الفوق الهواء باسمي انا.
3: يا سيدي. وباباك عنده الدويره هذه برك ولا عنده ارض فلاحيه؟
4: لا لا عنده كان دويره بركك هاو.
3: الدويره هذه انت وعندك برشا اخوه بطبيعه الحال.
4: ان شاء الله عندي بنات وولاد.
3: مش ولادك انت، اخوتك. اخوتك
4: اخوتي هاي بنات وولاد اخوه.
3: معناها هم ياخذوا الدار الوطني وانت الفوقانيه، اما الفوقانيه بنات انت. ابقى معنا تسمع الجواب ان شاء الله وفي سوالف دقيق. يلزم الواحد ينور كما ينبغي.
1: اي تبعنا سي احمد تو الاستاذ يجي وبك. كان فما تليفون ناخذوه معانا، ما كانش تكون اخر. فما تليفون؟ فما مكالمه؟ فما تليفون ولا لا؟
5: الو
1: الو عسلامة. باش تكون اخر اخر مكالمه معانا، اخر مكالمه. الو مرحبا، شكون معانا؟
5: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: اختي خيره، معك سامي من سليانه.
1: شكون بلاه ذكرني في الاسم بركه؟
5: سامي من سليانه.
1: سامي هكا؟
5: اي من سليانه.
1: مرحبا بك سي سامي، تفضل.
5: حبيت نسأل الأستاذ، إني عمل قرض على 20 سنة هذه قرض سكني.
1: إي.
5: باهي القانون عدد 412 يقولك ترجع لك البنك، اللي عمله الرئيس في الأخر.
1: إي.
5: ترجع لك البنك، أنت من بعد 3 سنين مت خلاص. أنا مشيت البنك قال لي أعمت.
1: إي.
5: تو عندي حوالي 4 شهور. عاود قال لي أعمل التذكير، عملت التذكير، عندي تو 15 يوم. لا إجابة. حبيت نسأل الأستاذ شنو الإجراءات القانونية تكون.
1: واضح أستاذ؟
3: انت في عمل قرض سكني لا شيء، خذيت الفلوس ولا ما زلت؟
5: خذيت، لا خذيت عمري واقف.
3: اي والمطلب هذا باش تعمل على كيفيه الخلاص معناه؟
1: لا هو لا استاذ، خليني فقط استاذ لانه انا ملمه به الموضوع، نعرف شنو تفاصيله. هو استاذ فما اجراء، فما فصل في المجله التجاريه، تحديدا الفصل 412 من المجله التجاريه، فيه فصل ينص على الناس اللي تتمتع بقروض السكن مثلا 20 سنه لانه فيها شروط، واللي تم مده 3 سنين من الخلاص، معناته عنده 3 سنين وهو يخلص، فات 3 سنين يصبح عنده الحق انه باش يسترجع 50% من نسبه الفوائض اللي تقطعها البنكة أستاذ.
3: أنا
1: فهمت، وهذا مشيت فيه البنوك سي سامي. يظهر لي معناتها أنت الإجراء هذا جديد، أنت معناتها قدمت المطلب جديد بعد ما كملت 3 سنين هكا ولا؟
5: يعطيك الصحة.
1: أي
5: بعد تو عندي 3 سنين ونص مشيت لهم عملت لهم مطلب.
1: أي يعني ما زلت ما فماش استجابة للمطلب نتاعك، ما تمتش الاستجابة. على كل حال هذه معناتها واضحة أستاذ المعطيات اللي قدمتهم؟
3: لا واضحة، الجواب يكون أوضح.
1: اي هو يمكن سي سامي على كل تبعنا توزيد الاستاذ يجيبك، خاطر اي واحد يقدم مطلب هو المفروض في ظرف 10 ايام تتم الاجابه. تبقى راهي فما بنوك تاخذ شويه وقت، اما راهي فما بنوك زاد بعد حتى كي تفوت المده ويجاوبوك مثلا شهر انت ما استجابوش، وبعديك فما على ما يبدو فما بعديك رابيل نتاع المده اللي تم تجاوزها.
5: على كل فما دام فما استجاب ولا حتى بعد عام حتى بعد 5 شهور حبيت نفهمني برك.
1: هو من المفروض الين تم استجابة يصير شوية تأخير، هذا نتصور ما صارت لأنه صارت في المطالب اللي تم تقديم على القليلة في الفترة اللي طرقت الموضوع هذا وكنت خدمت عليه، علاش أنا نعطي فيك في لأني ملمة به. هو معناتها راه مفروض عليهم البنوك يستجيبوا إذا كانت توفر فيك بطبيعة الحال الشروط، معناتها سي سامي فهمت. هذه شنو المعطيات اللي عندي؟ تبقى أنت تبع الملف نتاعك سي سامي.
5: واضح الله يرحمه.
1: شكرا لك، بارك الله فيك يا سي سيمي، شكرا لك. واضح استاذ؟ يظهر لي جاوبت عليه انا سؤال اخر.
3: واضح الجواب والسؤال والفضل يرجع لك انت الحقيقه.
1: الفضل لله، شكرا لك استاذ بارك. لا الحقيقه لانه انا خاطر خدمت عليه الموضوع وفي فتره وقت اللي صارت عليه برشا جدل وكانت فما حتى احتجاجات صارت من عند الموظفين المعنيين، انا خاطر ملمه به تفاصيل الموضوع هذا. به
3: يعطيك الصحه
1: وبارك الله. يعيشك استاذ، استراحه صغيره صغيره صغيره.
3: اي نعم.
1: ونرجعوا معاك استاذ حبيب شعابي ان شاء الله باش تجاوب على هذه الاستشارات اللي وصلتنا لليوم في لقاءنا. استراحة صغيرة ونرجع بعدها مباشرة.

0: مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. نرجع معاكم في مواصلة الاستشارات القانونية. نرجع معاك أستاذ حبيب شعابي من جديد، أهلا وسهلا بك. والجزء أكيد شكرا لك أستاذ، الجزء المخصص باش تجاوب فيه بيت الحال المستمعين اللي كانوا تواصلوا معنا. البداية مع محمود من بوسالم. أستاذ تفضل.
1: وكرة الأسئلة نوعان، ثم نوع في الحقيقة الجواب يكون عليه بغاية الاقتضاب، ثم بعض الأسئلة اللي تاخذ وقت، ومنها سؤال في محمود اللي يقول ونخدم عند في شركة الفجر، هذه شركة عقارية وتصدر حكم في الغرامات المستوجبة عن عقد الحمل إلا أنه استعصى عليه تنفيذ ذلك الحكم. هذا في الحقيقة صعوبة، تعرضت محمود إلى صعوبة في تنفيذ الحكم. ما همش نص قانوني نرجو له، يقول فقط وأنه قال وأنه كلف أحد الزملاء وخذا عليه توكيل، يبدو أن الزميل سعى في تنفيذ الحكم، إلا أنه يبدو أن الشركة هذه أصبحت غير موجود وما عندهاش آثار وما عندهاش حسابات في البنك وما عندهاش عقارة باسمها. فبالتالي اللي يهمنا أكثر، إذا أنا اللي نعرفه أنه الشركة هذه لم تعد موجودة في محمود بن بوسالم، شركة في جندوبة، حتى أن العقارات نتاعها وقع بيعها وقع معناها التفويت فيها، ما لم يعد لها عقارات، وحتى الحسابات البنكية يبدو أنه ما عندهاش. بقى أن العدل المنفذ فقط يسعى ويتصيد عساه، معناها يسمع وأن تلك الشركة عندها عقار في مكان ما يمشي له ويعقله وينفذ عليه. هذا كل ما يمكن وأنه ندل عليه في محمود.
0: واضح أستاذ. عبد الله من جندوبة توا يتحدث على الوصية.
1: عبد الله من جندوبة اللي أطرح سؤال عام، وسؤاله في الحقيقة استحق عليه شكر، يسأل حول الوصية في الميراث. وصية في الميراث، ونجاوبوه بغاية الدقة. قلوا رأوا في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا وصية للوارث، المبدأ وأن لا وصية للوارث، ولا في مزاد على ثلث. معناها وش معناها لا وصية؟ الوارث لا يوصى له، وغير الوارث لا يجب أن نتجاوز في الوصية له ثلث التركة، ما لمش يكون ثلث. هنا اللي يهمنا هو يسأل على أنه حد يوصي لأبنائه، ولو أن وأنا سألته قلت له كيفاش توصي لهم بالتساوي فيما بينهم، قال لي نعم هنا ما عملنا شيء. علاش هو الشرع منع أو لم يبح الوصية للوارث؟ لأن بعد وفاة المورث الشرع يأخذ مجراه، القانون الإسلامي يأخذ مجراه، كل الذكري مثل حظ الأنثيين، والزوجة تأخذ الرباع ولا تأخذ ثمن أنت والأولاد اللي عندها. وبالتالي تجي في عبد الله ويعمل وصية ويقول كي نموت أنا بنت فلانة تأخذ كما ولد فلان نفس الوقت. لا، هنا يا سي عبد الله لا يمكنك أن توصي لأبنائك بخلاف الشرع، وتوصي لزوجتك كذلك بخلاف الشرع، لأنه بعد وفاتك أنت بعد عمر طويل اللي يقع تطبيقه هو الشريعة وليس الوصية بتاعك أنت. وإذا كان أنت وصيت لهم بحسب الشرع فما معناها وصيتك؟ لا معنى لها. توصي لهم حسب الفرض الشرعي، تولي الوصية هنا لا معنى لها، باعتبار وأنهم هم باتعاثهم باش ياخذوا نصيبهم من التركة بحسب ما ينص عليه الشرع. حيث أنا أقول لك يا عبد الله، إذا كان توصي بخلاف قواعد الميراث فأن وصيتك لا يعمل عليها، وإذا كان توصي لأبنائك بحسب قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين والزوج تأخذ الربع أو الثمن، فأن الوصية هذاك لا عمل عليه باعتبار وأنهم باش يقتسموا التركة بحسب ما ينص عليه الشرع.
0: أي به أستاذ، هذه الإجابة بالنسبة لعبد الله.
1: عبد الله معناه أي. حول معناه سؤاله على الوصية في الإرث أو الوصية للوارث، بالأحرى الوصية للوارث. أنا أقول لك أخذ خير، ثم عبارة في المجال المدني وهي مأخوذة على المجال العثمانية، يقولوا إذا كانت عبارة النص المطلقة جرت على أطلاقها. يقولون إذا كان الشرع قال لا وصية للوارث، أسيدي لا وصية وسسوا ميزت بين الأنثى والذكر أو أقسمت بينهم قد جد، فالشرع نوصح كذا عبدالله يقول لا وصية للوارث معناها حكم آمر
0: واضح.
1: لا يمكنش نوصل مهما كانت الطريقة التوصي به.
0: واضح أستاذ. نواصل مع جلول من برويس توا.
1: صديقنا جلول من برويس اللي عنده معضلة في الحقيقة هو توا وضحها، يحب ياخذ منابه من عقار مسجل المالكون في ذلك العقار عددهم كبير.
0: اي
1: نعرف برشا حالات يبدا عقار فيه 500 هكتار منذ 1900 مثلا يبدا يملكوه اربعه من الناس هكا الاربعه اب ويجيب اولاد يتزوج يولوا 2000. انا عندنا دوار فيه 2000 نفر في عقار واحد، مستحيل.
0: أي.
1: مستحيل قسمته وجلول يعني المناب والسبب واحد، وهو انه في العقارات الصغيره العقارات المسجله يجب ان تشمل جميع المستحقين وكافة العقار، معناه عقار في 200 هكتار وفي 1000 مستحق، القضية عندما تنشر يلزم تشمل جميع المستحقين وجميع العقار، من مؤكد وأنه عقار كهذا ما يمكنش وأنا تلقي جميع المالكين أحياء. لا بطبيعة الحال إذا كان هم 2000 وقال 2300 ولا 2200 ما نتصورش أنا بصفة عملية وأنه 2200 كلهم أحياء يلزقون، واليولد يسجل اللي يموت يسجل بعد ولده في التيتر مستحيل جدا. ولهذا انا ننصح خويا جلول باش يبقى يتصرف على الشياع مثل بقيه المالكين.
0: نعم به. بالنسبه لابو وليد توا من نفزه استاذ،
1: ابو وليد يقول انه عنده ورد كراها لشخص اخر، عمل عقد 6 سنوات والعقد صحيح باعتبار ان الكراء الفلاحي لا يجب ان يقل على 3 سنوات نقول مش حتى 3 سنوات، هذا قبل ما ينتهوا 3 سنوات. هو سبق وانا استشار اخونا ابو وليد وقلت له انا قبل سبتمبر انت ما تفوتش مارس، خلال شهر مارس من السنه الفارطه وجهني تنبيه اقول له سيدي وانت توا مارس نعم كل شيء احصدها وانتهي سبتمبر الجاي مع السحر يعني انا انهي لك الكراء. السيد معناها ما سلموش أرضه مهما اضطروا إلى أن يرفع دعوة مجالس استعجالية أو عادية في الخروج لانتهاء المدة، وهي تكون استعجالية بعتبر أن الأمر واضح. قام مجلس منشور نصيحتي ليه هو أنه ينتظر حتى يصدر الحكم، قال وأنه عنده امتياز آخر وأنه إذا كان طالب تقاعد بعد عام أو 2 وخرج فأنه ما يكفيش هو أنه يطالب بالكراء، يطالب بغرامة الحرمان ما تصرف في الأرض، مش كما يتصرف وهو متسوق وهو مسوق غير كما يتصرف واحد فبيد. أنا عندي قطاع الأرض سوقت لزيد من الناس ب1000 دينار في السنة أو في الموسم، هو كان خليته عندي أنا وحرصت عندي الإمكانيات نجيب مثلا 5000 دينار. وبالتالي فأنا يقوم بدعوة في غرامة الحرمان من التصرف، المحكمة تكلف خبير ويحصل على غرامة تزيد بطبيعة الحال على معاينة الكراء اللي يدفع حاله المسوق. عنده سلال ثاني يقول أنه عنده أكثرين، والله أنا استغرب منه، استصدر حكم ضد زيد من الناس الخروج من ذلك العقار وأصبح حاميكم له، يقول أنه استولى عليه شخص آخر. طبيعة الاستلام ما فهمنا إيش يا أبو وليد كيفاش، ويقول لك رفال الناس هذا ما يكون إلا يرفع ضده دعوة جزائية للسيد وكيل جمهورية بالمكان
0: أي.
1: من أجل احتكاك حول بقوه، يبدو أنه أرهبه يا أبو وليد رجل طيب وضعيف البنية وكبير في السن ودخل خاف منه، أصبح افتك منه ذلك العقار وأصبح يسوغه للناس ويقبضه الناس. لا سيدي هذاك حق تشكي للسيد وكيل جمهورية أو يعزم البحث وتسترد أرضك بثلاث حال.
0: واضح أستاذ. بالنسبة لعبد القادر من تبرقة توا،
1: نعود إلى صديقنا عبد القادر لأنه لا يعجبني بقى يظهر أخت خيرة، وأنا سؤال عبد القادر سطحي وبسيط يقول وأنا عزيز بيزش من القلب، لكن رأوا بالقانون نفقة الزوج المدخول بها محمولة على الزوج ونفقة الأبناء محمولة كذلك على الزوج، بقى هنا وين اللي فعلا يسأل وأغلب الناس قد يعلمون أو لا يعلمون، وأن الولد حتى سن بلوغ سن الرجل إذا كان ما هوش يزاول في تعليمه، وأما إذا كان يزاول تعليمه فأنه حتى سن 23 سنة طالب يذنبوه ينفق عليه باعتبار وأنا ما يخدم. بالنسبة للبنت لا يختلف، فأن البنت نفقتها محمولة على والدها حتى تتزوج أو تعثر على عمل من شأنه أن يغنيها عن نفقة والدها. واحدة قال لك هذه عمرها 30 سنة ما يستخدم، نفقتها محمولة على والدها، والأخرى تخدم ما هيش ما عندها عمل يغنيها. بقى هو مشكور بارك الله فيكي، بارك الله فيه، يسأل على المختار النفقة. لا ما نجموش نقوله لك، أما نقول لك على النص القانون يقول أنه تقدر النفقة بوسع المنفق وحال المنفق عليه. وسع المنفق وشنو عليه؟ الناس فيه بعض الناس اختيرها أنا نستسمحها كناس نقول عندك فلوس قديش تدخل في الشهرية. إذا كان عنده شهرية 1000 دينار اللي بتلاقي الحالة هو بالشخص يقسم 400 دينار على بنياته، يعطيها كل واحدة 200 دينار أو 300 دينار للي ما تخدمش، و150 دينار لتخدم، و100 دينار يعاونها. هذا المقدر لأن نفقة البنت حسب ما تحكم بها المحاكم لا تتجاوز 200 دينار في أوضاع بتاعتي عدل قال في الوسائل الأوساط الضعيفة يعني يعطوها 200 دينار 250 دينار، مش كما تونس العاصمة 1000 و2000 دينار يبدأ بها في دي جي كذا. لا في عبد الرزاق ندلك، مش نقول لك قديش تدفع، نقول لك راهو المحاكم محاكم النواحي يحكموا ويلزموا الآباء في الانفاق بحساب تقريبا 200 و250 دينار 200 دينار.
0: واضح.
1: عندك بنيت ما تخدمش عطيها 250، واللي تخدم عطيها 100 او 150 باعتبار انها تخدم، ونشكروه على حسن نيته معنا.
0: ني به واضح استاذ. احلام الجندوبه توا،
1: احلام الجندوبه سؤالها واضح كذلك، وانها يبدو انها تخدم في خدمه تعاقدت سنوات قبل ثم وقع ترسيمها. بطبيعه الحال التقاعد يشمل السنوات اللي كانت فيها متعاقده والسنوات اللي فيها مترسمه، وعمرها بطبيعه الحال يبدو انها أشرفت على سن تقاعد مثلا.
0: نعم. لأنه جينا تفاعل في الكواليس أستاذ، جينا تفاعل في الكواليس، مواطن على ما يبدو اتصل في الكواليس لزميلتنا ألفا أبو عش يقول أنه راولي تعاقد ما يتحسبش في التقاعد في سن التقاعد.
1: والله اللي هي سيدي واللي يخدم وصب عليه تعاقد بارك الله فيه المواطن. وانه انا الراي عندي ونزيد نبحث حتى انا نقول وانه التعاقد ما معنى تو انت بات وكي تخدمي مده العمل بتاعك وانت متعاقده.
0: فما ناس تخدم مده عمل متعاقده لسنوات وفما تغطيه معناتها اجتماعيه وفما معناتها يتمتعوا بالحقوق الكل، معناتها طبيعي انه يتم احتساب التعاقد.
1: مثلا انا حتى مع المواطن الكريم اللي تدخل ونشكره ربما ومش بضرورة اللي نقوله وين، أما أنا رأي عندي وهو أنه ما هو الفرق بين أنك خدمت متعاقد وبعد رسموه
0: تم الترسيم.
1: إذا كان أنت كما قلت أنت خدمت 4 سنوات ولا 10 سنوات متعاقد وبعد 2 3 رسموه وخذت تقاعد، معناه يعطوك تقاعد كان على 2. أنا من رأيي وزيد نبحث إن شاء الله
0: بتأكدوا
1: نقول أنا سنوات التعاقد اللي خدمتهم أختنا أحلام إذا كان عرفها هي ما سهلناش فاتنا الغلب تقول على اللي كان يصب عليك معناها في صندوق الأمان الاجتماعي أم لا، فسنوات هذوك يحتسبوا في التقاعد.
0: واضح به أستاذ. نواصل مع محسن من نفزة توا.
1: ايوه هو سي محسن
0: تقريبا في نفس السياق.
1: أيوة. هو محسن خدم مده كثيره من 90 ايش كان ياخذ المبلغ كذا، خرج تقاعد 2024 قال يعطوا فيه في مبلغ بسيط باعتبار وان مساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي مده 13 سنه فقط. اي هل ترى 13 سنه فقط اللي فاهموا بها وهي غير كافيه؟ سي محسن أنا كنا نخمم له في سؤال أبقى للأسف الشديد وأنه يسقط الحق في التقاضي مدة قانونية معينة، عنده الحق وأنه يلتجئ إلى المحكمة للمطالبة بإلزام معاقده بأن يساهم فك المساهمات في الصندوق الاجتماعي. التقاعد كما قال المواطن الكريم ما يحتسبوش هذوك طالما ما وقعش معناها الشركة اللي خدمت فيها ولا المشغل اللي يخدم عنده ما ساهمش لا، شنو الحل عنده؟ الحل عنده انه يقدم شكايه لإلزام المعاقد لأن يصب عليه السنوات اللي ما صبهاش عليه.
0: هذه معناتها الإمكانية ولا الفرضية الممكنة في
1: الإمكانية
0: حالة
1: هذه، لأن
0: سي محسن
1: وضعية
0: نعيم.
1: أمام وضعية تكاد تكون مستحيلة، خاصة وأن نحن نصطدم بسقوط الدعاوى بمرور زمن. نحن الدعاوى ضمان اجتماعي ماهيش مستمرة في الوقت، عندها وقت تسقط. يحاول يقدم إشكالية ربما معاقده يسارع إلى صبانة المبلغ وينتهي النزاع.
0: واضح. نختم مع أحمد من سلينا أستاذ.
1: أحمد من سليان اللي هو سؤاله أخت خيرة قانوني، قانوني بأتم معنى الكلمة. كيف ذلك؟ والده عنده محل سكنة وعنده عدة أبناء. يا أحمد وخيرته الخير، أحمد يبدو أنه موظف أو عنده دخل محترم، أبناء أو شرعة في إقامة محل سكنة فوق منزل والده. حب والده يهبوا له الهواء أو يبيع له الهواء. أولا أخت خيرة النبس يا أحمد ومن خلاله المستمعين الكرام، وأن الهواء لا يباع، القانون واضح،
0: ني.
1: بيع الهواء ممنوع. أما فصل من التحرش بهداء العدد بتاعه، وأن الفصل هذا فيه يقول بيع الهواء ممنوع، كما في مجال الأحوال الشخصية هذا فصل كذلك يقول تعدد الزوجات ممنوع. انتهى، طب انتهى، ما تقول ليش عمل فعل باعتباره شنو؟ علاش بيع الهواء ممنوع؟ لانه حاجه غير ملموسه، ما ثماش، يلزم ثم عقار مبني. وبالتالي ننصح في احمد ونقول له اذا كان والدك باش يبيع لك او يهب لك يكتب لك وهب له محل سكنه بصدد البناء، بصدد البناء، وتشير فيه الى انه الجدران قائمة، الضالة قائمة كذلك، ناقص فقط اللي قوى الدهن وترتيب الأبواب وما إلى ذلك. هكذا يكون عقد هيبة صحيح. وثم عاوز باش يتعمل فائدة على أشقائه كذلك، راهو أنه والدك يهب لك الهواء معناها الدار اللي بيسدد البناء هذا، راهو لا يحرمك من منابك في الأرض في الدار اللوتانية ريتشوسي. ولهذا نصيحتي وأن عقد الهبة يتم للجميع، عقد يشمل يشملك أنت ويشمل أشقائك.
0: ولكن
1: بعد ما وقعش نزاع أشكون يدري غدوة أنت تجي الخيط تقول ما عندي منابي في الدار وزوجها وعطاك. لا، الهبة ذيك وحدها بإرادة والدك ثم ينتقل للولي عندك حق في الدار. أما أنا رأيي أخت خيرة وأنا في أحمد، والده يهبلهم الدار أجمعي بلا مقول، يقول وهبته دار تتمثل في الطابق السفلي لفيت أبناء فلان وفلان وفلان، ووهبته الدار تتمثل في الطابق الأول لابني أحمد وهو يتمثل في تلك الأكاكة. يقطع دابر المشاكل في المستقبل.
0: واضح فعلا.
1: اليوم
0: صحيح.
1: قلت عندي وليدات وكذا، ولا إن شاء الله ما عندكش يجي عندك وليدات وزوجة، ما تنجمش تعرف على المستقبل ماذا يخفي. تنجم تقع نزاعات بينك انت واختك على جحز غادي يرجع جاي يقولك لا، تقولهم لا انا ما لا سيدي عندي حق في الدار وعندك الحق. ولهذا انا نوصي او ننصحك وانك تعمل عقد هيبه واحد للاطراف الكل، والدك يهب، خوتك ياخذ دار لوتانيه، وثم حاجه اخرى والدروج والمدخل وكذا يفصلوا باش من وقتها يغلق باب الخلافات بينك وبين أشقائك.
0: واضح أستاذ. هذه إذا الإجابة بالنسبة للاستشارات القانونية.
1: حبيت فقط أي. من التامي من سليانة. أنا لو من والله صادق حبيت نشكر جزيل الشكر على جوابك على السؤال بكل دقة وبكل
0: يعيشك أستاذ. يعني هذه معلومات متوفرة. أي واضح أستاذ، بارك الله فيك. هذه معناتها الإجابة بالنسبة لسيسيمي، تبع الملف متاعك وراو إذا كانت تتوفر كما قلت الشروط، فإنه البنوك مجبرة بتنفيذ القانون في نهاية الأمر، معناته قانون موجود، فصل قانوني موجود، ولتستجيب فيه الشروط يتم تطبيقه معناتها آليا. شكرا لك أستاذ حبيب شعبي، بارك الله فيك أكيد على كل ما تفضلت بيه. تحياتي لكم انتم زيد الناس الكل، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 على 10 متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الخبري. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية في تونس يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب في ظل الارتفاع الاستثنائي للسلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزود بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليم، مؤكدا أنه لا يرتقي لمستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وذكر ريحي أن القطاع يضم 31 وحدة تعليب فيما تبلغ طاقته الانتاجية المعلنة نحو 520 ألف قارورة في الساعة، في حين تقدر حاجية السوق خلال فترة الذروة بحوالي 10 ملايين لتر يوميا. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 32% إلى موفى جوان الفارط مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى أجواء الفارط. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات الفيسبوك التي تعتمد على إهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي ورسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة في هذا الإطار كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. في أخبار العالم، أدى نحو 70,000 فلسطيني صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات الآلاف توافدوا على المسجد الأقصى، فيما فرضت قوات الاحتلال الصهيوني إجراءات مشددة في محيطه وعززت من وجودها عند أبواب المسجد وفي داخل البلدة القديمة. وختاما، أجلت السلطات في ألمانيا وفرنسا أكثر من 2300 شخص اليوم مع استمرار حرائق الغابات وموجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من البلدين، وسط تحذيرات من تفاقم مخاطر الحرائق بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تماما الرابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخد مال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حماد الخماسي.
2: مستمعي الأكارم حيثما كنتم وحيثما يصلكم صوت إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذا العدد الجديد والمتجدد من الميعاد. الميعاد المساحة الزمنية اللي نلتقي فيها وننبش في ذاكرتنا أيام زمان، في الحديث الزمني، في العادات والتقاليد، في الموروث الثقافي الشعبي، في الموروث الروحاني نتاعنا. اليوم مش نحكو في جزء مغنى ومعنى عن الوصف في العروض موجود، والوصف في الأدب الشعبي في الملحون موجود، والقوالة والغناية والإدبة أولوا هذا الغرض أي اهتمام، لأنه فيه صور شعرية كبيرة وفيه إيحاءات فيه رسائل مشفرة وفيه برشا أشياء يفهموها إلا اللي على علاقة كبيرة بالأدب الشعبي.

سي افتحام الرسالة، وإن شاء الله ربي يوفقني باش نعرف وليداتنا والأجيال الصاعدة، ونرجع أبانا وأجدادنا إلى أيام الخير، أيام البركة، إلى حقبة زمنية عزيزة وغالية عليهم. أليت على نفسي باش نعرف بالمخزون التراثي وبالأغراض في الأدب الشعبي وفي الملحون، على جادة فقير بما عندي، على قد ما نملك من معلومات. إن شاء الله يوفقني ربي باش وليداتي وليداتكم وهالجيل الصاعد نعرفوه بك الحقبة الزمنية وبك الغنية على جقالت. وهنا نحل القوس، لأن الأغاني البدوية الأصيلة اللي مازال تراخصها في ذاكرتنا ومازال تراخصها في الذاكرة الشعبية، راي ما تخلتش من سبه للا، راي عندها قصة وعندها موضوع، وراي منبثقة من الأعماق، لأنه في وقتها الجوال هو الملحن، هو المؤدي، هو المؤلف، في غياب حقوق التأليف وحقوق الإنتاج. للأسف ما عدناش نعرف شكون قال هيك الأغنية، لكن ما زالت الأغنية موجودة وعندها طبعها الخاص وعندها رونقها وعندها الصورة الشعرية. قلنا من الأغراض اللي يتعرض لها الأديب الشعبي في القول نتاعه وفي التغني وفي العشق وفي الغرام وفي الهويام وفي الإعجاب، فإلى ذلك هو عنده غرض في الميدان الشعبي، هو غرض الوصف، وخاصة كي يتغنى بالمرأة وجمالها وما لها من خصال حميدة في ذاتها البشرية في أخلاقها، ما يكون منه إلا باش يوصفها وباش يذكر الصفات الحميدة، لأن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، يلزمها تكون عندها مكانة في الأدب الشعبي في وصفها، سواء كانت عشيقة، سواء كانت أم، سواء كانت بنت. في أغنية اليوم هو الجوال قالها لأنه معجب ومتيم، فيقول أنجعك يا الملهو في جدة، سيقوه كيف عزم برحيلة، سيقوه من مراح وقبل مصوج وعجبته تعطيلة. هنا من خلال المذهب نتاع الأغنية نبان لينا ونعرفوا اللي كونوا الأغنية ما خرجتش من ربوع الكاف، من جهة الكاف، لأن الكاف غنية جدا بالجوالة وبالإدبة وباللي عندهم الهيلك، اللي عندهم مخزون يقولوا من راسهم في أي لحظة وفي أي زمان وفي أي مكان. وقت نقولوا في مصوج، مصوج هي منطقة معروفة بصعدة كبيرة ياسر، جهة السرس في جهتنا هنا. وقت يقول نجع كلم له في جدة، سيقوه كيف عزم برحيلة. النجع هو المرحول، هو مهك الهطاية، هو مهك السيافة، هو مهك اللي جو يعدوا فترة زمنية في فريقة هنا جهة سريانة والكاف وفي الأراضي الخصبة هناك، اللي جو من كما حكيت في موضوع سابق عن الهطاية اللي كونها رايح حضارة تامة وحضارة قائمة الذات. هنا المرحول مروح رجع، كان هنا بين ربوعنا وعدى فترة، لكن تمت الصيفية وجدت غسالت النوادر وقرب الخريف الهطاية مش يروحوا. ثم القصة صارت بين البنية والوليد، لكن ما كتبش المكتوب، ما اكتفى إلا باش يقول عليها غنية، يقول يا نجعك يا الملهو في جدة، سيقوه كيف عزم برحيلة، سيقوه من مراحه قبل ماسوج وعجبته تعطيلة. هنا أعطى الوصف نتاع المرحول كيفاش قاصد ربي باش يمهدلنا للغنية على شقالت اللي هنا، ولا فراق ولا لوعة. بعد يقول لها يا الهذبة روداك قتلني، كثر التخمام زاد عليا، ضربوك بالعصا وسكتي، حرمتي النوم من عينيها. اشي يحولينا الابيات، يحولينا اللي ربما المعشوقة والا الخليلة والا اللي كان معجب بها دون ان تعلم، ربما تعرضت الى عقاب وقت لي اكتشفوا انها على علاقة، وكما تعرفوا كانت الحزارة وكانت الشدة والغلظة في هيك الزمان. يقول لها الهذبة روداك قتلني، كثر التخمام زاد عليا، ضربوك بالعصا وسكتي، حرمتي النوم بالعناية. والهذبة هنا باش نوضحوا حاجة، راه مش الاسم، راه هنا إيحاء، والهذبة هي
صفة من صفات المرأة اللي يقولها فلانة هذبة وكحلة الهذاب وما إلى ذلك. هي صاحبة الشعر الجميل، صاحبتك ساعات يكون شعر في اللون الأصفر في السواد القاتم، هما الهذوب، هو الشعر، هما السوالف. هنا رسالة مشفرة يقول يا الهذبة رودك قتلني كثر التخمام زاد عليا، ضربوك بالعصا وسكتي حر.

الأديب والجوال حكى لنا على اللي كونه المرحول قصد ربي. هنا حكى لنا اللي كونه ثم سوء تفاهم، ربما ثم إشكال، ثم مظلمة تعرضت لها العشيقة دون سبب، ربما وقت اللي اكتشفوا أنها على علاقة، وربما تكون هي في باله وما بالهاش، لكونها راي نالت نصيبا من العقاب وقت يقول لها ضربوك بالعصا وسكتي، حرمت النوم من عيني، معناتها وقت وصلوا الخبر وقالوا له راي تعاقبت حتى النوم حرم عليه. بعدها يدخل في الوصف يقول وعليها شعور خياني ريش النعام طارت فيا، وعليها جبين يا خياني برق اللي العج في عشوية، وعليها حواجب يا خياني حرقوس من غير الزيزية، وعليها عيون يا خياني توتات وطابوا في ظلية، وعليها خشم يا خياني فير اللي مقرنص للقتلية، وعليها سنون يا خياني حانوت معمر بالعطرية. هنا ندخلوا في الصورة الشعرية، وقت يوصف أسنان المعشوقة فك النظام نتاعهم فك الاستواء وفك البياض الناصع، عبر عليه بحانوت دكان نتاع عطرية، ومولاه فنان الطارمة نتاعه مرصفها كما يشفي الخاطر وكما يحلو النظر. شوف هالأدبة هالجوالة هاللي ربما أغلبية نتاعهم، ربما قرامة تيسر القرآن عند المدب، لكن الأغلبية نتاعهم مقروش حرف في حياتهم نهار، لكن شوف الإبداع وقمة الإبداع، وربما من باب الأزمة تولد الإبداع. شوف مش يعطينا صور شعرية اللي ربما اللي قاري 10 سنين المسرح ما يعرفهاش. وقت يقول وعلاها سنوني خياني حانوت معمر بالعطرية.

وعليه جبين يا اخوين يبرق اللي العجب فيها شويه، معناتها من شده البياض نتاعك الجبين نتاعها اللي جاء تحت شعر قاتم وسواد قاتم يعبر عليه برقك العج فيها شويه، وقت اللي يجي سحاب وتظلم الدنيا ويلعج هك البرق تضوى الدنيا. وعليها خدود يا خياني وردات في يدينا الروميه، وعليها زنود يا خياني بنيات وعرسهم جهليه. شوفوا هالصور وما اروحها، وشوفوا هالاديب وهالجوال في وصف الانثى ماذا قال، دون ان يلتجي الى الفاظ جارحه، ودون ان يلتجي الى ما ترفضه الاذن ما تسمعوش، بابسط الكلمات بالسهل الممتنع اعطانا صوره عن العشيقه اللي نحن ما نعرفوهاش وكيفاش وصفها لنا. وصف لنا شعرها، وصف لنا جبينها، وصف لنا حواجبها، وصف لنا عينيها اللي يقولوا عليها عيون خياني توتات وطابوا في ظليه. والتوت كيطيب في الظل يكون اللون نتاعه شديد اللمعان وحلو المذاق الى درجه غريبه. مش التوت اللي يطيب للقايله يبدا خامر ويبدا اموره ما هياش ويبدا اكرمكم الله قارس وعاطي بمطعم شين. شوفوا شوفوا هالجوال، شوفوا ايش عمل، شوفوا في هالوصف واكتفى رغم اللوعه ورغم الفراق ورغم ان المرحول قصد ربي ومشى، لكن شوفوا هالجوال وش وصف وشتل كيما نقولوا احنا بالعاميه وش قال. وهنا ربما ينطبق عليه القول اللي يقول الازمه تولي بدون ابداع، وقت اللي تم الفراق وما تمش المرغوب شوفوا هالانسان البدوي البسيط اش قال. الادبه نتاعنا ابدعوا كما حكينا في حصة سابقة على بصيد، كما حكينا على غير، وكما مش نحكوا على برشا إدبة اللي كان يزخر بيهم الشمال الغربي واللي قالوا أغاني قعدت راسخة. أنا نتذكر من الأدباء الفطاحلة هو جدي للأم دون فخر، وهو المعروف ناصر الحيدر، هنا من حادثة انت حادث سير أبدع وقال أغنية. كان قاصد ربي تونس لكن السيارة وقع عليها عطب وكانت الإمكانيات محدودة والكيف بعيد وما وصلوش، يقول وحشك رد وكد وريم وعلى جبال يزيد ويا ما طولها ليلة وجاني الكيف بعيد. شوفك الإحساس وقت لي كانت المواصلات قليلة، وقت هو قاصد ربي في موضوع وحبس في الطريق بسبب العتب نتاع السيارة، شوف ايش قال. قال وحش كد وريم، انت هاك الوحش وهاك الغيم، وكانت قلت المواصلات وقلت الحركة. شوفك الاحساس اللي حس بيه عبر عليه هذا جدي الوالدة وادركته، يقول وحش كد وريم وعلى جبال يزيد ويا ما طولها ليلة جاني الحال بعيد. يقول تضربنا في البحيرة ويا والله حيرة، قولوا لبنتي خيرة جاني الحال بعيد. هي خيرة المرحومة الوالدة الله يرحم جميع والدينا ووالديكم. شوفوا هالإنسان اللي لا علاقة له لا بالسلم الموسيقي ولا بالعروض ولا بالشعر ولا بكذا، مجرد أنه تعطلت السيارة وتم معناتها الشيء اللي مش راغب فيه، ما وصلش لتونس قاصد العاصمة ما وصلش، وتعطلت في إحدى بحاير جهة الكاف، في لحظة أبدع وقال أغنية. هنا قوة الأدب الشعبي، هنا قمة الإحساس والإبداع، لأنه كما بديت في حديثي الغناية والأغنية والمغنى البدوي والشعبي والأصيل راهو مش مؤلف ومش ملحن ومش موزع، راهو هو قايم الجوال والغناي والأديب، يسموه أديب في ميدانه مش مقصود به الأدب الآخر، راهو هو اللي تخرج من عنده الكلمات ويستوحى اللحن ويقول ويبلغ، وما أدلش على ذلك اللي هما صادقين واللي هما أبدعوا قمة الإبداع، أغانيهم ما زالت متوارثة ومسموعة إلى حد الساعة. هذه هي للتصحيح يغنوا فيها في بعض المناسبات، يقولوا يا الهذبة راهو ذاك قتلني كثر التخمام زاد عليا، ضربوك بالعصا وسكتي حرمتي النوم من عينيا، لكن الأصل والبداية من المذهب الأصلاني
المذهب العراف لولا نتاع الأغنية نقول يا نجعك يا الملاه وذقدة ساقوه كيف عزم برحيلة ساقوه من المراح وقبل ما سوش وعقبته تعطيله.

في ركن مثلنا الشعبي مثلنا اليوم فيه إيحاءات وفيه خطوط عريضة وفيه ملامة وفيه عتاب للنفس انتاعو هالجوال اللي قال هالمثل هذا، ربما أخطأ في حياته خطأ جسيم وربما تحمل مسؤولية أخطاء ولا خطأ، قعد يلوم في روحه عليه وقعد يتمنى الروح اللي ما يتمناش أكرمكم الله العدو العدوه. علاش؟ خاطر الحياة تجارب والحياة مدرسة، أكبر مدرسة هي الحياة العامة. ربما أخطأ عن سوء نية أو عن حسن نية فتحمل مسؤوليته وتعب، وربما نال وضاق الأمرين في هالتجربة اللي كانت مريرة ربما وعصيبة وربما خلت مخلفاتها عليه، ربما ثم مخلفات في أخطاء في الحياة اللي تقعد مستمرة إلى آخر رمق في الحياة. لكن شوفوا طيبة الناس وشوفوا أخلاقهم العالية وشوفوا درايتهم وتجربتهم في الحياة، ما عملش مشكلة، ما عملش عركة، ما جاش عمل أكرمكم الله كورد على خاطر هو غلط وتحمل مسؤولية. لا سيدي، أبدع وقال مثل شعبي يخلي فيه خطوط عريضة للي بعده باش يكون عبر لمن يعتبر، وربما عاش في الحياة وتعب لكن خلف كلمات اللي بإذن الله اللي يتوخاها راو يكون إلا في أرغد وأنعم العيش، وما يخطأش نفس الخطأ اللي يخطأ هو وخلاه يتعب. يقول مثلنا لليوم، الناس زمان قالوا نستاهل ميتة الغم ولا ضربة بشاكرية، نستاهل كي بعظم بكرع شات الضحية، علي رضيت بالهم والهم مرضاش بيا. البيت الاخراني في المثل الشعبي متداول برشا، ساعات توتي حداثة هكا وساعات شيء ما يعجبش وساعات شيء يحز في النفس وقت الانسان يعمل على شيء ولا يرتبط بشيء وهو ما قدرش تقديره اللي يزم يقدره وتعب في جرته ودارك يحسن ونسيله، والا ربما كما نقولوا نحن حط من روحه ما خلاش الكبرياء والعظمة وتنازل شوي وما كانش مترفع برشا وقبل بشيء اللي هك شيء هو في حد ذات وشين ومرضاش باللي تنازل وباللي تواضع وباللي قبل هك شيء ذاك. في حديثنا المداول اليومين ساعات واتي موضوع وحاجة ما عطتكش قدرك مليح وما تمشيتش معاك رغم أنك رضيت بها وهي مشي في مستواك، نقوله رضيت بالهم والهم مرضاش بيا. الجوال والمثل الأصيل يقول نستاهل ميتة الغم، شوفوا قمة القنوط وقمة معناتها اليأس، نستاهل ميتة الغم، مش حتى ميتة مشرفة، ميتة الغم معناها رقد مفز، نستاهل ميتة الغم ولا ضربة بشاكرية، وإلا شكون يجيبك الشاكرية؟ هي هك اللي يسموها البدو الجنوي ولا هك السكينة طويلة المداوي وكون يعبروا عليها توب السيوفة. قال نستاهل ميتة الغم ولا ضربة بشاكرية، معناتها تكون ضربة قاتلة حادة باش ما يتألمش برشا. شوف واش رضا الروح على الخطأ اللي ارتكبه، رضا الروح أما يموت ميتة الغم وإلا شكون يجي يضربه بشاكرية؟ نستاهل ميتة الغم ولا ضربة بشاكرية، نستاهل كي بعظم بكرة شات الضحية. حتى كان النفس عزيزة والقتلان النفس حرام وربما خاف من سؤال آخر يوم ربي على نفسه ومش يتحاسب عليها، قال نستاهل كي بعظم. يجيبوا أكرمكم الله كالعظم انتع الشاء انتع الكراع ويحموه للي أحمر ويكووه بيه، نستاهل كي بعظم بكرة عشيت الضحية، باش تقعد له أمارة، باش تقعد علامة بين عينيه، باش كي تفكرها ما عادش يعاود هك الصنيع وهك الخطأ اللي قام به. نستاهل ميتة الغم ولا ضربة بشاكرية، نستاهل كي بعظم بكرة عشيت الضحية، علي رضيت بالهم والهم مرضاش بيا.
ساعات الإنسان معناتها من حسن أخلاقه ومن حسن تربيته ومن تواضعه ومن النشأة نتاعه اللي نشأة صحيحة يتنازل إلى أبعد الحدود باش يرضي الغير، باش يقضي مصلحة الغير، باش يكون سبب في الخير، ولا جزاء ولا شكور، راه مش طالب حتى شيء. ساعات إنسان يجيك يخدمك وإلا يربط معاك علاقة وإلا يربط معاك زيجة وإلا يدخل معاك في مشروع تجاري بنية طيبة، ورغم اللي هو عنده إحساس نوعا ما اللي المستويات مش متقاربة برشا، لكن يسبق ربي كما نقوله احنا ويتعامل على ربي ويمشي معاك ويقول لعل هيك الإنسان الطرف الآخر سواء كان شريكا في الحياة أو شريكا في العمل أو شريكا في التجارة يقول لعل تو الحياة تعلمه، ولعل أنا بطبيعتي وبتربيتي وبأخلاقي وبثيقتي تو نأثر عليه وتو نولو في نفس المستوى وتنجح أمورنا. على اللي رضيت بالهم والهم مرضاش بيه، ساعات ترضى كرمكم الله بالهم وتحمل وتقول خان عدي تو لابد تجي الاستقامة ولابد تجي الطريق السوي، لكن ما بالطبع لا يتغير. فهمني، ثم ناس حفظنا وحفظكم الله من شب على شيء شاب عليه، رضيت بالهم والهم مرضاش بيه، ترضى بحاجة اللي هي تعباتك اللي هي تحاول بس تصلحها اللي هي تحاول من لا شيء تجعل منها شيء، لكن هنا راهو تعبير مجازي والهم مرضاش بيه. لكن الطرف الآخر يقعد في صنيعه، يقعد في مستواه أكرمكم الله اللي متدني ومنحط ربما، ودارك أنت تجريله بالتمرة الفمه وهو أكرمكم الله وحفظكم يجريلك بالقرص العينك. أنت راضي بالهم والهم رافضك، وحديثنا قياس مش حسيرة تقعد عليها الناس.

محبة الأوفياء في ركن صلاح بلادي. اليوم مش نتعرضوا إلى مجموعة من الصالحين الكمل اللي خدموا ربي بحقيقة وربي أعطاهم، واللي هما قليل اللي فرق بيناتهم. وقت اللي نقولوا رجال الحمادة نوع، ووقت اللي نقولوا سيدي حمادة نوع. رجال الحمادة هما مجموعة من الصالحين اللي هما في ربوع مكثر، وفيهم اللي شاءت الأقدار بأن ينتقل إلى مدينة الخيروان، وهما زاد متفرعين في برشا مدن تونسية. رجال الحمادة هما كيما عمر عبادة، وكيما البديري، وكيما عديد من أسماء، فهمتي، بن حباس والبديري وعمر عبادة، هذاما هما رجال الحمادة. لكن سيدي حمادة رولي قائم الذات وحده. سيدي حمادة هو سيدي حمادة، هو بوشعالة الفيتوري. هو سيدي حمادة هو من أصل بوشعالة الفيتوري، ويرجع من طرابلس. طرابلس الأصل. وهو سيدي حمادة اللي المقام نتاعه ما هواش في رجال الحمادة جهة الخلصة وجهة صدين، لا، سيدي حمادة راه وجهة جبل السرج، عنده مقام قائم الذات. وراو سيدي حمادة عنده مكانة في التراث الشعبي التونسي، وفي مكانة تاريخية جدا في الموروث الروحي. وهو من الناس اللي كيما نسج على منوال جميع الصالحين اللي هما هنا قدروهم ونحترموهم، ما معبود بالحق إلا الله، وما ثماش حاجة في باب الصالحين خلاف التوحيد. أما رم ناس خدموا عرواحهم، ربي أعطاهم وربي على مقامهم، ليس إلا رم ما معبود بالحق إلا الله. لكن صالحين سخروا حياتهم لله وفي الله، ونعاودها ونكررها ونزيد نعاود نكررها، نقول رو الصلاح والصالحين والطرق الصوفية أراي مبنية على أول شيء على توحيد المولى عز وجل. راو أكبر باز، سامحوني في اللفظة، في باب الصلاح. وراو تنجم تكون من الصالحين في الوقت هذا، وتنجم تخدم الصلاح، وتنجم تكون من الصالحين الكمل وقت اللي تخلص ريتك مع ربي ومع الأناء الأعلى، وخاصة باش نرفع هاك اللبس انت. يقولوا هم يحكوا على الصالحين شرك، لا يا سيدي، مش شرك، ما معبود بالحق إلا الله، وما ثمش إلا الكتاب والسنة. والصالحين الكمل أرام هما اللي يمشوا على خطى الكتاب والسنة. نقفل هالقوس. الصالحين أرام سخروا حياتهم لتعليم الناس. يقول القائل الزوية علاش وقعت؟ الزوية وقعت أول هامهم المشايخ الكمل اللي أعطاهم ربي بنو الزوية، رأي اللي تكون في مدارس قرآنية. راو أهل هك العامة والخاصة رام في حاجة لك الزوية هذاكم باش يتعلموا فيها المبادئ والأصول الأولى للقرآن، وبعد تجهوا إلى جامع زيتونة وطلعوا منها علماء معروفين في أسقاع الأرض مش في أسقاع تونس، وهما تربى وتعلم فك الزاوية هذيك. الصالحين الكمل كما سيدي حمادة رام سخروا حياتهم لخدمة الناس. راو كما حكينا على الشيخ سيدي علي بن صالح في الحصة الفارطة، راو إنسان بخلاف الزاوية، عمل للحمام وعمل للمعصرة وعمل الكوشة. الكوشة باش أهل الخصاصة والمحتاجين يكون معناتها طعمهم من ثم، حتى كي تبدأ جيعان وتبدأ ناقص في كرشك راو حتى العبادة ما تكونش بخشوع تام. وأول حاجة عملها الحمام، لأنه أول باب لدخول الصلاح والدخول الصالحين والقرآن ومن ذلك راو يبدأ بالطهارة وبالطهارة الكبرى وبالوضوء. وعمل المعصرة معناها باش الناس تسقط وقت يبدأ شبعان، راوي نضيف، راو حتى كي يدخل طريق ربي يدخل وما يخممش لا على منين مشي وكل منين مشي. شوفوا الصالحين وين مشوا، الزوايا كما سيدي أحمد دتليل، كما زاوية سيدي إبراهيم بن أحمد في نفطة، وكما زاوية سيدي أبو البابة في القروان، وكما عمر عبادة في القروان، وكما أبو البابة عفوا في جابس. رام ناس سخروا حياتهم لخدمة الناس ولله وفي الله. سيدي حمادة رغم من الصالحين الكمل، راو إنسان سخر حياته باش يكون عنده مكانة بين أهله، وباش يكون خديما
للناس راه مش باش يقولوا له سيدي ولا باش يعبدوه، وراه من كان لله دام واتصل ومن كان لله من غير الله انقطع وانفصل. هنا حبيت نرفع لبس وان شاء الله في حصص قادمه نتوسعوا في الموضوع. راو رجال الحماده وحدهم وسيدي حماده وحدهم، وسيدي حماده راو اصله طرابلسي يرجع الى جده بوشعاله اللي جاء واستقر جهه جبل السرج واقام زاويه واقام مدرسه قرانيه، وكانوا الصالحين يمتازوا بالفقه ويمتازوا بالمعرفه الدينيه الجيده، لكن في نفس التوقيت كانت عندهم هك الجلب للمريد باش ما يقلقش، كانت عندهم هك الطرق الصوفيه، الطريقه راهي هي الحقيقه، راهي هي اتباع سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان للترويح عن النفس، كانت عندهم هك الحضره وذكر الله والتوحيد، وهك الحضره لجلب المريد، ومن باب روح عن نفسه ساعة بعد ساعة فإن النفوس كالمرآة إذا كلت عميت. هذم هم الصالحين، هذم هم اللي قال ربي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وراهم مشوا شرك، وراهم مشوا وراهم معبود بالحق لله، وراهم الصالحين منارات. وإن شاء الله يكون عنا في هالزمان الصعيب شكون عنده من الصلاح ويدعو إلى الصلاح ويكون مطية للصلاح. هذه نبذة عن سيدي حمادة، وأهم حاجة حبي فرقها لأني نسمع في المجتمع البرة ما يفرقوش بين سيدي حمادة وبين رجال حمادة. إن شاء الله نكون وفقت، وإن شاء الله في حصص قادمة مش نقول في المناقب نتاعهم وفي ما خلفوه من كتب وأثار ومن مناهج اللي بإذن الله اللي يعتمدها راو يكون في أرغد العيش. قبل أن أنهي وبعد إذن الجميع نحب نحيي تحية خاصة وخاصة جدا إلى كل سواق سيارة تاكسي بمدينة الكاف، لكل ما تواتي الفرصة ونمتطي سيارة معاهم يعبروا عن أعجابهم، الناس تخدم في الجيلة وأنا برنامج يتعدى في الجيلة يبدوا أعجابهم ويقولوا سي حماد يا راو متعتنا سيدي، نحن رانا قايمين بواجبنا وما عندنا شمزية، وإن شاء الله يوفقني ربي ونكون عن ظن كل من شكرني ومدحني عن البرنامج. إلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعاية الله دمتم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تمام الرابعة مساء. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب. طالب المجلس المحلي بتويرف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. تنظم دار الثقافة بتويرف بالشراكة مع عدة أطراف بداية من اليوم الدورة الثالثة للأيام الثقافية بتويرف لتتواصل إلى 18 من أوت الحالي ببرمجة فنية متنوعة. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم، حيث من المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر. تنظم اليوم جمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء لقاء حواريا بالعاصمة يحتفي بالنساء التونسيات ومساراتهن في الإبداع والمبادرة وريادة الأعمال. حذرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أمس من أن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة مؤخرا تزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 3 غارات جوية على الأقل نفذت منذ الأربعاء الماضي، بينها غارة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: داية في جيش دخلاني كان العالي يعلم بيه.
1: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
1: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت
4: شيخ بي الشعب
3: خسرت شيخ العيب.
1: منير الخزري
5: لها تفرح بياني والفرح قبل الذري ما همش هربي.
1: لبنى مجري
6: فرحات ولد الكيه يا صالح وما دراك باش يعرس.
1: ريان القيرواني
7: الساسه ملا زهب وملا الويز وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه
1: ووحيد

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: والله يا مرأة ولدك عور، لزلها برشة، لز برشة للعباد.
2: إيش لزك تنفخ يزي من نفغان صغير وطايش، توا يكبر ويعقال.
3: صغير؟ ها؟ صغير؟
1: لا لا، يضرب حيط يهد وتقولي صغير، ها؟
2: أي صلي على النبي، سيب الطفل، لك سيبك حبة واحدة، هذاك عيني اللي نشوف بها راني.
1: عليها أنت ما تشوفي كان قدام خشمك.
2: إيش تقصد يا صالح؟
1: صغير وطايش، هك، صغير وطايش. وقتاش باش يكبر ويعمل عقله؟ وقتاش؟
2: 55 على وليدي الغالي، كان نلحق عيني نشرمها.
1: لطف لطف على عويناتك يا مرا، يا مرا راكي هبلتيني.
2: هبلت؟
1: اي، وقتاش باش يعمل عقله؟ راي التشكيات كثرت وانا وجهي ولا في كفايه، كل مره يعمل غريبه، وخايف كان الكلام هذا يوصل القصر، وقتها عاد ما نعرفش ايش باش يعمل سيدنا.
2: ما عنده ما يعمل، سيدنا يحبك ويعزك، ربي خليك لينا هسويح الغالي وتبقى ديما تاج على روسنا.
1: وهك هك ما ويبقى سي شباب ولدك الفرحي يتعدى على خلق ربي، لما نعتمنوا الأصبية لم تلقى لعروسها.
2: صدقني يا سويلح يكذبوا عليه، والله إلا غيرين منه، والله
1: هك غيرين منه.
2: غيرين
1: غيرين منه، مهلكتيه كان انت بذلك.
2: باهي باهي يا سيدي، ما تغشش روحك، هدي روحك، تو نحكي معاه
1: كالعادة. حديث حديث، ما ناخذ منك كان الحديث.
2: وراسك الغالي وراسك الغالي، المرة هذه بالحق، تعرش كيفاش تو ندبر له مرية كيما نعرفناه ويعرس بقدرة ربي يريف.
1: أوخي
4: أخير.
1: أيوة أهو جاسي الشباب.
5: وشيتو شكوني باش يعرس وريد؟
1: وشيه
2: شكوني باش يعرس وريد؟ يا الفرحي يا ولدي يا الغالي، 55 على هالقد.
1: زايد والله زايد، حديثك معلي ما يفهمكش، ينقص في العمار.
5: تشبيه صليح متغش.
2: تسكت طن بعد نحكي لك. اسكت.
5: باي وشيه تو وشبيه جو كوبي تي وينو الزاهو والترب والشيخات؟
6: المليح يبطى فرحان، انا نستنى في القبص يوصل، تو تشوف كيفاش يحفل.
5: عليه وش بيه التو هو؟
6: واش خما تعرفوش هذاك؟ تي واحد تزقال تو راوي تزقل في اللنهجة ويحب لك هذاك، راهو تو مدهماني للسيرس العبيدة باش ياخذ لينا نحن لهنا.
5: اه وهدف انا وجام ثقل
7: جلي
6: غورا. فرحات بجاه ربي سكتوا علينا، ضايق صداك رايم الغنية، هاي غني نويك
5: يزيك أي يزيكت
7: وراني ما وغام وهي لا
6: عشق جالي.
5: يا وردم
6: هكسا حي

0: والله سيدنا ما عايش نعرف شنعمل.
1: اش فما زاده يا خزندار؟
0: اشكاوي كثرت في جرتك الغشير فرحات ود الكاه يا صالح.
1: اش بيه زاده؟
0: عامل في خلاها سيدنا ما ولاها. شوف شوف سيدنا اشكاوي هذه الكل ضده. شوف الكاف كلها تشكي منه.
1: قلت لي الكاف كلها؟
0: اي سيدنا ايه، وما خفي كان اعظم.
1: خزندار شنو الكلام اللي تقول فيه؟
0: الطفل ما هو موقع حد، الحاجة اللي تعجب ويفكها ما يفلت شيء.
1: عشب ود الكاه يا صالح يعمل هذا الكل؟
0: هلا غالب سيدنا النار تخلف الرماد.
1: نقصين نحن مشاكل مع الرعية. استدعي لي الكاه يا صالح، خلينا نشوفوا هالحكاية وين باش توصل.
2: سيدنا الكاهي، هذا مكتوب جابه مرسول سيدنا الوزير خزندار.
3: ربي يستر. هات راه.
2: تفضل سيدنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الوزير الأعظم إلى الكاهي صالح، تحية وبعد. مولانا محمد الصادق باي يطلبكم لأمر هام. ربي يستر. لأمر نام، مش كيف العادة هالمكتوب يا حاجب.
2: سيدنا الكاهي،
3: عيط لي الخازن.
2: حاضر سيدنا.
3: يا لندراش تم، يا لندراش تم، ربي يستر.

0: يا سيدي، هذه هدية أخرى مرت سيدنا، ربي رضيها علينا.
1: هاني وصيت الخازن باش يحضر هدية العادة لسيدنا البي، وهدية الوزير خزنة دار، وربي يستر ربي يستر.
0: يتهنى تهنى، ما فما كان الخير إن شاء الله.
1: زعمة الله قلبي ما قايل لي خير المرة هذه.
0: ما فماش علاش، ما فماش علاش تتحير، سيدنا يحبك ويعزك وعمره ما لزلك بحاجة خايبة.
1: نعرف نعرف هذاك علاش. المحبة صعيبة، صعيبة كي تبقى على حالها مع الحكام، ما أش ما جاء المحبة تولي عداوة. أسمعيني، وقت الجد الكرسي والحكم ما يعرفوش المحبة.
0: تي لباس لباس، تعرفش كيفاش؟ هيا هدية أخرى بقيمتها لسيدنا، وصلتني تو تو تو متساير.
1: يعطيك الصحة يا مرأة، يعطيك الصحة وزايد معاك.
0: المثل وش يقول؟ مد يدك والحقها.

كنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.

الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان.

0: زاوية سيدي عمر كمون. المدينة العتيقة بصفاقس ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي منذ سنة 2019 لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط التي تعد 54 دولة إسلامية. والمدينة العتيقة بصفاقس منذ عام 2013 في القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو. وتتميز هذه المدينة التاريخية بإحاطة الأسوار بها إلى اليوم، وباحتوائها عند تأسيسها في القرن التاسع للميلاد على بابين فقط، باب الجبلي الذي يفتح على غابات زيتين صفاقس، وباب بحر الذي يفتح على البحر، الذي سمي في القرن السادس عشر بباب الديوان. هذا الباب إذا دخلناه شرقاً ونعرجنا على اليمين لنأخذ نهج برج النار سيقودنا إلى زاوية سيدي عمر كمون. الزاوية لها دلالات تاريخية رمزية كبيرة، وصومعتها لها خصوصيات فريدة. أما عمر كمون فكان اسماً أيقونياً في قائمة المتصوفين في القرن السابع عشر، لهذا بقي هذا المعلم ذاكرة تراثية لا تنطفئ. تقع زاوية سيدي عمر كمون داخل المدينة العتيقة قريبا من السور شرق باب الديوان، وتفتح واجهتها على نهج برج النار. شيدت الزاوية في القرن السابع عشر، رفعت صومعتها الفريدة بالتحديد سنة 1666، وتكمن أهمية هذه الصومعة في كونها تعكس التداخل بين التأثيرات المعمارية القديمة من حيث الشكل العام والطراز المغاربي الذي أتت به كل من المدرستين المعماريتين الحفصية والعثمانية. سفيان السويسي مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس يتحدث عن الخصوصيات النادرة للصومعة في البناء والهندسة والزخرفة.
1: بالنسبة لمأذن سيدي عمر كمون هي تتكون من ثلاثة

0: أنزو حرفي أو بناء محلي، نلقاو اللي هو المنشار هذايا ذو اتجاه واحد، على عكس المنشار نلقاوه متناظر وذو اتجاهين. بالنسبة للجزء العلوي نلقاو فيه نوافذ متوأمة، النوافذ المتوأمة هذه تتوسطها تيجان مختلفة، فيها التيجان الحفصية وفيها تيجان المخضرمة. بالنسبة للمأذن سيد عمر كمون هذه فريدة من نوعها في صفاقس، ونحن نعرف اللي صفاقس تمتاز بعدة مأذن، سواء مأذن الجامع الكبير، مأذن الجامع العجوزين، مأذن سيد عبد المولى، مأذن سيدي الياس، ومأذن سيد المسدي، وجامع الدريبة، وجامع العجوزين، اللي هما كل مأذنة عندها روح خاصة.
1: كما لم تعرف صفاقس صومعة تعلو زاوية صغيرة، وهي ممارسة معمارية جديدة حدثت في زاوية سيد عمر كمون. وهذه التقاليد المعمارية ستشاهد بعد سنوات في القيروان في مقام أبي زمعة البلوي وفي المدرسة المرادية تحديداً، ويبدو أن موقعها يسمح لها بمراقبة الواجهة البحرية للمدينة، وقد تكون لعبت هذه الوظيفة العسكرية بفضل مأذنتها، وذلك في ظرفية زمنية تميزت بتفاقم تهديدات الأسطولين الإيطالي والمالطي لجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. وتشير النصوص إلى تواصل الدور ذاته خلال فترة الصراع مع صقلية أو حتى خلال الفترة الاستعمارية. يوسف الشرفي الموظف السابق بالمعهد الوطني للتراث وحافظ مكتبة متحف العادات والتقاليد الشعبية دار الجلولي بصفاقس
2: يقول مقديش بأنه بنى له الزاوية، ولكن في إحدى النقائش بناها سيدي عمر كمون من ماله الخاص، استطاع أن يبني هذه الزاوية. سيدي عمر كمون هو في الأصل لم يدفن في هذا المكان، يقول مقديش مدفون على شاطئ البحر. إحنا نعرف مدينة صفاقس أن البحر كان يضرب على السور الخارجي منها، ما نسميه اليوم باب القصبة، ثم ينحرف شيئا فشيئا فيصبح ما هو معروف الآن بباب الديوان، والذي كان يعرف بباب حر قبل أن يعرف بباب الديوان كان إذن يابسة. فسيدي عمر كمون كان مدفون على اليابسة على شاطئ البحر من هذه الجهة تقريبا في جهة جامعه، ثم وقع نقل رفاته إلى هذا المكان في الستينات من القرن الماضي.
1: صاحب زاوية سيد عمر كمون هو أحد وجوه التصوف المشهورين بصفاقس في القرن 17 ميلادي، وتشير سلسلة نسبه إلى أن والده كان يشتغل خطة رايس، أي أنه كان رباناً بحرياً، ولعل في ذلك ما يفيد فيما يتعلق باختيار موقع المعلم من المدينة وارتباطه بالبحر. خصص محمود مقديش صاحب كتاب نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار المعروف بدائرة مقديش، والذي يعود إلى القرن 18، ترجمة مطولة لسيد عمر كمون، وأورد سر العلاقة التي تربط بينه وبين الولي الصالح سيد عامر المزوغي بالساحل، والحظوة التي كان يتمتع بها عند الباي مراد الثاني الذي حكم الإيالة التونسية فيما بين سنتي 1665 و1675. وكان عمر كمون عالجه من مرضه عند زيارته لصفاقس.
2: سيدي عمر كمون هو من رجال القرن 17، وتعرض لذكره الكثير من المؤرخين، لعل أولهم محمود مقديش في كتابه نزهة الأنظار. إن سيدي عمر كمون في أصله لم يكن من أهل الجذب أو من أهل التصوف، هو إذن عمر ينطق بالفتح، بفتح العين. سيدي عمر كمون كما قلنا هو في أصله جزار، وكسرت مهنته، وكان عرف أهل صفاقس هو خرجة سيدي عامر التي يقع تنظيمها إثر الحسوم. عمر كمون حينها لم يكن يعرف بسيدي عمر، ولم تكن له مثل هذه الولاية، إذن هو استغل فرصة الخرجة وخرج معهم ليس تبركا أو اعتقادا، وإنما احتياجا. نعم، وهذا يقوله بنفسه، لأنه يقول كانت لغير الله وأصبحت لله. بلغ إحدى قرى الساحل كان هناك موجود شيء من

0: البرتقال نسميوه احنا هوني في صفاقس ليم سيدي عامر، ومازال موجود ومزروع في غابة أهل صفاقس لدى الجنة، جنة أهل صفاقس. واصل طريقه وصادف المصادفة العجيبة أن ابنة سيدي عامر المزوغي كانت مريضة واشتد بها المرض واشتهت الليم، فكان أن أسعفهم عمر كمون بما كان معه من هذا البرتقال. استدعاه سيدي عامر المزوغي وشكره غاية الشكر وجذبه بهمته، يقول وألقمه ثدياه، ودلالة على أنه جذبه إلى طريق الله، إلى الطريق الصوفي. ومن حينها انجذب وأصبح له شيء من الجذب إلى آخره، وساح في الأرض لمدة قد تصل إلى سنتين، ثم عاد له رشده ورجع إلى مدينة صفاقس، وأصبح للناس اعتقادا كبير في سيدي عمر كمون.
1: تجدر الإشارة إلى أن هذه الزاوية تحولت إلى مسجد، وتوجد بالواجهة الشمالية للصومعة لوحتان من الكذال تؤرخان لباني هذه الزاوية وصانعها. تضررت الزاوية إبان احتلال صفاقس سنة 1881، وفي الأصل كانت تعلوها قبة، لكنها تعرضت إلى القصف خلال الحرب العالمية الثانية وتداعت بعد ذلك إلى السقوط، ولم تبقى منها إلا الصومعة بقوة بنائها وطرافة زخرفتها، وقام الحاج محمد كمون بترميمها على نفقته الخاصة. وهو من أحفاد سيدي عمر كمون، كان عضواً بالمجلس البلدي بصفاقس من سنة 1957 إلى سنة 1975. وثائقي زاوية سيدي عمر كمون، إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، أشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: إذاعة الكيف، وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف، تسمعها وتفرح.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. اول مره حد يسمعني يصدقني، ضحكه يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونيه اجتماعيه واقتصاديه. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: تمام، والخميس مساء هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. قال رئيس المنظمة التونسية الإرشادية المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليم، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديدا لتوفر المياه المعدنية في السوق. وذكر رياحي أن القطاع يضم 31 وحدة تعليب فيما تبلغ طاقته الإنتاجية المعلنة نحو 520 ألف قارورة في الساعة، في حين تقدر حاجية السوق خلال فترة الذروة بحوالي 10 ملايين لتر يوميا. أصدر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف لولاية منوبة يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعنوان معالم كرا لمحلات راجعة للمجلس. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بكل من المغرب والجزائر إلى غاية يوم الثلاثاء 18 من أوت الجارية. وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم بتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في بلدة قصرى جنوب نابلس في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة، وذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية اليوم عن امتداد تفشي فيروس إيبولا إلى مقاطعة باس إيولي شمال شرقي البلاد، لتصبح بذلك المقاطعة السادسة التي يسجل فيها الفيروس حالات مرتبطة بالتفشي الحالية. وختاما، أصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، قائلا بأن هذا القانون ينتهك حرية التعبير. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام. المواد الإخبارية القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة بابق الآن مع زميل عواطف. مساء النور عواطف.
5: مساء الخير وليد، نحييك ونحيي كل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر عشوية صيف.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في عشوية صيف مع الطربيات الأنغام اللي تحبوا تسمعوها على موجات إذاعة اللاكيف. وأكيد كنا تحدثوا على الفن، نتحدثوا زيد على المهرجانات وأبرز التظاهرات الثقافية في بلادنا، وباش نسلطوا الضوء على المهرجانات الصيفية في ولاية اللاكيف. وحاضرة معنا السيدة سندس بن سالم، رئيس مصلحة الإعلام مندوبية الشؤون الثقافية باللاكيف. مدام سندس مرحبا، مساء النور.
1: مساء الفل والياسمين، ومرحبا بيك وبكافة مستمعي ذات الكيف، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا. إذن مواكبة لأجواء المهرجانات وأكيد أجندة المهرجانات، نتحدث عن ولاية الكيف. تقريبا نقولوا نحن الموسم الصيفي بدا، يعني صاي يقفل النجم متاعه، فهمتني؟ حابين نتحدث على بقية المهرجانات المزالت في جهتنا، والناس عشاق السهر وين باش يكونوا حاضرين إن شاء الله.
1: ده أول حاجة، احنا في ولاية الكيف، في ولاية تونس الكل عندنا مهرجانات وعندنا أيام ثقافية. المهرجانات تكون بها جمعيات، والأيام الثقافية هي المعتمديات اللي ما ترشحتش فيها جمعيات، ومديري دور الثقافة هم المكلفين انهم باش يعملوا
0: تظاهرات هذه
1: التظاهرات الصيفية. بالنسبة للكيف، لوكسور بدا نهار، معناها توا احنا مازال لوكسور يخدم، بو مخلوف مازال كمل السرس، وكمل القلعة الخصبة، مازالت قلعة سنين أيام ثقافية، أيام ثقافية قلعة سنين وفات. عنا اليوم يبدأ الأيام الثقافية في التويرف،
0: أيوة
1: عفوا، نهار 20 يبدأ مهرجان نبر، نهار 24 يبدا مهرجان تجروين، نهار 25 الايام الثقافيه عفوا
0: نعم الايام الثقافيه،
1: اي، ونهار 25 تبدا الايام الثقافيه سقيت يوسف، وزاد حتى الدهماني ان شاء الله زاد فما عندهم مهرجان. يبدا نهار 24 اوت
0: نهار مهرجان سيد الدهماني،
1: مهرجان
0: الايام الثقافيه ولا المهرجان؟
1: لا، فما مهرجان
0: جمعية
1: بيت لسانشيت، هي المتكفلة
0: متكفلة بالمهرجان إن شاء الله.
1: به
0: نتحدث على القصور.
1: القصور اليوم في إطار المادة التضامني بعد الأحداث الأخيرة، الحرائق اللي شهدتها على ولاية الكيف، وربي بقي ستر على ولاية الكيف وعلى كامل تونس إن شاء الله.
0: أمين.
1: وإن شاء الله ربي يجبر بخاطر العبيد اللي ضررت، وإن شاء الله يا ربي الطبيعة فيسع ما تاخو مجراها وترجع للغابة
0: السيرورة متاح الحياتي.
1: الحق كانت مصيبة كبيرة في ولاية الكيف، والحمد لله بدينا نتعافوا منها شوية والكل. القصور فما حركة إنسانية بتتعمل بالتنسيق مع جمعية المهرجان الثقافي بالقصور، مع السيدة وحيدة دريدي، ومع الفنانة لبنى مقري من الكيف، ومع محمد بالطيب اللي هو منشط متاع صغيرات. اليوم ان شاء الله السهرية بتبدأ 8 متاع الليل مع عرض تنشيط الأطفال، وبعد الفداوي مع وحيدة الدريدي، ومن بعد عرض فني للبنى المقري، والمداخيل التذاكر بتكون بين 5 دينارات و 10 دينارات، والمداخيل كلها بتمشي لفائدة العائلات المتضررة من
0: الحرائق،
1: الأحداث من الحرائق الأخيرة معناها في ولاية الكيف.
0: يعني يحضروا بقوة عشاق
1: للجميع،
0: دعوة للجميع،
1: حتى اللي مش باش يحضر، واللي عنده إمكانية في بلاصة يقص تذكرة يقص زوج وثلاثة وأربعة مثال، واللي ما عندهش إمكانية حتى، على فكرة أنا ديما نراه في الأنشطة الثقافية وإلا في أي نشاط، حتى اللي ما يتدفعش مساهمة معناها، كي يقفوا يد واحدة هي كلها بلادنا الكيف بمعتمدياتها، تونس الكل، كل شبر فيها هو بلاد كل تونسي.
0: هذا هو هذا هو.
1: كي يقفوا حتى بالكلمة الطيبة، حتى باش نشجعوا، حتى بنصيحة، نقفوا بأن نعملوا لها إشهار، الناس كل لازمها تقف ويقولوا راه فما حدث ثقافي،
0: شاركوا فيه الناس الكل يد واحدة، لأنه الحرائق ما هيش حكر عبلاسة وبلاسة ليرة، وسبحان الله رينا في نبر طويرف تجروين زيدة سقي سيديوس،
1: هي ولاية
0: يعني
1: والحقين عائلات مساكن تضروا في خبزتهم راهو معناها
0: مورد رزقهم،
1: هو راء أخضر فهم الغطاء النباتي الغابي مورد رزق متاع برشا عباد،
0: نعم.
1: اللي يستقات من التقطير متاع متاع
0: الاعشاب الطبي والعطري،
1: وقت زقوق وعيد الموت تقرب، والغابات تاع سنه وبرمشات معناها انت تعرف اللي فما عشيش نتاع نحل مشات، فما
0: ماشيه،
1: فما فما ليشيا، فما جيش، فما أراك،
0: أعلاف زادت حرقت
1: فما
0: للحيوانات والما
1: عائلات، فما ديار، فما نقول لك فما رجال كبار ونساء كبار شوية انه مسقط رأسه، معناها
0: إيه.
1: شوية انه يراها تتحرك قدامه ورام يمرضوا،
0: صحيح
1: معناها
0: صحيح،
1: مجرد احساس. انت فما شكون اللي يبدا عنده والدي يقولوا اجا بحذاه، يقول لك ليه انا داري ما نخرجش منها،
0: نرتاح في
1: اذا
0: داري.
1: طبيعتها
0: إيه.
1: رجعته منها، معناها هي راهي مصيبة من عند ربي، رانا ما نجموش نعترض على مشيئة
0: لا
1: الله.
0: رد لي.
1: اما اللي نجم باي امكانية انه يعاون باي حاجة، ما مرحبا بالناس الكل، معناها
0: هذا هو هذا هو، بالثقافة أكيد نتعاون، وهي الرمز للتآزر والتضامن بين أفراد المجتمع، وخاصة كي تكون احنا نحيو الفنانة وحيدة دريدي اللي عودتنا ديما مواقفها الشامخة ومواقفها
1: إن شاء الله
0: بالحق.
1: ينسجوا على
0: أي
1: أحلى الكيس
0: الفنانين،
1: بلاد الثقافة.
0: هذا هو هذا
1: وأي
0: هو.
1: عابد، أنا تو عندي 15 سنة ولا 16 سنة في مجال الثقافة، أي عابد يجي ينشط عنا لهنا يقول أنا يا أما بداياته، يا أما هو
0: بداياتي من الكيف.
1: أصله من الكيف، يا أما قرا في الكيف، يا أما ما صعب. هي تو الكيف محتاجة لأولادها،
0: هذا هو.
1: ما
0: زاد
1: صعب
0: نحيو
1: إنه
0: فنانتنا لبنى المقري، سي
1: يعطيها
0: محمد،
1: الصحة، ومش
0: فريمون
1: أول مرة
0: يعطيهم
1: تعملها
0: الصحة.
1: معناها
0: صحيح
1: لبنى،
0: صحيح،
1: أما ما
0: مبادرة
1: تبوا
0: طيبة.
1: ينسجوا على ملوانهم عباد أخرين، هي
0: أي
1: البوادر مفتوحة عند الناس الكل، ما صعب فما عباد أخرين ينسجوا على ملوانهم، وكل واحد كل قدير وقدره، بإذن الله ما
0: كل
1: يصير
0: واحد
1: كانوا
0: من
1: كتير إن شاء
0: الموقع
1: الله.
0: متاعه بيحاول
1: أكيد
0: الله
1: جدا.
0: نكفل بعضنا. هذه فيما يخص القصور، أكيد الأيام الثقافية كما ذكرنا، السرس الطويرة في نبر، تجروين، مهرجان سيدي الدهماني، تظاهرة، يعني بالحق نقول احنا برمجة متنوعة وثرية. والليلة مهرجان سيدي بو مخلوف الكيف، يظهر لي الفنانة صوفيا صادق باش تكون حاضرة إن شاء الله في
1: اليوم بدعم
0: السهرية.
1: وزارة الشؤون الثقافية
0: نعم
1: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة
0: ايه
1: في إطار مهرجان بو مخلوف أو بالتزامن مع مهرجان بو مخلوف،
0: مهم.
1: الليلة عندنا عرض مع صوفيا صدق، احنا عملناها مسابقة، هي مسابقة ليلي احتفال
0: ايه
1: بعيد المرأة، نهار 12 نهار 11
0: اسبوع كامل
1: البارح
0: تقريبا.
1: نبقى.
0: ايه
1: هي المرأة ما تستاهلش، هي نورمالمون نحتفلوا بالحق، هذه راهو مش في إطار الجندر، معناها اما المرأة التونسية نورمالمون نحتفلوا بها 400 يوم في العام، مش حتى 365
0: صحيح
1: يوم.
0: صحيح
1: الحق المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي صديقة، هي المعلمة، هي الطبيبة، هي
0: هي
1: رجل عمود الدار،
0: مربية الأجيال
1: هي
0: واللي أنجبت
1: مربية
0: الأجيال والرجال،
1: الأجيال
0: يعني بالحق.
1: أكيد جدا. ما كانت المرأة رانا، هي الفلاحة، هي العاملة، هي المنظفة، هي ربة البيت، هي فما شكون ريت مهبط ستاتشو معناها على الفيسبوك، هي سورتو ام ذوي الاحتياجات الخاصه، معناها هي ام المريض، وهي ام
0: هي
1: هي
0: اللي
1: اللي تشفى
0: تتحمل
1: على التلميذ.
0: وتصبر،
1: اي
0: وبالحق شابو ليه.
1: مهما عملنا معها المراه ما نوفوهاش
0: هذا
1: حقها،
0: هو
1: ما واش اطار الانحياز، هو انحياز ايجابي.
0: ما
1: انا
0: يسالش
1: الحق
0: كلمة
1: مع
0: طيبة، راهي
1: المراه.
0: المرأة كي تكون مرتاحة الراجل يكون
1: اي
0: مرتاح، والأبناء
1: العيله
0: زادا
1: الكل، هي
0: كيف كيف.
1: المجتمع الكل يكون مرتاح، اذا المراه ارتاحت العيلة الكل، المجتمع، الخدمة، كل شيء تكون فيه المرأة
0: هذا هو.
1: مرتاحين معناه.
0: حيو كل أم، كل أم، كل امرأة بالحق يعطيهم الصحة على
1: والليلة زادت
0: وقفتهم
1: اسمحني
0: عائلتهم،
1: مدام عواد
0: أي
1: مشيت
0: نكملوا
1: الكل،
0: على البرمجة.
1: الليلة زاد عنا افتتاح لأيام ثقافية بتويرف
0: هاي
1: مع الفنانة ناجحة جمال.
0: ناجح. اي بيه بيه
1: الليلة إن شاء الله في تويرف، تمتد
0: هاي
1: سهرات تويرف على 5 أيام،
0: مهم.
1: فيها متنوع بين راب، بين موسيقى وترية، بين عروض مسرحية للأطفال وللكهول، فما برمجة
0: كل
1: متنوعة
0: واحد
1: معناها.
0: يلقى الظلة متاعه في الأيام الثقافية هذه بحول الله. عشاق
1: والله الأيام
0: الراب، عشاق
1: الثقافية خصوصا،
0: ايه
1: الأيام الثقافية حاولوا أنهم يستجيبوا، هي حتى المهرجانات، اما احنا نحكي لك على البرمجه اللي دخلت فيها المندوبيه بصفه كبيره، معناها الايام
0: ماذا
1: الثقافيه
0: بينا
1: حاولت انها
0: جمعيات
1: تستجيب.
0: تنشط شوية، وتكون الجمعيات بالحق هو لما حال ينقصها شوي دعم، ينقصها شوي وقفة
1: هو
0: حازمة، لكن الله
1: هي مش دعم، هي بخلاف الدعم هي
0: ايه
1: ناقصها الاشهار، احنا ما كتعرف فما
0: الإشهار.
1: نقص نتاع
0: ايه
1: اي الجهات او الاغلبيه المهرجانات في ولايه الكيف
0: مهم.
1: تخدم بالدعم نتاع نتاع
0: ما
1: المؤسسه العموميه،
0: ايه
1: بين ولاية، بين بلدية،
0: ايه
1: بين مندوبية، بين وزارة ثقافة ولا المؤسسة الوطنية
0: مهم.
1: لتنمية تظاهرات المهرجانات، لكن هما كموارد ليهم هما ما فماش.
0: ما فماش يعني القطاع
1: الفضاءات
0: الخاص قليل هكا تكون
1: اي
0: فما
1: هذاك
0: دعم.
1: علاش، اي هذاك علاش. اما ان شاء الله ان شاء الله نطمحوا انها تكون كلها تولي عندنا مسار هوائي طلق في على مستوى
0: فضاءات
1: ولايه الكاف،
0: تحتضن.
1: الفضاءات اللي تحتضن التظاهرات. ان شاء الله بوركوا با، ان شاء الله ان
0: ان
1: شاء
0: شاء
1: الله.
0: الله ان شاء الله ديما نأملوا خير وديما نتفائلوا خير، وتونس بلادنا ان شاء الله في الخير ان شاء الله. خلي
1: ان شاء الله.
0: كلمة الختام سيدة سوندس بن سالم، تفضل.
1: والله نحب نشكر الساعة إذاعة الكاف
0: مرحبا.
1: اللي ديما متابعة البرامج الثقافية والأنشطة الثقافية على مستوى عام كامل، راه مش كان التظاهرات الصيفية، ديما الحق المؤسسات البرامج الإذاعية متاع إذاعة الكاف تواكب التظاهرات الثقافية. مشكورين معناها
0: هذا
1: نحب
0: واجبنا اكيد، يعني احنا ديما الكيف كي نقولوا بلاد الفن، نتحدث على الولايات الشمال الغربي، التظاهرات الموجوده الكل نواكبوها ونواكبوا زاد التظاهرات في تونس. مهم جدا انه ننقلوا المشهد الثقافي في جهتنا وفي كامل تراب الجمهوريه، وخاصه احنا في موسم الصيف يكون تكون الثقافه متنفس للجمهور بصفه عامه.
1: أكيد جدا في هذا، يعطيكم الصحة ما
0: شكرا.
1: كنتم مقصرين. نحب نشكر كل من له
0: ساهرين
1: علاقة
0: لنجاح
1: بالقطاع
0: التظاهرات
1: الثقافي
0: والمهرجانات.
1: في المجالات الكل.
0: نعم.
1: ولاد ثقافة، أنا بنت قطاع ثقافة، ولاد ثقافة، المجتمع المدني، الأمن، الحماية، الصحة،
0: يسهروا على التنظيم
1: الولاية.
0: زيد.
1: لا هو راه ما هوش مجهود شخص واحد، ما
0: ايه.
1: هوش مجهود جهة واحدة، يد واحدة ما تصفقش. إذا ما تكتفتش الجهود وما تعاونتش العباد راه ما
0: صحيح.
1: نجموش نعملوا حاجة كبيرة. بربي نسيت فما حاجة عندكم، فما في مستوى مركز ولاية الكاف الأربع أيام الجايين إن شاء الله، فما بو مخلوف إكسترا اللي هو أنشطة ثقافية في الهواء الطلق موجودة في بجنب القاعة المغطاة حي الدير، عروض مجانية مفتوحة للناس الكل، فما عسوية، فما عروض تنشيطية للصغار، فما بس حاجات مرحبا بالناس الكل، عروض مفتوحة ومجانية
0: بداية من نهار،
1: من
0: من
1: غدوة نهار
0: غدوة
1: 15 إلى نهار 18 أوت
0: التوقيت وقتاش؟
1: مع 8 متاع
0: ثمانية
1: الليل إن
0: متاع
1: شاء الله.
0: الليل
1: أي
0: أكيد،
1: في
0: مع الناس من الكافيه،
1: الساحة
0: حضور
1: الأولمبية.
0: متميز إن شاء الله.
1: أي أبو مخلوف
0: بو
1: السناحة
0: مخلوف
1: بيخرج من الفضاء المغلق للمجتمع
0: مفتوح،
1: بعيد، ما ماش خالصين باش ياخذوا قسط
0: هذا
1: الصيف
0: هو،
1: الكل، دونك الأربع أيام هذوما موجهين للعباد الكل إن شاء الله.
0: نعطوهم فرصتهم. شكرا ليك، يعطيك الصحة
1: يعطيك
0: مدام
1: الصحة
0: سوندس
1: ومرحبا
0: بن
1: بيك.
0: سالم، رئيس مصلحة الإعلام مندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، شرفتنا بالحضور وإلى اللقاء.

0: السادسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: مواد النشر الإخبارية. أسعد الله ومساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية، ونستهلها بالعناوين: اضطراب في التزود بالمياه المعدنية، والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد أن الأمر ظرفي ولا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية. المجلس المحلي بالطويرف يطالب بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173. إطلاق خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي. تشهد السوق التونسية منذ أسابيع اضطرابا في توفر المياه المعدنية، ظهر خاصة في عدد من المساحات التجارية ونقاط البيع بالتفصيل، وأثار مخاوف المستهلكين. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزود بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليم، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وقال الرياحي أن مؤسسات التوزيع أكدت وجود تراجع في المخزونات نتيجة ارتفاع الطلب خلال موجة الحر بالتزامن مع تأثير الانقطاعات الكهربائية على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي تساعد عادة السوق على مواجهة فترة الذروة. وفي هذا السياق، حث رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك المواطنين على التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف أو التخزين المفرط، مؤكدا أن اقتناء كميات تفوق الحاجيات الفعلية قد يزيد من الضغط على المخزونات ويعمق اضطراب التزويد داعيا إلى الاكتفاء بالكميات الضرورية. بولاية باجة، تتزايد تشكيات المستهلك بمدينة مجاز الباب من نقص التزود بالمياه المعدنية وارتفاع أسعارها في ظل ارتفاع استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتدني جودة مياه الحنفية بالمنطقة. فاتنة تجاني.
2: تغير في اللون والطعم، تراجع ملحوظ في جودة مياه الحنفية بمعتمدية مجاز الباب أثار تذمر المواطن.
3: الماء كله رمل ولا مر، مطعم جافيل ولا ريحة جافيل تقتل، ولا كان في المعلبات وغالي.
4: ما السبالة كنا نشربوه، كان ماء معدني أصلاً هابط من السبالة، ما عادش يتشرب ولا جافيل وفيه الوسخ مدرد.
5: الماء تبدل كريمة ولا أصفر وفيه مطعم خايب وزفر، ما عادش نجمو نشربو منه، ما عادش نجمو نطيبو منه.
2: إقبال متزايد على المياه المعلبة مع نقص في العرض وارتفاع في السعر.
5: الغلي زاد أكثر من الحد برشا، فما أزمة كبيرة، ما عادش متوفر حتى لفورنيسور، ما عادش عندهم الماء.
6: فما استغلال كبير برشا في الماء، برشا أنواع ما تصلحش بصورة.
7: واللي يجيب لك زوز ثلاثة أستيكات يبيعهم لك بفواتر، وتوك يقول لك 6000 7000 لاستيك، علاش؟
4: المشكلة أنه السنة حتى الماء المعلب ما عادش خالطين عليه، يتباع بالوجوه، يتباع بسوم ما أغلى، وما عادش موجود. عباد ولا تجري باش تخلطش على ستيكة ولا اثنين، عباد تلزق تاو تمشي للعيون تعبي في الماء من العيون.
8: الماء معاناة مع الماء، ياسر تعبنا، اصلا مش متوفر، مولين نجروا في جرتهم كره بالسلعة نتاع الماء.
2: بين المخاوف من تراجع جودة مياه الشرب وصعوبة الحصول على المياه المعلبة، اصحت شربة الماء عبئا اضافيا على المقدرة الشرائية للمواطن بمعتمدية مجاز الباب.
0: طلب المجلس المحلي بالطويرف بالتسريع في اشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار، وفقا لعضو المجلس المحلي بالطويرف لطفي الورغي.
9: الطريق أصبح معضلة كبيرة كبيرة كبيرة برشا. 173 اليوم نحن أبواب أم موسم أمطار، برونتري عنا تلام باش ترسم، عنا مستعملي طريق، الطريق معطل دوب ما تصب تو شوية مطر يتسكر الطريق، كراه ما عادش تعد. اليوم نطالبوا بالتسريع في الأجيال المطلوبة جديد اللي قدموها المقاولة للسيد الوزير. ما احنا عملنا مراسلة آخر جمعة الفاتي، طالبنا السيد الوزير بالتدخل العاجل لحل حالة الإشكالية. اليوم التداعيات نتاع المواد المقطعية اللي طالبوا بها المقاولة ماهوش عذر تام، نطالبوا احنا كمجلس محلي بالتسريع في الاشغال اللي وعدوا بها السيد الوزير اخر زياره ميدانيه صار.
0: مع انطلاق موسم جني التين بكسرى من ولايه سليانه، تشهد اسعار هذا المنتوج ارتفاعا ملحوظا مقارنه بالمواسم المنقضيه. الزميل ماهر الهماسي.
10: متعددة هي أنواع وأصناف التين بولاية سليانة بين الزيتي، السفري، السلطاني، البيثر، الخضري، الرقوبي، غير أن هذا المنتوج الفلاحي يشهد خلال هذه الفترة ارتفاعا في الأسعار.
11: ما كليتش كرموس ولا الكليت وغيري ولي دعمي ب 18 الأقل حاجة تبدأ طايبة رياخي أكلت بشكور بتتلاعب في البوبيلة ب 12 شكو مشيوك ب 12 في زوالي نجمي يجري كيلو كرموس ب 12 إيه نحن بليد ومعالم كسر كرموس زيدي أنت اسأل على كرموس زيدي يقولك كسر الحاجة البيه باش تنزل ب 18 دينار حاجة متوسطة 15 16
12: المرة اللي فاتت عديت الخضرة قلت له زوني ثلاثة كعبات طلعوا ب 3500 هكا وخويا ما نجموش ناكلوا كرموس شنو غالي أكثر من الغلاء
13: الكرموس اللي نحن في السريانة معروفين به تبيع كيلو ب 15 زاد هذا ما يصيرش اللي ولينا نشوفوا الغلة نحسوا كي نشروها كانها طموح الغلة ولت عنا يعني كرموس ما يستحقش انه باش يكون ب 15
11: كيلو فيه من كعبة يبدا كاليبر كبير فيه 6 كعبات راه أنا عائلة فيها 6 من الناس كلها كعبة ب 18000
10: وبين تنوع أصناف الدين وجو جودته التي تميز الإنتاج في ولاية سليانة يبقى ارتفاع الأسعار هاجسا بالنسبة للمستهلك خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية.
0: انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم، حيث من المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. مدير المدرسة سفيان حناشي:
14: الشهادة اللي تحصلوا عليها هي شهادة الكفاءة المهنية، مدة التكوين سنة كاملة، مطبخ ومرتبات، مطعم محانة وعون تنظيف وتعهد كلهم في 16 متكون، هذا ما حشنا بهم إن شاء الله خلال هالسنة التكوينية. المستوى المطلوب هو السنة التاسعة أساسي منهات فما فوق، اختبار هو في اللغة الفرنسية والإنجليزية، وكذلك اختبار بسيكوتكنيك باش نهبطوا القائمة الأولية نتاع المتكونين اللي باش يجيو الاختبار. تبقى مازال عندنا السيت محلول، تعرفوا طريقة التسجيل تبدأ من الأول عن بعد www.afmt.tn نحطوا الاختيار متاعنا وعاون طبخ مطبخ ومرتبات توا عندنا سور ساتوراسيون في الاختصاص هذا، ولذا عندنا الاختصاص الاخرى اللي هما فيهم شغرات اللي عاون مطبخ ومحانة وعاون تنظيف وتعهد هما كذلك من الاختصاصات الواعدة والاختصاصات مطلوبة برشا في سوق الشغل. السيت مازال محلول، الاختصاص الجديد هو اختصاص معجنات والمخابز، هو اختصاص دمنا عليه عامين عملنا يوم بلاتفورم دو فورماسيون في الاختصاص هذايا ماتيريال جديد ايكيبمون جديد. بالنسبه للبرنامج التكوين الخاص بالاختصاص هذايا ديجا تمت المصادقه عليه وان شاء الله ننتظروا معناها صدوره في الرائد الرسمي.
0: تنظم دار الثقافة بالطويرف بالشراكة مع عدة أطراف بداية من اليوم الدورة الثالثة للأيام الثقافية بالطويرف لتتواصل إلى 18 من أوت الحالي ببرمجة فنية متنوعة. مدير دار الثقافة بالطويرف مروان عودي:
15: العرض الافتتاحي مع الفنان رجاء بن سعيد على الساعة 9 بالمعهد الثانوي بتويرف. غدا ستكون مؤنسة مع الأطفال بعرض نشيطي بعنوان لومون جانجلوري للؤي جديدي. نهار سهرية ثالثة بشكون عرض الريشة للفنانة روضة الخروبي. العرض الرابع بشكون عرض تراثي كاف نسمات الكاف لمحمد صالح العيساوي. والاختتام بشكون عرض مسرحي للفنان والد الزين مع مسرحية ميسيو بروب. كل التظاهرات تكون في المعهد الثانوي.
0: أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بسليانة عايدة نصر:
16: الهدف من هذه الخطة أنه نوفر بيئة رقمية آمنة للطفل ونقيه من مختلف هذه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في الفضاء الرقمي. من أبرز محاور هذه الخطة هي توعية الأطفال، تعليمهم قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، كذلك أيضا التعامل مع أولياء ودعمهم ومرافقتهم حتى هما في حد ذاتهم يكونوا زادة يحميوا معناها أطفالهم ويتعلموا كيفاش يعملوا الكونترول بارونتال على كل الفضاءات هذيك اللي يمكن أنه تكون فيها استغلال معطيات أو غير ذلك. أيضا القيام بالعديد من الحملات التحسيسية، إلى جانب أنه الوزارة أيضا أطلقت العديد من الومضات التحسيسية. أيضا وفرت الوزارة في مؤسسة طفولة قاعات للأعلامية وقاعات للروبوتيك مجهزة، هذه القاعات تتنجم تعاون زادة كيف إدارات الطفولة على أنهم يرافقوا الأطفال متاعهم من أجل أن يكون التعامل يقظ ومسؤول مع الإنترنت.
0: ضمن أخبارنا الوطنية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر اليوم أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم. تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وينص الأمر على تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما صدر أمر عدد 205 لسنة 2026 يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت 2026. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليان الزغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني الخاص بهذا الموضوع. وأفاد الديوان في بلاغ له بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027 وفق ذات البلاغ. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. اضطراب في التزود بالمياه المعدنية والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد أن الأمر ظرفي ولا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية. المجلس المحلي بالطويرف يطالب بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173. إطلاق خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي. نهاية النشرة، نلتقي تمام السابعة، إلى اللقاء.

مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار الرياضة على موجهة إذاعة الكيف وجديد الرياضة. الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل على صفحتها الرسمية تعلن رسميا اسم نجي جويني مشرف عام على التحكيم دون الكشف عن بقية التركيبة الخاصة بحكام تونس والمشرفين على حكام تونس خلال هذا الموسم. نذكر بداية الأسبوع لقاء يجمع المكتب الجامعي بوزير الشباب والرياضة. إذن رسميا نجي جويني هو المشرف العام على حكام تونس في الفترة القادمة. دائما مع كرة القدم وفريق نجم المتلوي يصدر بيان هذا اليوم يعلن فيه عدم قدرته على خوض مقابلة البطولة لأسباب مادية وتخلي مؤسسات الجهة على دعم الفريق. نفس البلاغ ونفس النداء كان يعني أطلقوا فريق القوافل الرياضية بقفصة وفرق أخرى من الجهة وبداعي كل أسباب مادية تخلي فرق الولاية في عجز كامل عن إجراء مقابلتها في الرابطة الأولى أو الرابطة الثانية. الأخبار بقية الفرق الرابطة الأولى، ريبيرو أمضى رسميا اليوم لفريق الترجي عقد حتى جوان 2029، مفروض يجري حصة تدريبية هي الأولى في التوقيت هذا مع فريق الترجي الرياضي التونسي. من جهته فريق النادي الإفريقي يمضي لسان بارا حتى جوان 2028. النادي الإفريقي اللي عنده زوج مقابلات ودية غدوة 15 أوت أمام اتحاد العاصمة الجزائري، واللقاء الثاني باش يكون نهار الأحد أمام جمعية تريانا 5 نتاع العشية. هذا بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. نرجع للترجي البليلي بعد رفع العقوبة من طرف الفيفا، رسميا موجود مع فريق الترجي. نذكر البليلي اللي جدد عقده ويتدرب مع المجموعة. هذا بالنسبة لكرة القدم. الأولمبي البيجي بعد هزيمة من فريق النادي الرياضي الصفاقسي يوصل تحضيراته لانطلاق البطولة الأسبوع القادم. كذلك نفس الشيء بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف واستعدادات لانطلاق بطولة الرابطة الثانية. جندوبة رياضية اللي يبدأ تحضيراته نهار الاثنين تحت إشراف المدرب هيكل العياري وهيئة تسييرية يقودها سعد الخلفاوي مع بداية الموسم الرياضي. في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي في تركيا لمواصلة تحضيراته من خلال تربص خارجي. 4 مقابلات ودية باش يلعبها المنتخب تحذيرا للنافذة الرابعة. نذكر يواجه قطر مصر، منتخب فلسطين وفريق تركي، والنافذة الرابعة اللي مش تكون في تونس مع 3 مباريات رسمية. نهار 27 أوت باش يواجه الكاب فير، 28 أوت منتخب الكامرون، و 30 أوت منتخب السودان. هذا بالنسبة لكرة السلة. في الكرة الطائرة، الهيئة المديرة لفريق المولودية تدعو كافة المنخرطين لحضور أشغال الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي الفارط يوم الخميس 27 أوت 2026 انطلاقا من 6 نتاع العشية بقصر بلدية بوسالم. رابطة الشمال الغربي بالكيف اللي تطالب الأندية المنضوية تحت شعارها إلى تأكيد مشاركتها كتابيا في بطولات أصناف الشوبين الموسم الرياضي 2026-2027 في أجل أقصى 31 أوت الجاري. نذكر بالنسبة لصنف الأكابر عودة فريق نبرة الرياضية للنشاط في هذا الصنف. فريق الأمل الرياضي ببعوين اللي يعقد جلسته العامة الانتخابية تاريخ باش يكون 5 سبتمبر القادم. الفريق كما تعدى معنا رئيس الجمعية لعب مع فرق في الرابطة الأولى تتربص في ولاية جندوبة. هذا بالنسبة لأخبار فرق الجهة. دائما مع المتابعات والجلسة العامة الانتخابية لفريق المستقبل كيف في برنوسة رسميا باش تكون يوم 20 سبتمبر القادم. الرياضة والرياضيين في ولاية الكيف في احتفال انطلق منذ لحظات في فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف لتكريم الرياضيين المتألقين في الموسم الرياضي 2025-2026. هذا جديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليك مع واتف.

0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف.
0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.

ورجعنا لكم مواصلين معكم رحلتنا في عشوية صيف، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في مع الترابيات من إخراج زميلنا الفيصل المحيم دي، أكيد مخرج لقاءنا عشوية صيف. أكيد حبينا نتابع أخبار بلادنا وكل ما يهم زيادة الأخبار المتعلقة بالتركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سلسلة من الأوامر الرئاسية المتعلقة بالتركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهذا وفقا للأمر عدد 203 لسنة 2026. تم الإعلان رسميا عن التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم واللي يضم كلا من التيجان الجماتي يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال هنيد، ومحمد الحبيب العلاني، محمد سيف الله بن عبد الرزاق. وفي سياق متصل، نص الأمر عدد 204 لسنة 2026 على تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وتكتمل هذه القرارات بالأمر عدد 205 لسنة 2026 الذي ينص على دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلستهم الافتتاحية رسميا يوم الاثنين 17 أوت الجاري، وهو الموعد المنظم بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. أكيد نبقى في السياق هذه فيما يخص التعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت اليوم على التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 أوت 2026. أكيد لنوين إن شاء الله بشي قدموا ترشحاتهم للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية هذي، نجموا مازال الوقت حتى الـ 18 أوت، أكيد نهار الثلاث 18 أوت 2026، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، وحبيت فقط نذكر بحالة الطقس، نشوف سخانة برشا بالنسبة لطقس الليلة، خلايا رعدية وأمطار محلية بالمناطق الغربية والساحل وصفاقس، يعني الطقس باش يكون قليل السحب على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي، فيما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب. تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.

0: منشوف لي حل عند عزيز دار لوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي، فوق القمة نهار السبت من 9 للعشرة متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: تمام، وسابع مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
1: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لهذا المواد الإخبارية الموجز. أعلن مركز الديمقراطية والمواطنة بالكاف عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة هانس سيدل الألمانية في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات والمشاريع الموجهة لخدمة المجتمع المحلي ودفع مصاري التنمية بالجهة، بما يساهم في تحويل الأفكار والمبادرات المحلية إلى مشاريع أكثر تنظيما واستدامة. أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية صلب رئاسة الحكومة أنه تم مؤخرا استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن هذه الدور من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. وأوضحت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية في رد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أنه يتم حاليا العمل على تقييم المشروع بهدف وضع آليات لتطويره وتوسيع شبكة دوري الخدمات، على أن يتم على أثر ذلك ضبط برنامج الإحداثات الجديدة للفترة 2027-2030 من خلال دراسة مختلف الطلبات الواردة من النواب لفائدة البلديات، خاصة تلك التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية أو ذات الكثافة السكانية العالية. صدر براد رسمي للجمهورية التونسية في عدده اليوم أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم. تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء هذا المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجارية. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى غاية موفى جواء الفارط مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جواء الفارط. في أخبار العالم، وصلت قوات الكيان الصهيونية اليوم اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. تخللتها غارات جوية وعمليات تفجير وتمشيط بالتزامن مع التحركات للآليات والدبابات الصهيونية في المنطقة. وختاما، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن أزيد من 650 ألف شخص في جنوب السودان معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة بإذن الله تعالى، اللقاء.

راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا لكم مستمعينا في عشوية صيف، مازال المشوار متواصل معاكم حتى الثمانية وقاية المسابقة. حبيت نعطيكم نص المسابقة وتطلبون على الرقم 70-281-726 للإجابة وتفوزوا معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكاف. السؤال يقول: متى تم حدوث الظاهرة الفلكية الكسوف الكلي للشمس؟ نعطيكم زوز احتمالات: كان هذا يوم الأربعاء 12 أوت 2026 الموافق ل 28 صفر 1448 هجري، وإلا كان هذا يوم الخميس 13 أوت 2026 الموافق ل 29 صفر من 1448 هجري. تطلبون كما قلنا على الرقم 70-281-726. نمشي فصل غنائي وناخذ تليفوناتكم. مرحبا بكم الناس الكل. عنا مكالمة به ناخذها. مرحبا، شكون معنا؟ فيصل، نمشي الفاصل الغنائي ونشوف بالله اللي يطلبنا يبقى بجنب التليفون.

0: مرحبا بكم الناس الكل، ناخذوا تليفوناتكم على الرقم 70-281-726 باش تجاوبوا على المسابقة وتفوزوا معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ناخذوا أولى المكالمات. مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو،
0: عسلامة. عسلامة، مرحبا.
1: نور سليم سيدي رابح.
0: مرحبا بك يا نور، إجابتك يا نور.
1: الأربعاء 12 أوت.
0: سجلنا محاولتك، شكرا ليك وإلى اللقاء. ناخذوا تليفون اللي بعده. مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، اهلا وسهلا.
2: عايشك معك ساميه من بني مسيري. عوض شنو حوالك؟
0: معايشك ربي فضلك. ساميه اللقب يا ساميه.
2: ثملاوي. عواد
0: ثملاوي، سامحني ننسى اللقب. الحمد لله، عايشك ربي فضلك. نحييك ونحيي كل يسمعوا فينا في بني مطير الجميله.
2: يعيشك انت اجمل. يا
0: عواد يعيشك. تفضل ساميه اجابتك.
2: الاجابه 12 اوت 26. يا عواد
0: سجلنا محاولتك، شكرا ليك يا سامي. يعيشك يا ليلى، وصلت التحية، شكرا ليك وإلى اللقاء. ناخذ المكالمة الثالثة. مرحبا.
3: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، نقص شوي في الراديو باش نسمعوك بالباهي. ضحى الشيرني. مرحبا، منين نتكلم فينا يا ضحى؟ مرحبا، تفضل.
3: عايش كيف نجيبه
0: 12 أوت. سجلنا محاولتك، شكرا لك يا ضحى. ناخذوا المكالمة اللي بعده. مرحبا، أهلا وسهلا. المكالمة الرابعة، أهلا وسهلا. مرحبا، شكون معانا؟ عسلامة. مرحبا.
4: معكم حليمة ماجري من جريسة.
0: حليمة ماجري من جريسة، مرحبا بك يا حليمة. إجابتك؟
4: وبيك يا عايشك.
0: إجابتك حليمة؟
4: 16 أوت بالخميس أمس.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك حليمة. إلى اللقاء. ناخذ آخر مكالمة. شكون معانا؟ عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟ صاحب وإلا صاحبة المكالمة، أهلا وسهلا. تطلبون على 70-281-726. ناخذ آخر مكالمة بخصوص اليوم. مرحبا، شكون معانا؟
5: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
5: عايشك معك تقوى باسي من الكيف.
0: تقوى باستي من كيف. مرحبا يا تقوى، إجابتك؟
5: الإجابة هي نهار الخميس
0: يوم أمس. يعني سجلنا محاولتك، شكرا ليك وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم لقاءنا حتى الثمانية. أكيد مستمعينا نحيي الناس اللي تبعتنا، إن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. الناس اللي شادة ثنية طريق السلامة للجميع، الناس اللي تبحر تتفرهد وتسمع في إذاعة الكيف، إن شاء الله أكيد مرافقة طيبة للجميع. حبيت أكيد نحيي كل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا، شكرا على الكلمات الحلوة للكومنتير في الفيسبوك راديو كيف. أكيد حبينا بعد عملية القرعة فيما يخص الظاهرة الفلكية للكسوف الكلي للشمس، تمت يوم الأربعاء 12 أوت 2026 الموافق 28 صفر 1448 هجري. جاوبوا يعني 3 إجابات بالصحيح: نور التليلي من سيدي رابح، سامية ثملاوي عسامحني من بني مطير، ضحى شيرني من كيف. قمنا بعملية القرعة، تفوز معانا ب100 دينار نور التليلي من سيدي رابح سقيت سيدي يوسف. ألف مبروك ليك يا نور، الجائزة 100 دينار. حبيت نحيي كل ليكيب تكنيك، أكيد تحياتنا للقائد الرحلة تقنيا المخرج لقائنا فيصل المحيمدي في الإخراج الرقمي، عايد الجندوبي وناجح الورتاني في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، استبرق في الديجيتال، مولدي في التأمين الهاتفي، أجمل تحايا عوض في اليعقوبي. دمتم بخير الناس الكل، ومتابعة رائقة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: مساء الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أنه لا يرتقي لمستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. طالب المجلس المحلي بالطويرف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. تنظم دار الثقافة بالطويرف بالشراكة مع عدة أطراف بداية من اليوم الدورة الثالثة للأيام الثقافية بالطويرف لتتواصل إلى 18 من أوت الجاري ببرمجة فنية متنوعة. أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر، حسب ما أفادت به مساء اليوم المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بسليانة عايدة نصر. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر اليوم أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين للمؤسسات التعليمية بولاية الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجا بن زرد سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني الخاص بديوان الخدمات الجامعية للشمال. موعد من الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.

Yeah.

0: كلثوميات.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. تمام 9 هنا بإذاعة الكاف. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. طالب المجلس المحلي بتوي رفع بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر اليوم أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين للمؤسسات التعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني الخاص بالديوان، وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب روزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء وفق البلاغ ذاته. نظر مجلس وزاري مضيق انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية القادمة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10. إلى اللقاء.
1: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
2: مستمعينا الأفاضل، مساءكم سعيد، مساءكم ورد. نحييكم بلغة الورد، هذه الأمسية لغة الورد اللي باش تكون جميع أنغامي اللي حضرتهم لكم واللي انتقيتهم لهذه الأمسية في برنامج رحلة عبر الأوتار كلها ورود. الورد اللي هو يعتبر لغة المحبة، لغة السعادة، الورد لغة السلام والأمل وراحة البال. أجمل لغات العالم هي لغة الورد. للورود لغة يعني نعتبرها ونغنيها بكل الكلمات، لغة عالمية. الفنانين، كل الفنانين في العالم بكل اللغات العالمية غنوا للورد. ما نحتاج ساعات إلى كلمات، الورد لا يحتاج إلى ترجمة. هي لغة الرومانسية بالرغم الأشواك، حتى الأشواك متاع الورد هذيك تغنيوا بها، تغنيوا بها عديد الفنانين وعديد الشعراء. لكم مني هذه الأمسية باقة من الورود، رغم كل الصعوبات الموجودة في حياتنا نواجهها في حياتنا، كلمة الورد وإلا كي تسمع غنية على الورد وإلا كي تجيك هدية عبارة على وردة، فكل الصعوبات تتلاشى. هذيك علاش أنا حبيت وأنه نبدأ رحلتنا ليلة في رحلة عبر الأوتار، فما كوكتيل أحلو برشا هو الكوكتيل هذية باش يفتح لنا الشهية للفنانين اللي باش يكونوا في حصتي بالنسبة لهذه الليلة، اللي باش يكون عبد العزيز محمود نغم الزمن الجميل، شكري عمر حناشي يا بيدا على الورد، فيروز غنيت على الورد، فما سمير جاركس لأول مرة ربما باش تسمعوا الفنان هذا اللبناني سمير جاركس، الورد الليلي اللون يا وردة على فل وياسمين، سيد درويش وما أندرك ما سيد درويش غنى على الورد، سميرة سعيد بلتو سميرة توفيق غنيت الليلة على الورد وبش تغنين على الورد، نجاة عطية سونيا مبارك، كلهم من الفنانين اللي بش تسموهم في سهرة الليلة، والتام متاعنا تام هذه السهرة الورد، إن شاء الله حياتكم كلها ورد، وكما قلت سعيدة جدا وأنه نهديكم هذه الباقة من الورود. هيت نبدأ من البداية مستمعينا الكرام، نبدأ مع هذا الكوكتيل اللي تقريبا المجموعة الصوتية غنت لنا وخذيت في 11 دقيقة مجموعة من الفنانين الكبار اللي غنوا بالورد وعملوا لنا هالكوكتيل هذية، نبدأ به سهرتنا.

0: إذن بعد ما سمعنا كوكتيل الورد وسمعنا تباها فيروز، فيروز اللي غنت برشا زادة للورد وكانت أغاني زادة أغاني مسائية حلوة برشا، أنا باش نهزكم في لون آخر ربما في هذه الليلة، باش نسمعكم صوت ما تهوتوش برشا أنكم تسمعوا، باش نسمعكم فنان من الزمن الجميل، فنان جينا من سوريا اسمه سمير جركس، هو رمز من رموز الغناء والطرب في مدينة حلب، صاحب البصمة الصوتية التي لا تشبه أحد، هو الصوت اللي يحاكي بعلاماته الموسيقية أنغام التراث والعراقة، عراقة تربى عليها سمير جركس بعد أن ولد ونشأ في مدينة تعتبر الأقدم عبر التاريخ. ما كانتش حياة الفنان القدير سمير جركس مترفة، بل كان ينحدر من أسرة كادحة استطاع باجتهاده والعمل متاعه الدؤوب أن يصل إلى ما هو عليه من مكان مرموق ضمن سلم الطرب والغناء الأصيل. باش نسمو الليلة للفنان سمير جركس الورد الليلي اللون، ثم تكون متبوعة بأنغام الزمن الجميل، سيد درويش، شكون ما يعرفش سيد درويش، سيد درويش اللي خلينا ريبرتوار طويل وعريض من الأنغام، باش نسمو الليلة يا ورد على فل وياسمين، ثم نمشيو مع أنغامنا التونسية، ورد يا ورد لفنانتنا الجميلة نجاة عطية، ثم إعادة لنغم الورد للوردكش، لوردكش الليلة باش نسموها بصوت الفنانة سونيا مبارك في من أجمل ما عاودت لغوبريز الحلوين برشا اللي قدمتهم سونيا مبارك للفنانة الكبيرة لوردكش.
1: الورد الليلي اللوني

ما ذكرت لكم مستمعينا الكرام وأنه حلقة الليلة ربما تغنينا عن الكلمات، لأنه خليت لكم من أجمل لغات العالم اللي ما تحتاجش إلى كلمات، اللي ما تحتاجش إلى ترجمة، هي لغة الورد اللي قدمت لكم في شكل باقة من الأغاني اللي تغنيت بالورد، اللي ديما نقول أنه هي لغة المحبة، لغة السعادة، وإن شاء الله وفقت وأنه ندخل فيكم هذه الأمسية راحة البال والسعادة النفسية. باش نختمو دائما كما بدينا بلغة الورد، لغة المحبة. عبد العزيز محمود يا مزوق يا ورد، اسمهن غنت لنا يا بدع الورد باش نسموها الليله بصوت الفنان شكري عمر حناشي. ان شاء الله قضيتوا معنا امتع الاوقات مع لغه السلام والامل، لغه الورد اللي هي لغه الرومانسيه. نتقابلوا ديما على هذه الموجات.

0: تمام، العاشرة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهر اليوم، وضمن عناوينها: بمجاز الباب تشكية من نقص التزود بالمياه المعدنية وارتفاع أسعارها في ظل تدني جودة مياه الحنفية بالمنطقة. بعين دراهم استعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم. ومجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 26 و2000 27 و2000. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الآن الأنباء بالتفصيل. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، وأكد أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وقال رياحي إن مؤسسات التوزيع أكدت وجود تراجع في المخزونات نتيجة ارتفاع الطلب خلال موجة الحر بالتزامن مع تأثير الانقطاعات الكهربائية على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي تساعد عادة السوق على مواجهة فترات الذروة. وحث رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك المواطنين على التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف أو التخزين المفرط، مؤكدا أن اقتناء كمية تفوق الحاجية الفعلية قد يزيد الضغط على المخزونات ويعمق اضطراب التزويد داعيا إلى الاكتفاء بالكمية الضرورية. وفي سياق متصل، بولاية باجة تتزايد تشكيات المستهلك بمدينة مجاز الباب من نقص التزود بالمياه المعدنية وارتفاع أسعارها في ظل ارتفاع استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتدني جودة مياه الحنفية بالمنطقة. مراسلتنا فاتنة تجاني والتفاصيل.
2: تغير في اللون والطعم، تراجع ملحوظ في جودة مياه الحنفية بمعتمدية مجاز الباب أثار تذمر المواطن.
3: الماء كله رمل ولا مر، مطعم جافيل ولا ريحة جافيل تقتل، ولا كان في المعلبات وغالي.
4: ما سبالة كنا نشربوه، كان ماء معدني أصلاً هابط من سبالة، ما عادش يتشرب ولا جافيل وفيه الوسخ مدرد.
5: الماء تبدل كريمة ولا أصفر وفيه مطعم خايب وزفر، ما عادش نجمو نشربو منه، ما عادش نجمو نطيبو منه.
2: إقبال متزايد على المياه المعلبة مع نقص في العرض وارتفاع في السعر.
5: الغلي زاد أكثر من الحد برشا، فما أزمة كبيرة، ما عادش متوفر حتى لفورنيسور، ما عادش عندهم الماء.
6: فما استغلال كبير برشا في الماء، برشا أنواع ما تصلحش بصورة.
7: واللي يجيب لك زوز ثلاثة أستيكات يبيعهم لك فواتر، وتوك يقول لك 6000 7000 لاستيك، علاش؟
4: المشكلة أنه السنة حتى الماء المعلب ما عادش خالطين عليه، يتباع بالوجوه، يتباع بسوم أغلى، وما عادش موجود. عباد والتجري باش تخلطش على ستيكة ولا اثنين، عباد تلزق تاو تمشي للعيون تعبي في الماء من العيون.
8: الماء معاناة مع الماء، ياسر تعبنا، اصلا مش متوفر، مولين نجروا في جرتهم كره بالسلعه نتاع الماء.
2: بين المخاوف من تراجع جوده مياه الشرب وصعوبه الحصول على المياه المعلبه، اصحت شربة الماء عبئا اضافيا على المقدره الشرائيه للمواطن بمعتمديه مجاز الباب.
0: وبولاية الكاف طالب المجلس المحلي بالطويرف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار، وفقا لعضو المجلس المحلي بالطويرف لطفي الورغي.
9: الطريق اصبح مور كبيره كبيره كبيره برشا 170. اليوم نحن ابواب ام موسم امطار برونتري عندنا تلام ضبش ترسم عندنا مستعملي طريق الطريق معطل دوب ما تصب تو شوي مطر يتسكر الطريق كره ما عادش تعد. اليوم نطالبوا بالتسريع في الاجيال المطلوبه جديد اللي قدموها المقاوله للسيد الوزير. ما احنا عملنا مراسله اخر جمعه الفاتت طالبنا السيد الوزير بالتدخل العاجل لحل حاله الاشكاليه. اليوم التداعيات نتاع المواد المقطعيه اللي طالبوا بها المقاوله ماهوش عذر تام. نطالبوا احنا كمجلس محلي بالتسريع في الاشغال اللي وعدوا بها السيد الوزير اخر زياره ميدانيه صار.
0: وبولاية جندوبة انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم. ومن المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية حسب مدير المدرسة سفيان الحناشي.
10: الشهادة اللي تحصلوا عليها هي شهادة الكفاءة المهنية، مدة التكوين سنة كاملة، مطبخ ومرتبات، مطعم محانة وعون تنظيف وتعهد كلهم في 16 متكون، هذا ما حاشنا بهم إن شاء الله خلال السنة التكوينية. المستوى المطلوب هو السنة التاسعة أساسي منهات فما فوق، اختبار هو في اللغة الفرنسية والإنجليزية، وكذلك اختبار بسيكوتكنيك باش نهبطوا القائمة الأولية نتاع المتكونين اللي باش يجيو الاختبار. تبقى مازال عندنا السيت محلول، تعرفوا طريقة التسجيل تبدأ من الأول عن بعد. www.afmt.tn نحطوا الاختيار متاعنا عون طبخ مطبخ ومرتبات توا عندنا سير ساتوراسيون في الاختصاص هذا. ولذا عندنا الاختصاص الاخرى اللي هما فهم شغرات اللي هي عون مطبخ ومحانة وعون تنظيف وتعهد هما كذلك من الاختصاصات الواعدة والاختصاصات مطلوبة برشا في سوق الشغل. السيت مازال محلول. الاختصاص الجديد هو اختصاص معجنات والمخابز، هو اختصاص دمنا عليه عامين، عملنا اون بلاتفورم دو فورماسيون في الاختصاص هذايا، ماتيريال جديد بالنسبة للبرنامج التكوين الخاص بالاختصاص هذايا ديجا تمت المصادقة عليه وإن شاء الله ننتظروا معناها صدوره في الرائد الرسمي.
0: أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر تضيف.
11: الهدف من هذه الخطة أنه نوفر بيئة رقمية آمنة للطفل ونقيه من مختلف هذه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في الفضاء الرقمي. من أبرز محاور هذه الخطة هي توعية الأطفال، تعليمهم قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، كذلك أيضا التعامل مع أولياء ودعمهم ومرافقتهم حتى هما في حد ذاتهم يكونوا زادا يحميوا معناها أطفالهم ويتعلموا كيفاش يعملوا كونترول بارونتال على كل الفضاءات هذيك اللي يمكن أنه تكون فيها استغلال معطيات أو غير ذلك. أيضا القيام بالعديد من الحملات التحسيسية، إلى جانب أنه الوزارة أيضا أطلقت العديد من الومضات التحسيسية. أيضا وفرت الوزارة في مؤسسة طفولة قاعات للأعلامية وقاعات للروبوتيك مجهزة، هذه القاعات تتنجم تعاون زادة كيس إدارات الطفولة على أنهم يرافقوا الأطفال متاعهم من أجل أن يكون التعامل يقظ ومسؤول مع الإنترنت.
0: صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده لنهر اليوم أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم. تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم 12 من أوت الجارية. وفي الشأن التربوي أيضا نظر مجلس وزاري مضيق انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية القادمة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن الأعداد الجامعية جيد لهذا الموعد الوطني يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية، بما يضمن جاهزيتها ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية، ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني. وشددت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية والتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة، وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الأجال، وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة، وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية، والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الإبان. وأضافت أن العودة المدرسية تمثل محطة من محطات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتكامل مراحلها، بما يعيد للتربية والتعليم والتكوين مكانتها كرافعة لبناء الإنسان والمجتمع، مؤكدة أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي، وذلك تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي. أخيرا، دعا ديوان الخدمة الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين للمؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس، أريانا بن عروس منوبة، الكاف جندوبة، باجة بن زرت سليانة، زغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني الخاص بديوان الخدمات الجامعية للشمال. وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء وفق البلاغ ذاته. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بإمجاز الباب، تشكية من نقص التزود بالمياه المعدنية وارتفاع أسعارها في ظل تدني جودة مياه الحنفية بالمنطقة. وبعين دراهم، استعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم. مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 26 و 2027. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 11:00. إلى اللقاء.
12: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.
13: السلام ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذات صيف. اليوم حصة خاصة بنقل مباشر لفعاليات الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي. اليوم سهرة صوفيا صادق في إطار السهرات اللي يحتضنها فضاء القصبة بالكاف. مش يكون معنا مباشرة من فضاء القصبة زميلنا نبيل الشيخاوي اللي باش يأمن عملنا لنا سهرة صوفيا صادق سهرة 14 أوت من فعاليات مهرجان بو مخلوف الدولي. اليوم هذا هو الموضوع متاعنا، خاصة وأنه كي نحكيو على السهرات اللي تكون موجودة في مهرجاناتنا التونسية، كذلك نحكيو على اللي باش تبقى زادة من الذكريات ومش تبقى أكيد يتذكروها جمهور مهرجان أبو مخلوف الدولي وفي الخمسينية واحتفال بالخمسينية خمسينية هذا المهرجان العريق. خلينا احنا نمشي لفاصل موسيقي غنائي بصوت صوفيا صادق وراجعين للنقل المباشر لسهرة صوفيا صادق من فضاء القصبة في إطار مهرجان أبو مخلوف الدولي.

ما زلنا مواصلين في ذات صيف، وكيف ما حكينا احنا في انتظار سهرة صوفيا صادق، سهرة الخمسينية مهرجان الدولي بو مخلوف، خاصة انه كيف ما حكينا بو مخلوف اللي انطلق الفترة هذه، وهذه من السهرات اللي يحييها الفضاء القصبة، يحتضنها فضاء القصبة. كذلك كي نحكيو على الفنانة صوفيا صادق، نحكيو على انه بعد الثورة كانت العودة متاحة لسنة فارطة في مهرجان قرطاج الدولي، والسنة البارح أحيت الحفلة بمناسبة عيد المرأة في مهرجان الحمامات. اليوم متواجدة معانا في الكيف، متواجدة في فضاء القصبة. هذايا كيف ما حكينا أنه في انتظار أنه يلتحق بنا نبيل الشيخاوي، ونكونوا في ربط مباشر مع السهرة الليلة اللي هي سهرة صوفيا صادق، ونحكي كذلك على هذه الفنانة، ونستمتع بالصوت متاحة، خاصة وأنه هذه الفنانة نحكيه على صوفيا صادق، نحكيه عليها اللي يعني كانت متواجدة في مهرجان قرطاج، وكانت على ركح قرطاج عدة مرات. كذلك نحكيه على الفنانة صوفيا صادق اللي سافرت للقاهرة وأقامت بها لعدة سنوات، يعني كانت متواجدة فيها واشتهرت بالأغاني الوطنية متاحها. كذلك من أبرز أغانيها كانت ما يهمنيش ونموت عليك وبتحلى الليالي. كي نحكيه على الفنانة أنا هذه كيف ما حكينا أنه بعد الثورة كان أول حضور في المهرجان التونسية السنة الفارطة في مهرجان قرطاج الدولي، والسنة تعود من خلال حفلات اللي تحييها في مهرجاناتنا الصيفية، كيف البارح في مهرجان الحمامات في اختتام فعالية مهرجان الحمامات، واليوم متواجدة معنا في فضاء القصبة بالكيف. احنا هوكا ما زلنا مش نواصلوا في انتظار انه يلتحق بينا نبيل الشيخاوي والنقل المباشر لسهرة صوفيا صادق. خلينا نواصلوا مع اغاني صوفيا صادق واللي اشتهرت بها.

0: يكون نصيب. مباشرة مع زميلنا نبيل الشيخاوي من فضاء القصبة وزهرة صوفيا صادق في إطار فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي. مرحبا بك نبيل.
1: مرحبا بك من ضحية لكل سادة المستمعين عبر موجات إذاعة كيف. أكيد احنا موجودين في فضاء القصبة في إطار سهرة، مش بنقولوا سهرة من نوع نوستولوجي، نوع من ذكريات، لأنه هي في حد ذاتها نعرف مليح صوفيا صادق عندها أسلوبها الخاص، عندها بطبيعة أغانيها اللي تشارت بها في التسعينات، عندها رؤية فنية، ونعرف مليح صوفيا صادق تعتبر من الفنانات التونسيات اللي ربما بقات في الذاكرة التونسية. اليوم نعيش أجواء أخرى، أجواء حلوة، أجواء الذكريات، أجواء أيضا يجمع بين أسلوب الأغنية التونسية القديمة، أسلوب أيضا الأغاني الطربية لأنها تعرفت أيضا بأغاني أم كلثوم، وأسلوب أيضا أغاني كافيه لأنها تعرفت بأغاني صالحة. صوفيا صادق بعد رحلة ماراثونية في الواقع اللي اختتمت بها مهرجان قرط الحمامات في البارح 13 أوت بمناسبة عيد المرأة، وكان تكريم لها في الواقع أنها تختتم مهرجان الحمامات في رحلة ماراثونية مشكونة ليلة موجودة بحدنا في مدينة الكاف في فضاء القصبة. فضاء حاليا تقريبا فيه ما يعد 800 متفرج، نسبة كبيرة من النساء، نسبة كبيرة أيضا لعيشوا ذكريات صوفيا صادق وعاشوا معها أغانيها، نسبة أخرى أيضا اكتشاف لها كفنانة. نعرف مليح صوفيا صادق برشي صنفها من الفنانات اللي عندها ذوق خاص، عندها طلة حلوة لأنه عندها حضور روحي جميل برشا. برشا يعتبرها أيضا من الفنانات اللي عندها صوت يمسح مساحة كبيرة برشا على الركح، وقادرة أنها بتبيع توصل صوتها حتى من غير ميكروفون للجمهور. أسلوبها خاص في الأداء، معروفة أيضا اختيارها وانتقائها للمهرجانات. يعني صوفيا صادق معروفة من الفنانات التونسيات منذ سنوات أنا ما تحضرش أي مهرجان يتم انتقاء المهرجانات، وعادة تحبذ افتتاح او اختتام. صوفيا صادق عادت من بعيد لانه السنه الفارطه 2025 عادت لركع قرطاج، عادت ايضا بتطلل الحلو اللي نعرفوها، وعادت مجددا لابراز وتثبيت الاغنيه التونسيه. من القلائل ربما صوفيا صادق اللي هاجت للمشرق، ومن القلائل اللي استقرت في المشرق. علاش؟ لانها بحث انها ترسل الاغنيه التونسيه ومن خلالها تتعرف عربيا. صوفيا صادق اللي كانت تعرفت ايضا في المشرق العربي منذ التسعينات بايقاعات وانغام ام كلثوم، خلاتها تكون او تبرز عربيا انطلاقا من تونس مثل عديد الفنانين التوانسه في التسعينات. صوفيا صادق برشا يعرفها اللي هي أصيلة ولاية المهدية، تحديدا من مدينة السويسي، من مواليد 1961. معروف على صوفيا صادق أنه خذت ستيل فيه نوع أغنية تونسية، فيه أيضا أغاني الوطنية وأغاني أيضا الابتهالات والأهزيج. صوفيا صادق جات الكيف اليوم وحاضرة في إحدى الوحدات الفندقية قريبة للبومخلوف، قريبة للقصبة. منذ حين كنا في الواقع في التلالة نسبية للمجموعة الموسيقية اللي كانت حاضرة والمشرف على الحفل. ركز مليح أن صوفيا صادق مستقدم تقريبا ساعة ونصف من العرض الموسيقي في مسرح القصبة، واللي فيه كوكتيل صوفيا صادق مش تتغنى ليلة برشا أنغام حلوة برشا، أغاني قديمة كما الموت عليك، كما كيف كوكتيل صليحة، كما كوكتيل أم كلثوم، مش ترجع شوية الأغاني نحبوها برشا، أنا عاشقة، وفر كلامك، خذ عينيا، تقريبا برشا أنغام يحبوها الجمهور وتتدلل وغيره، هذه أنغام يحبوها. على كل الأجواء نجم نقولوا مزيانة برشا، زادها رونق خاصة انخفاض درجة الحرارة مع نسمة الصيف في الكاف في فضاء القصبة، خلت المتعة الجمهور يستنشق هذا الهواء النقي في انتظار بتبيع صوفيا صادق اللي مش تكون حاضرة. لكن في الكواليس ربما برشا يقول لك شنو الروتار النسبي هذايا، كنا نشاهد صوفيا صادق تتبع في لحاق جمهور داخل فضاء القصبة انطلاقا من نزل تبع فيهم بتبيع على الميسانجر بأحد أعضاء الفرقة، تحب تشوف العدد نتاع الجمهور. كانت خايفة ربما أن الجمهور ما يحضرش برشا، نعرفوا مليح أنه صوفيا صادق رو من الفنانات اللي عندها الريشة بالمصطلح التونسي، تحب تطلع متاحة تكون حلوة، تحب تضمن أيضا حضور جمهوري مكثف. وذاك اللي صار في خلال تقريبا 10 دقائق نجم نقولوا منذ الساعة 10 رينا برشا جمهور دخل، ونجم نقولوا توا تقريبا 800 شخص موجودين من مجموع 1000 شخص. حاجة أحلى منها أيضا كانت لاحظوها في دورة السنة هو حضور نسبي كبير برشا، كما نجلة التونسية، يسرى محنوش، كما شيرين النجمي، كما أيضا آية دغنوش. لاحظنا في مهرجان أثناء حضور نسبي كبير برشا في المهرجان، وربما هذه قراءة لسبكتاكل اللي يحضر في الكيف، سبكتاكل يعتمد أساسا على الإناث، وهذا اللي خلى ربما الدورة هذه تنجح نسبيا في استقطاب نوعية خاصة من الجمهور دون إقصاء الشباب، لأنه نعرف مليح سهرية جنجون، ونعرف أيضا سهرية المشكون اللي كانت من صربيا أيضا حضر فيها برشا جمهور، دون نسيان أيضا إيمان أنه من غدوة مش يخرج المهرجان من أسوار القصبة، مش يمشي للساحات المعروفة في مدينة الكيف تحديدا في حي الدير قرب القاعة الرياضية، مش يكونوا كسبكتاك معناه السبت والأحد والاثنين والثلاث، معناه فضاءات مفتوحة للأطفال بداية من الساعة 7:30، معاها كيف كيف عروض موسيقية وفولكلورية وبهلوانية. هذاك علاش المهرجان لم يلتصق بالمجال اللي احنا فيه، المجال التجاري، مجال إنساني أيضا، مجال اجتماعي، توزيع أيضا ثقافة أخرى لأهالي الكيف اللي هي نسموها نحن المهرجانات المفتوحة. وذاك علاش مش نقول المهرجان اللي كان الجمهور يجيه جمهور غدو إن شاء الله المهرجان مش يخرج هو الجمهور. حاليا الفرقة الموسيقية تصعد على الركح، الركح حبيت نعطيك معلومة، 17 عنصر موجود في الفرقة الموسيقية، المجموعة دي تم انتقائها من أحسن عازفين بطلب شديد من صوفية صادق، كما قلت صوفية صادق تدرس مليح الركح، تدرس مليح أيضا العازفين مش يكونوا معاها، تدرس مليح أيضا وضع الجمهور، حتى الإسباس المخصصة لها اللي مش تغني فيها كانت درستها منذ هذا المساء، مش هي كفنانة لكن معاها بتبيع التكنيك نسموه نحن الكيب اللي معاها هي اللي درست الفضاء كيفاش تجب تتحرك صوفية صادق، تقريبا كل شيء مدروس ونعرف. ذاك علاش قلنا صوفيا صادق اسمها فقط يكفيها لقب صوت راقي، صوت عميق عنده مكانته، هذه بطبيعة صوفيا صادق. المشاركات في المهرجانات كما قلنا نحن اختتمت مهرجان الحمامات البارح، اليوم مش تكون هي في مهرجان بمخلوف، وكان انتظار نعرف مليح في الكواليس كان اليوم مش يكون الاختتام بعد بطبيعة تغيرت البرمجة وزادوا 4 أيام خارج أسوار القصبة، ثم الاختتام مش يكون مع يسرى محنوش، غدوة إن شاء الله مش يكون في مهرجان زغوان مهرجان سرين، ثم تتحول لاختتام مهرجان القصرين. هذه أولية تقريبا اللي ريناها مع المانجر الخاصة بصوفيا صادق. حاجة أخرى كيف كيف التلوين الموسيقي، تقريبا أنواع الموسيقات أو أنواع آلات العزف موجودة بكلها هنا، ذكرتني شوية أيضا بالمجموعات الموسيقية التونسية تهدف الإيقاع، أيضا مزج ما بين الإيقاع التونسي والإيقاع العصري بحضور الجيتار بحضور أيضا الباز كونتر باز، في نفس السياق أيضا الترومبيت نجم نقول العشية كانت موجودة لكن ربما حاليا ما هيش مش كل موجودة. حاجة أحلى منها أيضا انضباط بتاع المجموعة متاعها، لأنه رينا اللوك تذكرنا شوية بالفرق الموسيقية التونسية اللي يشوفوها على شاشة التلفزة واللي فيها نوع من انضباط في اللباس في الاحترام أيضا في الجزء دي. الأحلى منها أيضا إيمان حبيت نشير إلى أنه برشا جمهور جاي متعطش في الواقع لأغاني تونسية تعود للتسعينات، وذاك علاش قلنا سهرية فيها شوية نوستالوجي فيها شوية للماضي بحضور أيضا الناس تحب تكتشف هذه الفنانة اللي منقوش العمر ما عندوش دور كبير، لأنه بصوتها بحضورها الركحي باللوك متاعها خلات ربما سيتها يحضر. ما ننساش كيف كيف ثم انتظارات كبيره اللي مش يكون فيه كوكتيل صالحه، كوكتيل ام كلثوم نشحت فيه لسنوات مفارطه، ردوا الجمهور وبطبيعه نعيشوا ايقاعاته. هذه الاجواء الاوليه اللي نعيشوها في فضاء القصبه، الاحلى منها ايضا النجم نقولوا في اداره المهرجان في هذه السنة راهنت أيضا على الدعم العمومي من وزارة الثقافة، كما راهنت أيضا على دعم الخواص واللي هما خصيصا من مدينة الكيف، إضافة أيضا إلى الحضور اللوجستي خاصة منذ المساء في الكليراج في الصون ساوند تشيك حضرناه العشية كان ممتاز خاصة في التبريف في التحضير متاحها، وذي تعطي سيت لأنه الكيف خرج من المهرجان محل المهرجان دولي منذ سنوات، وذاك علاش تقريبا ما يزميش تكون ثم عناصر مفاجئة، ما يزميش تكون ثم جزئيات ربما تغيب على إدارة المهرجان. إدارة المهرجان الجديدة نجم نقول السنة واللي هي في حد ذاتها قاعدة تخدم على إنجاح الدورة من ناحية اللوجستية واستقطاب الجماهير، قاعدة تخدم كيف كيف على المحافظة على الطابع نوعية معينة من الغناء، خرجنا شوية ربما مقارنة بالسنوات الفارطة من إيقاعات كافية على ركح القصبة إلى إيقاعات تونسية، الحفاظ على الفنان التونسي، تركيز على الإناث كيف فنانات، تركيز آخر أيضا على سمونا احنا رحلات غنائية مع نسمات الكيف في هذا الفضاء الجميل في الواقع. لكن أحيانا نقولوا إلى متى مش تبقى الكيف أيضا دون مسرح وترق، كما ريناه في بولاريجيا، وكما ريناه أيضا في باجة، كما ريناه في تبرقة، كما ريناه في دقة. صحيح الموقع الأثرية عندها دورها، الرومان قاموا بدورهم ربما منذ القرن الثاني ميلادي وبنوا مسار حافظوا عليه في بولاريجيا ودقة، لكن أيضا الحضور أيضا جديد كما مسرح البحر في تبرقة، كما مسرح أيضا باجة جديد، يخلي أيضا في الكيف رؤية أخرى لما لا أيضا إعداد مسرح يليق برواد مهرجان، يليق برواد مدينة الكيف. صوفيا صادق تدخل حاليا الفضاء القصبة، نعرف مليح التحرك بطيء من النزل إلى القصبة، خذا تقريبا 15 دقيقة، لأنه كنا على معلومة منذ تقريبا 10:04 أن صوفيا صادق في خروجها من النزل، كما قلت كانت تبع في الوضع بالميسنجر، كانت تبع في بالواتساب، هذه حاجات من كواليس الفنانين. لكن الأحلى منها أيضا أنه مش نعيش مع بعضنا، والانطلاق الفعلي لسهرة صوفيا صادق في هذه الدورة إن شاء الله بتبيع بعد اختتامه مع يسرى محنوش. نرجع شوية لجزئية إيجابية للمهرجان في دورته 50، لأنه مرور نصف قرن مش بالسهل. مهرجان عريق ينطلق منذ 76 وعاش أجمل تظاهرات فنية، فأذيل جمع في طياته أيضا ورحب بعديد الفنانين على مستوى عالمي، زادته صبغة وبصمة جديدة مع سيكا جاز، خليت بتبيع فضاء هذا يكتشفوه الجمهور ويكتشفوه الناس الكل. تقريبا ثواني نجم نقول سيتم تقديم الفنانة صوفيا صادق من إدارة المهرجان، وفي نفس السياق حاجة أحلى منها أيضا أنه بعد حضور لراديو ويب خاصة نجح شوية المهرجان، خاصة عن طريق ستريمينج لايف، أيضا على عن طريق أيضا الصور والفيديوهات. مش نطلقوا تقريبا
0: هو من المستحسن زادة انه به نعرفوا انه أهمية فضاء القصبة على المستوى التاريخي والتراثي وأهميتها حتى للكافية وأهمية هذا الفضاء، من المستحسن زادة انه تكون موجودة
2: في ضوء القمر
0: هي مسرح الهواء الطلق، باش هكاك يحتضن اكثر الجمهور وتكون موجودين اكثر به. هذه الحفله اللي صوفيا صادق، خلينا ننطلقوا في الضبط ومن بعد نرجع معاك زميلنا نبيل.
2: مكانه خاصه في قلوب محبي الفن، فنانه لها حضورها الخاص ومسيره فنيه حافله بالعطاء، استطاعت ان تترك بصمتها في عالم الطرب. اليوم نلتقي من جديد مع صوت تونسي عربي أصيل، صوت جمع بين قوة الإحساس وجمال الأداء، حمل الأغنية التونسية والعربية إلى قلوب الملايين. هي ليست ضيفة جديدة على بومخلوف، فقد سبق أن أطربت جمهورها على مسرح القصبة، وهي هي تعود من جديد لتجدد اللقاء مع جمهورها. فلنرحب من جديد بالفنانة العربية القديرة الفنانة صوفيا صادق.
1: تقديم بداية الحفلة والسهرة في حداتها، كما قلت لي حفلة مش حفلة فقط، هي في حداتها بمثابة احتفال باحتفال الذكريات لصوفيا صادق الأنغام التونسية. نحن في فضاء القصبة وانطلاق فعلي لسهرة صوفيا صادق.

0: تمام، 11 هنا بإذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر. طلب المجلس المحلي بطويرف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريقة الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم في الاستعداد للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الافتراضي من عديد الظواهر المتفشية ومنها العنف الرقمي والتنمر. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس، كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم 17 أوت. نظر مجلس وزاري مضيق انتظم اليوم بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. عربيا، أصيب فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، حذرت منظمة التعاون الإسلامية اليوم من خطورة إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني التوجه لاتخاذ إجراءات ومنح صلاحية غير قانونية في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم غير الشرعي والسيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. سهرة ممتعة على موجاتنا، وإلى اللقاء.
2: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.
3: نرجع مباشرة لفضاء القصبة ونقل مباشر لفعاليات سهرة صوفيا صادق في ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي. نرجع مع الأنغام اللي نعرفوها واللي خاصة هذا الصوت اللي عنده إعادات لصالحه، ونتصور كوكتيل صالح يكون متواجد اليوم في ضمن سهرة صوفيا صادق، كذلك أم كلثوم. هذوما اللي كوكتيل اللي تعرفت بيهم أكثر صوفيا صادق بخلاف أغنياتها اللي انطلقت بيهم في هذه السهرة، سهرة مباشرة من فضاء القصبة في إطار فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي.

ميزاني مصري معكم السهرة مباشرة القصبة الفنانة صوفيا صادق. كما قلت الجمهور قاعد يستمتع بالأنغام القديمة للفنانة آلة تونسية صوفيا صادق. أجواء بتبيع حلوة برشا، كانت طلبت منذ حين أنها إن شاء الله مش تغني كوكتيل صالحة اللي تعودنا به مع الفنانة صوفيا صادق واللي يحبوها جمهور كيف والأغلبية الحاضرين. حضور رقي قوي برشا من فنان صوفيا صادق، ذكرنا بالكاريزما تاع الفنانات التونسيات التسعينات.

شكرا. نعرف فن الكافية فنانين برشا ويحبوا كل حاجة فيها فن. نبدأ بالكوكتيل التونسي متاعنا أغنية. بعد ذلك باش تجي

0: شكرا.
1: بزين المرسل معكم رحلة دائما في سهرة صوفيا صادق إطار الدورة الخاصية مع جنب الوقوف الدولي.
0: انتم مش تهبلوا تقتلوا. نكملوا في التونسي ولا ان
1: تبيع مخاطبة ما بين صوفيا صادق والجمهور انه تم شكون يحب يكمل في التونسي، تم شكون يحب كوكتيل صالحة الطربي. هذه بتبيع اجواء القصبة، اجواء مهرجان أبو مخلوف في دورته 50 في سهرة متميزة، سهرة صوفيا صادق، سهرة نوستالجيا، سهرة ذكريات، سهرة فن التسعينات اللي عرفناها مع صوفيا صادق.
0: نسمعوا صالحة يلا

0: هذه كانت أجواء صالحة عبر مجلة الأكتاف لحفلة صوفيا صادق. نشكر برشا زميلي عباس زوبلي رفقنا تقليدا.
1: أكيد هذه هي الأجواء. نبيل يعطيك صحة نبيل الشيخاوي على هذه التغطية لسهرة اختتام فعالية، مش اختتام، مازال الاختتام 19 مع يسرى محنوش، مازال الاختتام. يعطيك صحة كذلك تقنيا كان في مرافقة نبيل عباس جوابلية. احنا هذه كانت الأجواء خاصة مع كوكتيل الصالحة، والأكيد انه مازالت متواصلة الأجواء خاصة مازالت ما غنيتش أم كلثوم، يعني أكيد مازالت خاصة وأنه حضورها كان مخر شوية صحيح، ولكن هاوكا استمتع الجمهور ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي، في انتظار أنه كذلك تكون السهرات القادمة مع الجمهور الكافي اللي أكيد يحب يستمتع، يحب بما أنه الوسيلة الترفيهية الوحيدة اللي تنجم تكون في الكيف هي مهرجان بو مخلوف وحضور الفنانين للدورة هذه ومختلف الدورات. نذكروا أنه غدوة تنطلق فعاليات بو مخلوف إكسترا اللي مش تكون ضمن الفعاليات الخمسينية والاحتفال بالخمسينية، باش تكون في حي الدير، الحضور مجاني للجمهور باش يستمتع، يعني الفنان هو اللي مش يتوجه للجمهور ضمن هذه الفعاليات وفي إطار الخمسينية والاحتفال بخمسينية مهرجان بو مخلوف. هكا احنا كيف ما حكينا نوصلوا لختام مساحتنا من برنامج ذات صيف، كنا في نقل مباشر لسهرة صوفيا صادق ضمن فعاليات مهرجان بو مخلوف الدولي. تحية لزميلي أمين كذلك عيد من أمام الميكروفون، إيمان مرعي نقول لكم تصبحون على محبة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. هذه سبورت تايم حتى للسبعه كما كل حد في الشبكه الصيفيه، وفي عوده على كل الاخبار الرياضيه، اخبار الجمعيات في ربوع الشمال الغربي. حديث نمشي يقول على الاولمبي البيجي، على الاولمبيك الكيف، على جندوبه الرياضيه ندي مكثر وبقيه الفرق، لانه فيها اللي انطلقت في التحضيرات، فيها اللي ما زالت تنتظر جلساتها العامة الانتخابية، بقيت الفرق التونسية باش نحكيه على فريق النجم الرياضي الساحلي وجماهيره الظاهرة، اللي يعني النقلة النوعية اللي حدثها جمهور النجم الرياضي الساحلي، 3 مليارات تم جمعهم من جماهير الفريق لفض النزاعات اللي متعلقة بفريق النجم الرياضي الساحلي، ويبقى ملف وحيد فيه 400 مليون باش يتفض في الساعات القليلة القادمة. هذا كله بدعم كبير من جمهور النجم الرياضي الساحلي. مش نحكيه على الانتقالات اللاعبين رسميا. نادي الشمال القطري قدم محمد علي بن رمضان في تجربة جديدة بعد البطولة المصرية، بعد الأهلي في نادي الشمال محمد علي بن رمضان. فريق حتى الإماراتي ينتدب فرص بالعربي، حتى هو فريق سيف الدين الجزيري الجديد. وأخبار أخرى، مش نحكي كرة يد، مش نحكي كرة سلة. عم طاهر اليوم اختار الحديث عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكذلك على الوجهة السياحية الرياضية تبرق عندراهم في هذه الفترة، باش يكون يعني عم طاهر هذوما المواضيع مش يطرق لي. مش نحكي ولا حاجات أخرين على الإدارة الوطنية للتحكيم، الإدارة جديدة بنجي الجويني كرئيس ومشرف أول على قطاع التحكيم في تونس، كما ذكرت على كرة اليد كذلك ومواضيع أخرى. تحية ناجح في الإخراج، جميل في المراقبة، شكرا لزملائنا في قاعة موزع الهاتف. نرجو أنغامنا، وبعد شوية التحق بنا عم طاهر في الافتتاحية، واتباع ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله.

ولا احنا مش قد الهوى. ولا احنا مش قد

العطش لو تسألوني أقول لكم يا حبيبي يا عقبال عندكم.

نجدد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف، والحديثنا باش يكون على وضعية الفرق التونسية وخاصة فرق الرابطة الثانية، فرق كبيرة نعرفوها في تونس تمر بإشكاليات في الأيامات هذه، على غرار فريق الشبيبة القيروانية، شبيبة اللي بعد هيئة تسييرية جديد أنه انسحاب سي محمد ليوان واسم جديد يكون على رأس فريق الشبيبة القيروانية، خلى والي القيروان يتدخل ويدعو إلى جلسة عمل غدوة الاثنين 10 أوت بمقر ولاية القيروان للنظر في الوضعية الراهنة لفريق الشبيبة القيروانية وبحث السبل الكفيلة بضمان استمرارية نشاط الفريق، الفريق العريق في كرة القدم التونسية اللي يعاني من إشكاليات. نعرفوا شبيبة كانت في الرابطة الأولى ونزلت للرابطة الثانية. نذكر أنه بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، الفريق بعد ما كان مفروض البارحة تصير جلسة عامة تقييمية ما صارتش، تتأجل إلى موعد لاحق وغدوة في نفس التوقيت، طبعا نعرفوا الأسباب بعد شوية مع فوزي، ومن المفروض أنه إن شاء الله تتسوى الأمور بالنسبة للفريق هذا وتصير يعني الإعلان عن الهيئة التسييرية ويبدأ الفريق في التحضيرات بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. الأولمبي البيجي يواجه في فريق النجم الرياضي الساحلي في اللحظات هذه في مركب حمام بورقيبة دون حضور جمهور. بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي كان تعادل مع الأولمبي البيجي في الأيامات الفارتة دون أهداف، كما ذكرت مقابلة انطلقت الخمسة بملعب المرادي بحمام بورقيبة وين موجود فريق النجم الرياضي الساحلي وفريق الأولمبي البيجي موجود.

موجود في عين دراهم. ناجح منعش عم طار حاضر معانا، بعد شوية إن شاء الله يكون موجود معانا عم طاهر. حديثنا كذلك مش يكون على بقية فرق الشمال الغربي أولمبيك الكيف اللي قام بانتدابات وجدد عقود اللاعبين في الأيمات الفارتة، وفريق عنده تقريبا أسبوع بدأ تحضيراته. نرجو أنغامنا ناجح في انتظار أنه عم طاهر يكون حاضر معانا وافتتاحية هذا المساء.

0: راجعين، مرحبا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا. تجاوزنا الاشكال اللي كان على مستوى الخطوط الهاتفيه، وعم طاهر حاضر معنا، شكرا ليك ناجح في الاخراج على الاجتهاد باش نسمعوا في اصوات ضيوفنا ان شاء الله اليوم في سبورت تايم. عم طاهر مساء الخير، اهلا وسهلا بك. للاسف الشديد يعني ضيعنا برشا وقت، ان شاء الله نجيو على النقاط اللي حبيت تحكي فيهم اليوم، على عين دراهم، على المركبات الدولية، على السياحة الرياضية، على كرة اليد، وما اخترت اليوم الحديث فيه عم طاهر؟
1: والله اخترت باش نبدا بالعام البحر المتوسط. ايه؟ احنا توا على ابوابها، وتبارك الله يعني وفد فيه يعني 184 يعني عنصر، يعني وفد من اكبر الاعداد اللي بيشارك بها تونس في العام المتوسط.
0: ايه؟
1: حدث كبير، وحتى حد يعني خاصة نظافتنا احنا في البحر المتوسط تعطي قيمة للألعاب هذه، مش كيما الضفة الشمالية ما يعطيوش قيمة. راهو ساعات ما تفطرش نمشي نقول لهم نلعب البحر المتوسط وما نفطنوش اللي ثم يعني حركة تخص بالألعاب، لكن عندنا احنا في تونس وفي سوريا وفي مصر والمغرب والجزائر تحس الحركية وتحس اللي ثم يعني حاجة يعني قاعدة تعمل في يعني نشاط في البلاد. النشاط هذا بصراحة غير مسبوق بما يستحق من نشاط في تونس. علاش؟ اللجنة الأولمبية عملت اجتماع هي والوزارة يعني في على مستوى سنوي، مش حتى مستوى يعني الوزير ورئيس اللجنه الاولمبيه، من المفروض هو باش يقدموا الحدث، من المفروض هو باش يزوروا المنتخبات في
0: القريه
1: التربصات. انا نفكر عام 2001 وقت تونس احتضنت العام البحر المتوسط، يعني كنا سدوس يعني نزوروا يوميا المنتخبات، ما كنتش في يعني ماني موظف في الوزاره، لكن مجرد ملاحظ كنت يعني نرافق الوزير معنا سي ناصر غريب اللي تو في عمره، كنا نرافقه ونمشيه بالمنتخبات ونزورهم ونشوفوا ايش عندهم بالتفصيل، وين ماشيين وين جايين وش الاستعدادات، ويعرفوا شو المنافسين نتاعهم. هذو كلهم حسينا بيه هاد الشيء، حسينا الا يعني اداريين ويعني وكم هايل من من من من المرافقين باش يمشيو
0: يحضروا في رواية
1: باش يمشيو. لكن احنا زاد نحبوا نحشتوا الصغيرات هذوك، لانهم هما كلهم في اكثرهم دون 23 سنه، نحبوا نحسوهم اللي راهي يسمى بلاد تتلهى بكم، راهي يسمى بلاد اللي هي قدوه باش تستثمركم كابطال في تظاهرات اكبر واهم. هذا كله ما لناش، علاش نجيو توا مثلا نكبروا يعني حجم استقبال عامل سفير ايطاليا بتونس اللي عينه مش اللي وفد التونسي، اللي عينه الوفد التونسي، لان جل ملابيه قاعدين في تربصات اللي عينه قالوا استقبال تاريخي. يا سيدي استقبال تاريخي، ولو ان الامر هذا هو بروتوكولي، كل بلد ينظم الالعاب هذه السفراء نتاعو في البلدان هذيك
0: يستقبلوا المنتخبات المشاركة،
1: يستقبلوا يعني شيء يعني بروتوكولي عادي جدا. ثم البروتوكول هذا احنا زاد مشير اللجنة الأولمبية زخمت وقالت يعني شيء حدث تاريخي، ومشير اخرى الوزارة نقاب يعني تحضر يعني بممثل من الدرجة الثالثة والرابعة. فهمتني؟ يلزمنا نعطيه اهتمام، يلزمنا خلينا يا خويا انت رئيس اللجنه الاولمبيه وانت الوزير ما تحبوش بعضكم، على قصعك وسكسي ما تحبوش بعضكم، اما على الوطن يجيكم تحبوا بعضكم
0: من المفروض
1: بعضكم يجيكم تصفوا بعضكم يجيكم تتكاملوا، موش شكون المسؤول. لا انتم الزوز راكم مفوزين عنا احنا، مفوزين باش تديروا يعني الشان الرياضي، انتم الزوز تسيروا في مرفق عام. منفذلكم انا كتبت وليت البارح مقال ما نعرفش شريته ولا ما ريتوش، والحق يعني القاصة ده ويعني والقاصة ده انا صراحة اغرقني في الانبهار. شنو هو عنوان المقال هذا؟ قلت محمد مزالي شيد الحي الوطني الاولمبي بالمنزه بالفوسفات، فكيف يستثمر محرز بوسعيد زيت الزيتون؟
0: زيت الزيتون قريت المقال.
1: يا اخي انت موجود غادي في سته كراسي ولا سبعه كراسي، خذهم يا سيدي يعطيوك 10 اخرين فهمتني؟
0: ليه؟
1: اما المهم شو الجبنه اللي دينا احنا؟
0: صحيح.
1: ما تجيبليش تساور، مش المجله نتاع نتاع يعني التقرير الادبي نتاع اللجنه الدفيه. تعرف قداش فيه من تصوير المحرز وصيانه؟ 29.
0: هيك.
1: لا معقول، خلينا مش نتحاملوا على حتى حد.
0: لا هو مش تحامل يعني.
1: في واقع، يقولوا في واقع لعل ربي يهدي الناس هذوما ويفكروا في البلاد قبل ما يفكروا في رواحهم. على خاطر راهو الناس هذوما بصراحه هنا وهنا لقينا يفكروا في رواحهم وهمش يفكروا في الرياضه التونسيه. الرياضه التونسيه راهي عملت خطوات تراجعيه كبيره ياسر، ولو ان ثم بصيص امل من الصغيرات قاعد يقطعوا من هنا من نهار الاخر، من نهار الاخر قاعد يقطعوا. مثلا تو كرة اليد خسروا في المونديال الصغيرين.
0: مشيو لكاس الرئيس.
1: خسروا لكن الخسائر نتاعهم هذوك نحاولوا نوظفوهم باش من المهم نبنيو للمستقبل. صحيح جينا 10 مرتبة مش متأخرة متخلفة. ولكن يجب مستثمرها. علاش احنا ما جبناش من من من من من يعني المجموعه الاودانيه اللي دخلوا الاودانيه للدور الثاني؟ علاش ما دخلناش؟ هذا يجب نحسبوه.
0: هنا نحكي على منتخبات الشبان عم تاهر كرة اليد.
1: الشبان بصفة عامة. تو كان الصغريات 20 ما تعرف الوسط قداش؟ 27. مش معقول، ما يليقش ببلاد
0: تراجع
1: يعني
0: كبير
1: صنع تاريخ في كرة اليد، ما يليقش ببلاد عندها مجد كبير في كرة اليد.
0: اي
1: خلينا من هذا، خلينا نبقاو ايجابيين ولا حد الناس ما نحبوش. والله نقرا عند راهم، وانا عندي زميلي قرا معايا في الكيف وتو فرحان ياسر اللي هو يعني في عند راهم ساعة هكا نستقيم منه شوية اخبار.
0: ايه
1: وقت نسمع هكا
0: حافلة
1: النادي الافريقي والترجي الرياضي والنجم الساحلي ونجم بنزرتي
0: وقسنطينة واتحاد العاصمة والملعب التونسي وترجي جرجيس ومال حمام سوسة والنادي البنزرتي وقبل الجزائري الرياضات الفردية الحزم السعودي أعداد كبيرة للأمانة.
1: هذوما الأعداد الكبيرة.
0: إي
1: السؤال اللي يهمني تونس، يهمني تونس اللي ما عادش خرجوا في الدبيز ولا يدربوا في تونس ولا يعني سما صحوه.
0: ما هوش باش يلقاو راهم عم طاهر خير من المناطق هذوكم، راه خير من حمام بورقيبه عند راهم تبرقه. اي
1: يمشي وين يحبوا ما يلقاوش خير منها.
0: مستحيل
1: بقى عند راهم اللي ولات قبله سياحيه كي هكا.
0: اي
1: ماذا بين البلديه نتاعها، ماذا بين وزاره السياحه نتاعها، وماذا بينا يعني المندوبيه نتاع السياحه
0: نتاع السياحه،
1: ماذا بينا السيد ولي جندوبه، وماذا بينا وزاره الشباب والرياضه يتلهاوا بالبنيه يحسنوها.
0: اي صحيح.
1: ويعملوا مرافق، ما نقعدوش يعني اللي يعني يحب يخرج هكا القهيوه والبياع نتاع التحف وكذا. ماذا بينا
0: نشطوا الحركه تحب تقول عم طاهر؟
1: نعم
0: نشطوا الحركه. علاش لي نحسنوا في الطرقات؟ اي البلديه تخدم خدمتها. اي
1: صحيح تولي تسهر شويه.
0: اي باش هكيكا مش من الملعب للنزل وكهو. ليه ما حسناش بهم من الملعب للنزل؟ نحبوهم في الشوارع عند عين دراهم وفي تبرقه ويمشيوا للمحلات التحف والمحلات الصناعات التقليديه ويشريوا الحاجات العربي ويشريوا برشا حاجات موجودين، خاطر يعرف الجهه هذيك راهو بصراحه يعني فيها حاجات للعرض ممتازه.
1: السياحه الرياضيه راهي صناعه.
0: صحيح.
1: علاش ما يكونش عندنا ملعب تاع جولف غادي؟ راهو تسمى ملايين الدور العالم.
0: اي موجود في تبرقة زاد ملاعب جولف عم طاهر ممتازة.
1: عندهم ملاعب كان يلعب في الجولف.
0: صحيح.
1: عندهم مليارديرات شو كاتبهم وما يديروا بهم في العالم. راهو كيف كيف اللي ماراثون. علاش يا اخي ما نعملوش ماراثون الملولة البابوش.
0: اي مثلا.
1: ونوريو الحدود من هنا ومن هنا. علاش ما نطلعوش من الفوق من حمام بورقيبه ونمشيو لتبرقه؟ علاش من حمام بورقيبه ما نهبطوش لجندوبه؟ علاش ثم حوايج اللي لازم نستثمروهم، لكن هذا باش نستثمروه لازم نعطيوه بنيه.
0: ان شاء الله ان شاء الله عم طاهر. للاسف يعني مداخله قصيره جدا اليوم معانا لانه وقت الاخبار توا الستة. للاسف نعتذر لك، برشا نقاط نرجعوا لهم ان شاء الله تبعنا. عم طاهر كلامك مهم برشا، سيرتو وقت نحكيه على السياحه الرياضيه. يعطيك صحه عم طاهر،
1: ان كان لي في العمر بقيه
0: ان شاء الله. ربي يطول عمرك في الخير ان شاء الله.
1: يعيشك
0: ربي يفضلك.
1: يعيشك.
2: Sport time.